0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لستة الصباح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، نهاركم زين الناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك. مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه. نتمنى انه جمعتكم بديت بالكدا، ان شاء الله ان اكسيلون ديبيو دو سيمين للناس الكل. ان شاء الله الديماراج نتاع الجمعه كان باهي، وان شاء الله تبداو جمعتكم كان بالخير، تبداو جمعتكم برشا نشاط برشا طاقه. كانوا نتوما زيد عاملين كيف على الموسيقى على الاخبار اللي نحاولوا انها تكون ايجابيه وخاصه مفيده، دي زانفو براتيك ليكم تبداو بهم الصباح معنا في اول ساعه. وموعدنا اليوم يبدا من 5 حتى ل 6 نتاع الصباح. صباح برشا على خالد اللي رافقني في الإخراج، نصبح على فاطمة زيدة اللي تلقاوها بعد شوية في الزابينج. نسمعوا أهم التصريحات اللي تعدت في مختلف برامج موزايك فام. زيدة نقترح عليكم برشا موزيكا، نقترح عليكم صوت من أروع الأصوات اليوم اللي موجودة في الساحة العربية، اسمها ناي برغوثي، فنانة فلسطينية أصولها. اليوم نسمعها في لي فيروز توتسيد في أول ساعة.

0: جيسكوت سبرينغ سامر فيلينغ، نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم. وقعت ناخذ فكره على اخر واهم التصريحات في برامج موزايكا فام من عند الضيوف نتاعنا ولا من عند ليكيب نتاع موزايكا فام. توتسيت في زابينغ مع فاطمه.
1: زابينغ راهو البحر مازال ماهوش امن. مازال ماهوش امن، فما لي كورون دو اللي ماهيش باينه للعيان، ما تنجمش العباد الكل تشوفها. انت كي تشوف البحر سافا وهادي والطقس سخون تقول برا نمشي نعمل غطسه، ما سافا تتعدى. باركونتر ما تعرفش شنو ينجم يصير. الور كو احنا مازلنا ما بديناش في الحراسات نتاع الشواطئ. انت يعني
2: المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في مصر يقول الزام جميع الوسائل الاعلاميه والصحفيه وكافه المنصات الرقميه بعدم نشر او بث او تداول المواد الصادره عن الطبيب ضياء العوض.
3: خاطر كثر الحديث معناتها على الموليكيول هذه على سيماغليتيد مره في الاسبوع. هي وفات معناتها دواء تحصل حديثا على الامام في تونس كدواء لمريض السكري من نوع 2 ولا دونه الوش لتعديل مستوى السكري في الدم.
1: بون الويكاند سجلنا برشا تدخلات هامه، من ابرزها تدخل الحافله الحادث المرور اللي على الطريق السريعه 3 في اخوانا الجزائريين، تقريبا 50 مصاب وحالة وفاة، لكن الحمد لله تم إسعافهم الكل.
4: خويا أنا عندي مرتي سيدي كل نهار نهارين تقول لي جيب لي جلبان، نهار نهارين جيب الجلبان وجلبان ماناش ناكلو فيه. ومن بعد ظهر خويا اللي تمشي قلت له يا مدام خويا شتي عندها الجلبان تبيع فيها تفصل تبيع.
3: دواء لمرضى السكري من نوع 2 البالغين باش يكون متواجد في الصيدليات ابتداء من يوم الأربعاء الجاية 6 مايو. وبينت الدراسات كونوا عنده عدة منافع أخرى لمريض السكري من نوع 2 اللي هي تخفيف الميزان.
2: وكل مرة يزيد يبعد على ما هو تقليدي وعادي، والانحراف اللي صار واللي أدى إلى أنه في خطوة أولى أنه الجامعة قررت أنها تطرده، ما عادش يدرس في الجامعة من عام 2023، اللي هو ولا ينصح في المتابعين متاعه بأنه ما عادش ياخذوا الدواء متاع السكري، ما عادش ياخذوا الأدوية متاع معالجة القلب السرطان.
3: أثبت الدراسات كونه معناتها 42% من التوانسة اللي مرضى بالسكري عندهم سمنة، كيف كيف معناتها تحمي القلب والأوعية الدموية من الجلطات القلبية والدماغية، وتحمي ولا تأخر زادة ظهور القصور الكلوي.
1: شهر أفريل كان نوعا ما صعيب، ما كناش نشهدوا في شهر أفريل غرقة بالشواطئ، ولكن سجلنا برشا حالات وفاة في شهر أفريل. تقريبا توا سجلنا 29 حالة وفاة ما بين سدود ما بين أودية ما بين شطوط.
2: تشوف أنت اللي فيديو لولانين متاعو واللي فيديو الأخرانين تشوف تطور في شخصية البشر، كيفاش ولا يحكي بطريقة وثوقية قريبة من الأنبياء معناتها بالنسبة لي. وكيف تشوف حد يقول له لا يجن جنونه، قضايا رفعت ضده، فما أولياء مثلا القضية الشهيرة متاع طفل اللي الأولياء متاعه صدقوا الطبيب هذايا توقفوا على أنه يعطيه

0: مرض الدواء بتاع مرض السكري بتاع القسم النوع الاول، وادى الى انه دخل في غيبوبه مع عديد القضايا اللي اترفعت بتاع ناس نجحوا في معناتها انهم يرفعوا قضايا لانهم اتضروا.
1: زابينغ. ميرسي بوكو فاطمه، غدا ان شاء الله يكون عندكم في نفس الموعد رانديفو جديد مع زابينغ جديد، تصريحات جديده، اخبار وحكايات جدد. موعدنا مازال معكم حتى الستة متاع الصباح. شويه خلينا ناخذ فكره على التوقعات الجويه في الميتيو. بويكا فالسا مونيدا توت سويت في اول ساعه.

حنين زهقانين. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل ونهاركم مبروك. هل ما زلنا معنيين بدرجة حرارة مرتفعة؟ هذا كنا نعرفه توتفيت في بوان ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية لليوم 3-5 ماي تقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بالشمال مع أمطار محليا رعدية. بالنسبة لدرجات الحرارة فانها تتواصل في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 22 و26 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات من 27 و32 درجة ببقية المناطق ما عدا بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب فانها تكون بين 32 و36 درجة. غدو البحر مضطرب بالسواحل الشرقية في الشمال يكون متموج والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وتكون ببقية الجهات ضعيفة. غدوة الأربعاء 6 ماي الحرارة تبدأ في انخفاض بالشمال والوسط بعد في الجنوب باش ترتفع، لكن مازلنا معنيين بسحب كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط سحب عبرة ببقية المناطق. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج ببقية السواحل. ميتيو نزل معكم حتى لستة متاع صباح. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية موعدنا مع الاكتواليتي في ليزيفينمون دو جور في البال بروة توتسيتي أول ساعة.

0: 45 دقيقة نهاركم زين الناس الكل إن شاء الله نهاركم مبروك وقايت tout de suite les événements du jour.
1: Les événements du jour.
0: الموعد هذايا يوميا نحاول نعطيكم فكرة على أهم الأخبار كل ما فلتوا في 24 ساعة اللي تعديت. نحكيه على موضوع اللي يهمكم زيدا وخاصة نحاول نقدموا المعلومة. نحكيه على موضوع اللي عنده علاقة بدرجة الحرارة, خاصة أنه قاعدين نحكيه على أنه الصيف على بكري وأنه درجة الحرارة قاعدة ترتفع مقارنة بالمعدلات متاحة بالنسبة للسنوات الفارطة, في أنه التوقعات الفصلية بالنسبة للفترة متاع شهر ماي جوان جويليا تشير إلى تسجيل درجة حرارة باش تفوق المعدلات المناخية العادية على كامل أنحاء البلاد حسب النشرة متاع توقعات الموسمية لكل مرة تخرج عن المعهد الوطني للرصد الجوي. بخصوص التساقطات فإنه النماذج المناخية ما ظهرتش أي سيناريو مرجح, يعني أنه كل الاحتمالات وكل السيناريوهات تقعد واردة من غير أفضلية واضحة لسيناريو على حساب آخر. ولكن البارتيكولاريتي متاع اللي هبط في النشريه هذية او توقعات الموسميه فانه الفتره متاع شهر ماي الى جويليا مثل مرحله انتقاليه بين الفصول, ولكن بدايه تتوقع بدايه فصل صيف حار جاف ويقل معناها خلال الفتره هذية من العام الهطول متاع الامطار. باش يكون فما ظروف حاره وجافه في مختلف انحاء البلاد. بالنسبه للمعدلات الفصليه لدرجات الحراره فانها باش تتراوح بين 27 درجة في الشمال والوسط وبين 25 و30 درجة في الجنوب, وتسجل أعلى المعدلات الحرارية في الجنوب وبالتحديد في محطة توزر. بالنسبة زيادة للتساقطات فإنها باش تكون بالنسبة لي فمت فيها تباين بتاع المعدلات الفصلية بشكل ملحوظ حسب المناطق. ولو كان نحكيه حتى على الخصائص المناخية لشارمي فإنها تتمثل بالخصوص في التحول التدريجي للمناخ اللي باش يولي أكثر حرارة أكثر جفاف. بالنسبة للشهر متاع أبريل فإنه درجات الحرارة تتراوح بين 19 و22 درجة في الشمال والوسط وبين 21 و26 درجة في الجنوب, وقاعدة زيادة بالنسبة للمرتفعات الغربية فيها أكثر اعتدال الشهر هذية وقاعدة ديما في حدود 17 درجة هذية في علاقة بدرجة الحرارة المتوقعة. وأكيد زيادة باش نحاولوا نحكيه على كيفاش باش يكون صيف 2026, لأنه فما برشا حديث على كيفاش باش يكون صيف 2026 والطقس بالنسبة للفترة الجاية. نحكيه على نمو هو شباك لدعم تسريع نمو المؤسسات التونسية اللي تم إطلاق الشباك هذايا متاع الدعم اللي الهدف متاعه هو أنه يعاون في إنشاء خدمات للمرافقة اللي تهدف إلى عملية متاع تسريع متاع استدامة زيادة متاع المؤسسات التونسية. يجي الشباك هذايا الإطلاق متاعه في إطار مشروع وطني اللي تنفذوا إكسبرتيز فرانس بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات وبتمويل زيادة من الوكالة الفرنسية للتنمية. دونك الهدف متاع المشروع هذية هو أنه يعزز النظام الاقتصادي لريادة الأعمال في تونس ويحاول يخلق فرص اقتصادية جديدة في الجهات وتعبئة الكفاءات خاصة كفاءة تونس بالخارج. كانوا هذو les événements du jour بالنسبة لليوم.
1: Les événements du jour. أول ساعة.

0: الخام دو جور موزايك اف ام
1: الخمسة وثمانية وأربعين دقيقة. نهاركم مبروك، انت التحقتوا بنا، مرحبا بكم. ذكركم لي أبغتيغ من ستة متاع الصباح الموعد يكون مع كيف أحلى صباح الكل، من ستة حتى لتسعة تكون حاضرة معاكم على امتداد ثلاثة ساعات. تجيكم برشا أخبار، برشا جديد، برشا ربح زيدة موجود في تقريبا الساعات الكل. ساعتنا الأولى الموعد مع فاطمة في دقيقة حد ستة وأربعين دقيقة تنجمو تربحوا لي كارت دو روشارج من إهداء موزايك اف ام، سبعة غير دراج يوميا. عندكم فرصة تكونوا انتوما الفايزين معانا بكارت دو روشارج من إهداء موزايك اف ام. موعد الأخبار والأكتواليتي 17 دقائق. اليوم نحكيه على المنظمة الدولية لحماية الطفل المتوسط اللي تدعو إلى تكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على المدارس الأجنبية اللي قاعدة تقري في تونس. هذا باش يكون موضوعنا مع 17 دقائق مع رئيس المنظمة الدولية لحماية الطفل المتوسط ريم بالخديري. موعدنا يكون معها مع 17 دقائق. ما تنسيوش ماك يرجعنا كما كنا نهار ثلاث في 10 مينوت كرونو. موعد الرياضة اليومي، الربح موجود مازال يوميا على مزيكا فن. كنتكلمونا على 71 113 ألف. نجمو تربحو معنا ان بون داشا بقيمة 100 دينار من اهدي موزايك اف ام. سهل برشا، جست كلامنا على 71 113 ألف، وان شاء الله تكونوا بين حاضرين معنا. موعدنا زيدا ما تنساوش يكون يوميا مع ايمن في الو كوندكتور، 200 دينار نجمو تربحوهم في الو كوندكتور من اهدي توتال انرجي. ان شاء الله اصبحكم تبداو كيم بالربح معنا. وساعتنا الثالثة موعدنا يكون مع اياد الدهمني في مع اياد الباغوميتر والتعليقات السريعة على الاخبار اليومية الوطنية والعالمية. ونختمو بانتباه اشغال كما عودناكم. شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل. ميرسي بوكو خالد اللي رافقنا في الاخراج، ميرسي فاطمه زيده اليوميه تسمعوها في الزابينغ. نعطيكم موعد بعد شويه في احلى صباح غدا، موعدنا في اول ساعه. ان شاء الله نهاركم زين.
0: الاولى في تونس.

إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا

جزاء من ربك عطاء حسابا.

ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً.

0: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله مولانا العظيم.
1: أحلى سباح أحلى سباح
2: أحلى سباح
1: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح مع أمين جالا.
3: صباح الفل شنهاركم مسعد ليام الناس الكل. صبحية اليوم 5 ماي 2026 وتسمعوا في موزايك اف ام. ان شاء الله صبحية الثلاثة موافقة وان شاء الله نهار سعيد وجميل لكم الكل بعد ارتفاع درجات الحرارة البارح اللي وصلنا فيه تقريبا ل 28 درجة. اليوم منتظر ان شاء الله باش تكون 27 درجة. درجات حرارة شبه ربيعية ما نقعد نقولوا شبه صيفية خلاص مازلنا ما وصلناش ل 30 درجة. بون ماسك باش تواصل درجات الحرارة الارتفاع ليمات الجاية ولا كالعادة مع نادية بعد المعهد الوطني رصد الجوي ناخذ أكثر تفاصيل. إن شاء الله الجمعة كانت ممتازة الانطلاقة نتاعها. إن شاء الله ربي يعطيكم التمنى وإن شاء الله صباح نشاط والحيوية وصباح إن شاء الله مبروك سعيد وإن شاء الله ربي يرزقكم من الحلال الطيب في صبحية اليوم. إن شاء الله قهوة بنينة وإن شاء الله مراجعة طيبة لأصدقائنا اللي عديوا البكالوريا البيضاء في انتظار الرسمي إن شاء الله بإذن الله كل ما يعدي امتحاناته هذا الأسبوع ولا قاعد يحضر في الامتحانات ويقوموا بكري يراجعوا. إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الناس الكل. ندو بونجور صباح الفل صباح النور صديقنا مراد بلكحل أختنا كريمة في ستاندار أختنا فاطمة أختنا لبنى أخونا إياد أخونا مكي أخونا أيمن المصري كل الفريق حاضرين معاكم كالعادة من 6 نتاع الصباح حتى للتسعة وإن شاء الله تعديوا معنا أحلى صباح.

36 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم 3/5 ماي، طقس باش يكون مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بالشمال مع أمطار محليا رعدية والريح من القطاع الجنوبي بالجنوب الوسط ومن القطاع الشرقي وفي الجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وباش تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال والحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف وتتواصل كيف زادة تتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات وبين 27 و 32 درجة ببقية المناطق مع عداب الجنوب الغربي وأقصى الجنوب تكون بين 32 و 36 درجة. لكن غدوة 4/6 ماي الحرارة في انخفاض بالشمال الوسط وفي ارتفاع بالجنوب. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي. Meteo.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم، نهار الجمرة لمرافقتنا من برج ناري اللي هو القوس للنهار الثالث على التوالي. طاقة ممتازة ليه الأسد الدلو الميزان، خاصة أنت يا برج الحمل، أفكارك واضحة، أهدافك قدامك وإن شاء الله زينة. الثور فرص صغيرة تنجم تتحول لحاجة كبيرة إذا تركز مليح، ممكن تسمع خبر باهي وإلا يجيك عرض يخليك متفائل، خليك واثق من خطواتك. الجوزاء كلمة طيبة وإلا تصرف بسيط منك ينجم يعمل فرق كبير ويقربك أكثر من الحبيب. وكان على السرطان راهي طاقة عالية، حاول تستغلها في حاجة تفيدك، رياضة خفيفة، مشي ولا حتى ترتيب أمورك. الأسد خلي الضحكة والتبسيمة ما تفرقكش وأبدا نهارك ابنية باهية. العذراء راهو نهار متوازن ويعطيك راحة نفسية إذا تمشي مع التيار وما تضغطش على روحك. وكان على الميزان التركيز متاعك قوي اليوم، تنجم تنجح في حاجات دقيقة وتفاصيل كانت معطلتك، فما إمكانية زادت تحسن وضعية مالية. والعقرب حاول تكون أهدى في كلامك، مش كل شيء يستحق النقد، حتى أنت يا قوس راهي الطاقة متاعك متوسطة، يلزمك شوية راحة وتنظيم، ما تشهدش روحك برشة خاصة إذا حاسس بتعب خفيف. إلي جدي خلي البساطة تقودك، مش لازم كل شيء يكون كامل، يكفي تكون صادق مع روحك. الدلو راهو نهار فيه الحركة، فيه الأفكار الجديدة، يخليك تحس بروحك مختلف ومتحمس، فما فرص باهية باش تبدأ حاجة جديدة وإلا زيدة تعطي لمسة مختلفة لحياتك. ونكملوا مع برج الحوت، تنجم تلقى حلول ذكية لمشاكل قديمة وإلا تجيك فكرة مشروع جديد.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل. شنو رايكم في وصل شراء بقيمه 100 دينار اليوم عصبه؟ حكايه دوما قمت نجم تربحوا معنا، كي تطلب 71 113 الف نجم تشارك بعد شويه ان شاء الله في صباح تربح. اما قبل نتعداو لاخواتي المخربشات واخواني المخربشين، رقم البطاقه هو التالي 48 70 57 15 98 26 22. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو إلى إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية تقوم على تبسيط الإجراءات والحد من التعقيدات التي تعطل إنجاز المشاريع، مع إرساء منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام وتكريس مبدأ المساءلة. جاء ذلك في لقاء جمعه مساء أمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفراني ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري، حيث تمت مناقشة آليات تطوير البنية التحتية وتسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسقا بطيئا. من جهة أخرى، وفي لقائه رئيسي مجلس نواب الشعب واللاجئات والأقاليم، رئيس الجمهورية يشدد على أن إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على الإشاعات أو الصفحات التي وصفها بالمشبوهة، مجددا تمسكه بمؤسسات الدولة الدستورية ورفض أي دعوات للعودة إلى الوراء. ورئيس الدولة يشير لأن بعض التصريحات تعكس حالة من الارتباك والعجز لدى جهات ما زالت تراهن على الماضي، وفق ما جاء في بلاغ الرئاسة الصادر صباح اليوم. هيئة دائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 11 عاما في حق مدير عام سابق لشركة عمومية ومدير جهوي سابق لوكالة عمومية ومدير تجاري بشركة من أجل تهم تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، مع الإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب المنطبقة والمشاركة في ذلك. جاء ذلك على خلفية جريمة فساد في إبرام صفقة عمومية أبرمتها الشركة العمومية قصد التزود من شركة تجارية مختصة في بيع الإطارات المطاطية، وأيضا صفقة اقتناء تجهيزات حديدية دون احترام الإجراءات المعمول بها واحترام الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ودون طلب عروض بصفة سرية وشفافة والوقوف على أدنى سعر مقترح بغاية تحقيق المنفعة للإدارة والنزاهة في عملية البيع والشراء، ما تسبب في أضرار للشركة العمومية. عالميا، إيران والولايات المتحدة تتبادلان التهديدات بشن هجمات عسكرية في وقت أعلنت فيه طهران أنها أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية حاولت عبور مضيق هرمز، الأمر الذي نفته واشنطن. وأعلنت أنها أغرقت 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البحري. كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنه جرى اعتراض 4 صواريخ إيرانية سقط واحد منها في البحر، وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بالإمارات بوقوع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهدافها بمسيرة من إيران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستزال من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، مؤكدا في الوقت ذاته أن إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام وفق تعبيره. ويأتي ذلك بينما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستان. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: 7:11 دقيقة على موزيكا فام. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد، محلاها الموزيكا اليوم الصباح سبيسيال ديديكاس لغنية آدم الخونة إياد. إن شاء الله صباحك مبروك سعيد يا إياد يا بيه،
1: يومك سعيد، تحية للمستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: بونجور نادو،
2: إن شاء الله نهارك مبروك أمين ونهاركم زين الناس الكل. اليوم في على الخوي باش نرجع نحكيو على الحادثة اللي وقعت مؤخرا في واحدة من المدارس الفرنسية بجهة صفاقس، وين تم تقديم نص باللغة الفرنسية للتلامذة متاع سنة 7 أساسي. النص ذي اللي كان أثر جدل كبير، واللي حسب المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، النص ذي اللي تم تقديمه بعنوان العنف والنور هو نص فيه تحريض على الشذوذ وعلى الإلحاد، ويصور زادة الشخصيات في النص ذي اللي يمارسوا في ذي الكل في ثوب البطل والمستنير، وكيف كيف زادة في حتى تحريض على عقوق الوالدين حسب المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط. مشكورة حضرة معنا رئيسة المنظمة.
0: كله على بعضه،
2: كله رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط ريم بالخديس. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح النور وشكرا على الاستضافة.
2: مرحبا بك انت، شكرا لك على قبول التدخل معنا. ساعة قبل كل شيء خلينا نفسروا الناس اللي تسمع فينا كيفاش نجمتوا انتوما كمنظمة تتحصلوا على النص هذايا، وهل انه مثلا فما عدد كبير من الاولياء اللي كانوا بعثوا لكم النص هذايا، ومن هون يجي لغياكسيون بتاعكم، وحتى تم بعد نرجع على الحادثة هذايا اللي خليتكم اليوم تقدموا بعض خلينا نقولوا مطالب بما فيهم الرقابة بما فيهم زادة فرض الالتزام في علاقة بالبرامج التعليمية، حتى حكيتوا على إجراء زيارات متاع تفقد. لكن قبل خلينا نرجع على أول القصة كيفاش بدأت.
3: أول القصة جات لي عنا برشة اتصالات مع الأولياء، من الأول ما نش فهمين نحن بينا الموضوع. دونك يأيو إن فاق داندينيسيون، وبرشة أولياء تدمروا من نفسه وفيه تشكي. بون احنا قريناه نص بلغه ادبيه ومن بعد بلغه ثقافيه تونسيه، خاطر ادبيا مقبول ما في الهويه التونسيه فيه حاجات اللي صغير نتاع سنه 7 اساسي مازال صغير عليهم باش يفهموا. ولا من المنطلق
2: سمحني، هي مدرسه خاصه ولا مدرسه فرنسيه؟ خاطر حسب البيان مدرسه فرنسيه، تاكي تقولي 7 اساسي دونك نحكيو على النظام التونسي ولا
3: اللي هي فرنسيه ماهيش هذه اللي وصلنا احنا. دونك التست ليميم يحكي في الغرب كي يبداوني في سويسرا ولا في فرنسا ولا في المانيا ما يتعدى. في تونس وقت اللي نقراه بالثقافه والهويه التونسيه، خط المدارس الاجنبيه فيهم برشا تونسيه والارقام هامه جدا. دونك قريناه بليزيوغ فوا بور ميو كومبروند لا سيتياسيون، ومن بعد فهمنا اللي فيه اربعه مراحل اللي هي انا فاجئتني برشا منها تقويض دور الاسره كمرجعيه اساسيه، معناها النص قاعد يعطي في دور اسره مفكه ودور الاب غير موجود. اضعاف المرجعيه الدينيه والثقافيه، معناها الالحاد اللي احنا مجتمع نحتفلوا بالاعياد نتاعنا تقريبا كلها، وناخذوا الوقت اللي نحتفلوا بها باش نغرسوا في عند صغارنا الثقافه الدينيه اللي هي مش متشدده في تونس، يعني ثقافه مسالمه. دونك ثقافه الالحاد ماهيش من الثقافات نتاعنا. ثالث حاجه الترويج للفردانيه المفصوله على المجتمع، يعني الانديبندونس مي مالسين، معناها هوني الصغير اللي في عمر صغير ينجم يكون يعتمد على روحه ويعمل كل شيء خارج الإطار الأسري، وهذا مرفوض. هو احنا ديما طول الجمعيات والمجتمع المدني يحاول يقرب اللي هو راه التوازن الأسري والفرد مع الجماعة مهم برشا. النص هذا قاعد يعطي في في في في رؤية مخالفة لأنك تنجم تكون وتعمل البوكس وتنجم تخرج على الإطار وتنجم تعمل كل شيء وحدك في عمر صغير، اللي هو ماهوش المبدأ نتاعنا. وأخيرا هو التشجيع القطيعة بدل الإصلاح، يعني تنجم تكون ملحد وتنجم تكون تتعاطى المخدرات وتنجم تكون مثلي وتنجم تعيش وحدك، وهذا لا يتطابق مع الـ مع الـ مع الثقافة والهوية التونسية. هذاك علاش الكل مع بعض كي سمعت في أمين من الأول ضحكت، خاطر كي نقراو النص بدمعن ونقراوها بنظرة إصلاحية ونظرة اجتماعية ونغزروا للصغار اللي ناس اللي احنا حابين نخرجوها ماهيش بالنصوص كما هي،

0: ويجيب بين وقتين
1: مولادار ودي روحك وزيت.
2: كان كرهبتك يبغيت وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في القام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي إبغيت. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليين أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
3: اسمعني، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة، أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
4: جديد مع أورانج لأوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 سمس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
5: سيد الجمعة من 6-9 متاع الصباح،
6: 8:18 دقيقة على موزايكا فام. شوية خل موعد اليومي مع إياد. صباح نور إياد.
7: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. اليوم مش نحكيه كيف تحول الخليج العربي إلى رقعة شطرنج عملاق.
8: في انتبه شقال بعد شوية باش نحكيه على شنو هاللونتا فيروس ذي وما قصة السفينة السياحية الموبوءة وفي زادة أشخاص على متنها. هذا نحكيه فيه بعد شوية في انتبه شقال.
9: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. إذا أنت فان بكول أوف ديوتي حذر روحك، فما جديد. حسب ليكس اللعبة الجاية يمكن تكون مودرن وارفير 4 ومتوقع تتلنسى في أكتوبر 2026. وكما متعودين كول أوف ديوتي كل عام تهبط بسيزون جديدة، أما التوى التفاصيل مازلت مش رسمية، يعني خذها كأنديس صغير واستنى الإعلان الرسمي اللي غالبا باش يكشف كل شيء. عطينيكم جديد وتوى باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز كيما ديما نقولوا اللي يقصد يقصد دار كبيره، وجينيروزيتي متسمي على تيتي على خاطر باللوفر جديده فانسي الكونيكسيون ما عادش باش تقف. سوم الفورفي 25 جيجا ب 25 دينار و500 باش تولي مش تكونكتي ليه اما تفانسي على الانترنت، موزيكا لعب وستوريات وزيد عليهم كلام وتليفونات ما توفاش. مالزر بروحك اكتيفي لوفر فانسي دو تيتي وماكش باش تندم على خاطر فيها برشا دي فورفي انترنت موبيل جدد يخليوك ديما كونيكتي ومعاها ديزابيل ليميتي. اوفر متوفره في نقاط بيع اتصالي تونس مع ديفيرون فورفي.
10: تيك نيوز باي تي تي.
9: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
5: مع اياد الدهماني.
6: غو بونجور اياد.
7: صباح النور امين. تحيه المستمعين الكل. اليوم باش نحكيوا على الوضعيه في الخليج العربي. نعرفوا انه الحرب بين ايران والولايات المتحده واسرائيل من جهه اليوم وصلت في وضعيه متاع لا حرب لا سلم. اليوم الناس الكل باهته في شنو اللي قاعد صاير. فما مفاوضات ما فماش، فما حرب فما قصف ما فماش، ولكن اللي فما هو عملية مناورات متعدة. اليوم الفكرة الأساسية هي أنه إيران اليوم فاهمة أنه دونالد ترامب غير قادر للعودة للمرحلة الأولى متاع الحرب متاع القصف اللي كان شمل المؤسسات العسكرية، المؤسسات النووية، مؤسسات السيادة، وإلا عمليات الاغتيال اللي أساسا قام بها الاحتلال الإسرائيلي ضد القيادات الإيرانية. دونك هذه مرحلة ما عادش تتواصل لسبب بسيط. السبب هو أنه دونالد ترامب غير قادر على تحمل الكلفة متاع الحرب على الاقتصاد العالمي. اليوم أسعار النفط اليوم صباح في حدود 113 دولار للبرميل. المسألة طولت، الاقتصاد العالمي ما عادش متحمل، الاحتياطات متاع النفط اللي موجودة في العالم قاعدة تنقص، قاعد يأثر على كل القطاعات، وبالتالي دونالد ترامب ينجمش ياخذ مغامرة اللي باش تأثر على العالم ولكن أيضا باش تأثر على الاقتصاد الأمريكي اللي هو يتأثر بأسعار النفط وتأثر حتى على المقدرة الشرائية متاع المواطنين الأمريكيين اللي هما في آخر المطاف الناخبين متاعه واللي هو معناتها ماشي إلى انتخابات في نوفمبر الجاي. به هذا من جهة الإيرانيين كيفاش قاعدين يشوفوا في المشهد. من جهة أخرى دونالد ترامب دخل الحرب بدفع من الاحتلال ولكن ماهوش عارف

0: كيفاش باش يخرج منها. الهدف الأساسي متاع إسقاط النظام الإيراني أصبح هدف غير قابل للتحقيق، وفهم أنه ما لم يحققه القصف طيلة تقريبا شهر فإنه ما هوش باش يحقه بمزيد من القصف في المرحلة الجاية. الخيار الثاني اللي هو الخيار متاع حرب برية، واضح أنه حتى حد ما يخم فيه في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى حد ما يحب يعاود سيناريوهات فيتنام والعراق وأفغانستان، وبالتالي الوضعية أصبحت متاع مناورات. من جهة اليوم إيران كنا حكينا على استراتيجية حائك السجاد متاع المفاوضات، إذا يرقى قاعدين نشوفوا فيها اليوم من خلال الوثيقة متاع 14 نقطة اللي مازال كي قدمتها إيران، واللي النقطة الأولانية متاعها تقول إنه وضع معناتها ديلي متاع 30 يوم. دونك الإيرانيين يلعبوا في ورقة الوقت. شنو إجا آية نحدوا إنه يلزمنا نتفاهموا في أجل 30 يوم، وفي 30 يوم هذوكم ما يكونش فما عمليات اعتداء. دونك هذا الضغط الإيراني باستخدام ورقة الوقت. ومن جهة أخرى يقول لك راهو حتى من الملف النووي اللي هو ينجم يكون الانتصار الوحيد اللي ينجم يقبل به ترامب، اللي هو يرجع للرأي العام الأمريكي يقول لهم هاني جبت لكم اليورانيوم المخصب وإيران ما عادش عندها مشروع نووي وهذاك هو الانتصار. هنا الإيرانيين يقولوا هذا يتو ننظروا فيه بعد 30 يوم نخموا كيفاش انه تكون مفاوضات اخرى. دونك عملية الاستنزاف بالوقت. دونالد ترامب يحب يعمل اشارات للسوق العالمية متاع الطاقة، فماشي مع اسعار النفط تنخفض، وقام بمشروع الفريدم بروجكت على اساس باش يخرج السفن.
1: اي والاجابة كانت البارح اعتداء على ناقلات نفط
0: اولا هو
1: وايضا قطعة بحرية من
0: الجيش. هو عمليا المشروع متاعه يبدو غير قابل للتطبيق لسببين. السبب الاولاني انه البارح في 42 ساعة ما خرجوا 15 سفن امريكي. علاش؟ اولا لانه المساله معقده، نعرفوا احنا اني فما 2000 سفينه، معناتها كان باش نمشيو بالريتم هذا يلزم 1000 يوم باش يخرجوا السفن هذوك، ولكن العالم ماهوش محتاج فقط للسفن هذيك باش تخرج، محتاج للسفن اخرى باش تدخل وتعاود تخرج، اللي هي اليوم مساله صعيبه. الجانب الثاني، شركات الملاحه الدوليه رافضه انها تدخل في الدمارش نتاع دونالد ترامب، لانه في اول ضربه باش تكون عندها خسائر كبيره، الشيء اللي باش يعدي لارتفاع جديد من نتاع اسعار التامينات اللي هو باش يتزاد على الاسعار الغير مسبوقه نتاع التامينات. اليوم ايران بعثت رساله مباشره البارح من خلال استهداف الفجيره اللي كانت فيها رساله على محاوله ترامب، ولكن ايضا لقطع الطريق امام كل الافكار نتاع انه استعمال الطريق البري من خلال المملكة العربية السعودية وخلق خط امتدادات آخر يتجاوز مضيق هرمز. دونك اليوم الأطراف الزوز قاعدين يناوروا، ولكن فماش كان هما اليوم الخليج العربي، العالم الكل قاعد يناور. ناخذوا اكزامبل الصين. الصين قاعدة تعتمد في سياسة ترجع للمقولة الشهيرة متاع نابليون بونابارت في معركة أوسترليتس اللي يقول فيها انه النفوذ جامي اريت، بما معناه النفوذ جامي اريتي ان انمي كي سو ترامب، انه كيف تشوف الخصم نتاعك قاعد يغلط ما توقفوش، خليه يواصل ويتمادى في الخطا نتاعو. اليوم واضح انه الصين فاهمه انه دونالد ترامب ارتكب خطا، الخطا هذا باش يؤدي اولا وقاعدين نشوفوا في النتائج قطيعه نتاع الولايات الامريكيه المتحده الامريكيه وحلفائها الاوروبيين من جهه اخرى، انه الأرجح أن الولايات المتحدة الأمريكية باش تخرج من الحرب بدون انتصار ملموس، الشيء اللي باش يضعف أولا معنوياتها، باش يضعف النفوذ متاعها في العالم، وبالتالي هي تدعم بطريقة ديسكريت بطريقة خفية النظام الإيراني، وبالنسبة لها أنه الانتصار الحقيقي هو عدم سقوط النظام الإيراني. من جهة أخرى روسيا قاعدة كيف تعتمد في نفس الطريقة، لأنه تعتبر أنه وقت اللي تكون أنظار العالم موجهة إلى الخليج العربي وإلى مضيق هرمز، فإنه الأنظار مش باش تكون موجهة لأوكرانيا. نذكروا أنه دونالد ترامب قال سينهي حرب أوكرانيا في ظرف 24 ساعة إذا تم انتخابه. اليوم تقريبا معناتها من أكثر من عام ونص وما نجحش فيها. ليه؟ اليوم شكون قاعد يشوف في ضغط على بوتين بخصوص أوكرانيا؟ تقريبا ما فما حتى شيء من هذا. الجانب الآخر إعادة التموقع متاع الدول العربية. شفنا خروج الإمارات من أوبيك، محاولتها للتخلص من التحالف الاستراتيجي مع الفاعل الأكبر في المنطقة العربية في الخليج اللي هو المملكة العربية السعودية. من جهة أخرى الأوروبيين في حيرة وما همش عارفين كيفاش يتعاملوا، ما ينجموش يمشيوا خطوات مع ترامب في محاولاته، وفي نفس الوقت ما يساعدهمش قطيعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقاعدين يعيشوا في الضغط متاع روسيا على المجال الأوروبي، وبالتالي قاعدين يقوموا بعمليات مع دول الخليج، شوية مع الإمارات، شوية مع المملكة العربية السعودية، لإيجاد نوع من النفوذ في المنطقة. من جهة أخرى لاعب جديد ظهر في المنطقة، هو ما هوش جديد ولكن الدور متاعه جديد، اللي هو باكستان، اللي نعرفه باكستان علاقتها طيبة جدا مع الصين، ولكن في نفس الوقت عندها علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت عندها نوع من التنسيق مع إيران سمح لها باش تستضيف جولة المفاوضات في إسلام أباد. ومعنتها المشهد كل حد عنده البيادق وعنده القطاع متاعه اللي قاعد يحرك فيها، فما الجانب متاع المناورة، فما الجانب الاستراتيجي، وفما أمبلوكيوس اللي هو المتضرر الأكبر منه، هما معناتها أصحاب الرقعة اللي هما دول الخليج العربي اللي قاعدين يفقدوا في موارد مالية كبيرة بسبب تعطل تصدير النفط، بعض منها قاعد يفقد في موارد بسبب تراجع السياحة وتراجع النقل الجوي. وفي نفس الوقت اليوم الوضعية وصلت إلى عقدة أصبح من الصعب أنه معناتها يتم تجاوزها مع البقاء في نفس المشهد الجيو سياسي متاع ما قبل الحرب. دونك احنا في وضعية متاع انه الولايات المتحدة الامريكية قاعدة معناتها تاخذ في رهينة اقتصاد العالم. راو اليوم يلزم نفهمه لونجو متاع الطاقة مازال متواصل، اولا الحاجيات الحالية، ولكن مش كان الحاجيات الحالية، برشا ناس كانوا يتوقعوا انه انتهى عصر النفط ودخلنا في عصر الطاقات المتجددة، وهذا ما هوش صحيح. ثاني حاجة دخول العالم إلى عصر الذكاء الاصطناعي، راو كي نقوله الذكاء الاصطناعي فما الجانب متاع لي كاباسيتي دو كالكول بمعنى الانتاج الرقائق ولا لي بروسيسور جرافيك اللي هما يتم استخدامهم في الذكاء الاصطناعي، ولكن ما وراء هذا فما حاجة ضخمة جدا للطاقة، لأنه إذا اليوم شركات الذكاء الاصطناعي اللي قاعدة تستثمر في مليارات الدولارات، راه كي نقول مليارات راه نحكيو على آلاف المليارات من الدولارات، تجاوزنا الألف مليار دولار في 2026 انفستيسمون تاع الشركات هذه، لي سيستيم هذوما ولي انفستيسمون هذوما باش يدوروا يلزمهم طاقة. فما توجه اليوم للعودة للطاقة النووية كسوا في بعض الدول الأوروبية كما فرنسا وإلا كما الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نعرف راهو معناتها المشاريع النووية تاخذ سنوات. آخر مفاعل نووي بنيته فرنسا خذات تقريبا 16 ولا 17 سنة باش كمل المشروع متاع المفاعل النووي. دونك هنا الطاقة النووية البابا براندر لوريلي، معناتها بنجمش تاخذ المشعل تتسويت على الطاقات التقليدية. دونك يقعد النفط والغاز هما من الطاقات اللي العالم باش يحتاج لهم بشدة على الأقل في السنوات القليلة الجاية. دونك اليوم فما لعبة متاع شطرنج معقدة فيها مصالح مختلفة، من مصالح الاحتلال، مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، لمصالح روسيا والصين كلاعبين استراتيجيين، لمصالح دول الخليج العربي. واليوم التعقيدات هذه الكل تخلي انه كل حد يحب يربح الوقت، ويحب انه اللعبة هذه لا تتوقف بهزيمة متاعه.
1: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك. يبدو أن الأمور مازالت معقدة حتى الأيام القادمة، وتهديدات ترامب مازالت متواصلة، وفما احتمال حتى للعودة إلى الحرب، لكن بصراحة أنا مستبعد هذا شوية إياد، ما نتصورش كان مش يرجع للحرب، لكن مش تقعد مجرد تهديدات.
0: شوف، من الصعب العودة للحرب، لأنه أولا الحرب العودة إذا باش تحقق أهداف جديدة ممكن، ولكن اليوم فما حتى معطى يقول انه ما فشل فيه القصف طيلة شهر منذ بداية شهر مارس الى اخر تقريبا الى اواسط افريل، هذايا شنو اللي باش يزيدوا العمليات الجديدة؟ النظام أثبت قدرة على الصمود، الاحتجاجات الشعبية اللي تم المراهنة عليها ما فماش، الحرس الثوري مازال يمسك بمفاصل القرار في إيران. دونك اليوم العودة للحرب معناتها بدون ضمانات لتحقيق نتائج في تقديري مسألة صعبة. الجانب الثاني، العودة إلى الحرب راهو ستعني أنه البرميل متاع النفط ينجم يطلع، وشفت حتى شكون من الخبراء اللي يقولك ينجم يوصل حتى $150. هذا يعني كارثة على مستوى العالم الكل، بما في ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه باش يؤدي لتراجع النمو، باش يؤدي لتضخم اللي العالم الكل ما تخلص من التضخم متاع فترة كورونا كان هنا. اليوم العودة إلى دوام التضخم كبيرة راهو باش يأثر. دونك ديجا أنا البارح بركة شفت أرقام، مثلا كي ناخذ اكزامبل بلاد كيما تركيا، الشهر اللي فات نسبة التضخم وصلت 30%. دونك اليوم واضح انه العوده للحرب ماهيش خيار يفضله حتى حد.
1: واضح. يعطيك الصحه اياد، قعد معنا رجعي.
2: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
3: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
4: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
5: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
6: صباحكم مبروك السعيد، إن شاء الله تكونوا بخير في صبحية نهار اليوم. عنا الأبراج الهوائية في الحب هما الأفضل، حضورك يا دلو جوزي ميزان يفرح والقلب يرتاح معاكم، راهي ضحكتكم منورة الدنيا، ومعاكم النهار العادي يولي مميز. الحظ معاكم في شهر ماي، وين ما تكونوا تجيبوا الخير والفرحة. انتم راكم من الأبراج اللي تستاهلوا الفرحة والحب الصادق، وانت يا برج العذراء ثور برج الجدي خليكم كيف ما انتم، واثقين من رواحكم وخطواتكم، ومأمنين اللي جاي خير. انتم راكم الضحكة اللي تنور الوجوه وتزرع الفرحة في القلوب. نهاركم بش يكون مليان حركة، المعنويات الفوق، أيامات كلها أمل، وخطواتكم ماشية للخير ونجاح مرافقكم وين ما تمشيوا. المهم هي نصيحة، ما تركزوش مع السلبيات، عيشوا اللحظة وخليوا قلبكم ديما خفيف، على خاطر أحلى وأجمل الحاجات نجم تبدأ بتبسيمة صادقة. كلامي هذا زاد على السرطان، عقرب برج الحوت، كلامي هذا للمائيين. نحبكم مرتاحين، ما تخموش برشة في اللي جاي، كل شيء راهو في وقته حلو، والطاقات الإيجابية معاكم فيها الصبحية، والفرصة قدام الناريين مع آخر يومين من الأسبوع الأول من الشهر ماي. هوني نحكي مع الحمل، هوني نحكي مع القوس وبرج الأسد، خطوة جديدة تفرحكم وتقربكم لأهدافكم، لكن نصيحة صحيح، طاقتكم كبيرة، أما كيف توجهها بالصحيحة تعطي نتيجة.
4: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
5: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح،
3: أحلى صباح،
5: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح. بارومتر،
7: في العادة كالعادة في الباغوميتر ثلاثة أخبار نصوتوا بالأحمر ولا بالأخضر والتعليق في 30 ثانية. خلينا نبدأ ونحكيه على بمنو الفترة هذه الكل حديث على الأضاحي متاع العيد والاستعدادات متاع عيد الأضحى، لكن اليوم شحكيه على جانب آخر. عوين فرقة الشرطة العدلية بمنطقة سيد حسين البارح تمكنوا من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تتكون من 4 أشخاص اللي تورطوا في تنفيذ سلسلة من سرقات أضاحي العيد اللي استهدفت فلاحين ومربي ماشية بالجهة والأحياء زاد المجاورة لها. أبحاث وتحريات انطلقت على خلفية شكاية قدم بها واحد من الفلاحين بالجهة اللي قال أنه تعرض لسرقة قطيع من الخرفين كان يستعد لبيعها بمناسبة العيد، وبتنسيق مع النيابة العمومية الوحدات الأمنية كثفت التحريات الميدانية، هذا اللي خليها أنها تحصر الشبهة في 4 عناصر من ذوي السوابق العدلية، وتمكنت قوة الأمن من إلقاء القبض على أفراد العصابة هذه.
1: زوز خضر تفضليت.
0: بو انا اخضر لقوه الامن على المجهود اللي صار اللي خاطر راهو سورتو احنا ساعات الناس ينظروا لها بطريقه تي مساله عاديه في شنو هي سرقه نتاع علاش، ولكن راهو كي نحطوا رواحنا من جهه الفلاح اللي هو سيزون كامله يربي في العلالش هذوكم ويصرف عليهم على امل اللي هو يسترجع المصاريف هذيك مع بعض الارباح في العيد، راهو كيقوم الصباح وما يلقاش القطيع نتاعو راهي كارثه للفلاح وللعائله نتاعو، راهو معناتها كأي شخص يفقد بشكل دائم زادة مورد الرزق نتاعو. دونك تحية للسلطات الأمنية للعملية نتاعها.
1: ولا معناتها ما عندي ما نزيد على الكلام اللي قلته إياد. كل ما يقرب العيد نشوفه معناتها الظواهر غريبة قاعدة تحصل، معناتها تصوروا سرقة وعيد، معناتها شعائر دينية وسرقة. هذه عبارة واحد ذكرني في الكليسة يقول صبابط في الجامعة.
0: لا يدخل يصلي ويسرق سباب.
1: لا ما يصلي تلقى جنرال ما يصليش، ما هذا هو وقت هما يبداو يصلي وهو يستغل الفرصه انه باش يسرق سباب. معناتها والله بصراحه انا نبهت، معناتها فيهم وذا يسرق في عليلش، معناتها انت عيد والله برافو الاولاد، معناتها ما مش فاهم فانا بوابه في جهنم تحبوا تدخلوا بالضبط، معناتها هكا والله مانيش عارف حتى المخصصه انا هي ديكم ان شاء الله ربي يهدي الناس كلها.
7: الخبر الثاني هو إجابة على سؤال كنت البارح طرحته في نفس الوقت، يظهر نحكيه على دواء السكري الجديد. البارح الأستاذ الجامعي المختص في الغدد والسكري بالمستشفى الجهوي بقفصة دكتور مهدي كلثوم كان صرح للإذاعة الوطنية أنه دواء جديد اللي باش يدخل لسوق التونسية والموجه لمرضى السكري من نوع ثاني يتحدث على النجاعة متاعه، وتحدث زيدا على أنه في علاقة بأنه باش تكون فما بريزون شارج لأنه الصندوق الوطني التأمين على المرض باش يتكفل به. قال أنه الدواء هذية راهو مازال الصندوق الوطني للتأمين على المرض ما هوش يتكفل به إلى حد تصريحه البارح، ويقول سعره في حدود 355 دينار
0: في الأسبوع. معناتها
7: شنو في الأسبوع؟
1: معناتها السعر
7: معناتها هو شنو يقول؟ يقول فيه نظام الجرعات هذية دونك 4 دوز يظهر لي حسب كان فهمش دونك اي فوالا 4 دوز 355 دينار
1: أحمر يد أحمر ولا أخضر؟
0: بون الاخضر الاحمر لسببين، اولا انه اليوم وضعيه الصناديق الاجتماعيه نعرفوها، ولكن معناتها اون ديبونس تجي هكاك اذا السعر مرتفع والعدد نتاع المستفيدين باش يكون كبير، نتصور انه مش اول ما يتحط في المارشي باش نجمو اوتوماتيكمون الكنام تاخذه، ولكن يلزمنا نبرمجوا انه الكنام تولي معناتها تتكفل بالمصاريف نتاعو، على خاطر راهو مرض مزمن واليوم راهو باش يسهل حياة الناس. دونك يلزم في تقديري انه الكنام تخمم كيفاش في الفترة الجاية يكون فما برنامج للتكفل به، ولو تدريجيا من الاول يكون تكفل بشطر ومن بعد حتى لنوصلوا انه يكون تكفل تام بسعر الدواء.
1: احمر على خاطر من السيبان لوكس انا رفيه، ماهوش معناتها ماهيش حاجه معناتها زايده نتاع ستيل والله كان باش تعمل عمليه تجميل تعمل حاجه هكا اوكي نفهم، ماهوش لوكس هذا اليوم معناتها مرض مزمن وعبد مساهم في صناديق حيتو كان نورمالمون يكون متمتع بهذا العلاج. دونك مادام علاش نقعدوا كل يوم زرقوا برشا مرات وقت فما البوسيبيليتي موجوده وهي تدخل في خانة الأمراض المزمنة، معناتها فمش علاش نرى لي الكنام نرمو كراهية جابته وتقترحه هي، مش من بعد يجي ومن بعد يقولوا لا والله ما احنا مازلنا نخمو. دونك انا ما شاطركش رأي في هذا، بورتو نعرف الوضعية اللي موجودة فيها الصناديق الاجتماعية اللي هي وضعية صعيبة شوي. باش ناخذ أمثلة على قديش هذا تنجمو نحكيو في يد في نهار واحد آخر، قديش من واحد يخدم على واحد روتريتي؟ معناتها هذول الأرقام قاعدة تنقص برشا. أنت نشوفوا النمو الديموغرافي في تونس، قداش من عبد يخدم على عبد روتريتي؟ في اليابان مثلا في حدود توا وصلوا 2 اللي هو رقم معناتها قليل وقليل جدا، زوز يخدموا على واحد، معناتها هو يقول لك شيفر يبدا محترم ابتداء من 10 مثلا حاجه هكا 6 10 اي ما وخليه يخدموا علينا اي ده نخدم احنا نخدم عليهم خليهم يخدموا علينا من بعد. اما احنا معناتها تشوف الولادات وتشوف ان الهرم العمري للبلاد اليوم معناتها بصراحه ماشيين في اشكاليات نجم تعمق
0: حتى سورتو معناتها الارتفاع نتاع معدل الحياه اللي هو انجاز نتاع بلادنا، معناتها مانيش نحتاجوا على كيفاش، لا بالعكس من الحاجات الباهيه انه اليوم الناس تعيش اطول برشا من اللي وقت اللي عملنا السيستم تاعنا في الستينات.
1: عشنا الحل ما عشناش برشا
0: انت تقول فيها من في عكس انا قلت انجاز وانت تقولي ما نعيشوش برشا.
1: شنو الحل؟
0: احنا خلينا نفسروا في الاسباب شنو
1: ما عندناش حل اخر. انا راه معناتها فما حلول لك هاو يا نجيبوا اكثر عباد يخدموا.
0: لا فما برشا حلول
1: اللي اي ما نرى في حلول الاسهل مدينا الخمس حل الاسهل يا نجيبوا صغار اكثر يخدموا علينا.
7: ايوه
1: يا ما نوليو نقصد ربي بكري ايش الرافي حل اخر
0: لازم يكون فما خدمه ساعه
1: هي ناس لهم خدمني مش مشكل معناتها ما مثلا نجم ساعات يكون انك تنقص في عمر الريتريت راه حل مش تزيد تنقص كريمه معناتها نجم يكون راه في بعض الوضعيات نجم يكون حل باش تخلق فرص عمل اخرى لعباد اخرين باش يخلصوا على الاقل الريتريت نتاع العباد هذوك. ما عرفش
0: هو راهو التوقعات تقول انه بعد 10 سنين باش يكون اغلب الخدم سي دي روبو اللي يقوموا بها دونك معناتها
7: اصلا الحديث ما عنده حتى معنى
0: ولا اي داير راهو بيل جيتس اثار بيل جيتس اثار ديبا ديرنييرمون في امريكا قالك اسكو لي روبو يخلصوا امبو ولا لا يقعد سؤال هنا لانه الكوتيز للتقاعد ولا لا
1: نورمالمون اي معناتها التقاعد تاعنا احنا مش تاعهم هم مثلا انا كي نعطيك روبو شنو الخدمه اللي تعطيها له مثلا كيعطيوك روبو مثلا في كل الذكاء الاصطناعي متطور قوم صباح يجيب الغسله
0: لا لا يعمل سبور في بلاستيك
1: تضعف انت والله باهي معناتها انا في روايه اخرى عام 2050 لقى الروبو اللي حاطينه معايا يلوج عليا يحب يضربني يلوج عليا يحب يضربني قولي عليه خاطر خليته يحسب من واحد المليار يعطيك الصحه يا ناديه اقعدوا معنا شويه خرجين في انتباه شنو موضوعنا ناديه اليوم
7: باش نحكيو على السفينه الموبوءه وباش نحكيو على الفيروس انتا فيروس
8: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشواء متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إيبغيد لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
9: اسمعي عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش
10: جديد مع أورانج لأوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 سمس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفيش هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك أورانج
11: تدلل تدلل
12: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل وبالطبيعة حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات
11: تدلل
12: جيون ايام دللنا
5: سيدي الجمعة من 6 إلى 9 الصباح انتبه أشغال نادي الفورتي
7: انتبه أشغال اليوم باش نرجعوا على الاشتباه في تفشي فيروس لونتا فيروس شنو حكيتو الموضوع بدا على متن سفينة سياحية الفيروس هذايا اللي تسبب في وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين حالة من القلق الصحي خاصة مع إعلان منظمة الصحة العالمية متابعة الواقع والتحقيق في الملابسات نتاعها منظمة الصحة العالمية تقول أنه السفيرنا هذايا اللي تابعة لشركة هولندية كانت في رحلة انطلقت من الأرجنتين عندها تقريبا 3 أسابيع و قبل ما توصل إلى السواحل متاع الكافير وين تم تسجيل الحالات. المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا قال أنه الخطر على المواطنين مازال منخفض ولكن يقول ما فماش حاجة لفرض قيود على السفر ولا اتخاذ إجراءات طارئة وهذا كان ردا على برشا تساؤلات اليوم هل باش يكون هذية فيروس جديد وباش ينتشر في العالم بصفة كبيرة أم أنه مجرد حالات عابرة. هذا يقول زاد أنه في ظل استمرار التحقيق لتحديد مصدر العدوى بدقة الفيروس هذايا هو من الفيروسات النادرة نسبيا لكنه قد يكون خطير إذا تطور وهذا اليوم ما يستدعي فهم الطبيعة متاعه وطرق متاع الانتقال والأعراض متاعه. دونك الفيروس هذايا اللي هو عبارة عن مجموعة من الفيروسات تنتقل أساسا عبر القوارض خصوصا الفئران وين يعيش الفيروس في الفضلات خلينا نقوله متاعها وينجم الإنسان أنه يوصل مصاب لمجرد أنه يستنشق الجزيئات الملوثة في الهواء ولا عن طريق ملامسة الأسطح اللي تكون ملوثة بعد مثل الخشم ولا الأنف. وعلى عكس بعض الفيروسات فإنه انتقاله بين البشر نادر جدا. خلينا نبدأه بأول إكسخي اللي فيه الشهادة متاع يوتيوبر اسمه ابن حطوتة اللي هو كان موجود وما زال على متن السفينة هذية واللي ينقل شنو اللي صار.
13: أنا حاليا على السفينة الموبوءة اللي توفي فيها 3 أشخاص بسبب فيروس خطير منتشر عليها. رحلتنا على السفينة بدأت من جنوب الأرجنتين، والخطة كانت أنه نقطع المحيط الأطلسي وتنتهي رحلتنا في دولة الرأس الأخضر. بعد ما وصلنا أول جزيرة إلنا بالرحلة اتدهورت الحالة الصحية لأحد ركاب السفينة الكبار بالعمر، وللأسف اتفاجأنا بخبر وفاته تقريبا بعد 12 يوم من بداية الرحلة. تم إخلاء الجثة في تاني جزيرة بطريقنا، ولكن للأسف بعدها بيومين وصلنا خبر وفاة زوجته اللي كانت معه بالرحلة. انطلقنا من الجزيرة وبعدها بيومين بدأت أعراض المرض تظهر على شخص آخر في السفينة، فوقفنا بالطريق على جزيرة اسمها أسنشن وعملنا لهذا الشخص إخلاء طبي. قبل ما نوصل وجهتنا بعدة أيام صارت حالة تدهور صحية أخرى لأحد الركاب اللي على السفينة اللي أدت أيضا لحالة وفاة جديدة. بهذه الأثناء وصلتنا تحاليل الشخص اللي أخليناه طبيا قبل أيام وطلع عنده فيروس هانتا. المشكلة بهاي اللحظة أنه كان في شخصين آخرين على السفينة بدأوا يظهروا أعراض للمرض، لذلك قررت السفينة تنطلق بأقصى سرعة للوجهة الأخيرة عشان نوصل المرضى للمستشفى. ولكن اللي صار أنه دولة كيب فيردي اللي إحنا فيها حاليا رفضوا يعملوا إخلاء طبي للمرضى ورفضوا وجودنا أصلا في مياههم الإقليمية.
7: دونك مازالت اليوم الأسباب متاع التفشي متاع الفيروس غير واضحة، وحتى منظمة الصحة العالمية مازالت تواصل في التحقيق في الموضوع هذايا مع تنسيق الجهود لإجلاء أفراد الطاقم المصابين. شفنا زادة أنه وزير الصحة في جنوب أفريقيا قال أنه فحوصات دم الزوجة بعد الوفاة أثبتت إصابتها بالفيروس وترتفع بذلك الحالات المؤكدة إلى 2. حاليا السفينة موجودة قبالة سواحل الرأس الأخضر على متنها 149 شخص من 23 دولة، والشركة تقول أنه الأجواء على متن السفينة ما زالت هادئة عموما وأنه الركاب في معظمهم متماسكين. خلينا نحكيه على الأعراض متاع الفيروس هذية والأمراض زادة اللي ينجم يتسبب فيها.
14: يمكن أن يسبب الفيروس مرضين خطيرين. متلازمة هانتا فيروس الرئوية HPS تبدأ بالتعب والحمى وآلام العضلات، تليها الصداع والدوار والقشعريرة ومشاكل في البطن. إذا ظهرت أعراض تنفسية فإن معدل الوفيات يصل إلى حوالي 38%. أما المرض الثاني فهو الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية HFRS، هو أكثر خطورة ويؤثر بشكل أساسي على الكلى.
7: كيفاش انتقل الفيروس هذايا للإنسان وكيفاش خلى هالوضعية اليوم متاع هالمواطنين والركاب على متن السفينة؟ نسمع بعض.
15: وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ينتقل فيروس هانتا إلى الإنسان عبر القوارض البرية المصابة، لا سيما الفئران التي تطرح الفيروس من خلال لعابها وبولها وبرازها. تكمن خطورة العدوى في ملامسة هذه القوارض أو مخالفتها، أما استنشاق الغبار الملوث فقد يكون كافيا لانتقال الفيروس إلى الإنسان.
7: باش نختموا بالتصريح هذايا في علاقة بهل أنه اليوم فما علاج ضد الفيروس هذايا وإلا فما لقاح ضد الفيروس هذايا؟ يحيى مكي هو باحث في علم الفيروسات وخبير في وزارة الصحة الفرنسية في ليون. اسمعوا شنو قال.
16: ليس لنا دواء خاص مثل كالانفلونزا او كالكوفيد اللي نعطيه ضد الفيروس، وليس لنا لقاح. الوقايه هو تنظيف كل الالات وكل محتويات الماكولات، سواء علب ننظفها بسواء الماء والجافيل او بذات للحشرات او حتى الفيروسات.
7: في تعليق على الإصابات على متن السفينة السياحية، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا الدكتور هانس هنري يقول أنه على اتصال وثيق بالفرق لضمان استجابة التنسيق، ويقول أنه إصابة فيروس هانتا غير شائعة وترتبط عادة بالتعرض لقوارض مسابقة. يقول أنه زاد رغم الإصابة نجم تكون شديدة في بعض الحالات، فإنه فيروس ما ينتقلش بين الناس بسهولة
1: من
7: القوارض إلا مسوا حاجات تعديوا عليهم القوارض. دونك الخطر يقول مازال على عامة الناس منخفض، ويقول لا داعي للذعر أو فرض قيود على السفر.
1: باهي المشكل انه الفيروس ينجم يعمل ميوتاسيون ايادي كما صار برشا فيروسات يولي ينجم يعدي البشر.
0: يبدو انه لهنا ماناش في نفس الوضعيه. انا برازر السفينه هذه قاعد نتبع فيها. لا قاعد نتبع فيها علاش؟ خاطر ابن حتوته هذا اليوتيوبر
1: هو ولد اخت ابن بطوطه.
0: فوالا هو فلسطيني اردني ومعناتها من احسن صانعي المحتوى. وفي السفينه هذه انطلقوا من جنوب الارجنتين تقريبا وين القطب الجنوبي، وليدي انه باش معناتها يطلعوا المحيط المتوسط الاطلسي الكل. واخر اسكال كان هبطها كانت في جزيره اللي هي ابعد جزيره فيها سكان في العالم، معناتها اقرب بلاصه ليها بعيده بالسفن معناتها اسابيع كان مش اشهر. ولكن في المحطات نتاعها الكل فما جزر بريه اللي هي ما فيهاش سكان، معناتها اغلب دايور هو كي يحكي يقول راهو اغلب الناس اللي معاها في السفينه هما ناس اللي من محبي الطيور واللي يجيو باش يصوروا الطيور اللي ما تتشافش في حتى مكان من العالم. دونك فما احتمال امكانيه نتاع انه لا نعرف انه في هاك الجزر الخاليه من السكان كانوا اون كونتاكت مع حيوانات معناتها مع الفضلات نتاع حيوانات بريه، وهذا يؤدى للانتقال.
1: اغلب الدراسات توا اللي قاعد نقرا فيها الطبيعه تقول فما قوارض قد نجم يكونوا دخلوا في السفينه وهما اللي قاعدين يعديوا فيهم في وسط السفينه.
7: اي والا زاد فما
1: سينو ما كانش كان هبطوا في البلاصه وصار كونتاكت، معناتها ما عادش يمرض حد من بعض. اما هما اللي كل مره يمرض حد بدات معناتها مختلفه. دونك نجم يكونوا القوارض دخلوا في السفينه وهما اللي قاعدين يعديوا فيهم، وهذا معناتها الاقرب. بون كما قلت الخوف انه وقت اللي تنتقل العدوى تولي من انسان لانسان ويعمل ميوتاسيون الفيروس، معناتها وبرشا فيروسات عملوا هذا. هو حتى الكورونا من الاول ما كانش يعدي من انسان لانسان، لكن كي ولا كورونا فيروس وقتها ولا ينجم يعدي بين الانسان. مانيش ناقصين فيروسات خويا اياد والله، معناتها بعد الكورونا كانت معناتها صفعه العمر ما عيناش باش نعاودوا معناتها مره اخرى. يبدو انه هذايا معناتها مخطر اكثر حتى من كورونا برشا. من اللطيف فيه فيه نسختين، نسخه لطيفه تقتل 38% وتخلي النسخه الشريره مع اي تو. شنو مصيرهم يدي في السفينه؟ باش يقعدوا كيكم محصورين لين يموتوا كل شنو؟
0: لا نتصور انه يا اما في اخر المطاف دوله الكابفير باش تقبلهم، والا باش يتوجهوا لدوله اخرى اللي هي باش تقبلهم.
1: ليه خاطر ما نجموش يقعدوا الابد اون كارونتين؟
0: مستحيل.
1: واضح. يعطيك صحة إياد، بركة لو فيك نادي. يعطيك صحة. شو آخر موعد مع الأخبار جست من بعد جيهان؟ نتقابلوا غدوة في لمن.

0: فرن مع لتر حالي.
1: استهلاك المنتوج التونسي، هل التونسي يقبل على المنتوجات الوطنية عموما؟ وهل خير انه يستهلك تونسي؟ وبشنو مربوط الاختيار هذا؟ بالسعر، الجودة، العلامة او اسباب اخرى؟ هل التونسي عنده ثقة في صنع في تونس؟ وهل المنتوج التونسي اليوم قادر ينافس بعض المنتوجات المستوردة او حتى يتفوق عليها؟ وهل المنتوجات التونسية محمية بالشكل الكافي من منافسة المنتوجات المستوردة؟ علاش بعض التوانسة يفضلوا المنتوج المستورد على المنتوج المحلي؟ وهل يربطوا الجودة بالمنتوج الاجنبي؟ وكيفاش ممكن دعم المنتوج المحلي والتشجيع عليه؟ شنو اللي يخلي المواطن يختار وباقتناع المنتوج التونسي ويقبل عليه؟ هل هو الحس الوطني، دعم اقتصاد البلاد، ام قدرته الشرائيه ومصلحته كمستهلك وقت يلقى لو رابور كاليتي بري؟
2: انا واحد من الناس اللي سلعه تكون تونسيه نشريها، انا مخي هكاك يمشي يعمل في الامبورتاسيون تك يجيب يقول لك هذه سلعه كاليتي. واخر مره شريت مع الصباط من عندهم وكل ما شدنيش حتى الجمعه، الامبورتي هو اللي قتالي.
3: التونسي يستهلك تونسي ويحب المنتوج التونسي، المشكلة نتاعه هو في القدرة الشرائية. اليوم باش تمشي تشري باغ اكزومبل سورية تونسية، باش يشري سورية باش خاب 75 ليرة، كي يمشي للسوراق يلقى سورية تركية أرخص، واللي يلقى جاي ياخذ سورية تركية. فالتونسي أول حاجة يخمم فيها هو مكتوبه، ما عادش يخمم شنو المنتوج.
4: أنا راني تاجر نخدم في الحوايج، عندي 20 سنة في السوق لهنا، الناس ديما تجري على الصراع من برا، ضرتنا في السوق، قلبنا نعملوا حتى شيء حصير، وبرشا برشا أصحابي من القدم اللي معايا سكروا. وهذا كل علاش؟ على خاطر فما اقل سوق وبرا شوف انت الكاليتي كيفاش، فما فارق ما بين مريول يسوى 80 كيف مريول يسوى 20 دينار. لبسه وطيش في الاخر الشعب التونسي راه يحب ديما الحاجه الرخيصه، ومن بعد يقول لك طلع لي ماهوش به، الكاليتي شبه، يا ريتني كان خديت، يا ريتني كان كملتهم ال 200 ولا 300 وخديت حاجه به.
1: استهلاك المنتوج التونسي موضوعنا في فرن نهار تلاف.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس. ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
5: ام جي يفرح قلبك كل يوم.

0: مولاندور يودك بشنوازر يا لاكريم كيك بنين ويجيب من وقتين
1: مولاندور ودي روحك وزيد
2: تيهاك زيه وعمل جو
3: اي قل لي مبروك ما وزدوني في الشهرية
2: صحة تروريني قدش وليت
3: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي للا وصلي عني بي
2: تي هاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
4: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلا رات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك اوفر فالابل جسكو 10 جوان اوبتيلاب دلل العينيك
5: عن فتحي يعطيني حلوة
6: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي
5: عارف لي الياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو أما اليوم جيت شهي حلوة
6: إيش قولك في ديليس ميكس
7: ديليس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعابر شوكولاتة الكولوغي فيها منفعة ياغورت ديليس الكل فيتامين كالسيوم وبروتيين وفوقها بنتك عابر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة ديليس ميكس صحة وفرحة ديليس يعطيك الصحة كل يوم
8: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
9: كبتها وعدي بها الدنيا 107.8 موزيك FM معاك في اللوتوغوت موزيك FM الأولى في تونس راديو موزيك FM تونس الأخبار
10: أهلا بكم إلى موجز الأخبار وحدات الحرس الوطني تتمكن من تفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب المخدرات وغسل الأموال وذلك إثر عملية أمنية نوعية شملت 7 ولايات وأسفرت عن إيقاف 67 شخصا من بينهم تونسيون وأجانب مع إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 62 منهم وإدراج 29 آخرين في التفتيش وحسب ما أكده المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي لموزايك فقد أسفرت العملية عن حجز أكثر من 106 كيلوغرامات من مخدر القنب الهندي إضافة إلى مبالغ مالية تقدر بأكثر من 1,442,000 دينار ومصوغ بقيمة تناهز 600,000 دينار إلى جانب 26 وسيلة نقل استعملت في أنشطة تهريب أو متأتية من عائدات غير مشروعة وتم تنفيذ هذه العملية التي امتدت على مدى 10 أشهر من العمل الاستخباراتي والميداني من قبل الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية للحرس الوطني ببن عروس بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 وتحت إشراف الإدارة العامة للحرس الوطني كما مكنت الأبحاث من كشف مسالك تمويل وغسل الأموال بما في ذلك استخدام العملات الرقمية المشفرة مع تحرير نحو 20 محضرا عدليا تتعلق بجرائم المخدرات والصرف الموازي وغسل الأموال وفق ما أكده المتحدث باسم الحرس الوطني في خبر آخر وزارة التربية تعلن أنه أصبح بإمكان كافة المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026 الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر موقع الشبكة التربوية edunet.tn كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يكشف عن تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية من 8.3 مليون طن مكافئ نفط في 2010 إلى نحو 3.4 مليون طن فقط لعام 2025 وهو ما أدى إلى تبعية طاقية نهزت 65% وعجز تجاري طاقي تجاوز 11 ألف مليون دينار وجاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حيث تمت مناقشة 5 مشاريع قوانين تهدف للمصادقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء وعقود كراء المواقع لمحطات فولت ضوئية موزعة على ولايات قفصة وسيدي بوزيد وجابس ممثلون عن التنسيقية الوطنية للمقاسم الفلاحية يطالبون بمراجعة المقرر المشترك لسنة 2022 من وزيري الفلاحة وأملاك الدولة وشؤون العقارية والمتعلق بتحديد القيمة الكرائية للعقارات الدولية الفلاحية المدرجة ضمن برنامج إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية. وممثلو التنسيقية يدعون خلال لقائهم رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيلة إلى مواصلة العمل بمقرر 1995 و1997 الذي حدد القيمة الكرائية للأراضي الدولية الفلاحية وسعر قنطار القمح الصلب لافتينا، إلى أن ارتفاع سعر القمح يسهم آليا في الزيادة من القيمة الكرائية وفق بلاغ البرلمان. عالميا، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر عبر انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية. وأضاف قاليباف في منشور على منصة إكس أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة للولايات المتحدة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
9: الأولى في تونس.

0: مفاجئ الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على سمعونا واللي تابعونا الكل على فريكونس موزايك اف ام شغلونات زادة كيف كيف تابعونا صوت وصورة. مرحبا بكم على www.mosaikefm.net. التسعة ودرج وحتى لنص النهار انوانسوكم اخبار حكايات اكتواليتي وعنا كان اي الصحيح في الصحيح تلقاوها معنا من لو ما كنتوا. مرحبا بكم، من وصيكم شعار ما فهميش تبديل فريكونس موزايك اف ام، لازم تتابعونا حتى للاخر وبصوت هادي قليل. عليك يغني صح عليك ملاك يا ملاك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: مرحبا بكل اصواتكم، مرحبا بنقدكم، مرحبا بملاحظاتكم، مرحبا بكم زاد كيف كان اليوم. تحبوا تتمنوا طول العمر، اليوم 5 ماي دونك ديما على نفس الريبوندور 71 113 013. وين ما كنتوا مرحبا، مرحبا بكل مستمعينا. اليوم درجات الحراره بتكون نوعا ما في ارتفاع طفيف مقارنه بالبارح. تناخذوا اكثر تفاصيل من بعد الوطني للرصد الجوي. اولى رحلات الحج باش تكون قريبه بعض الساعات، وفما توصيات خاصة لحجاجنا. إن شاء الله يا ربي حج مقبول وربي يوصلهم سالمين. هذا اللي باش نحكيو فيه بعد شوية، لكن كالعادة الكلمة لكم انتوما في أول موعد من صندوق عجب.
2: صندوق عجب.
3: بالله يا جيان، كما جبت لنا سيد يحكي لنا على الفراولة في قربة، جيب لنا السيد المسؤول على الطرقات في قربة زادة، وقل له شبيك يا سيدكم هكاك. بصراحة إلها فوق بجيب لها فوق فراهو، والله شيء أقسم بالله شيء عقد يا جيان. عايش أختي عادي لي صوت يا جيان.
4: شبيه هو الإنسان ولا يحب يفرض عليك رأيه ويحبك تخمم كما هو يخمم، يعني كل واحد يخمم بطريقة. المفيد أنه نتعايش مع بعضنا، تقدرني ونقدرك لا أكثر ولا أقل، لا تفرض علي ولا نفرض عليك، ونقعد ديما حبايب بيت أصحاب متعاشرين، والعائلات يقعدوا ديما مترابطين بين بعضهم، وما فماش كما توا كما يقولوها سيلة الرحم قاعدة تندتر بالطرف بالطرف، لأنه كل واحد يجبد روحه. مش بقول هذا سيبوا عليكم بكل اللي تدخلوا في بعضكم ياسر وتفرضوا أوامركم وأفكاركم، ما أنت ما نجموش نعيشوا بعضنا كيك.
5: يا مدام جهيد، بالله قلتونا الخبز النخيلة واستبشرنا سيرتون نسل عنها المرضى، معناها وعندها شرايين وعندها قلب وأمراض مزمنة. فرحنا نستنى في رأس الشهر نهار واحد مي جاء نهار اثنين مي نهار ثلاثة اربعة مي وما فهمش، مش متوفر الخبز النخيلة. سألت كواش عليش، قال لي راي يلازموا ماتريال سبيسيال ولازم الحاكم يوفروا. ممكن بالله يتوضحوا لنا شوي، يرحم والديكم ونهاركم زين.
6: بالله يا جهان عايش بنتي، عندنا مشكلة مع الكلام بالله يتعلم زي قبل كانوا ترجع مصاريف ولا وثيقة يبهدوا له ميساج يقول لكم هذا لا ولا تمشي تحتمل ثلاثة أربع مرات وتشد الصف وتوصل يقول لك لا ما فماش. أما قبل كانوا مسهلينها بالله يتعلم زي، يطلب المسؤولين ونسكون يرجعونا المنظومة هذه، يبعثونا ميساج على ترجع مصاريف ولا عندك ورقة ولا كذا تمشي تلقى هذا تاو تشد الصف وتمشي كيما أنا تاو بالله راجل كبير ناخذ الكار ونوصل غادي ونشد الصف ونشد الصف بعد يقول لي ما ثم شيء الروح. بالله يتعلم زي كانت عايش بنتي لحظة الملاحظة هذه للمسؤولين في الكلام والسلام.
0: صندوق عجب صباح الناس.
7: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، نقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور، ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
8: اسمعي، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
9: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين. فش الحكايات ما توفيش، هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.

0: إن شاء الله يا ربي حج مقبول كل حجاجنا. إن شاء الله يا ربي انطلاق باش تكون أول رحلة إلى بيت الله. إن شاء الله باش تكون بهذا التاريخ. سويعات خنقولوا سويعات أكهو. نعرف برشا كلهم شوق واشتياق. إن شاء الله يا ربي نولها للناس الكل. خناخذوا أكثر تفاصيل ونذكروا بأهم التعليمات لحجاجنا اللي نذكر العدد متاعهم أسنان. إن شاء الله بشكون 10982 حاج. هو المكلف بتسهيل الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية. سيانيس المزوغي نورتني سيانيس، مرحبا بيك.
1: صباح الخير مدام جيان، وصباح الخير ومرحبا بكل مستمعين إذاعة مزيك.
0: شكرا إليك سيانيس، كنا تبعنا معكم يظلي وفي الحج التدريبي كملتوه، وإن شاء الله يا ربي يكون فيه الفايدة لكل حجاجنا. نحكيه على سويعات قبل انطلاق أول رحلة إن شاء الله.
1: أي مازال توا ساعات تفسنا عن أول رحلة إن شاء الله، فيش يكون نهار 7 ماي معناها بعد غدوة إن شاء الله على الخميس على الساعة 9 صباحا على متن الخطوط التونسية. حبيت نذكر حجاجنا الميامين، جميع الحجاج المسافرين على جميع الرحلات من جميع المطارات، أول حاجة يثبتوا من موعد الرحلة متاعهم وقتاش بالضبط تحديدا، وعدد الرحلة، هل إنه عدد الرحلة بالضبط، خاطر تنجم تكون رأي التوقيت هو بيدو خاصة على الخطوط السعودية، نجم التوقيت يكون كتير لكن عدد الرحلة مختلف، وكذلك يثبتوا من المطار ويكونوا 5 ساعات قبل الإقلاع، مش كان فما أي إشكال ولا حاجة نحلوه على بكري، يكونوا 5 ساعات قبل الإقلاع. حبيت نذكر اللي التذاكر هي تذاكر إلكترونية، فما حجيج عدد الحجيج من خاصة على مسافرين خط السعودية ما تحصلوش على التذاكر الورقية، حبيت نقول لهم رأي التذاكر هي إلكترونية، وإن شاء الله يجوا نهار المطار يلقوا معنا أساميهم في السيستم. فقط اللي حبي يتحصل على التذاكر الورقية متاعه يتصل بالوزارة على الرقم 80 101 863، واللي يحبوا يتحصلوا على أي وثائق باش تدل اللي هما في عطلة ولا حاجة باش يقدموها لمراكز العمل متاعهم، كذلك نجموا يتصلوا بالوزارة إدارة العامة للحج والعمرة ونحن نمكنوهم جميع الوثائق، واللي بعاد في الجهات نجموا يتصلوا بالإدارات الجهوية للشؤون الدينية ويمكنوهم بالوثائق اللي تدل إنهم مسافرين للحج إن شاء الله في التوقيت المعلوم.
0: سامحني أني 80 101 666،
1: 80 101 863، هذا رقم
0: الأكثر.
1: حبيت نأكد على حاجة أخرى اللي بتبيع يزموا يصحبوا جواز سفرهم.

0: وكذلك دفتر التلقيح. رأوا أكيد أن يجيبوا دفتر تلقيح معهم. وبالنسبة للي ما قاموش بالتلقيح إلى حد الآن ينجموا يتصلوا بالمراكز الجهوية اللي قاموا بها بالفحص الطبي يعملوا تلقيح غاديك. وإذا فما أي إشكال كيف يتصلوا بالرقم الأخضر. أنا اللي ما قاموش بالتلقيح لحد الآن نجموا يتصلوا بالمراكز الجهوية اللي عملوا فيها فحص الطبي في الجهات نتاعهم فيعملوا تلقيح غاديك إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: وإذا فما أي إشكال يتصلوا بنا نحن تنسقوا مع السلطات الصحية إن شاء الله الأمور تمشي بالقداء.
1: إن شاء الله. نعاود نذكر جواز سفر ودفتر التلقيح لازم يكونوا حاضرين، حضروهم.
0: لازم يكونوا حاضرين، خاصة جواز سفر بطبيعة بيجيب جواز سفر نتاعو، أما دفتر الطريق راهو أكيد، راهو دوب ما يهبط من المطار، أول حاجة ما يطلع في الطيارة من تونس إلا ما يكون دفتر التلقيح نتاعو موجود. وما يهبط في المطار في السعودية باش يستضرب دفتر التلقيح. معناه لازم يكون موجود اكيد ما نجمش يسافر من غيره كيف جواز سفر
1: واضح بي. تعليمات اخرى
0: حبيت نقول حبيت نقول اللي سنا اللي عندنا نحن حاج بلا حقيبه الحجاج عندهم الحق بدوز حقائب 23 كيلو غرام هذوما يمشوا بجاج اسود معناها وفي معناها في حقيبه يد لا يتجاوز الوزن نتاعها 8 كيلوغرامات وراهم ان شاء الله في المطار باش يمدوهم ملصقات عليهم اسمهم وعليهم الرقم الرحله نتاعهم وعليهم النزول نتاعهم يلقى الحقيبه نتاعو في النزول اللي موجود فيه كان مش قدام بيته معناها هو ما يهبط في المطار في السعوديه
1: ما يستعرفش يقعد يستنى لا يستنى الباجاج لحتى شيء كي تخلط المطار السعوديه
0: لا حتى شيء وحاجه اخرى حبيت ناكد عليها برشا يسالوا برشا حجاج اللي هم راهو معفيين من الطابع الجبائي الخاص بالسفر راهو ما يشوفش الطابع السمبري هذاك نتاع 60 دينار
1: واضح
0: معفيين هذه معناها تعليمات
1: ثم
0: اي تسائل ولا اي ثم اي تسائل ولا حاجه يتصلوا بنا خاطر ثم الناس عندهم ديك حاجه فهمتني حبيت ناكد حاجه اخرى اللي عندهم اي اشكاليه صحيه مثلا يهز في ماكينه نتاع التنفس اي عنده اي حكايه عنده رئيس الطائره اللي معاه هو عندهم ديجا هما تو عملوا جروبات راهو يحكوا مع بعضهم في الواتساب يبلغ رئيس الطائره نتاعه ويقول له اللي عنده حاجه كذا اللي باش يذكر روسه كيف اللي حاجه معناه اللي عنده اي اشكال صحي يبلغ رئيس الطائره ولا اهله مثلا اهله يبلغوا مش نحن نبدو في بين على بكري والبعثه الصحيه تبدا في بالها على بكري وحاجه اخرى مدام جيهين اللي راو السلطات السعوديه تاكد انه لا حج بدون تصريح راهو فما عقوبات ماليه وعقوبات تصل انه 10 سنين ما عادش يدخل العرب السعوديه لا في زياره لا في عمره لا في حد شيء ونجم يخرج اسمه في الحج وما يمشيش
1: صارت بربي انيس صارت فما شكون اساميهم خرجت عنا في قائمه الحج ولقاو روحهم ممنوعين من
0: صحيح.
1: انهم يدخلوا فما
0: صحيح فما موجودين صحيح
1: موجودين
0: ما صارتش اما عمناو صارت
1: فوالا دونك نذكروا هذوما اللي مثلا اللي نقول لنا يقعد في العمره ويقول لك خليني نكمل العمره للحج نكمل نعمل الحج
0: بدون تصريح ماشي مسير علاش مدام جيهان خاطر احنا نجم نعرفوش الا ما ناخذوا للسعوديه راه كي يخلط يعدوا الباسبور نتاعو على السيستم يطلعوه وقتها عندهم هما معناها نجم بتاعو فما شكون نتصور ما فماش اما كان فما واحد راه مشي قبل وخاصه اللي خذوا لهم البصمات نتاعهم مشي مثلا بدون تصريح راهو كي مشات للسعوديه تاو يفيقوا بيه راهو يرجعوا وفلوسه ما ترجعلوش نتاع الحج
1: فلوسه ما ترجعلوش
0: هذه حاجه مهمه يلزموا يحترموا راي السلطه السعوديه معناها تاكد على هذا وحريصه على سلامه الحجاج على خاطر اول حاجه راهو هو لما تعرف الحج معناها لمسيحة الحرم وخاصه مش الحرم الاشكاليه اللي ما يعرفوش برشا عباد اللي راهو الحرم ساعات في العمره اكثر من الحج اشكاليه في المشاعر المقدسه اللي هي مخيمات الميناء وعرفات المسيحه محدودة إذا يصير اكتظاظ كما صار مثلا في 24 يصير وفيات ويصير برشا حكايات نحن ما نحبوهاش ثقة هذاك على السلطات السعودية حريصة على سلامة الحجاج ونحن كذلك حريصين على سلامة الحجاج لذلك ننصحهم أنه ما يحجوا إلا عبر القنوات الرسمية اللي هي وزارة الشؤون الدينية
1: واضح سي أنيس دونك نذكر إن شاء الله يا ربي قصدي ربي أول رحلة باش تكون نهار الخميس 7 مايو 9 متاع الصباح وآخر رحلة باش تكون بتاريخ
0: اخر رحله ذهاب باش تكون في تاريخ 22 مايو على الحدود السعوديه
1: ان شاء الله وان شاء الله يعملوا الحج وحج مقبول للناس الكل ربي يا ربي لا يحرم مؤمن منها امين العوده باش تكون اول رحله
0: ان شاء الله باش تكون بتاريخ 1 جوان واخر رحله باش تكون بتاريخ 14 جوان
1: 14 جوان توصلوا سلمين إن شاء الله وحج مقبول لكل حجينا الميامين. شكرا لك أنيس المزوغي, شكرا لك, ربي يخليك. شكرا لك المكلف بتسهيل الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية. بعض الساعات تفصلنا على أول رحلة للحج اللي كما سمعتوا بتكون بتاريخ الخميس 7 ماي. تعليمات مهمة ذكر بها وزارة الشؤون الدينية حجاجنا الميامين, دوك ذكروا حضروا روحكم. شو نقول انا, حضروا روحكم قبل حتى من تو, من اليوم كل شيء يبدا عندكم حاضر, فاليزتكم, باسبوركم, دفتر التلقيح, اموركم الكل, كل شيء حاضر. ما تخليوش روحكم لاخر لحظه, مش لا تتربثوا لحد شيء. كما سمعتوا التوصيات قبل 5 ساعات من موعد انطلاق رحله, ثبتوا في رقم رحله, تكونوا في المطار, وان شاء الله يا ربي حج مقبول لكل مستمعينا. سماحة مفتي الجمهورية ضيفنا اليوم باش ينورنا في حوار خاص لموزايكا فام في صباح الناس. خليكم معنا وما كنتوا, أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
2: صباح الناس ميزيتي فرعنا مع ليتر حالي.
3: استهلاك المنتوج التونسي, هل التونسي يقبل على المنتوجات الوطنية عموما؟ وهل خير انه يستهلك تونسي؟ وبشنو مربوط الاختيار هذا؟ بالسعر, الجودة, العلامة او اسباب اخرى؟ هل التونسي عنده ثقة في صنع في تونس؟ وهل المنتوج التونسي اليوم قادر ينافس بعض المنتوجات المستوردة او حتى يتفوق عليها؟ وهل المنتوجات التونسية محمية بالشكل الكافي من منافسة المنتوجات المستوردة؟ علاش بعض التوانسة يفضلوا المنتوج المستورد على المنتوج المحلي؟ وهل يربطوا الجودة بالمنتوج الاجنبي؟ وكيفاش ممكن دعم المنتوج المحلي والتشجيع عليه؟ شنو اللي يخلي المواطن يختار وباقتناع المنتوج التونسي ويقبل عليه؟ هل هو الحس الوطني, دعم اقتصاد البلاد, ام قدرته الشرائيه ومصلحته كمستهلك وقت يلقى لو رابور كاليتي بري؟
4: انا واحد من الناس اللي سلعه تكون تونسيه نشريها, انا مخي هكاك يمشي يعمل في الامبورتاسيون تك يجيب يقول لك هذه سلعه كاليتي. واخر مره شريت مع الصبات من عندهم وكل ما شدنيش حتى الجمعه, الامبورتي هو اللي قتال.
5: التونسي يستهلك تونسي ويحب المنتوج التونسي, المشكله نتاعو هو في القدرة الشرائية. اليوم باش تمشي تشري بار اكزومبل سورية تونسية, باش يشري سورية باش خاب 75 ليرة, كي يمشي للسواق يلقى سورية تركية أرخص, واللي يلقى جاي سورية تركية. فالتونسي أول حاجة يخمم فيها هو مكتوبه, ما عادش يخمم شنو المنتوج.
6: أنا راني تاجر نخدم في الحوايج, عندي 20 سنة في السوق, يعني الناس ديما تجري على الصراع من برا, ضرتنا في السوق, قلبنا نعمل حتى شيء حصير, وبرشا برشا أصحابي من القدم اللي معايا سكروا وبيعوا, وهذا الكل علاش؟ على خاطر فما اقل سوق, وبرا شوف انت الكاليتي كيفاش, فما فارق ما بين مريول يسوى 80 كيف مريول يسوى 20 دينار لبسه وطيش. في الاخر الشعب التونسي راه يحب ديما الحاجه رخيصه, ومن بعد يقول لك طلع لي ماهوش به, الكاليتي شبه, يا ريتني كان خذيت, يا ريتني كان كملتهم ال 200 ولا 300 وخذيت حاجه به.
3: استهلاك المنتوج التونسي موضوعنا في فرو من نهار تلاف.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك, كلمنا على 71 113 013, وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية, ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس. كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار, السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار, وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال, كلا من كل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار, ولهنا وفي الكشمار كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.

0: يبدأ نهارك.
1: يبدأ نهارنا بالكدويت زيدا، وهذه العادة ولا اللي اختارنا عادة منبخي اللي تحتفل السنة بعد ميلادها 93 اللي توصل حتى 17 ماي. كل عادة تودنا ببروموات أفريات وبرشة برشة كدويت، وإن شاء الله يكونوا من نصيبكم. وبهالمناسبة سعيدة منبخي تحط على ذمتكم أن غران جو باش تعيشوا معها فرحة عيد ميلادها تربحكم برشة كدويت. نعطيكم مثلا كهرباء، أي نعم كهرباء للربح، 30 مليون كاش باك كاملين للربح، 3 عمرات، دي باك إلكتروميناجي، دي بلاي ستيشن 5، دي تروتينات إلكتريك. الحقيقة كدويت دو فالور وتم كل الأعمار، صح عليكم بالمسبق. كيفاش تشاركوا؟ سهل ياسر. أول حاجة اللي مازال ما عندوش لابليكاسيون مونوبري تونيزي لازم يتليشارجيها ويتبع ليزانسكريبسيون الكل، باش هكاكا يطلع لك بقتها الكود أبار. تهز الكود أبار وتمشي به لأقرب مغازة مونوبري ليك، وغادي تسكاني في الليكتور دو بري. الليكتور دو بري عرفتوه ولا لا؟ هذاك اللي عادة ما نشوفوا به الأسواق نتاع لي زارتيكل في المغازة، وهكا باش تدخلوا في القرعة وإن شاء الله تكونوا مربحين. جست نقول لكم إنه تنجموا تشاركوا يوميا باش تقويوا حظوظكم أكثر في الربح. نذكركم لو غران جو هذايا والكادوات يستنوا فيكم حتى 17 ماي. هي صح عليها تبعت لي زيتاب الكل وخرجت في القرعة. معانا مدام رملة فرشيشي من بنزرت. للا صباح الخيرات.
2: بخير،
1: شحويلك رملة لبس عليك؟
2: الحمد لله عايشة.
1: شحويل بنزرت ونسمة بنزرت وكورنيش بنزرت،
2: والله طقس غير،
1: وكسكروت لبليبي بنزرت. أي لله، شاركت معنا في مونوبري، عملت لزيتاب الكل، تليشارجيت لابليكاسيون وعملت في الكود أباغ بالكود تبعت بالضبط. أي لله تبعتهم الكل وصح عليك برامون، قويت حظوظك برشا دونك سكانيت أكثر من مرة باش تقوي حظوظكم كما قلت لكم في الربح. خلينا نقول لكم ما نطولش عليك، مبروك عليك لأنه ربحت باك إلكتروميناجي في أوت فور وبلاك بقيمة 1,500,000. لله مبروك عليك.
2: يعيشك بارك الله فيك.
1: يعيشك يا رملة، نهارك زين في الأمان. يعيشك مبروك. دونك نذكر اليوم من مونوبري باك إلكتروميناجي في أوت فور بلاك وقيمته 1,500,000 ومازالوا الكادوات للربح حتى 17 ماي.
0: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار، من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
3: صندوق شفا. Life is life. La la la la la. Life is life.
4: والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2016 المبروك علينا. Life is life.

0: ترقد.
1: احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش يقولوا كلمة باهية، نعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
2: بالله لا حتى انا
3: بقول لها صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
1: انا اشتريت اشهر ماشي شملت
4: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق ناره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ ما فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف، مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
1: بيل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل من مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز.
5: ما يقولوا في المرأة يا حب يا روحي يا

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام، يوصل صوتك.

0: مرحبا بكل مستمعين إذاعة موزيكا فام. اليوم وصول جثمان الفنان الراحل أمير الغناء العربي الله يرحمه هاني شاكر لمطار القاهرة، وتم إعلان يوم حداد. خناخذ أكثر التفاصيل مع الأستاذ الناقد المصري وهو رئيس قسم الفن في اليوم السابع الأستاذ علي كشوطي. أستاذنا صباح الخيرات، مرحبا بك عبر أمواج إذاعة موزيكا فام من تونس.
1: صباح الخير، أهلا بك.
0: تعازينا مرة أخرى مش فقط للشعب المصري، لجمهور الأمير الطرب الله يرحمه هاني شاكر في كل مكان في العالم، جمهور كبير وخاصة علاقة حب كبيرة كانت تجمع بالجمهور التونسي الله يرحمه. تم إعلان يوم حداد من طرف نقابة الموسيقيين.
1: نقابة الموسيقيين في مصر هنا برئاسة مصطفى كامل أعلنت يوم حداد وتعليق العمل في النقابة غدا الأربعاء، بحيث أن الناس تقدر تودع يعني أمير الغناء العربي السوري لنفسه بكرة إن شاء الله.
0: وتم تحديد اليوم بالتوقيت وبعض التفاصيل جثمان وصول جثمان الراحل.
1: هو ان شاء الله يوصل النهارده الساعه 9:30 طياره رقم 800، رحله 800 على الطيران المصري، هيبقى متواجد ان شاء الله في مطار القاهره النهارده ان شاء الله.
0: وكان في اخر حتى في اخر لحظاته كانت ترافقه زوجته وابنه، ولا فما بعض الفنانين اللي تواجدوا او بعض من العائله؟
1: هو طبعا لما كان موجود في مصر هنا كان بيحيطه كل اصدقائه والمقربين منه، لكن السفر كان زوجته وابنهم المتواجدين معاه بشكل دائم. واعتقد انهم هيكونوا معاه لو ما كانوش سبقوه يعني من استقبال الجثمان.
0: واضح. وفيما يقال أستاذنا بخصوص التغطية الصحفية لدفن المرحوم الله يرحمه، فيقال أنه مطالبين بكيوير كود، والبعض يقول مطالبين باستمارة خاصة. هذا كل عملية تنظيمية، كان ياخذوا من عندك بعض التفاصيل، شنو الصحيح من الخطأ هوني في المعلومات اللي يتم تداولها؟
1: لا، هو وجود QR كود ده خبر مش صحيح، وتم نفيه من الفنانة نادية مصطفى. هي كانت على طول متواصلة مع زوجة الراحل، وكان هي أصلا بالأساس عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية. الفكرة اللي حصلت إن هو نقابة الصحفيين المصريين شعبة المصورين مع النقابات الفنية اقترحوا إن يبقى فيه استمارة خاصة بالمصورين، لأن أنت عارفة يمكن دي ظاهرة موجودة في مصر وفي الوطن العربي كله، أن في الأغلب ما بيبقاش فيه احترام لهيبة الجنازة أو المشاعر المشايعين، وبيكون فيه دخلاء كتير أصحاب صفحات على السوشيال ميديا بيتربحوا من أن هم يصوروا الفنانين ويصوروا اللحظات الصعبة دي وينشروها على السوشيال ميديا. فده إجراء تنظيمي، بس مجرد أنه هو يبقى معروف مين المصورين والصحفيين اللي هيواكبوا أو هيغطوا الحدث، وتبقى يعني مفترض أنه هم هيكون ليهم زي بريست كده او يعني علامه مميزه تميز ان هو سجل وان هو من جهه موثوقه عشان يقدر يتواجد في المنطقه اللي هيتم تصوير منها ومواجهه الجنازه. ده اجراء تنظيمي، واعتقد ان هو حاجه ايجابيه، لان احنا في الجنازات المتوقع ان هي تكون جنازات كبيره وليها فيها حضور كبير، بتبقى صعب التنسيق ما بين التصوير وخاصة بالموبايلات، بيبقى في تزاحم شديد، والبعض مش بيراعي ظروف الأسرة الصعبة اللي بتعيش فيها حزنا على رحيل الفنان يعني اللي بيفايع جنازته. فده إجراء تنظيمي جيد الحقيقة، أتمنى أنه هو يتم تعميمه يعني في الفترة اللي جاية. لكن مفيش QR كود ولا حاجة، هو كان مكان الجنازة في مسجد وتم تغيير المكان لمسجد ملاصق للكومباوند سكني، فالناس اعتقدت ان المسجد داخل الكومباوند، فعشان يقدروا يخشوا يعزوا او يقدروا يخشوا يقدموا واجب العزاء كان لازم ان هم QR كود عشان يقدروا يخشوا من البوابات، لكن الحقيقه ان المسجد ملاصق للكومباوند مش داخل الكومباوند.
0: واضح، وأكيد فما إجراءات خاصة، لأنه من المتوقع أنه جنازة المرحوم باش تكون كبيرة، وكان حتى في مداخلات سابقة مع زملاء من مصر يقولوا أنه قد تذكرنا بجنازات لعبد الحليم ولأم كلثوم، يعني متوقع حشد كبير لأنه جمهوره كبير يسر من الوطن العربي وأكيد من مصر خاصة. معناها تم أخذ إجراءات بهذا الخصوص؟
1: أنا أعتقد أنه هو نقل مكان الجنازة للمسجد الحالي اللي هو مسجد يعني الملاصق للكومباوند، هيكون بسبب الموضوع ده أن هو المسجد يقدر يستوعب حجم أكبر من المشيعين، خصوصا أن هو الفنان هاني شاكر كان ليه شعبية كبيرة جدا في الوطن العربي كله، وأعتقد أنها هيكون في وفود رسمية تقدم واجب العزاء، خصوصا أن هو علاقته كانت علاقات متشعبة وتم تكريمه من رؤساء دول كتير في الوطن العربي، وليه شعبية يعني أعتقد أن كل الناس اللي بتتابع السوشيال ميديا شايفين قد إيه في حالة حزن كبيرة على رحيله، خصوصا أن هو ما كانش متوقع، يعني الناس كانت عارفة أن الحالة سيئة وأن هو وضعه حرج، ولكن هو بابتسامته دايما كان وخفة دمه كان دايما بيتخطى الأزمات، أو يبدو أنه بيتخطى الأزمات، ولكن واضح أن الأزمة الصحية كانت أزمة صعبة ما قدرش يتحملها، يعني كانت الناس كلها متوقعة أن هو ممكن فترة العلاج تطول لكن يرجع لنا بالسلامة.
0: الله يرحمه. شكرا لك أستاذنا، شكرا لك، تحياتنا، ونعود نقدم التعازي للشعب المصري والعربي، الجمهور الكبير للفنان الراحل أمير الغناء العربي هاني شاكر. كان معنا أستاذ علي كشوتي الناقد المصري ورئيس قسم الفن في اليوم السابع.

0: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك فم. مع ليتر حالي.
1: استهلاك المنتوج التونسي، هل التونسي يقبل على المنتوجات الوطنية عموما؟ وهل خير انه يستهلك تونسي؟ وبشنو مربوط الاختيار هذا؟ بالسعر، الجودة، العلامة او اسباب اخرى؟ هل التونسي عنده ثقة في صنع في تونس؟ وهل المنتوج التونسي اليوم قادر ينافس بعض المنتوجات المستوردة او حتى يتفوق عليها؟ وهل المنتوجات التونسية محمية بالشكل الكافي من منافسة المنتوجات المستوردة؟ علاش بعض التوانسة يفضلوا المنتوج المستورد على المنتوج المحلي؟ وهل يربطوا الجودة بالمنتوج الأجنبي؟ وكيفاش ممكن دعم المنتوج المحلي والتشجيع عليه؟ شنو اللي يخلي المواطن يختار وباقتناع المنتوج التونسي ويقبل عليه؟ هل هو الحس الوطني، دعم اقتصاد البلاد، أم قدرته الشرائية ومصلحته كمستهلك وقت يلقى لو رابور كاليتي بري؟
2: أنا واحد من الناس اللي سلعة تكون تونسية نشريها، أنا مخي هكاك يمشي يعمل في الامبورتاسيون تك يجيب يقول لك هذه سلعة كاليتي. وآخر مرة شريت من الصبات من عندهم وكل ما شدنيش حتى الجمعة، الامبورتي هو اللي قتال.
3: التونسي يستهلك تونسي ويحب المنتوج التونسي، المشكلة نتاعه هو في القدرة الشرائية. اليوم باش تمشي تشري بار اكزومبل سورية تونسية، باش يشري سورية باش خاب 75 ليرة، كي يمشي للسواق يلقى سورية تركية أرخص، واللي يلقى جاية سورية تركية. فالتونسي أول حاجة يخمم فيها هو مكتوبه، ما عادش يخمم شنو المنتوج.
4: أنا راني تاجر نخدم في الحوايج، عندي 20 سنة في السوق لهنا، الناس ديما تجري على السرعة من برا، ضرتنا في السوق، قلبنا نعمل حتى شيء حسيت، وبرشا برشا أصحابي من القدم اللي معايا سكروا بيعوا. وهذا كل علاش؟ على خاطر فما اقل سوق وبرا شوف انت الكاليتي كيفاش، فما فارق ما بين مريول يسوى 80 كيف مريول يسوى 20 دينار لبسه وطيش. في الاخر الشعب التونسي راه يحب ديما الحاجه الرخيصه، ومن بعد يقول لك طلع لي ماهوش به، الكاليتي شبه، يا ريتني كان خديت، يا ريتني كان كملتهم ال 200 ولا 300 وخديت حاجه به.
1: استهلاك المنتوج التونسي موضوعنا في فورم نهار تلاف.
0: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس،
5: راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تعلن فتح باب الطعون لفائدة المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 2026، حيث يمكنهم بعد الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر موقع الشبكة التربوية إديونيت بوانتيان تقديم مطالب الاعتراض بداية من اليوم الثلاثاء 5 ماي إلى غاية الخميس 7 ماي، مع ضرورة إيداعها مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. ووزارة التربية تشدد على أنه لن يتم قبول أي اعتراض يرد بعد انقضاء الأجل المحددة بتاريخ 7 ماي. المدير العام للقطب التنموي بسوسة هشام التركي يؤكد في تصريح لمراسلتنا إنس الهمامي أن الشركة الصينية تايكينغ إلكترونيكس اختارت تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين، وذلك بالمنطقة الصناعية بنفيضة التابعة للقطب التنموي نوفيشن سيتي. والمدير العام للقطب التنموي بسوسة هشام التركي يشير في تصريحه لموزاييك إلى أن الشركة شرعت في الدراسات اللازمة لبناء المصنع، وذلك إثر اقتنائها قطعة أرض تمتد على مساحة 3.2 هكتار، على أن يتم استكمال المشروع والدخول فعليا في مرحلة الإنتاج مع أواخر سنة 2027. والمتحدث ذاته يفيد بأن هذا المشروع الجديد المتمثل في شركة صينية متخصصة في تصنيع مكونات السيارات والموجهة كليا للتصدير نحو الأسواق الأوروبية سيسهم خلال مرحلته الأولى في إحداث 300 موطن الشغل، منها نسبة 15% للإطارات، على أن يتضاعف عدد مواطن الشغل في مرحلة لاحقة بعد نجاح المرحلة الأولى، بما يعزز أفاق التشغيل ويدعم تطوير صناعة ذات قيمة مضافة عالية في تونس. عالميا مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون النفطية الأمريكية مايك وورث يحذر من نقص بإمدادات النفط سيبدأ في الظهور وانكماش في اقتصادات العالم بسبب الحرب على إيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز. تقرير حسين الدبيبي.
7: أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون النفطية الأمريكية مايك وورث أن نقصا ملموسا في إمدادات النفط سيبدأ في الظهور في أنحاء العالم بسبب تواصل إغلاق مضيق هرمز. وأفاد وورث بأن الاقتصادات ستبدأ في الانكماش بدءا من آسيا لأنها أكثر اعتمادا على إنتاج النفط ومصافي التكرير في منطقة الخليج، مرجحا أن تتأثر أوروبا بعدها، وذلك في ظل تقلص الطلب لمواكبة انخفاض العرض. وقال مايك وورث: سنبدأ في رؤية نقص مادي، مشيرا إلى استيعاب فائض العرض في الأسواق التجارية وناقلات النفط فيما يسمى أسطول الظل التي تتجنب العقوبات والاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية. وأضاف ويرث: يجب أن يتحرك الطلب للانخفاض ليواكب العرض الضعيف، وستتباطأ الاقتصادات نتيجة لذلك. ورأى المسؤول النفطي الأمريكي أن الولايات المتحدة بصفتها مصدرا صافيا للنفط الخام ستتأثر بدرجة أقل من أجزاء أخرى في العالم، لكن الآثار ستظهر هناك في نهاية المطاف أيضا. ولفت إلى أن آخر شحنة نفط مجدولة من الخليج يجري تفريغها في ميناء لونغ بيتش الذي يزود لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا بالخام. وقال ويرث أن التأثير الإجمالي لإغلاق مضيق هرمز قد يكون بنفس حجم تأثير أزمة السبعينات، وحينها هزت اضطرابات الإمداد الكبرى في ذلك العقد اقتصادات العالم، مما أدى إلى توزيع الوقود بنظام الحصص وظهور الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود. ويجدر التذكير بأنه بسبب إغلاق مضيق هرمز أفلست شركة سبيريت إيرلاينز هذا الأسبوع مع ارتفاع كلفة وقود الطائرات وسط نقص حاد في الإمدادات.
6: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
5: موزايك الأولى في تونس.
0: صباح الناس، صباح الناس، الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: ومارشي
1: ومارشي بعد ميدا الحناوي باش نمشيو الجندوبة. تحية لمستمعينا في جندوبة، تنجموا تسمعونا وتتابعونا على سيتنا www.mosaikfm.net. معنا زميلنا ومراسلنا عبد الكريم السلطاني. صباح الخيرات عبد الكريم.
2: صباح النور جيهان، صباح الفل والياسمين ليك ولكل المستمعين وأوفياء إذاعة موزايكا فام.
1: ربي فضلك عبد الكريم. دورتنا اليوم في مارشي جندوبة، فما من خير إن شاء الله.
2: ثم نسكين الخير والبركة إن شاء الله، وإن شاء الله ديما يبقوا يراعوا القدرة الشرائية متاع المواطن، لأنها مع العيد مع ارتفاع الأسعار الخضر والغلال للمواطن.
1: أي
2: حسيت الفلفل، بالنسبة للفلفل الحار من 3000 إلى 3200، الفلفل الحلو من 3200 إلى 3500، الطماطم من 3000 إلى 3200، البطاطا من 1700 إلى 2000، البصل من 1800 إلى 2000، اللفت من دينار 1200، السفنيرية من دينار 1500، الجلبانة من 2000 إلى 3500، اللوبيا الخضراء 750 من 100 جرام، اللوبيا الحمراء 450 من 100 جرام، معناها 4500 اللوبيا الحمراء و 7500 اللوبيا الخضراء. الفول من دينار 1200، الخس من دينار 1500، اللوتي من 800 إلى 1200، البسباس 1500 حتى 2000 ربع، القنرية 1500 حتى 2000 ربع، الخضرة الورقية من 400 إلى 500، القراع بوتازينة من 1800 إلى 2300، القراع الأحمر من 2000 إلى 2500، الفقوس من 1800 إلى 2500، الكرنب من 1500 إلى 2000، البروكلو من 1800 إلى 2500، الخرشف العربي من 1500 إلى 1500، البيتنجان من 2800 إلى 3000، القارص 1800 حتى 2000، الرند 1500 ربطة، النعناع 700، الترونجية 800. بالنسبة للغلة، البنان 12 دينار 13 دينار، الدقلة من 8500 إلى 13 دينار و800، الفراز من 5000 إلى 7000 الكيلو، الخوخ من 6000 إلى 6500، البصاع 7400 حتى 7800، البطيخ 6500 كيلو، الكيوي بدينار الكعبة، التفاح من 8500 حتى 9800، المشماش من 5500 حتى 6800، التوت 800 و 1200 حتى 1200، 100 جرام 8000 الكيلو 12 حتى 12000، برتقال طمصام 6500 حتى 6900. بالنسبة للحوم، الدجاج جهز الطبخ 8490، خاذ الدجاج 10 دينارات و 490، صدر الدجاج 18 دينار و 500، خاذ دان 11 دينار و 790، سكالوب دان 18 دينار و 500، سكالوب الدجاج 18 دينار و 990، كبدة وقلب 18 دينار و 500، العظم 900 الحارة، العظم العربي 2000 حتى 5000 الداند، فروج عربي من 15 دينار حتى 30 دينار، داند الضيعة ذكر 80 دينار، لمسة 50 دينار، أرنب الضيعة من 15 دينار حتى 20 دينار، السمان 3000 الكعبة، اللحم العلوش 55 دينار، اللحم البرشني 50 دينار، البقري هبرة 44 دينار، بقري مخلط 33 دينار، كبدة وقلب 55 دينار، كتلات عجل 40 دينار، مرقاز سبيسيال 40 دينار، مرقاز نورمال 20 دينار، ساق العلوش 2000 الكعبة، راس علوش من 30 دينار إلى 35 دينار، الهرقمة 10000، سقط علوش 15 دينار، سقط بقري 10000، الأسماك السردينة 6400، هاي السردينة رجعت شوية
1: السومها
2: رجعت شوية، وصلت في رمضان وبعد رمضان حتى 11 دينار. الشور

0: دينار و800، والخشينه 48 دينار و400، الشيفريت 12 دينار و800، المغزل 13 دينار و800، لانغوستينا هي نوع جديد 26 دينار و800، والمسله ب 22 دينار و800.
1: هذا ملسويم اليوم في مارشي جندوب. يعطيك ألف صحة زميلنا ومراسلنا عبد الكريم السلطاني، تحية لك ولكل مستمعينا في جندوبة.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: نحب نحييهم تحية كبيرة منا لهم من القلب، من أعماق أعماق القلب. قبل كل شيء تحية للعائلة، عائلة المتبرع، إن شاء الله يا ربي يرحمهم، وشكرا لكم لأنه أنقذتوا أرواح ناس بدأت تفقد الأمل. وشكر كبير زده للفريق الطبي اللي ليلة كاملة هما يخدموا، وشكر كبير لوزارة الداخلية، للأمن، للحرس الوطني، لأنهم قاموا بخدمة كبيرة. هليكوبتر تهبط في تيران وتنقل أعضاء، وحرس وأعوان حرس يخرجوا في الليل باش يجيبوا المرضى، باش يخلطوهم على عملياتهم، باش طبة وجوه الصباح يكملوا العمليات. كل التفاصيل تلقاهم معنا بعض شوية.

تسمعوا الأخبار الكل معنا على موزايكا فم كما عودناكم، تلقوا معنا كل الأخبار الصحيح في الصحيح وكل الأكتواليتي. اقبل كل شيء، نحبوا نقدموا التعازي للعائلة ونشكرها، لأنه في لحظات صعبة كما لحظات الفراق أنه تقبل العائلة باش أنه أعضاء

0: يتم التبرع بها لإنقاذ ناس أخرين يستحقوا. فبالحق نحبوا نشكركم وإن شاء الله يا ربي يكون من في ميزان حسناتهم, إن شاء الله يا ربي مثواهم الجنة. وشكر مرة أخرى لكم ونعود نقدم لكم التعازي. ونحب نقدم شكر زادة كيف كيف باسمي وباسم قبلينكم زادة توما كيف تسمعوا للأخر بشكرهم. بشكروا صحيح الفريق الطبي لأنه خنقلكم ليلة كاملة نوي بلانش بين التحذيرات وبين في وقت التليفونات حذر روحك وسيء وعنا وعملية وبلوك لوجوه الصباح. وشكر زادة كيف كيف لوزارة الداخلية, للحرس الوطني, للأمن,
1: للقلوب ثبت قلبي على طاعتك. إذن في لحظات كبيرة جدا أنا دائما أقول في نفسي سيدتي الفاضلة, وأنا كم يؤنسني الحديث معك في الواقع.
0: أحلى زادة والله سمحت المفتي ربي يخليك.
1: بالصدق أنا نحب الصدق في الطرفين, صدق الحوار والمحاورة. يعني أنا دائما في ركن الحج أعود إلى نسمات النبي صلى الله عليه وسلم وأهني الحجيج بأنهم يطوفون بنفس المواضع التي شرفت بأقدام النبي عليه الصلاة والسلام وبطلعته, ويستحضرون ذلك المد وذلك العطاء المحمدي الذي من خلاله كان النبي عليه الصلاة والسلام يرمز من خلال طوافه بالكعبة. وقد جرد المسلمون من ثيابهم كما نعلم. لا أول معنى الذي نستشفه من هذه الركن الاستواء بين الناس جميعا, الاستواء في تلك اللحظات في لباسهم في تجلياتهم في ابتهالاتهم في توجههم إلى خالق الأرض والسماء حتى يشرح الصدور وييسر الأمور ويشفي المرضى ويحقق طموحات وأمال الأمة الإسلامية اليوم
0: إن شاء الله.
1: هذه الأمة التي عندما تتجه إلى القبلة في مكة المكرمة تستحضر أنها حملت أمانة الزود عن دينها وعن أوطانها وعن مكاسبها وعن وحدة صفوفها. من العلامة الكبير محمد إقبال هو علم البيان من كبار علماء الأمة كان يعتبر أن موسم الحج هو اللحظة التي هي لحظة الإحساس. جميل جدا التعبير, لحظة الإحساس الذي يشعر فيه الإنسان بالجسد الذي يؤدي الأركان وبالروح التي تسترجع التجلي والصفاء ونقاء القلوب
0: إن شاء الله.
1: يعني هذه معاني كثيرة في موسم الحج. ثم تسترجع الأمة, وهذه لحظة من لحظات في الواقع الأمر عندما تقف في يوم عرفات يوم التاسع من ذي الحجة.
0: أي
1: موضوع العيد ذاك إن شاء الله تقول
0: إن شاء الله تقول نحكي فيه.
1: أي الذي قضية عمت بها البلوى. يعني يقف النبي عليه الصلاة والسلام من على عرفات فإذا به يذكر الأمة, يعطيها العهد المسؤول, ذكرها باتحاد الصفوف بأن الناس سواسية كأسنان المست, لا فرق لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. يذكرها بهذه أيضا قضية كبرى بحفظ حرمة الدماء والأموال والأعراض والعقائد والعقيدة, وأن الناس سواسية وأنه لا ظلم بعد اليوم. لا يمكن الإنسان أن يعتدي على أعراض الناس لا باللسان ولا باليد. أن يكون هنالك الكرامة للمرأة. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا في حجة الوداع, وهي كأنه مساج يعني رسالة إلى الأمة إلى اليوم. لأني أنا شخصيا سيدتي تعرف أنت موقفي في هذه الجوانب.
0: نعرف
1: أنا رجل ثوري في هذا الجانب.
0: يعني هذا عنوان به رجل ثوري.
1: لا ثوري بمعنى إيجابي.
0: أي نعرف لا نعرف سماحة المفتي.
1: لأني أعتقد أنا أتابع تاريخ هذه الأمة فأجد ترابط بين تخلفها وتقهقرها وإقصاء المرأة من الحياة, بينما المرأة هي الأساس في هذا المجتمع الإسلامي. وربما الإخفاقات التي نراها اليوم في شبابنا ونراها في أبنائنا ونراها في تعاملنا في الطريق وفي المصنع وفي المعمل وفي المدرسة, وتجرؤ الشباب ربي يهدي أبنائنا أيضا

0: شبابنا، واليوم أصبحنا نتجرع على الوالدين، نتجرع على الأساتذة، كنا قبلهم أيديهم إحنا سيدتي.
1: أي.
0: يوم ولا يعتدي بالعنف على أستاذه وعلى
1: يؤسف بالحق. أي.
0: يعني كله يعود إلى سلبية ذلك الإقصاء نعتقد، لأن المرأة هي المدرسة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا ذلك من خلال سلوكه في بيته، سواء مع زوجاته وخاصة السيدة خديجة رضي الله عنها التي كانت تأويه وتشد أزره يوم انفض من حوله الناس، والسيدة عائشة التي أشعرته بالدفء وبالعاطفة. نحوجنا إلى أن ننمي العواطف فيما بيننا، أن نزيح عن قلوبنا الحقد والحسد والكراهية ودمار الأوطان. يعني كل هذه المعاني يمكن أن تتجلى. أعود الآن الحج. الحج ما معنى ذلك الصفاء؟ يعني ذلك الصفاء هو كأن الإنسان يطوي صفحات من حياته. كلنا خطاء، متعرف السيدة الفاضلة الإمام مالك رضي الله عنه كان يتشرف بالدراسة، يلقي دروسه ومحاضراته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وكان له قولة: كلكم خطاء إلا هذا، إلا صاحب، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام تغير، والإنسان خطاء، وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي مناسبة، الحج هي مناسبة طيبة جدا، أولا للحاج حتى يتخلق بأخلاق الإسلام، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأن تكون الأيادي نظيفة والقلوب نظيفة، وكل الأركان التي يؤديها المسلم أو الحاج يجب أن تكون مرتبطة أساسا بالتعلق بالذات الإلهية وبمناجاة الخالق سبحانه وتعالى. يعني تلك هذه المعاني التي نستمدها في الواقع من الحاج، الحج ومن أركانه. ما زلنا الآن في مكة المكرمة في مواطن أداء الأركان. نعم.
1: أي. على ذي برشا ناس سماحة المفتي يقول لك الحج يغسل الذنوب، معناها كيفاش لازم نفهمه كما تفضلت سيادتك؟ معناها اليوم المعنى وبالطريقة الصحيحة، كيفاش لازم يكون الإنسان حاضر للتوبة ذي قبل ما يمشي؟ كيفاش كي يرجع الحاج زاد كيف ينجم يحافظ على الروح الجديدة ذي اللي عاشها في الحج؟
0: هذه قضية كبرى، قضية الذنوب سيدتي. متعرفة ما فرق ما بين الذنوب بين الأخطاء بين العبد وربه؟ ربي قال في الآية التي تحدث عنها وكبار علماءنا وبخاصة فصلها الزمخشري في كشافه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. شوفنا، سمحني سيدتي، التدرج الآية: وإني لغفار، يستعمل صيغة المبالغة يعني هنا، وإني لغفار لمن تاب، تاب يعني لا يعود إلى نفس الخطأ، وعمل صالحا، إني لغفار لمن تاب وآمن، الإيمان هو شرط العمل المسلم، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن القضية هنا للذنب، الخطأ ما بينك وبين الله يمكن أن يغفر، نعم أي. رب يغفر مع التوبة يغفر، لكن ما بينك وما بين الناس سمحني لا،
1: يعني
0: فما خطأ كبير هنا، لأن نعتدي على الناس وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى حرماتهم ثم نقول توبة نمشي الحج. لا لا أبدا،
1: نغسل الذنوب لا،
0: تبقى الأمور معلقة بصاحبها حتى تطلب السماح، حتى يسامحك سائل من أخطأت معه. اليوم تشوف سيدتي الوسائل الجديدة اللي عمت بها البلوى، كيف أصبحنا نتطاول على بعضنا، وأصبحنا أنا شخصيا ما مغرومين بي حتى في الذكاء الاصطناعي يخرجوا لي حاجة ما نيش فاهم، بارك الله فيهم يعني في العناية، لكن استغرب يعني كيف الإنسان تسول له نفسه أن يمس أعراض الناس، أن يكتب عليهم عشاك، يعني غير منطقي إطلاقا. ليس من شيم المسلم أن يكون متطاول على الناس، لأن كما عندنا بيت في الشعر: تعجبني لسانك لا تشتم به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. كيفاش الإنسان يتطاول على الناس؟ كيفاش يكذب؟ كيفاش يتخذ من هذه الوسائل المتقدمة أداة لتحطيم الأوطان، لتحطيم المبادئ، لتشتيت الصفوف، لتفريق الكلمة؟ أبدا يعني من
1: بالضبط بالضبط. نعم. سماحة المفتي ذكر معنا، سماحة مفتي الجمهورية شرفنا بقبول دعوتنا اليوم، حبوا نحكي وسماحتك حكينا على الحاجة، إن شاء الله يا ربي ينولها للناس الكل، وإن شاء الله يا ربي يكون مقبول لكل حجاجنا. حبوا نحكي وعلى عيد الأضحى من زاوية الإيمانية.
0: قبل سمعني سيدتي الفاضلة، قبل الأضحى بالطبع هذاك سيكون يوم العاشر من ذي الحجة
1: إن شاء الله،
0: عيد إن شاء الله مبارك يكون علينا جميعا،
1: آمين إن شاء الله،
0: وبالأمان وبالخير وبالبركة. لكن قبل ذلك لابد لي أن أشير إلى أن المنة الكبرى على الحاج أنه بعد أداء الأركان أو قبلها يسعد بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا أمة، أنا دائما أقول في كلامي حتى في الخارج عندما أحضر المؤتمرات ولا غيرها، أقول أن تونس متوقة بالألطاف لأن هذه البلاد عاشقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما إنسان يمشي إلى مدينة رسول الله ويحظى سلامي على رسول الله، فهي لحظة في الواقع لا توزن بأي ميزان، لا بميزان الذهب ولا بالفضة، يتجلى من خلال سلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه عاهد بيننا وبينه حتى نكون أوفياء لديننا عاشقين لطلعته المباركة. إذن بالنسبة لهذه قضية يوم العيد الأضحى،
1: عيد الأضحى
0: قاعد يثار في كل مرة ويقع تقويلي ما لم أقل مع الأسف سيدتي. وهذه مناسبة أنا أشكر السيدة جيهان على أن تتيح لي هذه الفرصة حتى أرفع الالتباس، هي شعيرة من شعائر الله، ومن شأن المسلم أن يعظم شعائر الله. يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ثم هي سنة مؤكدة. يعني الأضحية هي سنة مؤكدة. ما معنى مؤكدة؟ يعني أن الإنسان الذي يؤديها يجازى على ذلك، والذي لا يؤديها لا إثم عليه.
1: ولا لا ذنب ولا إثم عليه.
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني القضية في قضية الأضحية هي استجابة لذلك الموقف. أيضا احنا
1: لقصة سيدنا إبراهيم،
0: هو سماكم المسلمين من قبل، هي كلها قضية تعود إلى الصبر والاختبار. المولى سبحانه وتعالى رغم قيمة سيدنا إبراهيم وهو أبو الأنبياء، أراد المولى سبحانه أن يمتحنه في أعز شيء، هم أبنائنا هم
1: بالضبط.
0: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء. إذن هي قضية ابتلاء، فمدام الإنسان يريد أن يدفع عن نفسه الابتلاء وخاصة عن أعز الأشياء إليه، يقتدي بسيدنا إبراهيم. لكن المشكلة هنا هي القدرة. سمحني
1: بالضبط سماحة المفتي، لأنه هوني في ظل غلاء الأسعار برشة توينسة ما عادش قادرين يضحيوا. يقول لك كيفاش الدين يخفف عليهم.
0: هي ظاهرة عالمية
1: نعرف،
0: نسمع في الأخبار يعني البترول ارتفع إلى أقصى درجات الارتفاع، والعالم يعيش في مخاض دقيق جدا اليوم.
1: ولكن هوني ماك تعرف التونسي قعد بين بنين، يقول لك اليوم الدين كيفاش ينجم يخفف عليه؟ شنو الاهم؟ يقول لك الذبح او النيه. فسر لنا سماحه المفتي.
0: انا عندي دائما كنت اقترح واعيد هذا الاقتراح، مو المشكله هنا في الاضحيه سيدتي هي ان تكون المال واحد، معناتها البو مثلا ولا الابن ولا الانسان المقتدر في العائله عنده امكانيات ماديه، يمكن ان يدفع من ماله مثلا اذا كان عنده قدره. اذا كان ما عندهش قدره لا اسمع عليه اطلاقا، فماش الموضوع هي ليست اجباريه، هي مؤكده. اذا كان عنده امكانيه يشري بمال واحد، هذه المشكله في الاضحيه، هي تكون بمال واحد، ما يشتركوش الناس في المال فيها.
1: معناها مثلا مش نقرب اكثر، مثلا انا واختي ما نجموش نتشاركوا في علوش، اما انا كان عندي نجم نشري علوش.
0: اذا كان انت اقدر تشري انت بمالك، سمحني
1: تفضل،
0: انت بمالك ولا عند الذبح عند اليوم الأضحية تنوي على نفسك وعلى شقيقتك، فتحصل فيحصل الثواب لك ولشقيقتك، بينما المال هو مالك أنت.
1: واضح. وشقيقتي تتحصل على نفس ثوابي
0: كأنها ثواب، لأنها ضحات. سمحني، ما هي نية، إنما الأعمال بالنيات. متعرف أن الإسلام يقوم على حديث مر هو يسمى خبر أحد مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا عمر وما أدرك مع عمر. ما هو الحديث؟ نأخذ الجانب بتاعه اللي يهمنا الآن. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن أنت عندما تعلن بشي بدأ يقع العملية الذبح، تنوي على نفسك وعلى شقيقتك أو على نفسك وعلى ابنك أو أبنائك، يمكن تعديد راه هنا، يمكن تعدد، مش لازم واحد بركه معناتها.
1: واضح. معناها ينجم ينجم بول عائله، نقول انا قادر يلم ولاده ويذبح هو صحيك هاو
0: وينال الثواب لكل ويخفف على البلاد. احنا متعرف البلاد الان نمر بمرحله دقيقه، كلنا مش تونس، يعني العالم كله يمر بازمه اقتصاديه كبرى. انا قاعد اتبع في العالم الحمد الدول، يعني الاسعار زادت 3 و4 مرات و5 مرات في كل المواد العالم كله. يعني اذا ما دامت هذه الصعوبه الظرفيه ان شاء الله ما تطولش يعني على العالم كله، ونمشي الى السلام والى الامن ان شاء الله، الى الرخاء والى اتحاد القلوب. ما دامت الظرف استثنائي فعلى الانسان ان يعني على قال مثله العربي القديم، على قدر الكساء يا مد رجلي.
1: بالضبط.
0: انت بطاقتك انت لست مكلفا، مش بالناس يتباهى بالاضحى او شارب 2000 دينار ولا كذا، لا لا لا، يعني الواجب ان كان بامكانك ان تؤديه عليك ذلك، وان لم يكن بامكانك فليس عليك اثم.
1: واضح. هذا من عندك أنت سماحة المفتي، لأنه عديد الرسائل وكل ويظهر لي الأصدق وأنت ولازم نسمع من عندك، فشكر مرة أخرى.
0: حبيت نطمئن المواطنين. سمحني
1: تفضل. أكيد تفضل.
0: المصافحة معك جيدة.
1: ربي خليك، تنورنا.
0: كما أكون مسرور بها في الواقع حتى بالفعل، يعني كما أنا مسرور بهذا المصافحة معك وأنت الإعلامية المتألقة في الواقع.
1: ربي خليك على هالشهادة، شكرا لك.
0: يعني متألقة جدا بالنسبة تصوري أنا الشخصي، يعني أنه طمئن بعضنا البعض على أن من لا ليس بقادر على أن يضحي ليس عليه إثم إطلاقا، لا إثم عليه إطلاقا، لأنه ليس مجبر عليها إلا مع الاستطاعة، لأن في الإسلام كل شيء مع القدرة، وحتى الصوم. سمحني، الصوم اللي هو ركن من أركان الدين الإسلام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الصلاة أيضا، إذا كان ماكش قادر تصلي قاعد صلي بعيونك. إذا ربي يسر، ربي قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالإسلام هو دين اليسر، وهو دين المحبة ودين السماحة ودين التيسير على الأمة للتعسير عليها.
1: يعطيك ألف صحة، نورتنا.
0: وديما تعرفي ديما نحب نختم
1: بأبيات شعرية. مش أقول
0: لك راجل جامع، ما قال يعني في تكويني مزدوج التكوين في الواقع.
1: نعرف، ما شاء الله عليك.
0: ربي يحفظك إن شاء الله. أنا عندي أبيات من سيدنا، اللهم متعنا بأنوار النبي عليه الصلاة والسلام وبأسراره وأنواره. الله يعلم أنني أهواه ويذوب قلبي إذ أتى ذكراه، فمتى سيحملنا الحنين لطيفه لنرى من صلى عليه الله. محمد واسمه يشفي مواجعنا، ما قاله موجع إلا وداواه. تبارك الله ما أحلى شمائله، تبارك الله ما أبهى محياه. صلى الله على سيدنا
1: محمد، صلي وسلم على سيدنا محمد. كل شكر،
0: يحفظك لله.
1: ربي يخليك،
0: مبارك وإن شاء الله حج مقبول لحجيجنا الميامين، وربي يلطف ببلادنا ويطوقها بألطاف ونصر أسراره الظاهرة والخفية.
1: شكرا لك، شكرا لك، نورتنا. شكرا لتدخلك معنا حوار خاص مع سماحة مفتي الجمهورية شيخ هشام بن محمود. شكرا لك سماحة المفتي على قبولك دعوتنا وعلى الوقيت الحلوة ذي، ولأنه ديما في كل ما تعدى معنا ديما نحبه أكثر الوقت يطويل ويطويل أكثر بالحق. شكرا مرة أخرى لك، وشكرا لكل مستمعينا. نتلقاو في ساعتنا الثالثة معكم من صباح الناس.
2: صباح الناس. فرع مع ليتر حالي.
3: استهلاك المنتوج التونسي، هل التونسي يقبل على المنتوجات الوطنية عموما؟ وهل خير انه يستهلك تونسي؟ وبشنو مربوط الاختيار هذا؟ بالسعر، الجودة، العلامة او اسباب اخرى؟ هل التونسي عنده ثقة في صنع في تونس؟ وهل المنتوج التونسي اليوم قادر ينافس بعض المنتوجات المستوردة او حتى يتفوق عليها؟ وهل المنتوجات التونسية محمية بالشكل الكافي من منافسة المنتوجات المستوردة؟ علاش بعض التوانسة يفضلوا المنتوج المستورد على المنتوج المحلي؟ وهل يربطوا الجودة بالمنتوج الاجنبي؟ وكيفاش ممكن دعم المنتوج المحلي والتشجيع عليه؟ شنو اللي يخلي المواطن يختار وباقتناع المنتوج التونسي ويقبل عليه؟ هل هو الحس الوطني، دعم اقتصاد البلاد، ام قدرته الشرائيه ومصلحته كمستهلك وقت يلقى لو رابور كاليتي بري؟
4: انا واحد من الناس اللي سلعه تكون تونسيه نشريها، انا مخي هكاك يمشي يعمل في الامبورتاسيون تك يجيب يقول لك هذه سلعه كاليتي. واخر مره شريت مع الصباط من عندهم وكل ما شدنيش حتى جمعه الامبورتي هو اللي قتالي.
5: التونسي يستهلك تونسي ويحب المنتوج التونسي، المشكلة متاعه هو في القدرة الشرائية. اليوم باش تمشي تشري باغ اكزومبل سورية تونسية، باش يشري سورية باش تخاف 75 ليرة، كي يمشي للسواق يلقى سورية تركية أرخص، واللي يلقى جاي ياخذ سورية تركية. فالتونسي أول حاجة يخمم فيها هو مكتوبه، ما عادش يخمم شنو المنتوج.
6: أنا راني تاجر نخدم في الحوايج، عندي 20 سنة في السوق يعني. الناس ديما تجري على الصراع من برا، ضرتنا في السوق، قلبنا نعملوا حتى شيء حصير. وبرشا برشا أصحابي من القدم اللي معايا سكروا بيعوا، وهذا الكل علاش؟ على خاطر فما اقل سوق وبرا شوف انت الكاليتي كيفاش، فما فارق ما بين مريول يسوى 80 كيف مريول يسوى 20 دينار لبسه وطيش. في الاخر الشعب التونسي راه يحب ديما الحاجه رخيصه، ومن بعد يقول لك طلع لي ماهوش به، الكاليتي شبه، يا ريتني كان خذيت، يا ريتني كان كملتهم ال 200 ولا 300 وخذيت حاجه به.
3: استهلاك المنتوج التونسي موضوعنا في فورو من نهار تلاف.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس، راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
7: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. هيئة الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 3 سنوات وخطايا مالية فاقت 500,000 دينار في حق عدل منفذ استولى على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيفة. ويتعلق ملف القضية باتهام العدل المنفذ باستغلال تعامله مع إحدى الوزارات في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدتها، وذلك بتعمده تنفيذ حكم قضائي صادر لفائدتها واستخلاص الأموال المحكوم بها لخاصة نفسه. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في محكمة الاستئناف بتونس تقضي بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن حليمة بن علي ابنة الرئيس الراحل مدة 6 سنوات سجنا مع خطايا مالية في قضية تعلقت بفساد مالي وإداري. ويجدر التذكير بأن القضاء الفرنسي رفض مؤخرا تسليم حليمة بن علي ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي للسلطات التونسية. وحدات الحماية المدنية تنفذ خلال 24 ساعة الفارطة 600 تدخل في عدة مجالات، من بينها 382 تدخلا في غير حوادث المرور، و158 تدخلا في مجال النجاة والإسعاف بالطرقات، و56 تدخلا في مجال إطفاء الحرائق. في الشأن الدولي، وكالة التسنيم الإيرانية تنفي صحة ما تداولته بعض المصادر الإخبارية الأجنبية نقلا عن شركة ميرسك بخصوص عبور سفينة أليانس فيرفاكس التابعة للشركة مضيق هرمز الليلة الماضية تحت حماية عسكرية أمريكية. واستندت الوكالة في نفيها إلى بيانات نظام تحديد المواقع الآلي الخاص بالسفينة، والتي أظهرت أن آخر إرسال لموقعه يعود إلى 65 يوما مضت حين كانت راسية بالقرب من سواحل الإمارات في ميناء خليفة في أبوظبي. في حادثة صحية نادرة أعادت إلى الواجهة مخاطر الأمراض المرتبطة بالبيئات المغلقة، سجلت حالات وفاة وإصابات على متن سفينة سياحية اشتبه في ارتباطها بفيروس هانتا وسط متابعة من منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن الخطر العام لا يزال محدودا في انتظار استكمال التحقيقات لكشف مصدر العدوى. فما هو فيروس هانتا وكيف ينتقل وهل يمكن أن يشكل تهديدا حقيقيا خارج هذه الحالة؟ تقرير غفر العقل.
8: أثار الاشتباه في تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية حالة من القلق بعد تسجيل 3 وفيات وعدد من الإصابات في وقت تتابع فيه منظمة الصحة العالمية تطورات الوضع وتؤكد أن الخطر على عموم الناس ما زال منخفضا. تشير المعطيات إلى أن السفينة كانت في رحلة انطلقت من الأرجنتين مرورا بالقارة القطبية الجنوبية قبل رصد الحالات قبالة سواحل الرأس الأخضر، ما يرجح أن مصدر العدوى بيئي، خاصة أن هذا الفيروس ينتقل أساسا عبر القوارض وليس بين البشر إلا في حالات نادرة جدا. ويعرف فيروس هانتا بأنه مرض نادر لكنه قد يكون خطيرا، إذ تبدأ أعراضه بحمى وألام عضلية شبيهة بالإنفلونزا قبل أن تتطور في بعض الحالات إلى مضاعفات حادة مثل صعوبة التنفس أو الفشل الكلوي، وهو ما يجعل التشخيص المبكر عاملا حاسما في تقليص المخاطر. وتبرز خطورة الوضع في البيئات المغلقة كالسفن، حيث يمكن لتلوث محدود أو وجود قوارض أن يسهل انتقال العدوى، ما يفرض إجراءات صارمة تشمل التعقيم ومراقبة المخالطين. ورغم عدم توفر علاج نوعي أو لقاح فعال حتى الآن، تبقى الوقاية هي السلاح الأساسي عبر الحفاظ على النظافة وتفادي التعرض لمصادر التلوث، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات حول ملابسات هذا الحادث الصحي النادر.
7: نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في صباح الناس، ابقوا معنا.
2: الأولى في تونس صباح الناس، صباح الناس كل يوم الاثنين والجمعة من 9:30 نهار جهة الميلاد.

0: زمان هذه شيرين على موزيك كاف ام ل 11 و17 دقيقه توت سويت استوس سانتي استو سانتي فرحانة تكون ضيفتي اليوم دكتورة فاطمة المجزن طبيبة مختصة في جراحة الجهاز الهضمي. دكتورة صباح الخيرات.
1: صباح النور يجي.
0: شحوي لك سمع لبيس.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. باش نحكي اليوم على الفتق. به الفتق اللي فما شكون يقول لك ايه انا اصلا عايش بيه. نعرف فما ناس هكا يقول لك انا عايش بيه. لا لا لا توكي يتكلم هكا بلغة توكي يتكلم ولا يولي قلقني أتوا وإلا مثلا كبير شوية في العمر ولا كبير شوية في العمر مثلا تبدأ كرشة خارج تقول لك نورمال ذكا عندي فتق غلط ما عملتش علي عملية من الأولى وكخرج لي كرشي وغيره. به قبل ما نوصلوا وقتاش لازمك تعمل العملية وهل هي ضرورية ولا تنجم تعيش معاك ما باش يقول لك مدام ما تحيرش الفتق. خلنا نفهموا الفتق شنو منين يجي؟ هل مرتبط جوست كما احنا نقولوا رد بالك تهز رزين تو يعمل لك فتق وإلا مرأة مثلا لأن هزت

0: اللي هو الخط الأبيض اللي موجود ما بين التسدر والعانة وإلا فوق العانة الإبط الإربط بالأحرى
1: على
0: جنب فوالا الفتق هو قلت لك انتفاخ يبدأ موجود في البلاصة هذيك يخرج لازم يكون ما يوجعش راهو اون فوا يولي يوجع يولي لازمنا حالات استعجالية قصوى
1: نفيق به أنا وحدي ولا لازمني الطبيب بإيكو يفيق لي به
0: هو يفيق به العبد هو لازم ينجم يفيق به العبد يا اما كيف يكح يشوف فما كعبورة قاعد تخرج له في تحت كرشه يا اما ساعات كيف يقف برشا يقول لك سختور الرجال فوق الاربط فوق العانه نتاعو غادي فما خارجه كعبوره يقول لك فما كعبوره تخرج لي ومن بعد ترجع وحده كي نتك وفي الحاله هذه التشخيص يكون باليدين بركه يمشي لاي طبيب يمسه يشوف يعرف اللي فما فتق غادي اللي يكون ما نعملوها الا اذا كان فما حالات نتاع شك والا اذا كان الفتق يبدا صغير على الاخر وما فقناش به ويبدا المريض متقلق فما وجع وقتها نطلبوا فما ايكو ولا سكانير
1: هل صحيح انه كي نهز ثقيل هو اللي يعمل للفتق فما حالات تعمل الفتق والا تنجم يظهر الفتق من غير حتى سبب
0: هو لازمنا نعرف شنو هو السبب الرئيسي للفتق اللي هو تبدا البريسيون الضغط موجود في وسط البطن الحالات هذه وقتاش يصيروا فيها زي نرزي بيان سور باش نكبسوا كرشنا دونك فما بريسيون باش تطلع في وسط الكرش دونك نجم يخرج الفتق على جنبات والا في الوسط في السره ينجم زيد الامساك لو فات اني كي باش نمشي للتواليت حاشاك نمشي نتعصور باش نجم نخرج الوسخه الكبيره
1: الكونستيباسيون
0: تعمل الفتق
1: ايه
0: الحاجه الثالثه اللي هي عند الرجال ساعات اذا كان سورتو الرجال بعد ال 55 سنه راهو الرجال الكل عندهم البروستات تكبر في الحجم نتاعها كي تكبر في الحجم نتاعها تسكر على المجرى نتاع البوله دونك فما صعوبه في التبول تكون عند الرجال فاكلو فات اللي انت باش تعصر روحك زاد كيف هذا كي سبب الفتق زاد ثم الدخان علاش الدخان على خاطر دو ان الدخان يسبب في بلاس اكثر للتيسيو نتاعنا للخلايا اللي عندنا هذه الحاجه الاولى والحاجه الثانيه انه الدخان على طول المده يعمل الكحه الكرونيك اللي هي تبدا موجوده عند الرجال سورتو في الصباح كيف يقوموا من
1: على الخوي
0: يبدا يكح راهي ديك بريسيون زاد كيف تنجم تسبب الفتق اللي عند الرجال وبيان سور التو اللي موجوده في العالم اجمع اللي هي السمنه راهو سبب رئيسي وسبب كبير تاع فتق عند النساء وعند الرجال زاد كيف والحباله كما قلت انت زاد
1: الحباله
0: موجوده عند
1: ونسينا حد اخر البيبي الصغير الصغار اللي يقول لك صحيحه ولا لا من البكاء يعمل له الفتق
0: مش من البكاء هو راهو يبدا عنده في الجدار البطن نتاعو تبدا مازال صغير مازالت ما صارش النمو كامل دونك تبدا ثم لي زون دو فيبليس كبار شويه موجودين عند الصغار دونك هذاك علاش عندهم الفتق ما عنده حتى دخل في البكاء
1: فوالا يصير الفتق عند الصغار
0: ويتطلب تطلب جراحي لا سول سيتوياسيون اللي بيتيتر ما نعملوش فيها التدخل الجراحي هو كي يبدا فتق صغير في السره وقتها ما نمسوهوش لا نصبروا عليه لمده 4-5 سنين لو طون اللي كمل الصغير يزيد يكبر ينجم يتسكر وحده شوي اون فيت مش يتسكر مي الزون هذيك ما تكبرش وتقعد ما تسكرش خطوره اللي هو الصغير
1: هذا عند الصغار اما عند كبار عاده ما يبدا الفتق يمشي ويكبر معناتي على قد ما توخر على قد ما نقول انا ضيع وقت
0: ضيع وقت وانه وقتها يولي فما اعراض يخليونا في حاله انه نكونوا نعملوا العمليه في حاله مش استعجاليه نبداو في حاله الله في راحه الله اكبر نعملوا العمليه مرتاحين نوليو في حالات استعجاليه تتطلب انه نجمو حتى نوليو ماش نجمو نعملوا بلاك اب اون فيت هو لو سول تريتمون العلاج الوحيد للفتق عند الكبار هو الجراحه التدخل الجراحي والتدخل الجراحي هذا كما قلت لك ماذا بينا نعملوه في دي سيتوياسيون يكونوا اوبتيمال شو معناتها دي سيتوياسيون بهين انه نجموا نحطوا البلاك نتاعنا باش ما يصيرناش مضاعفات ما بعد العمليه
1: هل بلاك هذه سامحني دكتوره اللي برشا متخوفين منها نقول لك شنو هو بلاك باش عملي بلاك حديد في كرشي
0: لا ماهيش بلاك حديد هي حاجه هي تيسيو هي بلاك لا بلاك اون فيت بالفرنسي بلاك دونك ديجا نتاعنا نقولوا بلاك هو مصنوعه من تيسيو ضعيف على الاخر كيما ريت البرانش كي نحطوه في الموستيكير نحطوها في الشباك كيما هكاك راهي هي تبدا جويده كيما هكاك وتطلع وكره
1: أكها.
0: منحس ما تحس حتى شايفه
1: ما تحس حتى شايفه اما تمنع لانه فتق شنو الريسك نتاعو ودي دكتور كي يبدا يكبر فتق معناها الكرش تجب تخرج فما حاجات تتقلق
0: هو المشكله انه كيما قلت لك بيسك هو فتق في وسط الكرش دونك تنجم المكونات اللي موجودين في وسط الكرش كي سون موبي يعني يتحركوا وينجموا يدخلوا في وسط الفتق هذاك

0: يتولدوا. أول حاجة هي سورتو التعقيدة متاع المصنة الجويدة. المصنة الجويدة تنجم تتعقد تولي تورلي تصير فيها أنوكسي. شو معناتها أنوكسي؟ معناتها تموت الخلايا اللي موجودة غادي في المصنة الجويدة وتنجم تتفلق تولي وروحنا في حاجة أخرى. تنجم زادة مثلا فساعات معناتها أنه تخرج زادة عند الرجال هنقول لك وإلا عند النساء زادة الكبار تصير زادة الفتق الإربتي اللي هو تنجم برتي مشكارت البولة تتعدى غادي في وسط الفتق الموجودة غادي زادة في آخر البطن فوق العانة دونك تنجم تخرج في وسط وزادة برتي من من مشكارت البولة وإلا برتي زادة من المصانة الخشينة اللي تبدأ ساعات هكا فما برتي من المصانة الخشينة راهي موبيل تتحرك دونك نجم لو سيغمويد اللي هو اسمه سيغمويد نجم يدخل زاد غادي ويتعقد
1: به. إيه الكبر متاع الفتق يقعد هكاك نقول لنا نفسه ينجم يقعد معك سنين كما بعد تكون يقول لك خليته دكتور تونا عندي عايش به قديش ولا في العمر هذا بربي باش نعمل فتق هي كرشي فلتت وكانه ولا كانه استتيك معناها تجميلي والا الكبر متاع الفتق يمشي ويكبر زاده بالعمر بنكملوا نعيشوا نورمال بهزن ثقيل بي بي بي
0: هو يكبر هو يقعد يمشي ويكبر خاطر دو كما قلت انت باش نعيشوا حياتنا دونك نجم باش تجينا دي بيريود متاع انه امساك ولا دي بيريود انه باش تهز حجر زينه دونك هذيك باش يكبر في الفتق. والحاجه الثانيه انه احنا بالعمر ديجا لي تيسيو نتاعنا باش يمشيو للتهرم
1: أيه.
0: معناتها باش يتولي لي زون دو فيبليس هذوك يزيدوا يضعفوا اكثر دونك الفتق ينجم يزيد يكبر اكثر فهمتني دونك ما فما حتى لا سول سيتوياسيون بوتيتر زاد كيما قلت لك الصغار انه وقتك الفتق في الصرك يبدا صغير بالكل النجم ونصبروا عليه شويه حتى الكبار اذا كان يجينا فتق صغير بالكل ميم با ان سنتيمتر جينيرالمون نقولوا لهم نقعدوا سورفيونس اون فوا يزيد يتحل اكثر وقتها نوليو نمشيو نعملوا تدخل جراحي
1: عملت البلاكا به معناها سيئ الفتق هذاك ننسيه لانه هي مجرد هي نقول لنا نحطها باش نغطيك الفراغ والا لي موسكو زاد باش يتخيطوا باش يقربوا وهل كان عملت انا البلاكا هذيا تنجم فما يعاود لي فتق اخر ولا سي عملتها سكرت عليا باب الفتق
0: لا ما تسكرش باب
1: ما تسكرش يقعد اونتروفير يعمل كورون
0: على خاطر فما يجي اندو في لازم يعيشها العبد من بعد فيت هي الفتق اللي هي البلاكا كي باش نحطوها احنا نسكروا الساعه لو ديفيكت هذاك هو معناتها الخلل الضعف اللي موجود هذاك في وسط البطن نتاعنا نسكروه ونحطوا البلاكه هذيك البلاكه راهي هي انا قلت لك هي راهي حكايه رهيفه وتتلعبك معناتها
1: والعمليه خلينا نقول مش شقان كبير معناها
0: هو تو الحاجه البيه انه في العالم اجمع ولينا نخدموا زاد حتى بالمنظار الفتق نجموا نعملوه بالمنظار فما حتى ريسك وزاد لي زيتود معناتها وراو اللي ثم لي ميم ريزولتا معناتها كيما نعملوا تدخل جراحي حلين لين كيما بالمنظار معناتها لي ريزولتا سون لي ميم
1: بي
0: كيما قلت لك راهو الفتق معناتها بيسك باش نحطوا البلاكه راهو باش نسكروا احنا قبل ومن بعد نحطوا البلاكه البلاكه هذيك راهي هي باش تعمل اون رياكسيون بعد البدن نتاعنا خاطر هذيك حاجه دخيله على البدن نتاعنا دونك البدن نتاعنا باش يعمل عليها رياكسيون باش يسبب باش يسيب عصاره اسمها لا فيبرين اللي هي حاجه تولي كي الحديد البلاصه هذيك مش حديد دونك كيما بيتون ريجيد سي معناتها الرياكسيون تاع البدن احنا باش نعملوا عليها زاد احنا بعد في الحكايه هذه هي مي بيان سور انا قلت لك فما ايجين دو في اللي هو بعد العمليه ما لازمش هزن رزين لازمناش نزلنا زاد نبعدوا على الحالات اللي تخلينا تسبب لنا البريسيون تطلع في البدن نتاعنا كيما الدخان نقولوا له العباد اللي كنا نقولوا لهم ابعدوا على الدخان يقصوا الدخان بالنسبه للرجال اللي قلت لك عندهم البروستات فما دواء ياخذوه الا ينجموا يطلبوا تدخل جراحي زاد هما معناتها انه يقرقشوا في البروستات دونك هذاك مع طبه نبعثوهم لطبه المجاري البوليه معناتها هاي قلت لك فما برشا حاجات لازم يتعاملوا ما بعد العمليه انه باش نحسنوا في الـ في الـ في النتيجه اللي المتوقعه اللي احنا نحبوا نوصلوا لها هو جينيرالمون راهو ما يرجعش الفتق اما اذا كان يصير خلل في اي خلل معناتها في الحاجات هذو هما اللي قلت لك عليهم المريض ما يكونش كوبيرون معانا ما يبدا يقول لك لا هكا سي بون حطيت البلاكه نجم نعيش حياتي عادي سورتو 3-4 اشهر الاولانيين ما يقلقنيش معناتها نعيش حياتي عادي ايبا نو فما لو ريسك انه البلاكه يقولوا فما كلمه نقولوها اللي هي ما شدتش بلاصتها كوم يل سو دو دونك نجم يعاود الفتق مره اخرى على البلاكه هذيك هي
1: فوالا ميرسي بوكو دكتور يعطيك الف صحه دونك جوست نعاود نذكر دونك اللي يحس فما كعبوره ولا كيما سيتك تفضلت دونك فوميو كونسلتي
0: فوميو كونسلتي راهو ما نسكتوش عليها
1: وقتها يترانشي مع الطبيب ويقول لك تستحق ولا ما تستحقش
0: فوالا فوالا ما نحشموش راهو نمشيو لطبيبنا راهو هو اللي باش يعاوننا ماهوش باش يتمقعر علينا سعادة وهو زاد باش يعاونك باش فما حالات استعجاليه باش ما نوصلهمش من بعد
1: اكزاكتومون ميرسي بوكو دكتور
0: نورتي
1: ربي يحفظك دكتوره فاطمه مجازن طبيبه مختصه في جراحه الجهاز الهضمي اليوم حكينا على الفتق تعاودوا تلقاوها موجوده لكابسول على الباج بتاعنا على سيتنا www.mosaikefm.net صباح الناس
2: مع ليتر حالي. استهلاك المنتوج التونسي، هل التونسي يقبل على المنتوجات الوطنية عموما؟ وهل خير انه يستهلك تونسي؟ وبشنو مربوط الاختيار هذا؟ بالسعر، الجودة، العلامة او اسباب اخرى؟ هل التونسي عنده ثقة في صنع في تونس؟ وهل المنتوج التونسي اليوم قادر ينافس بعض المنتوجات المستوردة او حتى يتفوق عليها؟ وهل المنتوجات التونسية محمية بالشكل الكافي من منافسة المنتوجات المستوردة؟ علاش بعض التوانسة يفضلوا المنتوج المستورد على المنتوج المحلي؟ وهل يربطوا الجودة بالمنتوج الأجنبي وكيفاش ممكن دعم المنتوج المحلي والتشجيع عليه؟ شنو اللي يخلي المواطن يختار وباقتناع المنتوج التونسي ويقبل عليه؟ هل هو الحس الوطني دعم اقتصاد البلاد أم قدرته الشرائية ومصلحته كمستهلك وقت يلقى لو رابور كاليتي بري؟
3: أنا واحد من الناس اللي سلعة تكون تونسية نشريها، أنا مخي هكاك يمشي يعمل في الامبورتاسيون تك يجيب يقول لك هذه سلعة كاليتي، وآخر مرة شريت مع الصباط من عندهم وكل ما شدنيش حتى الجمعة الامبورتي هو اللي قتال.
4: التونسي يستهلك تونسي ويحب المنتوج التونسي، المشكلة نتاعه هو في القدرة الشرائية. اليوم باش تمشي تشري باغ اكزومبل سورية تونسية، باش يروح سورية باش تلقاها ب 75 دينار، كي يمشي للسواق يلقى سورية تركية أرخص، واللي يلقى جاي ياخذ سورية تركية. فالتونسي أول حاجة يخمم فيها هو مكتوبه، ما عادش يخمم شنو المنتوج.
5: أنا راني تاجر نخدم في الحوايج، عندي 20 سنة في السوق لهنا، الناس ديما تجري على الصراع من برا، ضرتنا في السوق، قلبنا نعملوا حتى شيء حصير، وبرشا برشا أصحابي من القدم اللي معايا سكروا بيعوا وهذا الكل علاش؟ على خاطر فما اقل سوق وبرا شوف انت الكاليتي كيفاش، فما فرق ما بين مريول يسوى 80 كيف مريول يسوى 20 دينار، لبسه وطيش. في الاخر الشعب التونسي راه يحب ديما الحاجه رخيصه، ومن بعد يقول لك طلع لي ماهوش به، الكاليتي شبه، يا ريتني كان خذيت، يا ريتني كان كملتهم ال 200 ولا 300 وخذيت حاجه به.
2: استهلاك المنتوج التونسي موضوعنا في فورم نهار تلاف.
6: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس.

0: كل يوم معاكم حتى للنص نهار. مشكورين مستمعينا اللي تسمعونا على فريكونس متاعنا, اللي تابعونا زادة كيف كيف لايف على الباج متاعنا صوت وصورة على زادة كيف كيف على السيت متاعنا www.mosaikefm.net. احكينا اليوم صباح, خلنا نلخص لكم شوية من الانترونسيون متاعنا من اللي حضروا معنا ضيوفنا. كان معنا المكلف بتسهيل إدارة العمل الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية. بعد غدوة إن شاء الله نهار الخميس 7 ماي انطلاق أول رحلة حجيج, علما وأنه سناب يكونوا إن شاء الله في الحج 10982 حاج, أكبرهم 96 سنة أصغرهم 27 سنة. أعطيناهم وذكرناهم ببعض التوصيات اللي جات من وزارة الشؤون الدينية, منهم أنهم يكونوا قبل بخمسة ساعات في المطار, يثبتوا رقم الرحلة. بالنسبة للحقائب عندهم الحق في حقيبة اللي توزن 23 كيلو وحقيبة يد ما تفوتش 8 كيلو. حاج بلا حقيبة يعني كي تاخدوا إن شاء الله للمطار السعودية بتقدرش تستنوا في الحقائب متاعكم, تمشيوا للنزول وغديك إن شاء الله تلقاو لفاليز خالتين. 60 دينار حق التمبري معفين, ما كنش بتستحقوا ولا تشريوا التمبري متاع 60 دينار. دونك هذية وأهم حاجة كيف كيف يقولوا لي إنه جواز السفر ودفتر التلقيح, ما تنساوش دفتر التلقيح. ونذكركم بالرقم الأخضر لوزارة الشؤون الدينية كان عندكم أي استفسار على 80101863. وفي هذا الإطار كنا فرحانين بحوار خاص وحصري لموزيكا فام في صباح الناس سماحة مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود. أحكينا على الحج, أحكينا كيف كيف على عيد الأضحى, إن شاء الله يكون مبروك على كل مستمعينا. دخلت معنا زي كيف كيف المنسقة بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء, وقدمنا شكر لعائلة المتبرع, وقدمنا شكر لفريق الطبي لأنه عدوا ليلة كاملة نوي بلانش وهما في البلوك لإنقاذ أرواح بشرية. شكرنا لأنه يستحقوا الشكر وزارة الصحة, وزارة الداخلية, الحرس, الأمن, لأنهم قاموا بخدمة كبيرة. هليكوبتر تم التنسيق بين وزارة الصحة وزارة الداخلية, هليكوبتر تهبط في ملعب المهدية في 4 سوايع كهو. كما دخلت معنا دكتور بوثينة تقولي عن الحق في 4 سوايع ماكسيموم بين نقل القلب مثلا, عضو القلب نقله من المتبرع الله يرحمه ونهزوه ونعملوا به العملية, عن الحق في 4 سوايع. فهذا تم تسخير كل الجهود, العملية صارت وجوه الصباح إن شاء الله يقوموا لباس. كيف كيف بالنسبة لزوز كيلي إن شاء الله تم العملية وبنجاح في أقرب وقت. هذا شوية من البرشة اللي سمعتوه اليوم معنا على موزيكا فام في صباح الناس. كلمة ليكم هذا موعد ثاني من صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: عافية ما صندوق عجب. أنا أتكلم باسم كيف سكان مدينة قلب مدينة بنزرت, إدارة البلدية متاع بنزرت بربي وفرونا دي باكيك ونحطوا كرهبنا. يا ولدي راهو شيء أسس, ما تلقاش الدور ما تلقاش تحط كرهبتك, وبعد تحط تلازم باش تحطها في بلاصة اللي تجي شنقال يدور يرفر علينا عن كل يدنا كرهبنا. ما عندنا حتى بلاصة فين نحطوا, نعملوا احنا إتاج في هوية هيك نعملوا وين نحطوا كرهبنا. أمانك عملوا لنا باكينج, عملوا لنا باركينج بيوم ما يصيرش, دخلوا الفلوس. المهم مش كل محل تجاري ماخذ قدامه حتى عجالي وحتى شنو باش ما نبركيوش قدام المحل التجاري نتاعو ابار التروطوار واخذ وذاك, وان بلوس ما نلقاش نحط كرهبنا. عملوا لي باركينج يا بابا, شنو في العالم الكل, في العالم الكل تلقوا تحط كرهبتك وحط ادفع الفلوس مثال من اونسيكيتي خمن مش نخرج تلقوا كهرباء تشاك تدفع 30 دينار.
3: يا صندوق عجب نهاركم مبروك. يا ربي يعني هني دي السيد الوالي متاع القيروان, نحن متسكنين طريق حفوظ, ما رانا ما طالبين شيء, لا طالبين كيف, لا طالبين حتى شيء, طالبين معناها ناس يجيوا للمرشي يربطونا حشاك في الزوال في الشباب. هادي تصور ودي نحن ناس عاديين لا عنا مكيفات لا شيء, الملجأ الوحيد متاعنا هو معناها تحل الشباك ولا بركون. نحن محرم علينا لا نحلوا الشباك لا بركون, تصور معناها الروايح عليه يا رسول الله, معناها مش تخسر تاو الدولة يجيوا ينبوا عليهم. اللي هي صندوق عجب يا موزايك اف ام، ندائي الى الشركه التونسيه للكهرباء والغاز. بالله ثم بوتو الخيوط الكل نتاعو عريانة، البوتو على مستوى شارع غانا، على مستوى شارع غانا الباساج. بالله بوتو يا رسول الله عريانة، الخيوط الكل عريانة يا رسول الله، بوتو الضوء. انا لما قدر كان يمسوا حد فكذا ما تصير كارثه وكذا.
1: يا صديق عجب بالله شوفونا لا سيرونس الموتورين، قعدنا لا سيرونس لا حد شيء، شوفونا دي الحل، شوفونا حطونا فيه
4: صندوق عجب.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: هنا حيات من حزبون من البنت بالصف إختي عام سعيد وعمر مجيد وإن شاء الله ربي يفرحه وربي يعطينا تتمنى.
2: أنا لطيفة وثلاثي نهني ولدي بلال الريح نقول له إن شاء الله كل عام أنت حي بخير وربي يحييك الأمثال.
3: اليوم عيد ميلاد بنتي كنزة الواسي تبلى 15 سنة من عند بوها حاتم وأمها لبنى وأخوها أنس وتقول له إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير وإن شاء الله تجيب لنا الباص.
4: صباح الخير يا مزيك، أنا عواطف من نابل، نحب نهني أمي مليكة بمناسبة عيد ميلادها وقلها إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير يا ملوكة يا عزيز علينا.
5: أنا أروى نحب نقول لسلفتي مروة كل عام وأنت حية بخير، نحبك بارسة وخسة كبيرة.
6: عيد ميلاد بنتي هبة الله، إن شاء الله كل عام وهي بخير ونتمنى لها النجاح في الباقي.
7: اليوم عيد ميلاد ولدي مؤمن، بقول له إن شاء الله كل عام وهو حي بخير وربي فضله وربي نشحه وإن شاء الله ربي يهديه ويصلح رايه.
8: نحب نهني بنتي إيناس بعيد ميلادها إن شاء الله بطول العمر وربي فضلها بنتها وراجلها.
9: ألو صباح الخير مزيك، أنا نايلة بوسع من المرسى، اليوم عيد ميلاد أختي هادية بوسع، بالمناسبة هذه نهنيها ونقولها إن شاء الله كل عام وأنت حية ألف ألف خير يا هدهودة يا بيه، يا ربي فضلك لأولادك ولينا يا رب.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113.

وصلتنا لاخر صبحيتنا اليوم ان شاء الله يا ربي ونسناكم. شكر كبير لكم على استماعكم. ضيوفنا الكل مواضيع الكل اللي حكينا فيها اليوم تلقوا موجوده على الصفحه بتاعنا على صباح الناس على الفيسبوك وكيف كيف على موقعنا www.mosaikefm.net. دونك سيليا كروز خليكم اخر تيتر معنا في صباح الناس. شكر كبير لفاطمه اللي حطتنا لانيفرسير, كريمه معنا في الستاندير في الستاندار, حسام كوتي ديجيتال ورفيق كوتي تكنيك. ليكم اللي تبعتونا من رونديفو كالعاده غدوه الساعه 9 الصباح. نقول لكم شيء طيبه في لمن. باي باي.

0: مولاندور يودك بش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: تدلل
3: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
2: تدلل
4: جيون ايام دللنا
5: امون اللي غرو
6: تيهاك زي وعامل جو.
7: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
6: صح ترى وريني قداش وليت.
7: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي على النبي.
6: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
8: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك، اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
9: فوكس الكتروميناجي 25 سنه وانتو ما في عينينا.
10: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
11: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والماء والصيد البحري تستمع خلال جلسة في البرلمان اليوم إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون لتنقيح قانون أحداث الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه وفق النائب بسمة الهمامي. وفي سياق تفسير أسباب تقديم المقترح، النائب بسمة الهمامي توضح لمبعوثتنا للبرلمان سيد الهمامي أن قانون أحداث الشركة سنة 68-900 ألف عمل على ضمان توزيع المياه فقط في المناطق الحضرية، ثم إنشاء الجمعيات المائية في الثمانينات والتي تتكفل بتوزيع المياه في الأرياف.
12: هو اليوم القانون هذايا جامع لكل مطالب الأهالين أينما كانوا، بدليل أنه حتى النواب المصحين عليه موجودين معناها في كل الولايات. دونك هذا المطلب بالمطالب اللي الناس تلوج عليه هو مطلب ملح في علاقة بالحق في الماء الصالح للشرب. الدولة التونسية في 68 أحدثت الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه، وكان الغاية منه القانون هذا هو تزويد الحضر بالماء الصالح للشرب، لم يمس الريف.
11: والنائب بسمة الهمامي تضيف في تصريحها لمزيك أن الجمعيات المائية أصبحت لاحقا تعاني من مشاكل أهمها المديونية، ولم تعد تقدم الخدمات اللازمة للمواطنين، خاصة وأن الدستور ينص على التوزيع العادل للماء.
12: في الثمانينات جاءت تجربة الجمعيات المائية، جمعيات المائية اللي كانت تدار بشكل بطريقة أخرى، لأنه يلزم أهالي المنطقة هما اللي يكونوا مجلس إدارة الجمعية هذه. التجربة هذه عطات مفعولها، لكن بعد فقلت فيها برشا مشاكل كبيرة، مشاكل متاع ديون، مشاكل متاع ستيغ، مشاكل مع السوناد، مشاكل إن الماء يوصلش للناس، مشاكل في عملية الحوكمة، ما فهمناش حوكمة. الجمعيات المالية تشرف عليها ثلاثة وزارات، وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. يعني حتى على مستوى الرقابة أو مستوى جدول الجمعيات هذية تاهت بين ثلاثة وزارات. ذاك علاش هي في لحظة ما عادش أدي الواجب نتاعها، والريف أصبح هو في حد ذاته في شح ماء وفي كريز كبيرة. اليوم بدستور 25 جويلية 2022 وفصله 48 اللي يقر بتزود بالماء الصالح للشرب بشكل عادل مع ضمان انه نحافظ عليه، المحافظة على الماء. دونك شفنا انه اليوم باش نعمل في عود باش نعملوا قانون جديد. عندنا القانون هذاك نتاع 22 سنة 68 اللي به احدثت الشركة القومية، اللي بعد امر ولد شركة وطنية، انه الشركة الوطنية لتوزيع الاستغلال وتوزيع المياه هي اللي تتولى عملية الاشراف على توزيع تزود الماء المواطنين بماء الصالح للشرب في الحضر وفي المدينة بشكل عادل يتماشى مع استحقاقات كل منطقة او كل عائلة.
11: متعاملون أوروبيون يفيدون بأن الديوان الوطني للزيت في تونس طرح مناقصة دولية لشراء 6000 طن من الزيوت النباتية، مشيرين إلى أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو يوم الخميس 7 ماي 2026. في أبرز الأخبار على الصعيد الدولي، وزير الخارجية الإيراني أو الخارجية الإيرانية تفيد بأن وزير الخارجية عباس عراقشي يتجه اليوم إلى الصين في زيارة يبحث خلالها مع نظيره الصيني التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. في أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم، البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب، الحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 21 و 24 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، وبين 26 و 32 درجة في بقية المناطق، وتصل إلى 35 درجة في الجنوب الغربي و 37 درجة بأقصى الجنوب. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن يتجدد مع نوفل وكامل فريق ميديماك، كونوا معنا.
10: الأولى في تونس ميدي ماك، كل يوم الثلاثاء من الصناعة المنزاتين مع نوفل ورداني.
13: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصه اسمها ميدي ماج، مثل الجمعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين، مرحبا بكم. نرجعوا لاخر واهم الاخبار، نفسروا ونحلوا نعطيكم التفاصيل والكواليس. سعيد جدا يكونوا معنا كالعاده سي خليل رقيق، مرحبا.
14: اهلا وسهلا،
13: مرحبا بك سي نجي زعيري.
15: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا.
13: شنو احوالك سي ناهد؟
16: صباح النور نوفل، مرحبا.
13: سي سلاح شنو الامور؟
15: صباح الفل نوفل، تحياتي لكيف الكل وزاده مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
13: سي عبد الناصر في الاخراج الرقمي، مرحبا بك. سي سليم في الاخراج التقني، اهلا وسهلا بكم. اليوم كالعاده باش نعملوا دوره، باش نحكيوا يا صديقي البارح في بيننا لمينا اخبار المخدرات كل ينات
16: يا اخي، جينا اخبار
13: اخبار اخرى معناتها وحملات اخرى ونجاحات، اليوم باش نحكيوا فيهم وباش نحكيوا كل التفاصيل والكواليس باش نحكيوا فيهم ونحكيوا في برشا اخبار فاتتكم. رئيس الجمهوريه قيس سعيد يدعو الى اعداد نصوص قانونيه جديده لتنظيم الصفقات العموميه، باش نحكيوا زاد على موضوع هذا، باش نحاولوا نحكيوا زاد على اللي قال الرياضة في تونس منكوبة، مقترح قانون الهيكل الرياضية هل هو الذي سيصلح الرياضة ولا لازم إجراءات أخرى، باش نحكيوا في كل التفاصيل. في الصميم الدبلوماسية التونسية في ذكرها 70 رصيد من الثوابت في مواجهة حقل من المتغيرات، 70 سنة خليل وزارة خارجية،
14: وزارة خارجية تونسية،
13: وزارة خارجية من
14: تأسيسها،
13: تأسيسها
14: ولا دونك وزارة خارجية هبطت بيان يعني فيه.
13: في حل الدوسي الصفقات العمومية تعطل تراقب، ما هي النصوص الممكنة باش ما تعطلش وفي نفس الوقت تخلينا المراقبة، لأنه المراقبة حاجة هيلة وهيلة برشا. باش نحكيو في ما فاتك شيء، حوادث طائرات غريبة، واحد بالكرهبة يا خليل زدمت فيه طيارة، واحد راقد في بيت القعاد يا سلاح زدمت فيه طيارة. المشكلة دعوة شر مش واقع،
14: طائرات ولو دي ربي
15: غيرك تدخل في كرهبة ولا في دار، المشكلة كي تمشي لاسيرون شنو تقول مش الكونستاك مش تعمرك ليه مش طيارة
13: ليه ما همش نفس لاسيرونس، اسيرونس اسمه مش كيما اسيرونس الارض
15: صح، يقولوا ماكش اسيري الفوق انت امورك
13: ماكش توريس. غريبه وغريبه في مثل هذا اليوم تنصيب الامين باي بن محمد ملكا على تونس، اخر بيات تونس، وفي الارشيف باش نرجعوا شويه الارشيف موزايك مع هاني شاكر. هاني شاكر عمل 2009 حوار شامل مع موزايك فهم، حكي حتى على خلافه مع عبد الحليم حافظ وبرش حكايات، وبالنسبه للجرايد باش نحكيوا على الخرفان العلالش من البرة جايين مش جايين والأسعار. يلا نبدأ توا دقيقة نيوز يا نهد.
10: دقيقة نيوز،
17: دقيقة نيوز،
10: دقيقة نيوز.
18: هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 11 عام في حق مدير عام سابق لشركة عمومية ومدير جهوي سابق لوكالة عمومية ومدير تجاري بشركة من أجل تهم تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لسيفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، مع الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة والمشاركة في ذلك. هذا على خلفية جريمة فساد في إبرام صفقة عمومية أبرمتها الشركة العمومية اللي نحكي عليها، قصد تزود مع شركة تجارية مختصة في بيع الإطارات المطاطية، وكيف كيف صفقة اقتناء تجهيزات حديدية دون احترام الإجراءات المعمول بها واحترام الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ودون طلب عروض بصفة سرية وشفافة والوقوف على أدنى سعر مقترح بغاية تحقيق المنفعة للإدارة والنزاهة في عملية البيع والشراء ما تسبب في أضرار للشركة العمومية. وفد من خبراء البنك الدولي أدي مهمة إلى تونس من 4 حتى 8 ماي في إطار مرافقة تنفيذ برنامج أحداث وحدات معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. يسعى الوفد ضمن هذه المهمة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المدخرين في القطاع هذايا، وباش تعقد لأجل هذا سلسلة من جلسات العمل على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية لعدد من منشآت التصرف في النفايات للإطلاع على واقع المنظومة وتحديد حاجيتها التقنية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يجتمع بوفد من الشركة الصينية تايكينغ إلكترونيكس اللي اختارت تونس كأول وجهة لها لإنتاجها خارج الصين، مش انطلق نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات فاقة 40 مليون دينار في مرحلة أولى، وبش تمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل، بش توجه إنتاجها كليا للتصدير، علما وأنه شركة استكملت جميع مراحل الإعداد من ذلك اقتناء الأرض. توفي شخص البارح الاثنين على عين المكان متأثر بجروحه الخطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل جاره باستعمال بندقية صيد بأحد الأحياء الشعبية وسط مدينة القيروان، فيما أصيبت زوجته. وتعود أسباب الحادثة وفق المعطيات الأولية إلى خلافات شخصية بين الطرفين، وتحولت الوحدات الأمنية إلى مكان الواقع تم إيقاف المشتبه به الرئيسي، في حين تم نقل الزوجة المصابة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وأيضا في انتظار استكمال الإجراءات القانونية. زالت الأبحاث جارية لكشف بقية ملابسات الحادثة. على مستوى المخدرات كنت تحدث نوفل عن أخبار جديدة، أخبار كبيرة. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقفصة تمكن في موفى الأسبوع الماضي من الإتاحة بشبكة لترويج المواد المخدرة وإيقاف 3 أشخاص يشتبه أنهم من عناصرها وحاجز 600 قرص مخدر وشاحنة كانت تستعمل للترويج. وفي خبر آخر، وحدات الحرس الوطني تتمكن من تفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب المخدرات وغسل الأموال بعد عملية أمنية نوعية شملت 7 ولايات، أسفرت عن إيقاف 67 شخص من بينهم توينسا وأجانب، وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 62 منهم و29 أخرين في التفتيش. وأسفرت العملية عن حجز أكثر من 106 كيلوغرام من مخدر القنابل الهندي، إضافة إلى مبالغ مالية فاقت 442 ألف دينار ومسوق بقيمة نهاية 600 ألف دينار، إلى جانب 26 وسيلة نقل واستعملت في أنشطة التهريب ومتأتية من عائدات غير مشروعة. تم تنفيذ العملية هذه اللي امتدت نوفل، شد عندك الدات، امتدت العملية على مدى 10 أشهر من العمل الاستخباراتي والميداني من قبل الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني بتنسيق مع النيابة العمومية بمحكمة ابتدائية بسوسة 2 وتحت إشراف الإدارة العامة للحرس الوطني، كما تمكنت الأبحاث من كشف مسالك التمويل وغسل الأموال بما في ذلك استخدام العملات الرقمية المشفرة جديدة، مع تحرير نحو 20 محضر عدلي تتعلق بجرائم المخدرات والصرف الموازي وغسل الأموال، حسب ما أكد هنا المتحدث باسم الحرس الوطني.
10: دقيقة نيوز،
17: دقيقة نيوز،
10: دقيقة نيوز.
19: يعطيك الصحة ناهد. ناجي زعيري مرحبا بك مرة أخرى. أنا نقرأ في أرقام رعبت، فما تصور زاد باش تفسرهم لنا، انتم تتابعوا فينا توا في اللايف باش نعطيكم. يعني عمليه مدنيه دامت اشهر شملت 7 ولايات، ايقاف 67 شخص من بينهم تونسيين اجانب، 62 بطاقات ايداع، 29 في التفتيش، سيارات الدنيا، عملات مشفره، عملات اجنبيه. فما صور قاعد تتعدى في اللايف، ناجي باش يفسر لنا شنو الصور، خاطر انا بيدي معناتها مش واضحين. نيجي زعيري، المخدرات جريمة تتطور وتتغير، ما عادش كلاسيكية، تطورت برشا. لو كان تحكي لنا شوية كواليس.
20: طبعا تطورت كما تطورت كل الجرائم الأخرى، الجرائم التحيل وجرائم تبييض الأموال وغسل الأموال، كلها قاعدة تتطور وتستفيد من التطور التكنولوجي المتسارع، لأنه الشبكات هذه الشبكات تقريبا تعتبر يعني أكثر الأطراف المستفيدة من كل تطور تكنولوجي، وتستخدمه وتوظفه بشكل جيد. الصور هذه اللي عرضتها نوفل ما عنديش علاقة بالعملية اللي كان يحكي على نهد، عملية عملية سوسة اللي قامت بها الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات الحرس الوطني في بن عروس, طبعا تحت شراف النيابة العمومية المحكمة الابتدائية سوسة 2. النيابة أصدرت 62 بطاقة إيداع إلى حد الآن في انتظار طبعا
19: و29 مفتش عنهم
20: أي. في انتظار الكشف عن بقية العناصر. عملية كبيرة, عملية
19: واضح أنه تمت مراقبتهم لفترة طويلة.
20: عملية المراقبة بدأت في جوان 2025.
19: أحكي لنا تو تفاصيل سينيجي, مش لازم نقعد نسأل
20: فيه. العملية بدأت دونك بمعطيات استخباراتية تعرف الأجهزة الأمنية وكذلك العسكرية اليوم تشتغل في المجال هذا, نحكيه على مجال تهريب وترويج المخدرات. اليوم الأجهزة الاستخباراتية والاستعلاماتية تشتغل يعني بطاقة كبيرة برشا, لأنه العمل الذي عمل في الأصل استعلاماتي يعتمد على التقاط المعلومة, لأنه ما تنجمش تكشف عن شبكة دولية شبكة خطيرة, شبكة تعتمد يعني وسائل تنقل دقيقة جدا وتعتمد على التخفي وتستعمل شبكات وقنوات معناها, وعندها معناها تغطية مالية وتغطية حتى اجتماعية ما تنجمش تكشف عليها بدون ما تكون عندك أجهزة استعلاماتية قوية جدا وفعلة جدا. وإحنا الحمد لله نقول الحمد لله على خاطر عندنا أجهزة متطورة وعندنا إفكتيف في سواء في الأمن العمومي أو في الحرس الوطني أو حتى في المؤسسة العسكرية, عندنا أجهزة استخباراتية اليوم على درجة عالية جدا من الكفاءة والدقة. قلت العملية بدأت في جوان 2025, مستمرت إلى حدود القبض على الشبكة هذه. عملية يعني الحجز, عملية الحجز صارت على 106 كيلوغرام من المخدرات, مبالغ مالية فاقت 1.4 مليون دينار, إلى جانب كميات كبيرة من المصوغ الذهب اللي يلقوا عندهم
19: ويخزنوا الفلوس بالذهب
20: بالضبط, ويستعملوا حتى يعني شبكات هذه ديما تكون مرتبطة بشبكات لغسل الأموال, لأنه العائدات المالية للمخدرات يتم يعني كيفاش يتم تصريفها وتمريرها عبر الحدود,
19: غسلها معناتها ادخالها في الدوره الاقتصاديه.
20: طبعا يعطيك الصحه, ادخالها في الدوره الاقتصاديه تم عبر هالشبكات اخرى مختصه في غسل تبييض الاموال, يعني تحويل العائدات الماليه هذه للمخدرات الى اموال مشروعه, الى اموال
19: قانونية. داخل القانون داخل الدوره الاقتصاديه,
20: شراء عقارات. وتذكر نوفل في بعض العمليات اكتشفت الاجهزه الامنيه انه فما شبكات تحت تمتلك عقارات فيلات فخمه جدا باسعار معناها باهظه جدا, هذيك نتيجه العائدات الماليه المخدرات اللي يتم تبييضها.
19: ويحطوا شركات فيترين زعما هاني نبيع ونشري ونتاجر في كذا, وهو الشيفر دافير يكون كبير برشا.
20: يعطيك الصحه في النقطه هذه, لانه هذا ما يتسموا دي سوسيتي اكرون, هي شركات عباره على واجهات موجوده فقط على الورق, لكن عمليا على أرض الواقع ماهيش موجودة. يعني حتى كي تبحث على عناوينها ما تلقاهاش. الشركات هذه اختصاصها تبييض الأموال المتسخة, يعني العائدات المخدرات وعائدات التحيل, ودونك اختصاص
19: الشركات
20: ولا يعطيك الصحة مشاريع, يعني اقتناء عقارات, اقتناء عمارات وغيرها, اقتناء بإنشاء حتى مصانع صغيرة, إنشاء شركات أخرى. دونك نوفل نحب نحكي شوية الحقيقة الموضوع, لأن الموضوع كبير برشا, والموضوع التطور مجال تهريب المخدرات التطور برشا. الصور اللي
19: نشوفوا فيها أو في اللايف
20: نشوفوا فيها هذه طائرات درون, طائرات مسيرة, طائرات بدون طيار,
19: تحشكون
20: هذه متاع شبكات المخدرات اللي تستعملها في نقل المخدرات. موقع ميليتري أفريكا مؤخرا نشر تقرير مهم جدا على المنصة هذه متخصصة في الشؤون الأمنية والعسكرية, تقول أنه تهريب المخدرات أصبح يتم عبر الطائرات المسيرة في المجال البحري لشمال أفريقيا. شمال أفريقيا يعني من موريتانيا وصولا إلى
18: الكوت ذيك الكوت.
20: ولا يعطيك الصحة. دونك التهريب المخدرات أصبح يتم عبر الحدود للمنطقة اعتمادا

0: على طول السواحل الأطلسية والمتوسطية. المهربين يعني انتقلوا من نقل المخدرات عبر الزوارق السريعة، وفما حتى زوارق مسيرة اليوم، يعني زوارق بدون قائد، ما فيهاش طاقم بشري، انتقلوا إلى نقل المخدرات عبر هليدرون هذوما. والسلطات المغربية في المدة الأخيرة أحبطت شبكة دولية لنقل المخدرات بطائرات المسيرة، هذه منها بعض الصور، وحجزت 700 كيلو من مخدر الشيرة، هذا صنف من أصناف المخدرات اللي تم ترويجها في الدول شمال أفريقيا، ومنها تعبر المخدرات هذه إلى إسبانيا، إلى إيطاليا، إلى دول أوروبا. وحجزوا 25 درون و150 بطارية و35 جهاز التحكم. التقرير يقول أنه التكتيك هذا معمول به اليوم في الممرات الاستراتيجية بما فيها منطقة البحر الأحمر. الطائرات هذه مش نعطي زادة مثال على مثال حي، على عام 2022 السلطات الإسبانية حجزت عدة طائرات درون مسمى للهروب من الرادار. كل درون بإمكانها طاقة الاستيعاب متاحة، أن كل درون تنجم تحمل 200 كيلوغرام من المخدرات. عام
1: في 70 درون
2: قاعدين تتفرجوا في الأمثلة.
0: الطائرة هذه يتراوح سعرها بين 30 و 150 ألف يورو، والنوع هذا من الطائرات عنده قدرة كبيرة على التخفي لأنها تعمل تحت تغطية الرادار. أنا قاعد موقع الحقيقة في المعطيات هذه، معطيات تقنية يعني تطير على ارتفاع منخفض، يعني تحت تغطية الرادارات، وعندها قدرة على أنها تقطع مسافات طويلة ثم تعود إلى نفس مسلك العبور. بطبيعة الحال يعني التحكم فيها يتم عبر منصات أرضية. ويقول التقرير أنه أن الدرون ذو ما يطير على ارتفاع منخفض وبأجنحة ثابتة تمكنها من تجنب أنظمة الرادار. طبعا العمل متاعها بدون تيار، معناها جنب هالشبكات هذه القبض على المجرمين الحقيقيين. واكشف الحقيقة زادة تقول المنصة على بعض الثغرات التكنولوجية لأنظمة الرادار في دول شمال أفريقيا، وذاك علاش خلى بعض العمليات هذه تنجح لكن البعض الآخر من العمليات.
2: أما إنه فافقوا بها باش يعملوا تو الميزاجور والتكوين باش يوليوا ما هذا هو يسبق العام من بعد يصير رتراباج في كل الدول تقريبا.
0: هذا اللي صار مؤخرا خاصة على مستوى مجلس وزراء الداخلية العرب، وكذلك على مستوى التعاون الافريقي، يعني الشمال الافريقي بالخصوص، لتطوير انظمه الرادار للكشف على الدرون هذوما. نوفل فما معطى مهم تقول المنصه في تقريرها، انه النسق التطوير التكنولوجي للدرون هذوما يتم تقريبا بشكل شهري. كل شهر فما تكنولوجيا جديده، فما تقنيه جديده، ميزاجور جديد
2: للهروب من المراقبة.
0: بطبيعة الحال يخلي الطيارات هذه المسيرة ما يتمش كشفها من قبل أنظمة الرادار القوية.
2: فلا معناتها تكنولوجيا المراقبة، التكنولوجيا المضادة. أنت قلت كما سلاح، أي التجارة الأولى في العالم سلاح، تجارة ثانية مخدرات.
3: تجارة ثانية المخدرات، وراه بين قوسين راهو عندهم علاقة رهيبة جدا. راهو المخدرات تمشي في إطار الجريمة المركبة، والفلوس المبيضة متاع المخدرات أنت كان تمشي في نقاط التوتر في العالم الكل. تقولوا الإرهابيين هذوما اللي زعزعوا في استقرار الدول، شنو مصادر تمويلهم؟ أول مصدر تمويل يجيبه هو تجارة المخدرات. معناها أحنا توا في تونس، واللي شفته واللي مش الجريمة المركبة، الجريمة المماسة اللي عندها وسائل نقل، واللي عندها طيارات، واللي عندها ربما وراء شبكات، ثم شبكات أخرى تنجم تكون ما همش في الأصل تجار مخدرات، معناها شركات موجودة في العالم، رؤوس أموال إلى غير ذلك. يعني تطور كبير للجريمة. لاحظنا أنه معه تطور كبير للجهاز الأمني المضاد للجريمة، وإن شاء الله زاد يصير تطور كبير في التعاطي القضائي مع الجريمة. لأنه اليوم زاد في تونس مطروح أنه قانون 92 يقع تعديله باتجاه
2: اكثر صرامه، رغم اللي احنا قاعدين نلاحظوا انه العقوبات ولا

0: اقوى في في الفتره الاخيره سلاح
1: جوست حتى بخليفة اللي يحكي سينيج على الدرون والكل. فما زاد حكينا على ثم مره على غواصه كريمو هزا 1.7 طن من الكوكايين
2: اسبانيا وقتها
1: كانت تشدت على سواحل البرتغال وكانت قادمه من كولومبيا يقولون فيها برشا نجم نشوفوها التصويره في الانترنت معناها غواصه هذه معناها برشا حتى في اوروبا معناها كي شدوا الغواصه ما اعتبروهش فقط نجاح امني لكن اعتبروه زاد جرس انذار يقول لك الناس هذوما ولات عندهم امكانيات اللي امكانيات دول نورمال دول عندها غواصات
0: ميزانيتهم اكثر من الدول. يلا نختموا سينيجي في كلمتين
3: بقدر ما نوجه تحيه كبيره برشا لقوه الامن امن وحرس وكذلك القوات العسكريه وخاصه قوات الحرس.
0: فما الاقتراح نتاعك انه تولي وزاره لجنه هيئه مختصه وتتوفر لها مئات المليارات باش نجم تقاوم مخدرات.
3: بخلاف هذا نوفل نحب الحقيقه عندي تساؤل انا اخشى انه يكون فما مخطط لاغراق تونس بالمخدرات عمليه مش غريبة. مخطط لها ربما الحقيقه ما عنديش معطيات كافيه ممكن الاجهزه الامنيه عندها الجواب على هذا اما اخشى ان يكون فعلا فما مخطط يتم تنفيذه يعني مش خوش لكن اغراق تونس وجعل تونس سوق تغرق في المخدرات.
0: واضح يعطيك الصحة سي نجي. نعملوا طلع على الجرايد نعملوا جرايد بسرعة باش نحكيو في 4-5 دقائق على العلالش ومن بعد نمشيو موزيك 24 برشا معلومات نجموا تعاودوا تسمعوها بينشروا على الانترنت قالهم سي نجي قالهم خليل قالهم سلاح وناهد نرجعوا لكم توا نمشيو للجرايد. في الجرايد بما أن دونك باش ناخذ خبر واحد في الجرايد به عدم جلب سي خليل عدم جلب العلالش من برا ويبدو أنه الوقت منطقيا الوقت انتهى معناتها يظل فما حتى فترة اللي يقعدوا قبل ما يدخلوا ما عادش نجم
1: تسمى الكونفينمون
0: اي والاسعار اللي قاعده تغلى ما شفناش تدخل صارم ما شفناش تحديد الاسعار فما ناس يا خليل يا خويا قاعده تستفز. شوف سينيجي من عرش توفقني ولا فما فيديوهات تلقائيه اما راه فما فيديوهات نتاع بستة ملايين كذا فما نوع من الاستفزاز للتونسي
3: الشحن
0: نتاع يا تونسي راك مستحيل باش تشري علوش راك كذا دونك هل الدوله لماذا واقفه تتفرج لماذا لم تتدخل بصرامه الدوله للحد من هذه الاسعار بالتسعير باي فازه
1: تعديل السوق
0: تعديل السوق ولا الاسعار مع العلم انه
4: اي الوقت نوفل باش يستفز خليه يستفز
0: ليه ما يستفز
4: خاطر احنا تو
0: يتحاسب
4: لا ما خاطر احنا زاد مدة توا شهرين التالي قعدنا نحن في نفس البلاتو بدينا نشكروا في الاستعداد المسبق وبدينا قلنا ها باش يحطوا بلان باش اللي صار عمناول ما يصيرش السنة شوية هك قلت ما ثماش التوريد وهو أصلا التوريد حتى في العدد
0: لحظة باش نقول حاجة سي خليل
4: توريد 5000 رأس هكا
0: لا ما نعرفش برشا لا لا 20000 ولا 25000 نقولوا ما فماش لأنه فما لا خبر لا خبر التوريد هذاك علاش قلنا ما فماش توريد ما عادش منطقي اذا ما جاوش معاش
4: احنا الاسبوع الاول نتاع ماي مشى على روحه هو في العيد في الاسبوع الرابع نتاع ماي
0: بمعنى
4: شوف يبدو
0: ان شاء الله انه كذب ويجي اما ما او سينيجي
4: شوف الحيثيات قاعده تقول لنا اللي يعيد باي حال عدت يعيد لما مضى ام لامر فيك تجديد اما الاحبه فالبيداء دونهم نحضروا رواحنا العيد كيما تاع مناول وان شاء الله مش
0: لا لا اكثر
4: مش, مش اقوى شويه اما عندنا زاده وسائل الدفاعيه المواطنيه ما نحبش ندخل في الفرقه في كذا
0: ما تدخلش
4: اما كي باش ندخل روحنا
0: اي نجم ندافع
4: روحنا
0: انا لا ما ندخل لهنا نحكيو على لابد من مقاومه الناس اللي تستغل لابد انه الناس يوليوا يربحوا اسوام معقوله. سينيجي شنو تنجم تقول لنا؟
3: والله شوف نوفل عمليا وعلميا وما جرت به العادة أنه دولة وقت اللي تحب تستورد العلالش راهو
0: من ديسمبر
3: يلزم لا ما خلنا نحكيه علميا وهذا يعرفوه الفيترينير يزمك تجيب العلالش قبل بأربعين يوم العلوش اللي تستورده من برا تجيبه تحطه يزمه يقعد أربعين يوم قبل عيد الأضحى احنا اليوم
4: في السوق
3: لا لا لا لا باش يتكيف مع
4: المناخ مع
3: فوالا دونك هذا راهو كلام علمي ما مش فادلك احنا اليوم 5 مايو والعيد مازال تقريبا حوالي 20
1: بين 26 28 فلكيا قالوا 27 مايو مازال ما نعرفوش.
3: اما الارجح هذول 26
1: الارجح هاي
3: دونك
1: دونك ال 40 يوم ماناش خالتين عليهم هذاك نحبوا
3: صعيب صعيب. انا نقول انا نقول
0: مش لحظه لا مش 40 يوم فما بين 15 30 يوم يعني ال 40 يوم ماهيش ضروريه 100%
1: مش خلطين
0: اي لا لا لا لا
4: منطق مازال 21 يوم علميا
0: منطقيا نجموا حتى 15 يوم
3: باهي
0: لا لا لا نقول سينيجي كان عندك خبر قولوا امانه نقول راهو الكونفينمون نجم يقول حتى 15 يوم
1: اسمعوا عندوش بيناسيونال
3: نقول مازال ما تمش توريد علاش الى حد على حد علمي مازال ما فماش اجراءات لتوريد العلالش. ماذا بيا وزارة التجارة تكذب تقول لا راني مش نستورد العلالش وتقول لنا قديش مش تستورد ومنين وبأي تكلفة. معطيات هذه مهمة. علاش قلت لك هكا نوفل على خاطر
0: هما قالوا لنا قديش هما قالوا لناش منين
3: في كل عيد في كل عيد اضحى الدول الإسلامية ومعروفة تستورد كميات العلالش اللي تلبية الطلب المحلي على الأقل قبل بشهرين ولا ثلاثة شهور
0: أقل حاجة.
3: احنا على بعد أيام من عيد الأضحى وإلى حد اليوم مازلنا شركة اللحوم اللي هي بين قوسين ذولي بلاش مدير عام إلى حد اليوم مازلت ما استوردتش العلالش به. والثلاثة آلاف علوش اللي قال وقتها وزير التجارة قال شركة اللحوم مش تقتنيها من المربين حد إلى حد علمي فما خلاف بينها وبين المربين مربي العلالش. يبدو لي يظهر لي شركة اللحوم طلبت سعر 25 دينار الكيلو لحم الحي والفلاحة طالبين 30 دينار دونك ثم خلاف.
0: نهار الأربعاء 25 فيفري واحد على وزارة التجارة قال سنستورد بين 15000 و 20000 رأس خروف حي و 15000 رأس من لحم الضأن المبرد للتحكم في الأسعار. هذه قيلت في آخر فيفري في مجلس النواب. تفضل
3: إن شاء الله يطلع الكلام هذا صحيح. أما أنا قلت لك على حد علمي ما بلغني ونجم تكون معطيات
0: قلنا نحن قلنا اللي خبر إلى حد
3: إيه اللي خبر
0: وما نجمناش لحظة وما نجمناش واحد كي نجي راهو يعرف الناس كل ما نجمناش نلقاو خبر راهو مش اللي خبر ما تقاعدين في ديارنا. ليس هناك أي خبر وليس هناك أي أحد ينجم يعطيك خبر. تفضل في نجي
3: نعم. أما الحد علمي ما إلى حد الآن إلى حد اليوم إلى حد اليوم 5 ماي ما تمش توريد ما تمش الاتصال بدولة لتوريد معناها علالش. الدول الإسلامية اللي حاجتها بعلالش استورد مثلا الجزائر مثلا استوردت مليون راس. عدة دول عربية استوردت علالش. تونس ما زالت ما استوردتش علالش ما نعرفش علاش. والثلاثة آلاف علوش اللي شركة اللحوم قالت وقال هذه وزير التجارة الثلاثة آلاف قال راهم مش نشريهم تلاه ما شركة اللحوم يشريهم من المربين.
0: هي وعند المربين شو يعملوا سينيجي
3: هني تي على الأقل
0: أرقام الوزارة أي نحكي الرسمية
3: رقم وزير التجارة
0: نرجع نقولوا المتابعة. ما احنا ماذا نفعل ناخذوا في كلام كما قلنا في رأس العام اتفقوا مش نواب على برشا حاجات هاو هاي زيادة في الأسعار صار في الشهري صارت يعني المتابعة. دونك الوزارة من المفروض أنها حتى بيان تهبطوا على الفيسبوك تعلن لقد تم إلغاء استيراد سنلغي لم نلغي من المفروض الحق في المعلومة يهم المواطن التونسي. خاطر احنا قلنا كي باش يجيو 15 20 الف علوش باش يطيح الأسعار حتى الناس سوق. اللي قاعدة تغلي وربي يهديهم وربي يسامحهم ويحاسبهم اللي عمل. ولكن الحق في المعلومة من المفروض يهبطنا. لا لقد تم الإلغاء الاستيراد.
4: هاتنا نحكيه بصراحة. فرضنا سيدي ما صارش التوريد راهو مش باش ينتهي العالم في العيد هذا. لكن في مقابله انت ايش عملت ايش نجم تعمل في السوق المحليه باش ترخص في الاسعار.
0: هذاك ايش قلت انا
4: هذاك ايش كان عندهم.
0: خلينا اول سؤال قلت لك في اللي خبر نتاع التوريد لازم يعلنوا واش عملوا باش يحكموا في الاسعار. يا اخي تي ما انا كي رفلوها بريود على الدنيا وعلى الخضره على الغلا رخصت. اي ما تعملوا ليش كل بنان للعلالش هاو كراو مش تبعنا ما من المفروض ما اي نعملوا حملات نرخصوا شويه شو وشنو هذه ما وفيديوهات علوش بستة ملايين على تيزي وهكذا تيزي وراكم راكم تهينوا في كرامه التونسي وربي يعاون التونس الكل يحبوا يخدموا
3: كل الفيديوهات اللي قاعده تدور محاوله مش حتى استفزازيه هذيك سبيكولاسيون قاعدين يعملوا فيها ومعروف هذاك فما تكتيك فما خدمه قاعده تخدم باش يطلعوا في سوم العلوش أما أنا أقول وزارة التجارة مش ما يش مزية أنا بشتعتي المعلومة الصحيحة من واجبها رانا نحكيه على عيد الإضحى نحكيه على
0: التزام
3: التزام قطعه وزير التجارة على نفسه قدام النواب البرلمان وقال باش شركة اللحوم باش تقتني 3000 راس علوش وباش نستورده من برا
0: من 15-20 ألف
3: من واجب وزارة التجارة اليوم باش توضح يهديكم ربي ووضحوا قولوا للناس باش تجيبوا علوش من برا ولا لا راه مهم جدا وبربي كلمة تحب نوجهها للمربين الفلاحة اللي هبطوا لبداوي هبطوا من العلالش متاحهم للأسواق بلا يخافوا ربي في المستهلك التونسي بالله مثالش خلي فرحوا الناس خلي الناس تفرح خلي العائلات على الأقل مش العائلات العائلة الميسورة نجي بتشرح حتى بزوز عليلش ثم عائلات رم مازال ما خلطوش حتى باش يشري زوز ولا 3 ولا 5 كيلو لحم علوش في العيد باش يفرح صغيرته
0: واضح
3: بالله يخافوا ربي طايحوا في الأسوام
2: مش ما تربحش اربح, اربح بالمعقول
0: واضح ونداء لزملائي الإعلاميين واللي على تر ما تهبطوا حد يقول والله نبيع بالخسارة رم يصدقوا
3: ما ثماش واحد يبيع بالخسارة
0: كلهم كيكة ويجيوا يبكيوا يقولوا نبيعوا بالخسارة ما فهمتش كون رابح ما فهمتش يلا فاصل نمشيوا الموزايك 24
5: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة بقات أسيغانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بقات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تسكم بين سحر البحر وقوة التاريخ نستناكم نهار لحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20-30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار الناس الكل انفيتي ادخلوا قايد على الموقع getbike.in مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت
6: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه اما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم فوكس الكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا فوكس وي فوكس اون يو
7: ميدي ماك نو فلور تاني
0: يا مرحبا يا مرحبا نمشي وتول موزايك 24
7: موزايك 24
2: موزايك 24 نرجو على كلام رئيس الجمهورية البارح في لقاء برئيس الحكومة ووزير التجهيز كيف حكي على عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية حكي على تسريع إنجاز المشاريع المعطلة اللي تشهد في نسق بطيء وحكي أيضا على ملف كبير ملف الصفقات العمومية وقوانينه
8: رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو إلى إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية تقوم على تبسيط الإجراءات والحد من التعقيدات التي تعطل إنجاز المشاريع مع إرساء منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام وتكريس مبدأ المساءلة جاء ذلك في لقاء جمعه مساء أمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفراني ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري حيث تمت مناقشة آليات تطوير البنية التحتية وتسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسقا بطيئا
0: واضح خليل
4: والله مش نقول لك أنا يعني اليوم عودنا تحدثنا على شيء تقريبا تم تشخيصه عنده مدة هكا ولا لا يعني كل عام يخرج بلاغ من الحكومة أن سننظر في النصوص اللي تنظم سير الصفقات العمومية في البلاد لأنه الملاحظ أن النصوص راتبة أن النصوص تستهلك زمن طويل زمن إبرام الصفقة العمومية وطلب العروض والمقاول
0: ولكنها تحرص على النزاهة. يعني من ردوا بالكم وما نقولوش نحيوا النصوص، لا
4: لا مش نحيوا،
0: حينوها بطريقة
4: شفافية في طلب العروض.
0: فلا ما يلزمش واحد يجيب هذا
4: وإسناد الصفقة اللي مستحقها، ولكن زاد ما يلزمش واحد يقعد يتأمل في العرض لمدة عام قبل ما يحدد له الشكل متاعه، وقال يتأمل ويعمل في الدراسات، وهو المشروع نورمو يحضر في 2027 وانت تعمل في الدراسات. لا لا، هذا راهو الشيء المعقول، وأن النصوص القانونية الجديدة نقولها بكل وضوح راهي تحطت على الطاولة عندها مدة، على خاطر الرؤية الجديدة. أنا واحد من الناس توا تقريب ثالث موسم وأنا نسمع كل عام الحكومة تبسيط الإجراءات واختصار زمن الصفقات العمومية وتبسيط زمن الدراسات وما إلى ذلك، وما لقينا نعرفوا في تونس اللي عندنا اعتمادات مرصودة لبعض المشاريع اللي ما انطلقتش.
0: وتذكر مش حكيتونا كنهار، مش حكيتونا كنهار سينيجيس خليل قلتونا فما كليست متاع المشاريع وتعاملت وما تعديتش،
4: تعاملت وما تعديتش. بمعنى شنو معناتها؟
0: ما انت فما الناس اللوطة ما يحبوش تتعدى،
4: هذا عمل مركب. ولكن شوف الإرادة منين تنطلق الساعة. أنا به اعداد نصوص قانونية جديدة، قالها الرئيس البارحة ثم نصوص قانونية جديدة باش تعدى الشهر الجاي كمبادرة ذات أولوية في البرلمان. أو شو نحب؟ هذا هو شو نحبه، لأنه فعلا راهو الوقت من ذهب، والوقت قاعدين نستهلكوا فيه في بعض الأحيان في التشخيص، وقت اللي احنا كملنا التشخيص.
0: معناتها من المفروض وقت اللي رئيس الجمهورية البارح قال لرئيس الحكومة نحب نصوص جديدة، تقول له اوكي بعد 60 يوم باش نقدم لك نصوص جديدة.
4: معناتها
0: لابد لابد من ردة فعل حكومية على على امر الرئيس
4: جديدة.
0: نعم تفضل 60 يوم هاي نصوص حق. رغم اللي كيما انت قلت عندك 3 سنين يظل في الإذاعة، كل شهر نحكي عن نصوص جديدة. سينيجي
3: انا نطرح السؤال بطريقة اخرى ومن زاوية اخرى، نقول ما الذي أو ما بالأحرى باش نكون دقيق، من الذي يعطل هالمشاريع هذه؟ معناه سؤال كي نطرحه نقعد نعمل في مجموعة جملة من الفرضيات
0: من داخل الإدارة. هل تعتقد
3: بأي مساج خلنا أنا مش نطرح سيناريوهات أو مشاريع إجابة، خاطر ما عنديش لا صفة لاني إداري ولاني مسؤول. دونك أما إحنا دورنا أن نطرح الأسئلة وننتظر الأجوبة. هل الإدارة هي ومن يقف وراء تعطيل المشاريع هذه؟ خاصة نحكيه على مشاريع القوانين. به شنو اللي يخليني نقول كلام هذا ونطرح السؤال هذا؟ على خاطر كي نشوف رئيس حكومة سابق يخرج في الفيسبوك والشيء معنا كل شيء موثق، نجمو ترجعوا الفترة متاع سي كمال مدوري رئيس الحكومة السابق، خرجوا فما قائمة طويلة متاع رخص إدارية سيتم إلغائها نهائيا وتعويضها بكراسات شروط.
0: بلي لحظة قبل ما تكمل، بين قوسين الرخص معندها إيجا تونعطيك رخصة ونفرح بك، تفضل كمل.
3: إيه هذا هو ديما الرخصة، الرخصة بوابة
0: مع رئيس حكومة هبطها وصارت بعد
3: وتمت مناقشتها وتعرضت على مجلس وزاري مضيق واستوفت تقريبا كل اللي تسمى الدراسات والبحث والتعمير والتعمق وكذا وما إليه. إيه الرخص هذه علاش ما تمش الغاها؟
0: جاتها لجنة،
3: هذا سؤال. هل فما هل عملوا لها لجنة باش لقبرها ووعدها؟ هل ثم شكون في وسط الإدارة مش من مصلحته أن الرخص تتنحى؟ هل في وسط الجهاز الإداري أو فما طرف آخر سياسي ما نعرفش من مصلحته أنه الشباب اللي حبوا يعملوا مشاريع وسقيها محفيات بالمشي والجي وكدس الأوراق، كدس الأوراق والوثائق وجيب الورقة هذه ويقعد يمشي وفيه ويجيبه من بيرو لبيرو ومن قشي لقشي ومن وزارة لوزارة ومن مؤسسة لمؤسسة وبرا البلدية برا كذا؟ من يقف وراء إحباط الناس هذوما، إحباط الشباب هذم؟ علم على فكرة نوفل راو ولوني منحبش نستخدمها أنا العبارة، حكاية جرة قلم. إلغاء الرخص يتم فعلا بجرة قلم. علاش؟ لأنه الإدارة عندها نموذج لكراس شروط صالح لي،
0: وهذا مش يرتح الإدارة ينقصها شوية
3: طبعا يرتح الإدارة يرتحها لكن يسكر باب.
0: بلي لحظة، هل عندك جواب على السؤال سي خليل من يقف وراء تعطيل هذه القوانين؟ كيش بكم تضحكوا؟ نخدم في خدمة منشط. احكي انك نهار على الخبز كيش عاملين ونص تعطل الخبز. باجيت. باجيت جاي.
4: نخدم خدمة كرونيكار. نخدم خدمة منشط. ان من يقف وراء تعطيل هذه القوانين يقبعوا داخل مؤسسات الدولة في شكل جيوب تجر الى ما وراء وراء وراء المشكل. وثم ناس ما تحاسبتش الى حد اليوم. باقي نقول هذا وتقول لي انت شخصوا لي. اعطيني اسمه لقبه. هذا شكون؟ انا ما نعرفش. ولذلك انا هاني ما نتكلم. تعرفش عليه؟
0: كما قال لي استنتجت.
4: لاني انا اعتقد جازما ان وظيفة الكشف عن هؤلاء المعطلين ليست وظيفتي وليست وظيفتك وليست وظيفة المواطن في الشارع. هي وظيفة الناس اللي حطت المسؤولين هذم على رأس المؤسسات العمومية وعلى رأس المؤسسات الحساسة في الدولة. وانت
0: واضح
3: بلاي على ذكر
0: الكلام مهم. انا علاش جبتوا ارتيكل بتاع الخبز؟ خاطر مش قلت مشيش تاريخ يعيد نفسه. معناتها لابد زيدة معناتها اي لابد مثلا نحط كيما رئيس الحكومة نحط يلا باش نحي كذا نهار واحد جويليا ونتبع نتبع ونفرض يتنحى. معناتها زاد النجم كي تكون فما صرامة من الوزراء باش يتنحوا. الشروق قالت هذا موعد ترويج خبز النخالة أو ارتيكل الشروق قالت الكوش الكل جاتهم المادة الجديدة واحد جوان باش يبدأ خبز النخالة
4: بلي كما كان مبرمج.
0: لا باش نتبعوا باش نتبعوا اي واحد جوان
4: واحد
0: يلزم كل يوم نسألوا على الخبز نهار واحد جمعة. قل لي سينيجي نكملوا على خبز النخالة.
3: أنا أتمنى من كل قلبي إن شاء الله نهار غرة جوا نشوفوا خبز النخالة يتباع في المخابز.
0: أي جيستو ما
3: إن شاء الله لأني الحقيقة
0: ما تسبقش.
3: قال سيبوي مات وفي نفسه شيء من حتى أنا في نفسي شيء
0: إن شاء الله إن شاء الله. لبس أنتوكا شكرا ديكم خطر. لا تساؤلتكم وإشكاليتكم صحيحة. معناتها لهنا وتهم رئيس الحكومة والوزراء لابد أنهم نعرفوا اللي الفوق فما رغبة طيبة ولكن اللوطة اللوطة اللوطة وهذه حاجة تقبع لديها لسنوات. معناتها يلا فاصل وبعد نرجع لكم.
9: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك. ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
10: ايش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.

0: نوفلور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا به سيني. هذا الرياضة وموضوع الرياضة نخليه هو ينجم يكون دوسي. خلينا نحتفلوا بذكرى تأسيس وزارة الخارجية. يلا نمشي في الصميم.
0: في الصميم
1: مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا سيني. وفي الدبلوماسية التونسية في ذكرها 70 رصيد من الثوابت في مواجهة حقل من المتغيرات, وأنا كنت أسميها جبل من المتغيرات, لأنه فعلا اليوم هو سؤال الدبلوماسية تاع 2026 في هذه اللحظة اللي يعيش فيها العالم ربما يذهب إلى أفاق أخرى. ولكن زاد من باب الفخر الوطني أن نقوله فعلا أحداث وزارة الخارجية التونسية في 3 مايو 1956 رسميا بالشكل الرسمي. وكان نتذكر شوية أنه الرئيس بورقيبة كان يجمع بين رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية إلى أن وقع تعيين سي صادق المقدم. ومشيت وزارة الخارجية في ربما تجربة هي فعلا في السيرورة امتدت 70 سنة. 70 سنة بالثوابت نحكي, ما عدا ثم فترات أو تقطعات, ولكن كانت أنا أعتقد أن انطلاقة الدبلوماسية التونسية كانت في حجم الحدث, وكانت في حجم الفكر متاع جيل الاستقلال والفكر متاع البلاد. وهذا شيء يلزمنا نقولوه قبل ما نتعداو للتحديات اللي جاية بعدها, لأني اللي نتفكروا كوني تونس في أوج البلدان خارجة من استقلال والحرب الباردة عملت اختيار ذكي جدا, كوني كانت في مستوى الفكر مع العقلانية والتنوير ووحدة الأمم وحوار الحضارات, لكن كانت في الممارسة الدبلوماسية من مؤسسي حركة عدم الانحياز. يعني منذ الحرب الباردة تونس وقفت ضد النزاعات المسلحة وضد تطور النزاعات المسلحة, وشدت اللينيا متاع ميثاق الأمم المتحدة كما بني الدفاع عن السلم, وعاشت في طور ديما الوساطة وفي بعثات السلام إلى أن وصلت اخذت حتى موقع في وقت الاصطدام العربي نفسه. وهنا يلزم نتذكر وقت نحكيو على الدبلوماسية التونسية أن وقت اللي صارت قمة بغداد في 78 ثم خرجت الجامعة العربية من مصر في 79, شكون اختار باش تونس تكون مقر الجامعة العربية؟ مش تونس. وتونس كانت عندها تحفظات يا خويا, قال الدول العربية أصرت على أن تونس تحتضن مقر الجامعة العربية
1: سويسرا العرب.
2: هذا مش من فراغ, لأنه بالحق بلاد تقول لك أنا عندي فكر وعندي موقف وندافع, لكن عندي صفر نزاعات, بمعنى أني بلاد اختارت أني تحترم تاريخها وتحترم حجمها المتوسطي وتخدم على الحجم هذا في غير الطريق اللي هز للطيارات والدبابات وكذا, ونجح حتى في ذلك. أي ما نجاح ونعرفه ما بين السبعينات والثمانينات كانت تونس مقر للجامعة العربية, كانت تونس مقر لمنظمة التحرير الفلسطينية, كانت تونس في البناء العربي هي صوت العقل والحكمة. ولكن أيضا عندما نتحدث على هذا نتحدث على بعض منعرجات صوت العقل والحكمة أحيانا أمام السيادة الوطنية وأمام الالتزام القومي, هناك خطوط حمراء, بمعنى أن البلاد العاقلة رزينة الحكيمة وقت 85 صار الاعتداء الإسرائيلي على حمام الشط, بورقيبة زعيم بورقيبة هدد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية واستصدر قرار أممي ضد إسرائيل. وفي هذه السيرورة خلال التسعينات وصولا إلى 2003 سقوط بغداد, تونس خذت تقريبا 3 أو 4 مواقف ما فيهم حتى مساومة في الالتزام القومي تجاه العراق وتجاه ليبيا أيضا عندما حصرت وقع حصار جوي. بمعنى يبدأ الموقف واضح, ولكن هذا الموقف الواضح عندما نترجموه في علاقاتنا الدولية نترجموه دائما بالدعوة إلى الكف عن النزاعات المسلحة. ومشى الخط هذا مشى الخط هذا إلى أن وقع انكسار في فترة ما هو يزمنا هذا التاريخ. احنا 70 سنة في إطار استمرارية الدولة نقوله 70
1: سنوات بسيطة لا تذكر
2: 70 موانكاتر تقريبا. تونس دخلت كما الكهرباء اللي ديرابي مع أكسيدون دو روت متاع تاريخ, صارت أنه تونس بدأت تخرج على الصف العربي, صارت أن تونس دخلت في نزاعات مش لازم نكررها, ولكن دبلوماسيتها مشيت في إطار انغلاق إيديولوجي واضح وفي إطار خط متطرف
1: وانتماء
2: ترجمة إلى عداوات فعلية. جاء الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي صلحها انطلاقا من 2014-2015 وصولا للقمة العربية اللي قبل ما يتوفى بثلاثة ولا أربع شهور, رجعت الثقة,
1: رجعنا لروبير متاع تونس,
2: رجعت لروبير ورجعت الثقة. لندخل الآن في موضوع ثاني, ندخل الآن في موضوع ثاني, لأنه منذ 25 جويلية 2021 وقع ربما التمشي الاستمراري في أن الدولة التونسية نفس الثوابت ما تبدلتش مع تغيير ربما الربير نحو تعدد الأقطاب اللي نحكيه معها في العالم، أن ما عادش محصورين ربما في فضاء معين أو في تكتل أقليمي معين، نذهب إلى الجميع فيما هو فيه مصلحة تونس ونحافظ نفس الشيء. ونعطيك آخر بيان لوزارة الخارجية في حرب إيران نجم تلقى فيه ثوابت 70 سنة كاملة، نحافظ أولا على موقفنا في السلم الدولي، على التزامنا العربي، يعني خط واضح لا مجال للطعن على الأقل في مصداقيته أو موضوعيته وللطعن في أغراضه السلمية العالمية. الآن هذه الدبلوماسية اللي مشينا فيها بميثاق الأمم المتحدة يبدو أحنا فقنا وغيرنا فاق أن ستكون مفهوم جديد ربما في قادم السنوات. ما هي هذه الدبلوماسية اللي قامت على ميثاق أمم المتحدة لم تعد تحترم قراراتها؟ ما نكون واضحين الآن، اللي قامت على مواثيق بين دول والآن قائم على شكون عنده أكثر سوخوي وشكون عنده أكثر F-35، هذه الدبلوماسية. ولذلك احنا بقدر ما في المستوى النزاعات العسكرية نبعده، بقدر ما يلزم نقربوا المنطقة الدبلوماسية الحقيقية الآن اللي أمس اعطينا واحدة من من من خصائصها وقت اللي نجحنا مثلا احنا والدول الافريقية في تشسير علاقة مع الصين ادت الى صفر مثلا معاليم جمركية. الدبلوماسية متعتو اللي ما فيهاش كان وزارة خارجية، وزارة الثقافة وقت اللي عم تحفل في دقة كبير وجابت الاجانب وأشاعت على العالم تعمل في الدبلوماسية، وزارة السياحة لازمها تعمل الدبلوماسية، وزارة الاقتصاد والتخطيط عليها أن تخدم عمل دبلوماسي كبير، لأنه اليوم تقريبا لتابو متاع النظام هذا المعولم والمتأقلم مع الأحادية خرجت من الناس الكل ولا تلوش في مصلحتها. يجب أن نطرق كل الأبواب الآن لما فيه مصلحة تونس الاقتصادية، ويبدو أن الطابع السلمي متاعنا مع الدول الكل باش يعاوننا في هذا، لأن تونس ما زالت عندها ثقة الجميع.
1: واضح، يعطيك صحة خليل. سينيجي دونك خليل الكلمة، 70 سنة وزارة خارجية زادة التونسية، نهنيهم الكل. وكما قال مهما صار قعدوا لروبير عنا وقعدت سياسة الخارجية التونسية معدها موضع احترام كل الدول.
3: هذا صحيح، رغم الانحرافات اللي صارت بالدبلوماسية التونسية ورغم محاولة استغلال هذه الدبلوماسية هذه والانحراف بها إلى إلى بعض الأقطاب اللي حاولت أنها تتمترس وتتغلغل في تونس وتسيطر على الوضع السياسي والاقتصادي في تونس، وهذا شفناه بالعين حتى عن قرب وواكبناه عام 2012-2013 إلى حدود تقريبا 2014. اليوم بعد 70 سنة اليوم الدبلوماسية التونسية تحتاج إلى إعادة تقييم، تقييم منطلقاتها، تقييم نتائجها، شنو يعني التحركات هذه للدبلوماسية التونسية باش فادت البلاد، باش فادت المجتمع التونسي. هل استطاعت الدبلوماسية التونسية أنها تثبت الصورة المعروفة عن تونس كبلد منفتح على العالم، على وبلد لا ينحاز إلى قطب دون آخر أو إلى كتلة دون أخرى؟ لأنه أنا نعرف يعني أنه الدبلوماسية التونسية عندها فما 3 مبادئ أساسية تقوم عليهم، هي المبدأ الأول هو التمسك بالسيادة الوطنية والندية، يعني احترام سيادة الدول ورفض كل تدخل خارجي. المبدأ الثاني هو التوازن، اليوم في عالم متغير، عالم يدوس على القانون الدولي وعلى الهيئات الدولية الأممية، وعالم اليوم لا يحتكم إلى القواعد اللي تم التعارف عليها وتم وضعها والتوقيع عليها من قبل كل الدول، في سواء في مجلس الأمن أو في مستوى الأمم المتحدة. اليوم تحاول تونس أن تحافظ على شيء من التوازن. ثم النقطة الثالثة بالنسبة لي أنا مهمة جدا، هي الدبلوماسية كعامل اقتصادي، كعامل يفتح.
1: كنت باش نسألك، هل وزارة الخارجية ودبلوماسيتنا أنا أرى من نقاط الضعف قاعدة تخدم في اقتصادنا المشاريع
3: ضخمة
1: الكبرى؟
3: ما هوش بالشكل المطلوب،
1: وهذا يرجع لازم نبعد على السياسة ونمشي للاقتصاد عملا بمبدأ الصين.
3: هذا يرجع لعدة أسباب. نوفل، أولا الساعة ما زالت عنا بعض الشغورات، ثم سفارات اليوم تمش تعيين على رأسها سفراء، وفما حتى قنصليات بلا قناص اليوم، وهنا راو نحكي على دول مهمة، دول عندها وزن وعندها ثقل كبير برشا. اليوم مطلوب من البعثات الدبلوماسية أنها تفتح الأسواق قدام الاستثمار المستثمر التونسي، ثم تعمل على جلب الاستثمار الأجنبي. رأوا مش كان وزارة الاقتصاد فقط تخدم، وإلا وزارة منعرفشنا أي وزارة أخرى، راهي البعثات الدبلوماسية هي الخط الأول للتواصل مع كبار المستثمرين في العالم. اليوم الصين، السوق الصينية تحتاج إلى تواجد تونسي بأكثر كثافة. اليوم السوق الإفريقية أيضا تحتاج إلى وجود تونسي، إلى وجود مستثمرين تونسا، إلى فتح الطريق وفتح الباب للفاعلين الاقتصاديين التونسي، خاصة في مجال البنية التحتية. اليوم في القارة الآسيوية اليوم نتسائل هل هناك وجود تونسي فعلا؟ هذا المطلوب اليوم.
1: هذا من نقاط الضعف اللي الدبلوماسية نعتقد يولي في سفارة، اشترها سفارة واشتر الاخر ديبارتمون اقتصادي.
2: صحيح.
1: وكد ديبارتمون اللي يمشي ويهز لك المشاريع والترواديه وكذا،
2: جيب نتائج.
1: اي يا خويا امورك امور الاقتصاديه وكذا، اما جيب لي نتائج وكذا. نعتقد شكرا لك سينجي سي خليل على الاخبار، نرجع لكم الساعه الثانيه.
0: فرعون مع ليتر حالي.
4: استهلاك المنتوج التونسي، هل التونسي يقبل على المنتوجات الوطنية عموما؟ وهل خير انه يستهلك تونسي؟ وبشنو مربوط الاختيار هذا؟ بالسعر، الجودة، العلامة او اسباب اخرى؟ هل التونسي عنده ثقة في صنع في تونس؟ وهل المنتوج التونسي اليوم قادر ينافس بعض المنتوجات المستوردة او حتى يتفوق عليها؟ وهل المنتوجات التونسية محمية بالشكل الكافي من منافسة المنتوجات المستوردة؟ علاش بعض التوانسة يفضلوا المنتوج المستورد على المنتوج المحلي؟ وهل يربطوا الجودة بالمنتوج الاجنبي؟ وكيفاش ممكن دعم المنتوج المحلي والتشجيع عليه؟ شنو اللي يخلي المواطن يختار وباقتناع المنتوج التونسي ويقبل عليه؟ هل هو الحس الوطني، دعم اقتصاد البلاد، ام قدرته الشرائيه ومصلحته كمستهلك وقت يلقى لو رابور كاليتي بري؟
5: انا واحد من الناس اللي سلعه تكون تونسيه نشري، انا مخي هكاك يمشي يعمل في الامبورتاسيون، تك يجيب يقول لك هذه السلعه كاليتي. واخر مره شريت من صبات من عندهم وكل ما شدنيش حتى جمعه، الامبورتي هو اللي قطع لي.
6: التونسي يستهلك تونسي ويحب المنتوج التونسي، المشكله نتاعه هو في القدره الشرائيه. اليوم باش تمشي تشري باريكزامبل السوريه تونسيه، باش يشري السوريه باش خاب 75 دينار، كي يمشي للسواق يلقى سوريه تركيه ارخص، واللي يرتجيخ سوريه تركيه. فالتونسي اول حاجه يخمم فيها هو مكتوبه، ما عادش يخمم شنو المنتوج.
7: انا راني تاجر نخدم في العويج، عندي 20 سنه في السوق، يعني الناس ديما تجري على السرعة من برا، ضرتنا في السوق، خلتنا نعمل حتى شيء حسيت، وبرشا برشا اصحابي من القدم اللي معايا سكروا وبيعوا. وهذا كل علاش؟ على خاطر فما اقل سوق، وبرا شوف انت الكاليتي كيفاش، فما فارق ما بين مريول يسوى 80 كيف مريول يسوى 20 دينار لبسه وطيش. في الاخر الشعب التونسي راه يحب ديما الحاجه رخيصه، ومن بعد يقول لك طلع لي ماهوش به، الكاليتي شبه، يا ريتني كان خذيت، يا ريتني كان كملتهم ال 200 ولا 300 وخذيت حاجه به.
4: استهلاك المنتوج التونسي موضوعنا في فورم نهار تلاف.
0: تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس
8: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم، محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتم في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وزير الفلاحة عزيم بالشيخ يشدد على أن تثمين المياه المعالجة واستعمالها في الري أضحى ضرورة ملحة لتعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد المائية في تونس، وذلك خلال جلسة عمل في مقر الوزارة خصصت لمتابعة مؤشرات الوضع الفلاحي والمائي في كل من ولايتي جندوبة وزغوان. ووزير الفلاحة بالشيخ يشدد على أهمية تشريك البحث العلمي ووضع برامج متكاملة للإرشاد الفلاحي بهدف تحسيس الفلاحين وتشجيعهم على اعتماد المياه المعالجة في الري،
9: إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل والإدارات لضمان حسن استغلال هذه الموارد. بلدية المرسى تفيد في بلاغ صادر اليوم بأنه تقرر الإخلال الكلي والفوري لمبنى قبة الهواء الكائن بالملك العموم البحري بالمرسى الشاطئ، وذلك على حساب ومسؤولية ملكيه. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، رئيس مجلس الشورى في إيران محمد باقر قليباف يؤكد في منشور عبر منصة إكس أن المعادلة الجديدة لمضيق هرمز في طور التثبيت، ويشير إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها تحمل الوضع الحالي. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس العقشي قال من جانبه إن الأحداث في مضيق هرمز أظهرت أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، واصفا عملية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يسمى مشروع الحرية في المضيق بأنها مشروع الجمود. في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، تحول مضيق هرمز إلى بؤرة لأزمة بحرية وإنسانية معقدة بعدما بقي أكثر من 800 سفينة وما يقارب 20,000 بحار عالقين في مياه المضيق منذ أسابيع طويلة نتيجة الحصار المفروض على هذا الممر الحيوي. تقرير خولة كعبي.
10: أزمة مضيق هرمز التي دخلت شهرها الثاني لم تعد مجرد اضطراب في حركة الملاحة، بل أصبحت وضعا إنسانيا متدهورا، حيث يواجه 20,000 بحار ظروفا صعبة في عرض البحر مع نقص في الإمدادات الأساسية وتزايد مشاعر القلق والغموض بشأن مصيرهم في ظل بطء الحلول الدولية، فيما تتهم بعض التقارير شركات الشحن بالتقصير في رعاية طواقمها في محاولة لفك هذا الجمود. أعلنت الولايات المتحدة عن مبادرة أطلقت عليها اسم مشروع الحرية تهدف إلى مرافقة السفن وتأمين خروجها، غير أن هذه الخطوة لم تحظى بثقة شركات الشحن، كما قوبلت برفض من إيران، ما زاد من تعقيد المشهد وأضعف فرص تنفيذها على أرض الواقع. وتتعمق الأزمة أكثر بسبب الخلاف حول طرق العبور الآمنة داخل المضيق، إذ تسمح إيران باستخدام ممر شمالي قريب من سواحلها، في حين تدفع الولايات المتحدة نحو مسار جنوبي قريب من عمان ودول الخليج ينظر إليها على أنه محفوف بالمخاطر بسبب الألغام التي زرعتها طهران، وهو ما يزيد من خطورة الإبحار ويضع القباطنة أمام خيارات معقدة. ورغم تمكن مئات السفن من مغادرة المنطقة منذ بداية الأزمة، فإن المخاطر لا تزال قائمة، خاصة بعد تعرض عشرات السفن لهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني في واحد من أهم شرايين التجارة العالمية. على الصعيد الإنساني، هناك تحركات لبعض الدول للتخفيف من معاناة البحر، حيث بدأت بلدان مثل الهند في تنظيم عمليات لإعادة مواطنيها، في حين تتزايد الدعوات من منظمات دولية ونقابات بحرية لإيجاد ممرات آمنة وضمان حماية الطواقم العالقة.
9: نهاية هذه الجولة والمشورة، التواصل في ميدي ماج إبقومان.
11: الأولى في تونس. ميدي ماغ كل يوم الثلاثاء من الصباح للمساء ساعتين. ميدي ماغ مع نوف الورداني.
12: As many as I hate you, we're oceans apart. Even though my tears have dried.

0: بوبليسيتي. اسمعي، عنا اوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الاخرة، اوفر ولا في الاحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
1: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك اورانج.
2: ميديماك كل يوم السنة جمعة من الصناعة المساعدين نوفلور تاني.
3: يا مرحبا، يا مرحبا، رجعنا لكم في ميديماك باش نكملوا نحكيوا فرد موضوع تقريبا حل الدوسي.
2: حل الدوسي.
3: الصفقات العمومية، الكلنا متفقين يا ناهد أن لابد من إصلاح القوانين، ولكن ما تنساش أن القوانين تحمي الدولة من التجاوزات.
4: وهذه المعادلة الصعبة ربما نوفل حدثت عليها أنت، هل تعطل أم تراقب؟ هذا يرجع بعد كلام رئيس الجمهورية. حكينا الصفقات العمومية في عديد المرات، ولكن المرة هذه الكلام يجي من قرطاج في لقاء البارح برئيس الحكومة ووزير التجهيز ومكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم. حكي على جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية. دونك تم الربط بين زوز مسائل هذوما، حكاية المشاريع والتسريع إنجاز المشاريع المعطلة اللي يقول رئيس الدولة تشهد في نسق بطيء. في السياق هذا يأكد رئيس الدولة على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة. نكوني واضحة الأمور، هي إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية، ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات اللي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها. وكنت تذكر نوفل كي صارت الأزمة بتاع جابس، ذكرك حكينا على الصفقات العمومية وشنو والتأثير متاع التعطيل والبيروقراطية.
3: تذكر على مبلغ بسيط كيفاش تعطلت حكايات. تذكر حاجة أخرى، تذكرك الحيط اللي طاح وجاء مدير المدرسة قال باش نجدد حيط لازمني 11 أمضاء.
4: صحيح
3: دونك حيط معناتها حتى ماهوش باش يربح فلوس من حيط كم مي.
4: هذا الجانب الاول. الجانب الاخر هو اهميه وضع منظومه رقابه ناجعه تضمن حسن التصرف في المال العام. هذا ايضا مهم جدا مع تكريس مبدا المساءله وتحميل المسؤوليه لكافه المتدخلين في مختلف مراحل انجاز المشاريع. دونك هذاك اللي جاي في بلاغ قرطاج هو المعادله هذه اللي نحكيوا عليها. الجانب هذا متاع تحميل المسؤوليه في مراحل انجاز مشاريع، في الموضوع هذا نلقاو الآخر خبر في علاقة بالصفقات العمومية، هو خبر هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اللي قضت بالسجن مدة 11 عام في حق مدير عام سابق لشركة عمومية ومعه مدير جهوي سابق لوكالة عمومية ومدير تجاري بشركة من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، مع الإضرار بالإدارة ومخالفة للترتيب المنطبقة والمشاركة في هذا. جاء على خلفية جريمة فساد في إبرام صفقة عمومية، دونك أبرمتها الشركة العمومية للتزود من شركة تجارية أخرى وصفقة ثانية لاقتناء تجهيزات حديدية. هذا يصار دون احترام الإجراءات المعمول بها واحترام الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ودون طلب عروض بصفة سرية وشفافة والوقوف على أدنى سعر مقترح بغاية تحقيق المنفعة للإدارة والنزاهة في عملية البيع والشراء، شيء تسبب في أضرار للشركة العمومية. دونك هذو ما زوج جوانب نوفل اللي حكينا عليهم من الأول. هذا اللي خلينا اليوم قدام عدة تساؤلات بين المراقبة، بين المحاسبة، بين التعطيل، بين السرعة. فاش النجم نلقاو ليكيليبر هذو ما في نصوص جديدة؟ هل التوجه يكون نحو إعادة النظر بصفة كاملة وشاملة أم إصلاح؟ هذا اللي اليوم
3: واضح لانه زاد الاداري يقول لك ما تبدلش قانون الصفقات باش ما يوليش تسيب. باش نحكيو اكثر تفاصيل معنا السي شرف الدين العقوبي مختص في مجال حوكمه الاداره. مرحبا بك، اهلا وسهلا.
5: مرحبا وشكرا على الاستضافه.
3: شكرا لك. اذا قانون الصفقات العموميه، قانون مع تقريبا تصريحات رسمية وغير رسمية من مواطنين، من حقوقيين، من وزراء، من مسؤولين، يقول لك هذا القانون يعطل. هو يحمي أكيد ولكنه يعطل، ودائما نشوف تصريحات رسمية لابد من إجراء الإصلاحات. سي شرف الدين العقوبي وانتي مختص في مجال حوكمة الإدارة، تلخصنا الموضوع بصفة عامة قبل ما ندخلوا في أسئلة تفصيلية. كيفاش تكون الإصلاحات؟ شنو لازم يتبدل باش القانون هذا ما يعطلش ويقعد ناجع في محاربة الفساد؟
5: فعلا يعني هي الصفقات العمومية تقريبا حسب الأرقام تمثل 40% من ميزانية الدولة، يعني جزء كبير من ميزانية الدولة مش للصفقات لتنفيذ سياسة الدولة. والمعادلة

0: يصدر مناشير جديدة، وهذا خلى الإطار القانوني معقد اللي خلى حتى المختصين يعني في مجال الصفقات متريبا معناتها ما يتحكموش في كل الأطر القانونية، فما بالك يعني بمتصرف يشري ولا شركة عمومية ومؤسسة عمومية بيشتري صفقة بيشتري معناتها وتعمل صفقات عمومية، معناتها عنا إطار قانوني. وهذا حتى خبراء عملوا تقييم للنظام القانوني للصفقات في تونس، يقول لك النظام القانوني بتاع تونس للصفقات هو قانون معناتها نظام معقد ومشتت، معناتها فيه برشا.
1: باش نسألك سؤال قبل ما نبداو ندخلوا في التفاصيل، هل الغموض متاع القانون احيانا يمشي في مصلحة العباد اللي تحب تسمسر وتحب تبيع وتشري؟ احيانا غموض القانون والقانون تلقاه نجم يطبق بثلاثة طرق مثلا
0: الفساد من أهم أسبابه هي توسع السلطة التقديرية للإدارة. معناتها توسع السلطة التقديرية للإدارة معناتها قانون يتنجم يتأول بطرق مختلفة، كل واحد يكفي شيء أوله حسب المصلحة، وهذا يفتح باب ما نش نقوله باب فقط للفساد، يفتح باب لسوء التصرف، باب للتأويل، باب للاختلاف في التعامل ما بين المزودين، ويفتح أبواب كثيرة كما قلت يعني للفساد. هذا معناتها من النقاط المهمة اللي لازم القانون يكون واضح
1: في مستوى الإدارة. سي شرف الدين العقوبي، أنت مختص في مجال حوكمة الإدارة، هاو مثلا باش نطرح عليك جوانب بجانب بجانب باش نحكيو مثلا تبسيط الإجراءات المعقدة، الرقمنة الشاملة، الأجيال القانونية الملزمة، والسكوت تساوي موافقة، مراجعة دور اللجان والرقابة وأحيانا تولي رقابة بعدية، والصفقات الصغيرة والمتوسطة تكون ليونة أكبر. إذا نبدأ بالإجراءات المعقدة، ترخيص المسبقة، معناتها هذه أولا لابد من التنقيص منها لأنها موجودة بطريقة أكثر من لازم.
0: صحيح، نحن نسميه ونحن الرقابة المسبقة، معناتها رقابة قبل إقدام الصفقة، يعني فما يدخلوا العديد من المتدخلين في لجان رقابية في مستوى البلديات، في مستوى الوزارات، في مستوى الهيكل، يعني العديد من اللجان يعني تتدخل، وهذا يثقل العملية ويخلي حتى على ذلك تطويل المدة ما بين صدور معناتها طلب العروض، لأنه برشا متدخلين، وهذا إشكال يعني كبير كيفاش نخفوا من اللي نسميه ونحن الرقابة المسبقة.
1: هل تنجم يعني تكون الرقمنة الشاملة معناتها تولي منصات إلكترونية للطلبات العمومية، توقيع إلكتروني كذا، ملفات نتبعوها أون طون ريال، معناتها الرقمنة تنجم تعاوننا؟
0: بطبيعة
1: الرقمنة الحقيقية مش الشكلية اللي أنا بدون أحكيو عليها في الإعلام ساعات.
0: تونس عملت خطوات مهمة يعني في تينكس، يعني اللي هي البوابة الإلكترونية للصفقات اللي هي معتمدة منذ سنوات وأصبحت هي المدخل الوحيد للمشاركة يعني تقريبا في الصفقات. لكن الرقمنة نحن في تونس ديما نخدم على جزء فقط من مسار كامل نتاع الصفقة. مثلا الرقمنة في تونس تخدم كان على الجزء نتاع يعني مرحلة الاختيار والتنافس ومرحلة يعني قبول العروض، لكن المرحلة الثانية اللي هي المرحلة نتاع التنفيذ ومرحلة الخلاص ومرحلة الختم إلى غيره ما مسار على الرقمنة. وهذه المرحلة خاطر الصفقات فيهم تقريبا 6 مراحل، نحكيه على المرحلة الأولى تحديد الحاجيات، وبعد مرحلة الإعداد والتنافس، وبعد مرحلة قبول العروض، ثم مرحلة إسناد الصفقة، وبعد يجيو مرحلة التنفيذ. هالمرحلة هذه متاع التنفيذ حكينا قبلك على رقابة كبيرة برشا في مرحلة معناتها طلب العروض ومرحلة التقييم وغيره، لكن مرحلة التنفيذ الرقابة فيها ضعيفة، وهي المرحلة اللي نسميها في الصفقات واللي هي فيها مرحلة التنفيذ اللي هي نجمه نحترمه في المواصفات، نجمه نتغطاه على برشا حاجات،
1: ونتذكره ملعب سوسة دي زوتوروت معناتها فضاء، احنا نتذكره انه ملعب الناس كي تقعد ما تفرش في التيران معناتها يعني
0: العملية واحد، لكن في التنفيذ في برشا
1: علش ما نعملوش اجيال قانونية ملزمة، مثلا 15 يوم للتقييم، 10 ايام للمصادقة، واذا ما وفقتش تعتبر موافقة، معناتها علي ما نعملوش القوانين الصارمة ملزمة.
0: هو صحيح فما أجيال يعني منصوص عليها في الأمر دي سترونسونس يعني للسناد الصفقات ولطلبات العروض إلى غيره، لكن بعد اللي زين اللي تخدم على المواضيع هذه كل لازم تاخذ الوقت نتاعها.
1: ما هو يقول لك لازم
0: العام بالعامين ونحن في مرحلة معناتها
1: أما لازم فما أجيال ومع قانون عدم الإجابة يعني موافقة.
0: ما مش بالسهولة اللي نصورها معناتها موافقة على شنية، إذا أنت عندك 5 عروض معناتها العروض كلها تنطبق على العروض كلها، مثلا عمليه تقييم يعني في

0: نهاية، لكن هنا لازم نحدوا معناتها أجيال نتاع تقييم نهائية. وهذا راه مش فقط صدق بليك على الإصلاح القانوني والإطار القانوني، راه غير كيف الإطار القانوني، راه الدول اللي اعتمدت فقط إصلاح قانوني ما نجحتش، لأن يعني الإصلاح لازم يكون شامل. حكيت نوفق بليك على رقمنا، نحكيو زاد على بناء القدرات البشرية، راه التكوين لازم ناس مختصة في الصفقات، ناس عندها كفاءة، ناس تفهم في البنائات المدنية، ناس تفهم في الماتريال انفورماتيك، ناس تفهم في السيستم انفورماتيك، معناتها لازمنا مختصين في صفقات معينة وعندهم قدرات، معناتها بناء القدرات زاد مهم. وعملية زاد الرقابة المدخلين لازم الكل
1: كثرة الرقابة، وفما جملة تتقال بالله خلنا نسألك سي شرف الدين يعقوبي، جملة تتقال كثرة الرقابة وكجملة تقال لا ما نحبش نصحح، برشا ما عادش يحبوا يصحوا باش ما يحلوش نهار آخر في مسؤولية، معناتها لابد من التنقيس من الناس اللي تراقب وغيره، كيفاش يتم الإصلاح متاع كثرة الرقابة؟
0: الإصلاح راه كما قلت يعني الإصلاح هو العملية لازم تكون نقلصوا سلطة تقديرية للإدارة، بس معناتها النص يكون واضح، ما عادش نخليه باب للتأويل وباب حتى كي يستهد الموظف، يستهد في حدود مضبوطة والأمور منظمة، معناتها ما يجتهدش يعني في حاجات ربما تفتح الباب للتأويل، حتى إذا كانت نيتو ساعات برسة مسؤولين نيتو التسريع ونيتو معناتها من الدولة ما تخسرش فلوس وكذا، يجيبش يعمل مبادرة يلقى نفسه يعني في إطار محاسبة، بدأ يفتح الباب بعد يقول لك أنا ما نصححش وما نتخذش قرار وخلي يعني الأمور تتراكم. وذا عنده كو راو صفقة، نحكيو كان على فساد بركة في الصفقات، نحكيو عن تأخير في الصفقات، يعني صفقة إذا ما تنجزاش اليوم وتخلي إجراءاتها تقعد بالعام بالعامين، السوم متاع اليوم غدو ما عادش يطبق يولي دوبل وتكبر.
1: نعاود نذكر شفناه في ملعب سوسة به، فما حاجتين مش بالضرورة الأقل هو الأفضل، معناتها أحيانا نتبعوا الأقل دون النظر للجودة، معناتها أحيانا فما أصلا الناس يربحوا صفقات بأنه يعطي الأقل، لا نجم نعطي الأقل ولكن الجودة ما تكونش خير، كيفاش نجم نحلوا إشكالية كما هكا مثلا؟
0: هو راو فما فكرة مغلوطة في الصفقات العمومية في تونس، انه المواندينون هذه الناس كلها يقولوها، يقولك راو الصفقات تتعطى للأقل معناتها ثمنا،
1: مش صحيح.
0: قانون الصفقات ساعة ننظر في المستوى الفني، معناتها مدام طبقته على المستوى الفني، معناتها نحطه شروط فنية، بعد اللي يستجيبوا لك الشروط الفنية هذيك والكرات الشروط الفنية نمشي وقتها للأسعار، معناتها ساعات فما شكون ما يستجيبش للشروط الفنية وحتى لو كان سعره أقل راهو ما ناخذوش
2: يتيح قبل ما ناخذ المبلغ نتاع الفلوس.
1: باهي كي وضحت أنا، باهي سي شرف الدين يعقوبي مثلا.
0: لكن هذايا في إشكاليات ربما مش مازال باش نتعمقوا فيها، لكن في بعض الإشكاليات.
1: باهي باش نسألك سي شرف الدين يعقوبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة لي بي ام او، علاش نعملوا لهم صفقات أقل تعقيد ونزيدوا لشا ديريكت، معناتها حكينا على وقتها الليسي ومدير الليسي قال باش نجدد حيتي يلزمني 11 إمضاء نقعد عام ونص، معناتها علاش ما نبسطوش في الأمور الصغيرة؟
0: صحيح، هو راه حتى في القانون تم الإجراء متاع الإجراءات المبسطة حتى إجراءاته في الأجيال الأقل، لكن ديما في مستوى التطبيق يقعد الإشكال هنا، خاطر مرة أخرى الرقابة المسبقة ثقيلة برشا وبرشا متدخلين، مراقب المصاريف يعني ليزان إلى غيره، يعني متدخلين برشا. على ذلك التوجه العالمي توا إنه نقصوا في الرقابة المسبقة، خلي المتصرف، أنا أعطيك سلطة كمتصرف وأعطيك مسؤولية، نعطيك المسؤولية ونعطيك الأدوات القانونية والكفاءات وكذا، أما بعد الرقابة نكثف عليك الرقابة بعد، علاش أنا نعطلك في الأول وبعد معناتها نخليك تسيب وحدك في التنفيذ، نحسك أنه راهو تقدم على روحك، فما إجراءات واضحة، فما قوانين واضحة، فما معناتها منصات إلكترونية إلى غيره. مثلا في فرنسا ولهنا راهو ربما معناتها التجارب العالمية راهو نستفيدوا منها برشا، فما مول كما نحن نقوله تدخل على السيت تلقى فيه انت حاجات شرائط نتاع الدوله الكل مستيل وحتىش السيستم دافورماسيون، معناتها تلقى متاح لك وتدخل وتشوف الاسعار وحدك وتقارن وتشوف شكون كثير وكذا وتنجز شرائطك كلها على كانه سيت اونليني، معناتها نتاع شراء اونليني، وتنجم انت تكون محمي وتكون يعني تقوم باجراءاتك في كنف الشفافيه وحتى حد بعد ما يسال. الرقم هي الاساس احنا
1: سؤال اخير سي شرف الدين يعقوبي ونحبك مختص في مجال حكمة الاداره، هل هناك صحيح انه الناس ملوطه في الاداره ما يحبوش صفقات عموميه التطور لأنه فما برشا رشاوي وحكايات. وهل إذا فما رغبة اليوم رئيس الحكومة قالت باش نعملوا القانون، قديش ينجم يقعد من شهر باش يحضر القانون ويتقدم؟
0: والله هو ما نجموش نحكموا على نوايا، لكن فما معناتها فما منذ سنوات راهو نتفقوا على اسلحه من ضمن الصفقات، وزي البنك الدولي وزيت لو سي بي
1: قلناها
0: وتم تقييم، معناتها فما خدمه راهي كبيره تخدمت معناتها حتى
1: من علاش من يعطل هذه الخدمه؟ علاش خدمه واقفه؟
0: انه تم مجلس وزيري راهو تعمل يعني تقريبا في اخر 2025 حسب ما نذكر في نوفمبر 2025، والمشروع الامر معناتها والمشروع نتاع الاسلحه موجود ومحطوط على الطاول، فقط المرور الى الى الى التنفيذ بدون تاخير، على خاطر اي تاخير راهو عنده كلفه في الامجاز، في تعطيل المشاريع، في معناتها الشفافيه، في النزاهه، يعني هذا كله باش يكون عنده انعكاسات. لذلك الاراده السياسيه مهمه لهنا باش نمر الى مرحله اتخاذ قرارات، أوامر جديدة، منصات إلكترونية جديدة، تكوين يعني للكفاءات يعني يكون شامل، تحكم في الإجراءات، تحكم في الأجال، باش نقصوا السلطة التقديرية للإدارة، مش هو الموظف، زاد الموظف اللي خايف اليوم وربما يحب يشيخوا قرار ويصلي الأمور تتعطل، زاد لازلنا نحميه من خلال توفير كل هالأدوات هذية اللي تحميه وخليه يخدم في أريحية وينجز صفقاته في الأجال.
1: شكرا لك سي شرف الدين العقوبي، مختص في مجال حوكمة الإدارة، موضوع عنده سنين. الدوسي موجود فوق الطاولة.
2: أي صحيح كما قال هو، عديد الناس اللي خدمت حتى دراسات والتقييمات وفي انتظار،
1: وخلي له انطق
2: في انتظار
1: ما كل عام نفس الموضوع، الدوسي موجود حاضر، دونك فما شكون يعطل فيه للأسف، وإن شاء الله تتحرك الأمور المرة هذه. يلا فاصل وبعد نرجع لكم، هذه ميدي معك
3: مع ليتر حالي. استهلاك المنتوج التونسي، هل التونسي يقبل على المنتوجات الوطنية عموما؟ وهل خير انه يستهلك تونسي؟ وبشنو مربوط الاختيار هذا؟ بالسعر، الجودة، العلامة او اسباب اخرى؟ هل التونسي عنده ثقة في صنع في تونس؟ وهل المنتوج التونسي اليوم قادر ينافس بعض المنتوجات المستوردة او حتى يتفوق عليها؟ وهل المنتوجات التونسية محمية بالشكل الكافي من منافسة المنتوجات المستوردة؟ علاش بعض التوانسة يفضلوا المنتوج المستورد على المنتوج المحلي؟ وهل يربطوا الجودة بالمنتوج الأجنبي؟ وكيفاش ممكن دعم المنتوج المحلي والتشجيع عليه؟ شنو اللي يخلي المواطن يختار وباقتناع المنتوج التونسي ويقبل عليه؟ هل هو الحس الوطني، دعم اقتصاد البلاد، أم قدرته الشرائية ومصلحته كمستهلك وقت يلقى لو رابور كاليتي بري؟
4: أنا واحد من الناس اللي سلعة تكون تونسية نشري، أنا مخي هكاك يمشي يعمل في الامبورتاسيون تك يجيب يقول لك هذه سلعة كاليتي، وآخر مرة شريت من عند الصباط من عندهم وكل ما شدنيش حتى جمعة، الامبورتي هو اللي قطع لي.
5: التونسي يستهلك تونسي ويحب المنتوج التونسي، المشكلة بتاعه هو في القدرة الشرائية. اليوم باش تمشي تشري باريكزامبل سورية تونسية، باش يشري سورية باش خاب 75 دينار، كي يمشي للسواق يلقى سورية تركية أرخص، واللي يلتجي ياخذ سورية تركية. فالتونسي أول حاجة يخمم فيها هو مكتوبه، ما عادش يخمم شنو المنتوج.
6: أنا راني تاجر نخدم في الحوايج، عندي 20 سنة في السوق، يعني الناس ديما تجري على السرعة من برا، ضرتنا في السوق، خلتنا نعمل حتى شيء حبيبي، وبرشا برشا أصحابي من القدم اللي معايا سكروا بيعوا. وهذا كل علاش؟ على خاطر فما اقل سوق، وبرا شوف انت الكاليتي كيفاش، فما فارق ما بين مريول يسوى 80 كيف مريول يسوى 20 دينار لبسه وطيش. في الاخر الشعب التونسي راه يحب ديما الحاجه رخيصه، ومن بعد يقول لك طلع لي ماهوش به، الكاليتي شبه هكا، يا ريتني كان خديت، يا ريتني كان كملتهم ال 200 ولا 300 وخديت حاجه به.
3: استهلاك المنتوج التونسي موضوعنا في فورم نهار التلاف.
7: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس ميدي ماغ.

0: عنا وفي الور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، مازلنا معكم في ميدي ماج، نعملو طلع على اخر الاخبار. ما فاتك شيء
0: ما فاتك شيء
2: في ما فاتك شيء، باش نحكيوا على حادث غريب في امريكا، طياره تصدم في كاميونه. شنو هو الحكايه؟ تعال نفسروها بكثر تفاصيل بعد. زاد نحكيوا على كارثه صحيه على متن سفينه سياحيه، 3 وفيات وفيروس خطير يثير الرعب. لكن قبل هات نحكيوا على حديث الصحف الرياضيه في اسبانيا. نحكيوا على كيليان امبابي اللي يتهموا فيها الصحفيين وايضا احباء الريال بانه قاعد يكذب او يظهر بالاصابه باش ينجم يقابل حبيبته اللي هي استر اكسبوزيتو الممثله الاسبانيه. في خبر عمل ضجة كبيرة، جماهير الريال بدأت تطرح تساؤلات غريبة يمكن حتى صادمة شوية. القصة بدأت بعد إعلان النجم الفرنسي كيليان مبابي إصابته خلته يخرج من التشكيلة في وقت حساس برشا للفريق، لكن في نفس الوقت تقريبا خرجت صور تسريبات على السوشيال ميديا تبين أن مبابي موجود مع الممثلة الإسبانية استير إكسبوزيتو، ولهنا بدأت الشكوك.
3: Les supporters du Real Madrid soupçonnent Mbappé d'avoir simulé sa blessure pour voir sa petite amie Esther Exposito. Sous le feu des critiques ces dernières semaines, Kylian Mbappé fait encore parler, mais pas pour ses performances. Blessé à la jambe gauche, lésion du muscle semi-tendineux, l'attaquant français est actuellement en convalescence. Son retour est envisagé dans les prochaines semaines, avec l'objectif de rejouer avant la fin de saison. Mais pendant cette période, son comportement agace en Espagne. Selon Mundo Deportivo, une partie des supporters du Real Madrid ne comprend pas ses choix récent. En cause, plusieurs déplacements remarqués, notamment à Paris, puis en Sardaigne, où il a été aperçu en dehors du cadre sportif. Ces voyages passent mal auprès des fans, surtout dans un moment clé de la saison. Beaucoup estiment qu'il devrait se concentrer uniquement sur sa récupération, alors que ses coéquipiers enchaînent les matchs décisifs. La colère monte aussi sur les réseaux sociaux.
2: دونك نحكيو لهنا على معناها كيليان امبابي
1: في ساعة خاطرنا باش
2: نحكيو في ساعة معناها باش نجاوب سليم على السؤال. سليم المخرج بتاعنا راهي أصغر منه، هو عمره 27 هي عمره 26 سنة. فقط للتوضيح
1: شنو يلومه كيليان امبابي؟ فما برشا كونجيات يخرجوا كونجيات أنه يفيشي تصاور، وصارت على برشا ملاعبية مثلا ما تجيش جمعيتك تلعب في المونديال أنت مضروب وتوري تصاور كذا به، أنه تظاهر بالإصابة صعيب، ولكن أنه يفيشي تصاوروا أنه جاء في طيارته الخاصة 20 دقيقة هبطت الطيارة قبل ما يبدأ الماتش الاخراني ويمشي يزرب يتفرج. دونك من المفروض حتى مضروب يقف أكثر مع جمعيته. هو يقول باش نحضر الكلاسيكو، هما يشوفوا ريال مدريد رانا في أزمة، حاول كامبابي كليدر كذا انك تقف أكثر مع جمعيتك. ثم الجملة الشهيرة سمحني نحب نحكي عليها برشا، انه كي غيب مبابي ريال تلعب مليح وفينيسيوس يماركي مليح والريال تربح. تقريبا في آخر 6 ماتشات لعبهم مبابي ربحت ريال كان مره برك، وكل ما يغيب مبابي ريال تربح توت سويت. دونك هذه الكل اللي عامله البوليميك، انه مبابي كي يحضر يبدو انه عنده شويه انانيه تخليه مش متفاهم مع ريال، ويقال انه الفستير منرفز برشا على مبابي. تفضل يا اخ سلاح.
2: اخ سلاح تفضل، عرفتك بعد ما كمل الحديث والكل. دونك نحكيوا لهنا انه الاشكال الكبير في انه تو هو الاصابه
1: اللي انا ما حكيتش كلامي، انا قلت حقق
2: الحكايه وين بدات. تمت الإصابة متاعو شان وشان برشا جوارات فرانسيس سورسو بعد الإصابات متاعهم، ولا فما تخوف أنه ما يخلطوش على الكوب دي مونت، فإنه الريال سمحت له باش أنه نوعا ما يحاول أنه يرتاح في الإصابة متاعو.
1: لا لا، حتى الجول متاع الريال مرتاح.
2: لا لا، هو مكمل لك، هو تسمح له، تنجم تسمح له، تنجم تسمح له اللي هو ينجم يكون موجود باش يحضر فقط، معناه باش هاوكا يخلط على الكوب دي مونت باش سيزون ينجم يكملها مرتاح، وبخلاف أنه باش الإصابة متاعو ما تكونش مشكلة، خاطر الريال بيدها ما تحبش أنه يمشي الكوب دي مونت مصاب، خاطر نجم يصير له كيما صار برشا جوارات قبل يرجع مصاب. تبقى الاشكال لهنا الكبير بالنسبه لي هو انه وجوده مع استير اكسبوزيتو اللي هي ظهر معاها اكثر من مره قبل، سواء في باريس ولا في مدريد، ويعاود المره هذه يظهر في برشا بلايص اخرين، هي اللي حاله اللي خلت نوع من الغضب. سواء اول حاجه
1: يعني في وقت حاسم للريال اللي في الاخر الريال راه مازال عنده طموح في البطوله،
2: هو مازال
1: رقميا
2: هو رقميا مازال طموح، لكن بعدها يقعد.
1: لا رقميا مازال، والريال في ازمه، ما تجيش الريال في ازمه وانت بلانجي فيوت انت وصديقتك وتصور يهبطوا. هذا هو الاشكال،
2: هو اشكاليته هنا مبابي، انه يمكن ما هوش عارف انه الميديا في اسبانيا ولا حتى الجمهور الاسباني راه مش كيما الجمهور اللي في فرنسا ولا الميديا في فرنسا، خاطر راهو الهجوم يكون اقوى، اقل حاجه تنجم تعملها حتى لو كان ما سافرش، حتى لو يا سيدي مشى يعمل في قهوه في الليل وقت طرح، ولا معناها عنده حاجه لازم يكون موجود وقت تولي مشكله.
1: هو راهو الافيكاسيتي نتاعو، نعاود لك انت قاعد مش قاعد تناقش فيا الافيكاسيتي نتاعو، وكل ما يحضر لريال ريال ما تلعبش مليح حتى الأحباء قاعدين يطرحوا فيه
2: هي من مشاكل الرياضة.
1: ونعود نذكر رو برامج بالله يقول لهم صلاح رو برامج رو برامج الرياضة في إسبانيا رو نقص كان يلفوا بعضهم بالكفوف.
2: أيوة.
1: رو برامجنا الرياضية تتسمى محترمة جدا رو بالكلام الزيد والسبين والتنجيز ولا معناتها ما رو عندهم سبيكتاكل كبير
2: فقط يعني. إنه مشاكل الرياضة راهي ماهيش فقط مربوطة به هو لكن يعني مربوطة زيد موسم كامل اللي هو برشا مشاكل صايرة فيه حتى كي خرج مثلا تشابي ألونسو بعد خرج التقارير الصحفية إنه تقريبا فما ثلاثة ولا أربعة لاعبين طلبهم تشابي ألونسو بالاسم حب يتعاقد معاهم لكن إدارة الرياضة رفضت واللي هو من بعد الرفض نتاع المراكز اللي حشوا بها ظهر من بعد النقص في الموسم بعد ما خرج
1: دونك مدرب ريال الحالي كيعلق على مبابي من الاول علق بجفاف بعد الماتش قال كل ملاعب حر يمشي وين يحب وقت العطلة متاعو. ثم في ندوة صحفية بعد الماتش سألوا قالوا أما خير فينيسيوس ولا مبابي قالوا راني ما نجموش نقارنوا بين ملعبية زوز ملعبية بهين
2: اكزاكتوم هو هكا ولا هكا عارف روح بشيخ دونك نجم يقول لي حب نجم ونحكيه زاد لهنا على كارثة صحية في سفينة سياحية نحكيه على ثلاثة وفيات ومرض غامض يرعب الركاب نحكيه لهنا السفينة ذي ولات محور اهتمام عالمي اللي هي تابعة لشركة هولندية على متنها 149 شخص من 23 جنسية مختلفة لكن الرحلة هذه تحولت الكابوس.
4: Les autorités du Cap Vert refusent que les passagers de ce bateau de croisière débarquent, alors même que trois d'entre eux sont contaminés à un antivirus, selon l'OMS, maladie qui peut provoquer un syndrome respiratoire aigu. Trois autres passagers sont déjà décédés. Pendant la croisière, un premier homme âgé de 70 ans est décédé. Son corps a été déposé sur l'île de Sainte-Hélène. Son épouse, âgée de 69 ans, a été évacuée à Johannesburg, en Afrique du Sud, où elle est décédée. La troisième victime se trouve encore sur le bateau.
2: دونك نحكيو لهنا على مرض اللي هو الهانتا فيروس ولا كما يقولوا في فرنسا لونتا نحكيو على التحول هذا تزيد ثلاثه وفيات والمرض في فرنسا تحسهم محليهم عليها هكا كي تسمى بالفرنسي ما ترجعش اما بالروس ولا بالعربي ولا بالانجلي حاجه اخرى
1: يضربك فيروس
2: دونك نحكيو لهنا على فما شخص حالته حرجه لكن لحد الان نورمالمون الكروزير هذه تكون موجوده في الكاب فير لكن في منطقه الراس الاخضر لكن تم رفض الدخول الى حد الان مازال يحب شوفوا شنو اللي مازال موجود هنا ونوعا ما شركات سياحية هل هي جاهزة لمواجهة أزمات صحية مفاجئة ولا في فترة الكوفيد أبرز مثال السياحة كيفاش ضربت في العالم الكل
1: واضح يعطيك الصحة نمشي ونحكي على حوادث مرور غريبة وغريبة جدا في البرازيل قاعدة دورك الطيارة اللي زودمت فيها بارتمون
2: دونك نحكي لهنا على حادثة غريبة وصادمة حادثة أرض جو نحكي على طيارة بوينغ معناها أثناء عملية الهبوط متاحة دخلت في كاميونة على الطريق السريع قرب المطار الحادثة ذي كان حساس وبحكم اللي الأمريكان اللي يعجبك فيهم كل شيء يصوروه فكان فما كاميرا في الكاميونة وكان فما واحد تقريبا توقع الحاجة كان يصور من بعيد
1: ومريتش الكاميونة كش يشتح وشيخ عمل جو
2: اكزاكتمو هو يغني على روحه ومريجل يعمل هكا بوينغ تهبط على الكاميون
5: Ce chauffeur était en train de chantonner dans son camion près de l'aéroport de Newark lorsque soudainement il vient d'être percuté par un Boeing 767 aussi spectaculaire qu'improbable, l'incident n'a fait aucune victime. Le chauffeur n'a eu que quelques blessures légères et est rapidement sorti de l'hôpital. L'avion de la compagnie américaine United Airlines arrivait de Venise avec à son bord 221 passagers et 10 membres d'équipage.
6: Nous allons conduire une enquête interne rigoureuse. L'équipage a été retiré du planning de vol dans le cadre de cette procédure.
5: Des dégâts mineurs ont été observés sur l'appareil livré en 2002 et le trafic de l'aéroport a pu reprendre rapidement.
2: حسب المعطيات الأولية الطيارة كانت منخفضة برشا لدرجة أنها لمست الكاميون إلى حد الآن حسب ما سمعنا أنه ما فماش خسائر كبيرة في الأرواح إصابات طفيفة بالنسبة للسائق متاع الشاحنة لكن الحادثة أثر جدل واسع حول السلامة الجوية ونذكر أنه أي طيارة أي حاجة ديما تصير فيها راه الدنيا تقوم وتقعد خاطر يحبوا ديما يتجنبوا الحاجات هذه سواء أخطاء تقنية مشاكل تقنية أو أخطاء بشرية
1: واضح بلي يقول إيش نحوي لك نوف اللباس قال
7: شحوي لك نوف اللباس
1: والله صفاء أنا مع تصد من طفية الطيارة ما الحمد لله
2: الحمد لله
1: فاصل وبعد نرجعوا
8: بوبليسيتي كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت اجيل انرجي توفر لك في الجام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هبريد لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي اجيل انرجي
0: في العالم من ساعتين نو فلور تاني.
1: يلا نكملوا معكم ونمشي ولا أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية
2: اليوم باش نحكيوا على لحظه مفصليه في تاريخ تونس، لحظه فيها السياسه حرب عالميه وضغط استعماري. حكايه تنصيب لامين باي بن محمد الحبيب سنه 1943 وكيفاش وصل للحكم. نرجع شويه للتاريخ. في 1881 تونس وقتها كانت في ما يسمى بالحمايه الفرنسيه، الاستعمار الناعم اللي كان موجود وقتها، يعني عنا باي يحكم، اما القرار الحقيقي كان بيد المقيم العام الفرنسي. نجيو العام 1942 في عز الحرب العالميه الثانيه، تونس تولي ساحه معركه بين قوه المحور المانيا وايطاليا والحلفاء، وفي نفس الوقت يطلع بي جديد، المنصف بي. المنصف بي ما كانش بي عادي من نهار الاول، حاول يرجع شويه،
1: ما كانش مرشي
2: اكزاكتومون، يا خاطر للاسف قعد التسميه هذيك. من نهار الاول حاول يرجع شويه كرامه للدوله التونسيه، قرب من الشعب، سند الحركه الوطنيه. المؤرخين يقولوا انه الحكم نتاعو فقط حوالي 11 شهر من جوان 1942 حتى الماي 1943، لكن في المده القصيره هذه عمل حاجه خطيره بالنسبه لفرنسا، حب يكون عنده دور حقيقي مش مجرد امضاءات. فرنسا خافت خاطر البي هذا بدا يخرج من السيطره، ومع دخول الحلفاء لتونس 1943 قررت تتحرك. 15 ماي 1943 تم عزل المنصف بي بالقوة واتهموه حتى بالتعاون مع الألمان، أما برشا مصادر تأكد أن التهمة كانت سياسية أكثر منها حقيقية. النتيجة نتفاوها لفرنسا وين توفى غادي عام 1948، ومن هنا تبدأ المرحلة الثانية. فرنسا ما تنجمش تخلي الفراغ، فتم الاتصال بولي العهد متاعه لامين بي بن محمد الحبيب. 5 ماي 1943 كما اليوم تم اختياره، 15 ماي 1943 رسميا يولي بي على تونس. أما الحقيقة برشا توينسا وقتها ما قبلوش بيه، علاش؟ خاطر جاي بعد بي وطني وبه قرار فرنسي. في البداية حكمه كان ضعيف برشا ودوره كان محدود، يوقع في القرارات اللي تجيه من سلطات الحماية لا أكثر لا أقل، يعني باختصار باي اما ما عنده حتى سلطه حقيقيه. القصه ما وقفتش لهنا، في الخمسينات الوضع تبدل، الحركه الوطنيه تكبر، وظهر وقتها زعيم جديد شاب الحبيب بورقيبه، والضغط على فرنسا كبر برشا. 20 مارس 1956 تونس تتحصل على الاستقلال، والغريب انه لامين باي بقى في الحكم اما المره هذه كرمز للدوله مش كحاكم فعلي. لكن المرحله الانتقاليه ما طولتش، 25 جويليه 1957 المجلس القومي التاسيسي يعلن نهايه النظام الملكي، يتم الغاء حكم البيات، تتحول تونس الى جمهوريه، ولامين باي يتنحى الحكم ويتحط تحت الإقامة الجبرية لفترة، ومن بعد يعيش حياة عادية حتى وفاته سنة 1962. يعني نحكيه لهنا، تنصيب لامين باي في 43 ما كانش مجرد تغيير حاكم، كان جزء من صراع كبير بين فرنسا اللي تحب تسيطر، شعب تونسي اللي بدأ يطالب بالحرية، وباي وطني تنحى بالقوة، وباي آخر جاي في ظرف حساس.
1: ولا معتل هو كره منذ جاي لأنه عوض المنصف بي اللي هو من أكثر البيت المحبوبين، رغم اللي أشهر حكم ولكن محبوب،
7: كان الأقرب القلب التوانسة، كان أكثر بي يفهمهم، كان أكثر بي يحس بيهم، أكثر بي يفهم لغتهم، يدور معاهم، محبوب كان بشكل كبير. معناه هو نهاية عهد البيات في تونس كان نهاية خايبة.
1: ولمين بي معتلم يقع احترامه بعد الاستقلال معتا، وهنا
7: حتى فيما بعد من قبل السلطات الفرنسية، العائلة، حتى المكاسب متاعهم، أملاكهم وغيره.
1: واضح، شكرا لك. يلا نمشي وتوا للأرشيف.
0: للأرشيف
1: الجمعة هذه وفاة هاني شاكر، مسيطرة يوم حداد على النت والنقابة الموسيقيين. باش نرجعوا لكم الحوار عملناه عام 2009 على موزايك فام، هذي زعيم أجراه مع هاني شاكر اللي عشرات المرات جانا الموزايك، علاقته به كانت طيبة جدا. نحكيه على هاني شاكر وخلافه مع عبد الحليم حافظ، وفما شكون قالك طلعوه ناس باش يضرب بين ظفرين عبد الحليم حافظ. هاو هاني شاكر يجيب.
9: كان اول مره اشوف عبد الحليم حافظ وانا طفل صغير، وغنيت وراه في الـ في الـ في المسرح غنود بالاحضان، كنت مع الاولاد الكورال اللي بيغنوا الاولاد الصغيرين.
10: وقت اللي وليد فنان هو جاك للمسرح معاك؟
9: بالضبط، وغنى معاك. وغنى معايا كده برضو يا امر.
10: وعاونك في هندسة الصوت.
9: بالضبط بالضبط. طبعا الكلام ده كان بعد ما كان فيه يعني كلام كتير على صفحات الجرايد ما بين انه عبد الحليم بيحارب هاني، وهاني ما عرفش بيقول ايه على عبد الحليم، هو والموجي الله يرحمه، الكلام ده كله يعني
10: خلص. كانت فترة صعبة لانه الموجي انقل على لسانك كلام انه انت طلعت تنافس وتحطم أسطورة.
9: لا بس الموجي ما قالش كده والله يا هادي خالص. لا لا يعني انا ما كنت مع الموجي على طول في بداية ما طلعت. لا لا لا ما قالش كده. هو للأسف زي ما بقول لك كان في كلام كتير بيتقال وبينسب ليا وبينسب للموجي اكتر كمان مني. انه هو مطلع هاني عشان يحارب عبد الحليم في الوقت، لان هو للاسف الوقت اللي انا طلعت فيه كان هو على خلاف مع عبد الحليم حافظ في التوقيت، فده ساعد شويه الموجه دي انها تنتشر. لكن كل الكلام ده مش مظبوط خالص.
10: ومن بعد طلع معاك وغنى معاك كده
9: برضه لما توضحت الصوره. وعشان كده بقول لك والله يا هادي بجد انا اسعدني ربنا سبحانه وتعالى بهديه كبيره قوي ان انا اشوفه وجها لوجه واتكلم معاه واشرح له انا بحبه قد ايه، وما زلت بحبه لحد النهارده، وما زلت كل مره بغني غنوة لعبد الحليم حافظ على المسرح انا بحس ان انا بقدم ورده.
1: واضح. وهني شاكر حكي مرتين على الموت، وفيت خوه وفيت بنته، زاد اللي قال بالنسبه لي الحياه والموت ولو كيف كيف الحلم الجميل اللي تعاملت بعد وفيت خوه. ترى نسمعوا شنو حكاه.
9: انا هقول لك واحد من الناس مثلا او واحد من الفنانين، انا غنوة زي الحلم الجميل ما ينفعش اعمل غنوة تاني زيها دلوقتي، ما اقدرش، مش هعرف ليه، لان انا نفسيا مش هقدر. يعني الاغاني اللي بتهز المشاعر قوي قوي دي العنيفة في دراميتها، انا حتى الحلم الجميل لما بتطلب بيني وبينك يعني وبيني وبين الجمهور الجميل اللي بيسمعنا ما بحبش اغنيها. يعني انا جربت السنتين ثلاثة اللي فاتوا دي بلاقي نفسي بعيط على المسرح بجد، ما بقدرش اكمل الحلم الجميل كمان، لانها يعني مرتبطة بموت اخويا الله يرحمه. فانا عايز اقول لك كمان وبعد وفاة والدتي، يعني انا عارف ان هتقلب علي احزان، انا مش هقدر اقدم هذه النوعية تاني من الاغاني
10: على الاقل في المرحلة
9: القادمة. على الاقل في المرحلة دي بالضبط كده، يعني يمكن قدام شوية قد يكون في امكانية، لكن انا دلوقتي زي ما بقول لك سواء انا حالتي النفسية واللي انا بشوفه في الدنيا ما انتش محتاج بقى، انت محتاج رومانسية اكتر.
1: واضح. دونك كان هذا هني شاكر في واحد من برشا حوارات اجريت معها على موزايك. شكرا لك نهد، شكرا لك سلاح،
10: شكرا
1: عبد الناصر سليم، شكرا لنشي خليل. نتقابلوا احنا غدا بعد شويه الاخبار، باش تجيكم اخر الاخبار، ثم سبور اكسبريس، ثم جينا ليندا في فوروم في موعدها اليومي. نتقابلوا غدوه. ميرسي بوكو، شاي طيبه الناس الكل، في لامين.

0: نوف الورتاني مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان فوتخ ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس من الأربعة للستة متاع العشية على كل لسان.
1: عن فتحي يعطيني حلوة.
2: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
1: أعرف اللي ياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو، أما اليوم جيت شيء حلوة.
2: إيش قولك في ديليس ميكس؟
3: ديليس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعبر شوكولاتة الكولوغي، فيها منفعة ياغورت ديليس الكل، فيتامين كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنة كعبر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس صحة وفرحة. ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
4: تنظم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026 بمدينة الثقافة الشيدلي القليبي. الدخول مجاني، كونوا في الموعد، جوائز مهمة في انتظاركم. صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026
5: بمساهمة الديوان الوطني التونسي للسياحة وموزايك فام.
0: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. ترويج زيت الزيتون التونسي في الخارج من خلال تعبئته في قوارير خزفية تجمع بين الأصالة والمعايير الدولية والجمالية أمر مهم جدا لإضفاء قيمة مضافة على هذا المنتج، حسب تصريح وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خلال افتتاح لقاء حول تعليب زيت الزيتون التونسي انعقد بالعاصمة. وطلال صحميم مدير مشروع تونس الإبداعية الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يؤكد أن هذا البرنامج ركز على القيمة المضافة لزيت الزيتون المصدر من خلال إعطاء قيمة أكثر للتعليب بالتعاون مع مؤسسات حرفية تستجيب للمعايير الدولية ومتطلبات السوق.
7: تعرف اللي في تونس عنا معروفين بالزيت، نصدروا برشا في الزيت، لكن مالوريزمون التصدير نتاع الزيت اكثر انفراك من كونديسيوني، وهذا هي المشكله الكبيره نتاعه، هو لا بوتي على خاطر ما ثماش بوتي كي فالوريز التعليب اللي ثمن زيت الزيتون نتاعنا، يستجيب لمتطلبات السوق ويستجيب لنورم انترناسيونال. 40 مصمم تونسي ساهموا بتصاميم مختلفه في قطاع الخزف. اليوم مش يكون لقاء ما بين المصممين وبين المنتجين نتاع التعليب وما بين المصدرين نتاع زيت الزيتون. كما اشتغلنا على عديد الحرف اللي عندها طاقة تصديرية كبيرة، وإلا اللي حرف ما هيش معروفة وتنجم تكون مصدرة، كيما الخزف، كيما فخار الحدائق بالمكنين، كيما النسيج اليدوي بالمنستير، كيما الحلفة بالقصرين، كيما الكليم في الكيف. في المشروع تونس إبداعية عندنا شراكة حقيقية مع ديوان الصناعات التقليدية، هذاك علاش نفس الممولين عطاونا مشروع جديد اللي هو يهدف إلى رفع تحديات جديدة في قطاع الصناعة التقليدية، اللي هو مشروع كرياتيف تونيزيا 2.0. المشروع هذا ينطلق 2024 إلى حدود آخر 2027، وفيه عديد المحاور كيما الميزانية نتاع المؤسسات، تهيئة المؤسسات، كيما تطوير الصادرات، خلق شراكات ما بين التونسيين بالخارج وما بين حرفيين لهنا.
6: عدد من المناطق بمعتمدية منزلة ميم من ولاية نابل تشهد تسربا لمياه الصرف الصحي ناجما عن عطب بقناة تصريف المياه المعالجة الصادرة عن محطة التطهير، امتد على أكثر من 7 كيلومترات نحو أراض فلاحية مستغلة في زراعة الخضر والحبوب. وعدد من الفلاحين يؤكدون في تصريحات لوكالة تونس إفريقي للأنباء تضرر أراضيهم وتلف محاصيلهم بسبب تسرب مياه الصرف الصحي إليها ومن جرى عن ذلك من خسائر مادية، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمعاينة هذه الوضعية. في الشأن الدولي، وزير الدفاع الأمريكي يقول إن العملية الأمريكية الرامية لحماية السفن التجارية من إيران في مضيق هرمز هي عملية مؤقتة، مضيفا أن واشنطن لا تسعى إلى الدخول في صراع. من جانبه رئيس هيئة الأركان الأمريكية يقول إن قواته مستعدة لاستئناف العمليات القتالية الواسعة ضد إيران في حال تلقت الأوامر بذلك. الحكومة السويدية تعلن أنها تمضي قدما في مشروع قانون لإنشاء جهاز استخبارات مدني جديد معني بمراقبة التهديدات الخارجية، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا. نهاية الموجز قدمته لكم حول الكعبي. المشوار يتواصل مع مكي في سبر إكسبرس.
8: الأولى في تونس.
9: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
10: أريد طور عالمك.
11: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. في البداية بشكون مع الاتحاد الرياضي المونستيري والاستقالة رئيس النادي مسلم سلامة، قدم اليوم استقالته للهيئة المديرة، هو واحد من أعضاء الهيئة لكن الهيئة المديرة قررت رفض الاستقالة هذه. واليوم العشية من المبرمج أنه يتم عقد اجتماع ما بين الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المونستيري ووالي الجهة لإيجاد حل بخصوص وضعية الفريق، خاصة أنه يمر بوضعية مادية صعبة برشا. نهاية الأسبوع الحالي تتلعب الجولة قبل الأخيرة من البطولة، جولة الديربي، جولة تنجم يتحسم فيها اللقب بنسبة كبيرة، وأيضا جولة بشكون حاسمة في تفادي النزول. برنامج الجولة هذية تتلعب على ثلاثة دفعات، نهارة الجمعة 8 ماي الأربعة متاع العشية الملعب التونسي ضد اتحاد بن قردان، مستقبل سيمان ضد مستقبل جيبس، أولمبي البيجي ضد شبيبة العمران، وشبيبة القيروان ضد الاتحاد الرياضي المونستيري. ونهارة السبت 9 ماي الدفعة الثانية مستقبل المرسى نادي صفاقسي، نجم الساحلي ضد نادي البنزرتي، وترجي الجرجيسي ضد النجم الرياضي بالمتلوي. ونهار لحد مقابلة واحدة الأربعة متاع العشية ديربي العاصمة في رادس، الترجي الرياضي التونسي يستقبل النادي الأفريقي. نذكر بالترتيب قبل جولتين من نهاية البطولة، النادي الإفريقي في الصدارة 62 نقطة، المرتبة الثانية للترجي الرياضي التونسي 60 نقطة، المرتبة الثالثة النادي صفاقسي 56 نقطة، المرتبة الرابعة للملعب التونسي 44 نقطة، المرتبة الخامسة الاتحاد المونستيري 42 نقطة، المرتبة السادسة نجم المتلاوي 39 نقطة، المرتبة السابعة نجم الساحلي 38 نقطة، المرتبة الثامنة فيها ترجي جرجيس وشبيبة العمران 35 نقطة، المرتبة العاشرة في اتحاد بن قردان ومستقبل المرسى 34 نقطة، المرتبة 12 في نادي البنزرتي 33 نقطة، ذوما الفرق ضمنوا البقاء، الفرق المعنية بتفادي النزول. المرتبة 13 الأولمبي البيجي 28 نقطة، المرتبة 14 اللي هي روليغابل يعني ينزل الفريق اللي يكون فيها، فيها شبيبة القيروان 27 نقطة، المرتبة 15 فيها مستقبل سيمان 24 نقطة، والمرتبة الأخيرة المستقبل سيمان اللي مستقبل الرياضي بي جيبس برصيد 18 نقطة ونزل رسميا للرابطة الثانية. نحكيو على أخبار الزوز فرق قبل الديربي. نهار الأحد في النادي الإفريقي البارح كانت حصة لإزالة الإرهاق، واليوم راحة وغدوة انطلاق التحضيرات. مباراة الديربي غيب عليها أسامة بوغرة بسبب عقوبة الإنذارات مقابل عودة حمزة الخضراوي اللي استوفى عقوبة الإنذار الثالث. بالنسبة للترجي غيب حمزة جلاسي بسبب عقوبة الورقة الحمراء. بالنسبة لفرق تفادي النزول نذكر ببرنامج مقابلتهم في الجولتين الأخيرتين. بالنسبة للأولمبي البيجي في المرتبة 13 عنده 28 نقطة في الجولة هذه متاع نهاية الأسبوع هذا، يواجه شبيبة العمران في الجولة الأخيرة، يواجه النادي الإفريقي في رادس. بالنسبة لشبيبة القيروان عنده 27 نقطة المرتبة 14، تلعب ضد الاتحاد الرياضي المونستيري الجولة هذه والجولة الأخيرة ضد نجم المتلوي في المتلوي. ومستقبل سيمان في المرتبة قبل الأخيرة في رصيد 24 نقطة، يستقبل مستقبل جيبس في الجولة هذه الجولة قبل الأخيرة، والجولة الأخيرة يتحول إلى المونستير وين يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري. نحكيو خارج تونس. واليوم نتعرفوا على أول متأهلين نهائي رابطة الأبطال الأوروبية. 8 متاع الليل تنطلق مباراة أرسنال ضد أتلتيكو مدريد. مباراة الذهاب كنتو فات بالتعادل 1-1. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع ليندا وكامل فريق فورم.
9: مع أريد الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما يريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
10: أريد طور عالمك.
8: ثغام ثغام من الاثنين الجمعة للمالي ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي.
6: مرحبا بكم فورم على موزايك فام، حلقة جديدة كالعادة معكم حتى الأربعة متاع العشية. اليوم 3/5/2026 نحكي على استهلاك المنتوج التونسي. هل أنه التونسي يقبل على المنتوجات الوطنية عموما؟ هل يخير أنه يستهلك تونسي؟ وبشنو مربوط الاختيار هذية؟ زعما بالسوم، بالسعر، الجودة، العلامة، وإلا أسباب أخرى؟ هل التونسي عنده ثقة في صنع في تونس؟ وهل المنتوج التونسي اليوم قادر أنه ينافس بعض المنتوجات المستوردة أو حتى يتفوق عليها؟ وهل المنتوجات التونسية محمية بالشكل الكافي من منافسة المنتوجات المستوردة ولا لا؟ علاش بعض التوانسة يفضلوا مازال عندهم الميل أكثر المنتوج المستورد على المنتوج المحلي؟ وهل يربطوا الجودة بالمنتوج الأجنبي؟ كيفاش ممكن دعم المنتوج المحلي والتشجيع عليه؟ وشنو اللي يخلي المواطن يختار باقتناع المنتوج التونسي ويقبل عليه زي كيف كيف؟ هل الحس الوطني، دعم اقتصاد البلاد، وإلا قدر الشرائية ومصلحته كمستهلك وقت يلقى لو رابور كاليتي بري؟ يولي معاش يخمم البروفنونس متاع السلعة منين، ولكن السوم اللي يتماشى مع ميزانيته ومع مكتوبه. وهذا كل نحكي فيه اليوم في فغا. مرحبا بكم. 71-113-1000 تحكيوا على تجربكم، تحكيوا على الليشوا متاعكم واختياراتكم. هل فما استهلاك ساعات يكون كونسيون، معناها والإنسان يكون باختياره يمشي ويفضل ويحبذ المنتوج التونسي، أو العكس؟ وشنو والأسباب؟ كيف كيف ماذا بينا يتصلوا بنا حتى زيدا من التجار أو المصنعين لمنتوجات تونسية؟ بما أنه اليوم عنا بعض المصانع أو شركات أو المنتوجات التونسية اللي وصلت للعالمية، اللي خذت سيرتيفيكاسيون، اللي خذت برشا حاجات اللي تخليها تدخل وتنافس الأسواق العالمية وحتى قاعدة تتصدر خارج تونس. مرحبا بكم على 71-113-1000. تختلف التجارب، تختلف وجهات النظر، وهوني الثراء متاع البرنامج في فورام. معنا كالعادة في الإخراج صالح الشرقي، أشواق ميجي الإخراج الرقمي، أمل هليلي في العنوانة محتوى الحصة، غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحبي في ستوندار، شاكر استقبل تليفوناتكم. في الميكرو معكم ليندا رحالي، ويرافقني كالعادة سليم بعبدالله المختص في علم الاجتماع. اليوم عنا ضيوف في الحلقة، بعد شوية مع نائب رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك كيف كيف، من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية لوتيكا، رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة، نائب رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب، ومدام ثريا التباسي كما قلت عن المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك. باش نحاول نشاركوا الناس الكل، المستهلك، المصنع، التاجر، المواطن، الحريف. نحكي اليوم على استهلاك المنتوج التونسي. مرحبا بكم. بعد ما نخرجوا فاصل مع وائل كفوري باش نرجعوا ديريكت مع التليفونات وزادة مع ريبوندور موزايك FM، وين سجلتوا برشا مساجات في تفاعل مع موضوع اليوم.

0: مرحبا بكم جديد في فورم على موزايك فم. تحية لكل مستمعينا وفي ساعتين 16 دقيقة حلقة جديدة وموضوع جديد في فورم. شاركوا كل عادة معنا على 71,113,000. نحكي على استهلاك المنتوج التونسي. هل التونسي يقبل على المنتوجات الوطنية عموما؟ وهل يخير انه يستهلك تونسي؟ وشنو مربوط الاختيار هذية بالضبط؟ بالسعر، بالجودة، بالعلامة، وإلا لأسباب أخرى؟ هل التونسي عنده ثقة في صنع في تونس؟ وهل منتوج تونسي اليوم قادر انه ينافس بعض المنتوجات المستوردة او حتى يتفوق عليها؟ وهل المنتوجات التونسية محمية بالشكل الكافي من منافسة المنتوجات المستوردة؟ علاش بعض التوانسة مازال عندهم ميل او يفضلوا المنتوج المستورد على المنتوج المحلي؟ وهل يربطوا الجودة بالمنتوج الاجنبي؟ وكيفاش ممكن دعم المنتوج المحلي والتشجيع عليه؟ شو اللي يخلي المواطن يختار وباقتناع المنتوج التونسي ويمشي يشريه؟ هل هو الحس الوطني، دعم لاقتصاد البلاد، والا قدرته الشرائية ومصلحته كمستهلك وقت يلقى لو بون رابور كاليتي بري؟ يقول لك انا نشري الحاجة اللي تتوامل مع الميزانية متاعي ومع مكتوبي، ما يهمنيش منين باش تجي، ولكن تولي مربوطة اكثر بالبودجي. شنو بالضبط تجربكم في الاطار هذا؟ وجهات النظر متاعكم ان كنتوا حرفاء مستهلكين او زادة كيف كيف تجار او مصنعين لمنتوجات تونسية؟ مرحبا بكم. 71,113,000. قبل ما نبداو مع التليفونات ومع الضيوف مع البلاتو، مرحبا مره اخرى سليم عبد الله المختص في الاجتماع.
1: مرحبا،
0: تحيه ليك. اليوم لابسين تونسي احنا ومستهلكين تونسي نحاولوا ماكسيموم باش نمشيو ساعة الريبوندور موزايك فام، نسمعوا لي ميساج نتاعكم ونرجعوا. فورم
2: تيمونياج. منتوج بلادي سترة ليك وليا ولولادي يا لندا. أما وين هذا؟ توا الشيء غلاه. كانت أمي وأمك ومماتي ومماتي كيلبسوا الفوطة والبلوزة الحرير ومريول الفضيلة القطن والكلاسة القطن، هذوما ولاو تسماو أرتيزانا، ولاو معاش نخلطو لهم بلايتي، معاش نجمو نلبسوهم، ولاو يدخلوا في الحاجات الغالين. شكون يوصل لهم؟ معاش لا فوطة وبلوزة ومريول الفضيلة، يكويوك تمسهم يحرقوك. نتأسفوا على سلعة بلادنا، الباهي فيها ولا غالي والاخر ولا سواق. ساعات بالصبات يضحك لك، اكل كورس بدري يطلع لك يخرج صبعك منه، مريول يتفتق لك من هنا ومن هنا، سوريا تير الفلس. اما الصنعه الباهيه ديما غاليه، هي بتاع بلادك، فما تستر ليا وليك ولولادك.
3: بلي انا نحب نحكي على المنتوج التونسي. ماذا بينا نحن يبدأ منتوجنا تونسي، مع عملنا تخدم، ولادنا تخدم، رجالنا تخدم، بلادنا تتطور، الاقتصاد نتاعنا يتطور. انا كي ناخذ حاجه من تركيا ما انا ما يفرحنيش، انا كي ندخل بوتيك ويقول لي هذيك هذيك من تركيا ما يفرحنيش، انا ما نفرح، انا نفرح يزعين ويقول لي هذيك تونسيه. هي انا تونسيه، نحب التونسي، نحب التونسيه، نحب بلادي، نحب كياساتنا معمولين، نحب فلوسنا نعمل اقتصاد قوي، نعملوا كياساتنا، سبيطاراتنا، امورنا، ويا بلادنا يقراوا بالباهي والحاجات الباهيه. وبارك الله فيكم، ديما اطرحوا الحاجات هذوما، وعي وحتى من الصغيرات باش تستخ فيهم. انا تونسيه حره.
4: ضحك دقلة وحليب يا ليندا، يا غالية يا مزيانة، نهاركم زين مزيك الكل. بالحق اختي ليندا، احنا راهو منتوجنا التونسي نحبوه ونشجعوه، انا واحدة من الناس نحبوا منتوجنا التونسي ونشري معناتها منه، اما ما عادش تلقى الجودة اللي تحب عليها. انا قبل معناتها شريت صندل ومعناتها غالي الثمن، والله غالي، ما شدنيش حتى جمعتين يا خويا، معناتها ما عادش تلقى الجودة السمحة ولا كل حاجة اللي تشدك مثلا تقعد لك حتى العام الجاي مثلا تلبسها، فهمتني؟ ما عادش تلقى حاجة سمحة بالحق. راهو ما نحبش نعمم، ما ربي سامعنا جديد

0: ونخر فيها مكسبتها 119 كودا بار هذيك وفي عالم تونس بالحق ونفتخر بالحق. يزم الناس كل عقلية تستعمل تونسي راه انت تستعمل تشري اي حاجة لك انت تساهم في المواطن الشغلان البرة وقتها في الخليج كنت تخدم صارت لي حاجة مشيت خدت شتارات صغيرة عملتها كي نقام ودقلة النور ولا يفرحت نقام منتوج تونسي عملت كي شريتها بالصدفة نار هذاك جاوني ضيوف ما قيت منعطيه وعملت لهم التاي تونسي عطيتهم دقلة النور صدقني من غدوة واحد منهم جاني فرحان قال لي بالله راني كنت انا مريض شوي وخذيتك الدقلة هذيك وليت لاباس وري مين شريتها قلت له هاي هذيك راهي صنع تونسي واحد وكل شيء وليت العباد تشري من البلاصة هذيك يعني حتى العطار قال لي غالي ما عادش معناها وليت الناس وليت تاخذ منها يعني بالحق عندنا منتوجات تونسية تاخذوا بها ونشجعوا الناس باش تاخذ باش تكسر الاقتصاد والسلام.
1: انت نزل بالله بالمناسبة هذه المصنعين بجاه ربي يحطونا ساعة صنع في تونس قبل ما انت نزل والله لا انا هاني في العيد شريت لهم تاع تونس ومحلاها والله صحيح فما الغالي وفما الرخيص انا زاد بالله يزول يحسننا في الجو ساعات والله تاخذ حاجه غاليه ما تبدا معناتها ما هي شكلي معناتها مش كاريتي مش لك الكل حصلنا في الجوده والله شبيه تونس قسما بالله نفهم الامبلاج ما احنا ساعات ندخل جروند سيرفات نشوف منتوج معناتها هكا ديريكتي يجلبني باش نشريه مش في بالي مش من برا ديريكت نشوف والله يطلع صنع تاع تونس نفرح والله نفرح قسما بالله انا وحده كتونسيه ناخذ التونسي ونشجع التونسي وماذا بينا نستهلك تونسي شبيه الحمد لله يا ربي والله كفاءات عندنا في الصناعات في كل شيء في كل شيء في كل شيء نشرو نستهلك وفك علينا الحق والاكتفاء الذاتي نتاعنا والله محلانا ومحلى تونس وربي يحمينا ربي يحفظ بلادنا يا رب يا ربي يعينكم انتم يعطيكم الصحه على برامجكم اللي محلاها.
2: التونس الحقيقه يستهلك المنتوج التونسي بصفه كبيره وما ننساوش انه المنتوج التونسي تحصل حتى على جوائز في العالم وما ننساوش انه المنتوج التونسي مطلوب حتى في الدول العربيه والدول الاوروبيه من حيث الكاليتي والفالور نتاعو. ما ننساوش انه المنتوج التونسي ينافس حتى في الماركات الكبار وينافس حتى في المنتوجات المستوردة.
3: أنا نحب نشارك في فرق على الموضوع نتاع اليوم. حبيت نقول بحكم كوني أنا تاجرة تاجرة عندي 30 سنة في الدومين وعندي 5 سنين تقريبا من اللي بعد. قبل الناس اللي التجارة اللي يسمعوا فيها قبل كنا كي نخدموا احنا الكونفكسيون كي نخدموا السلعة كي نهبطوا نبيعوا في بالجملة أسواق الجملة في تونس ما تبيعش مستحيل ممنوع كونها تبيع ديتاي ممنوع أصلا كان قبل الثورة معناه قبل الثورة كان فما نسي دورو نورمال باش تشري باش تحب تشري وكل تدخل الحانوت برو باش تشري تقيس تعمل كل تعجبها القطعة تقوله بقديش يقولها تاليتات هي تخلص وكل وبعد ترجع من البيت تقوله ممنوع عليك باش تستظهر بالوحدة اللي هي جاية من وزارة التجارة وبيعمل مالية وكل تقوله ممنوع عليك باش تبيع بالديتاي. احنا توا هيك تخل الحابل عاد نابل وما عادش فما جملة وتجار الجملة الكل والديتاي الكلهم يبيعوا في الامبورتاسيون. الامبورتاسيون اللي ايجا نقول لك 90% منه مهرب والكلنا نعرفه منين مهرب وكيفاش يتعرب كتصوى جاي من الصين ولا جاي من بلايص اخرى. فما حاجة اخرى ايبا واللي يبيع تونسي بالكرياسيون التونسية كتصوى جرو وبيع ديتايون يبيع عنده فاتوراته يدوروا على الفاتورات. خلاصة الحديث باش ما نطولش الكلام برشا المراقبة تجي من وزارة التجارة وزارة المالية وزارة الصناعة.
4: بالنسبة للموضوع نتاع مشجع المنتوج التونسي والله هي فكرة حلوة برشا لكن مع كل أسف أنا في تونس نلقاو شركات مصدرة كلية. أنا وقتها مرة مشيت لألمانيا عجبتني سوريا شريت دوس سويرة معناها ورجعت بها تونس لبستها وصادف إني توجدت في شركة في تونس مولاها بقى يضحك قال لي السورية دي صنايعة في تونس قلت أنا شريتها من ألمانيا وهي مصنوعة في تونس علاش معناها شركات مصدرة كلية هذيا صحيح واقتصاد وقانون وغيره وكون الكاليتي هذيك موجودة في الأسواق متاحة للعموم معناها علاش ندوا بها كان الأسواق الأجنبية دونك حتى نبيدي كي شيء من تونس قعدت تشجع في السوق التونسية ونسبة للكاليتي نتاع المنتوج التونسي هذا بيه فما تكون رقابة دورية عليه حتى أنا كي نلقاها معلقة ومريقلة فيها لي ريفيرونس نفهم ديريكت هي مستجيبة معني الشروط القانونية وشروط الجودة هذا بيه ثم رقابة ساعات تشي حاجة تلقاها مستجيبة الشروط دونك ثماش رقابة ومثماش يعني مصداقية في البيع. موضوع هام جد وبارك الله فيكم.
5: ألو مزيك بخصوص موضوع اليوم نتاع استهلاك المنتوج التونسي من قبل المواطن. بالنسبة لاستهلاك المنتوج التونسي أنا نميز بين حاجتين فما المنتوج التونسي اللي يتمثل في المواد الغذائية. المواد الغذائية الحقيقة أنا شخصيا نقبل عليها بالكدا، تعجبني، عنا جودة، عنا مواد غذائية ممتازة. ولكن بالنسبة للمنتوجات المتمثلة في الملابس وللأحذية، وأنا الحقيقة ما تحبتش المنتوج التونسي خطر يفتقر للجودة، يفتقر للإتقان

0: أنا إيه خديت صباط نزلت كلبسته زرني يلمع محليه مشيت به مشية في الجاية تقلع به قلت أنا جديد هذا مش نخسره حسيته عنا صباطي هكا كل شيء قال لي ما تخسرش عليه وما تصلحوش راو ما هوش حاجة يعني شوف صباطي وحدك يخزر للحاجة يعرفها ذات جودة وتستحق تصرف عليها وتصلحها وإلا ما تصلحهاش في الملبوس وفي الأحذية فهمتني ما تشدش اطلاقا فهمتني سواء من حيث طبيعة الأقمشة سواء حتى مش الأقمشة حتى الصناعة
1: عسامة بربي أنا ننتج الصبابط وعنا ياسر نقد من العباد اللي بصراحة ما يفهم شيء ينقد على حاجة ومش فهمها يا أخي تحب تنقد حاجة مثال تحرف فيها كما كيف تشتري كهرباء تشوفها قدش تاكي ليسون قدش تسوى قدش كذا الصبابط مثلا علاش هذا ب 200 ألف علاش هذا ب 50 ألف وتقارن وقتها حتى بسبعة اللي تحب عليها من برا فهمني صباطنا حاجة ممتازة برشا أنا مثلا نبيع في صباط عال عال في بيبيان عال كبير من 169 تصوروا وانت ماشي أما والله شو نقول لك احنا ياسر نحبوا الرخيص على حساب غيرنا وكاو
2: انا واحد من الناس اي سلعه تكون تونسيه نشريها انا مخي هكاك يمشي يعمل في الامبورتاسيون تك يجيب يقول لك هذه سلعه كاليتي واخر مره شريت مع الصباط من عندهم وكل ما شدنيش حتى جمعه الامبورتي هو اللي قتالي
3: التونسي يستهلك تونسي ويحب المنزل للتونس المشكله نتاعه هو في القدره الشرائيه اليوم باش تمشي تشري بار اكزومبل سوريه تونسيه باش يروح سوريا باش خاب 75 ليره كي يمشي للسواق يلقى سوريا تركيا ارخص واللي يلقى جاي يخ سوريا تركيا فالتونسي اول حاجه يخمم فيها هو مكتوبه ما عادش يخمم شنو المنتوج
4: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويس على 71 113 013 سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزايك فم فورم ليندا الرحالي
5: كانوا هذوم أصواتكم في ريبوندور موزايك فم في علاقة بموضوع اليوم استهلاك المنتوج التونسي صنع في تونس ميد ان تونيزيا وعلاقته بالمستهلك التونسي يقبل عليه لي كيفاش العلاقة متاع الثقة الموجودة اليوم كيف كيف السلع المستوردة هل فما منافسة متوازنة وإلا لي هل أنه المنتوج التونسي محمي بما فيه كفاية هل أنه التونسي يلقى لو رابور كاليتي بري السعر الجودة العلامة في المنتوجات التونسية أنا أكثر يمكن منتوجات اللي يقبل عليها كمنتوجات تونسية وناهي الأخرى اللي مازال يمكن لازم عليها أكثر خدمة والعمل عليها أكثر فأكثر وكذلك من ناحية دعم الاقتصاد الوطني ولكن زادة القدرة الشرائية اللي تلعب دور اليوم في اختيارات المستهلك التونسي ساعات وسمعتوا حتى في الريبوندور يقول لك وين يلقى الأرخص يمشي أكثر منه معناها دي كريتير أخرى على كل حال احنا باش نحكيو في الموضوع اليوم كالعادة بالتليفونات متاعكم 71 113 ألف نسمعوا وجهة النظر وتجربكم ومع ضيوفنا في البلاتو معايا سنيا عبدالله المختص في علم الاجتماع كالعادة عنصر قهر في الحصة ولكن الضيوف معنا اليوم مدام ثوريا تباسي نائب رئيس منظمة الوطنية الدفاع عن المستهلك مرحبا مدام ثوريا
6: أهلا وسهلا مرحبا عايشك
5: شكرا على حضورك بحضنا الساعة الثانية زادة تكون فما مداخلات مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية لوتيكا في ممثلة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة و كذلك نائب رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب نعرف اللي فما برشا حاجات أخرين نحكي عن الصناعة التقليدية والعديد من المواد الأخرى التونسية والمنتوجات المصنعة باش نبداو مع أول زوز مداخلات بالتليفون فاطمة وقيس نبداو مع مدام فاطمة من باردو تقول اللي ملي تدخلوا السلع من الصين وتركيا وكذلك السوق الموازية معاش فما بلاصة للمنتوج التونسي وهي ذولي من المجال مدام فاطمة تحية ليك مدام فاطمة مرحبا
7: عسلامة جيلدة
5: مرحبا بك لله شحويلك
7: عايشك ربي يفضلك يا جيلدة يفضلك مرحبا بضيفك الكل أنا قبل كنت مش نقول لك يا ريت كل موضوع تجب يكون واحد مسؤول يا أخي فرحت قلت فمشكون من وزارة الصناعة والتجارة الغرفة
5: الحقيقة من الاتحاد احنا راسلنا وزارة التجارة ولكن ما كانش فما رد دونك هذاك علاش نحاولوا
7: صحيح
5: فوالا لوتيكا حاضرة معنا ومنظمة الدفاع المستهلك
7: صحيح علاش قلت لك الكلام هذا؟ وزارة التجارة سمحني خاطر برشا حديث في بخي وزارة التجارة كان لازم تكون حاضرة. علاش كان لازم تكون حاضرة؟ باش تأيد اسك كلامي اللي يقول فيه صحيح ولا غلط.
8: الخط مفتوح فقط مدام فاطمة بارانتيز، احنا وجهنا معناها رسميا اون دوموند باش يكون فما ممثل عن الوزارة، ولكن حتى تيبال الحسة يحبوا يتصلوا بينا للتفاعل، مرحبا بهم. باهي تفضل مدام فاطمة.
7: صحيح، باش نبدا لك من الاخر وبعد نرجع لك للديتاي. اذا كانت الدوله ما تحميش، خلاص الحديث العبيد اللباس اللي باش يحكي لك اليوم لباس لباس باش يتبع القدره الشرائيه، باش يتبع شو كنا متولينا فرد وضعيه تقريبا قرب لبعضنا، خاطر اللي عنده فلوس يسافر يجيب من برا، صحيح كلامي ولا غلط؟ اما احنا التوانسه اللي عايشين في البلاد هذه كلنا ما بدينا ناخذ الحاجه الباهيه، صداقه وجريه وما تاكلش الشهيره تحبوه هكا ولا ليه؟
8: صحيح برشا في الريبوندور قال لك يهمني في السعر فينالمون.
7: صحيح، هذوما الناس اللباسه. انا نحكي من كان انسانه كنت منتشه، كي وقت اللي انا كنت منتشه كانت دولتي حاميتني.
8: في أنا مجال مدام فاطمة،
7: أنا كنت نعلم كونفكسيون، كنت نعمل حوايج نساء، حوايج نساء. أنا كنت نتعامل بالجملة، بالجملة عندنا نهج كبير اسمه نهج الدولار، هذاك الكل قبل خلي أحكي لك على تجربتي الأقوى الأكثر معليش.
8: أيوا
7: نهج الدولار هذاك سوق جملة، سوق جملة نتاع الحوايج نساء. باش نبداو واضحين، نحكي على تجربتي أنا. مستحيل كان فما كونتراي في كل شيء، عندك لي ديتاي الكل، ديتايونات الكل وبيان الجرو، مش الجرو بركة. مستحيل تلقى حاجة امبورتي في بوتيك وبيان في حالة الجرو، مستحيل. علاش؟ على خاطر الرقابة موجودة، ممنوع تدخل لك كل حاجة، فما فاتوراتها، فما كونترول على فاتورات كل تونسي ساعة انترديرة. الناس اللي تخدم في الامبورتاسيون ما تخدمش في وسط البلاد، ما تخدمش في شارل دي غول، وما تخدمش في ناج بلار، وما تخدمش في الاسواق، وما تخدمش حتى في البلايص اللي شبه راقي عندهم. فعنا قبل ما نعرفش انت صغيره، انا نحكي راه قبل الثوره. راه فما بلايص معينه اللي يحب على الامبورتاسيون يمشي له.
8: ودوما معناها فما رقابه انه تكون كله معناها تونسي المنتوج.
7: رقابه تعرف وزاره التجاره ولا وزاره التجاره شعاملين؟ تجيك امراه، انا حكيتها توا في الفوندر دي جا توا، ما اللي باش نعاودوا
8: كيما المواطن الرقيب يعني،
7: كيما البوليس السيفي. خليني نحكي لك بلغتي انا، فهمت؟ ساعات يبدا يمشي واحد بعد يجي يقول لك يشد المجرم يقول اه بعد يوري ورقته هكاك تخدم الناس هكاك الوزاره تخدم، تدخل تشري كعبه كان عتبعلها تجبد لي وقتها وقت تقول ممنوع عليك، وخطايا بالملايين. انا حاضر على برشا حاجات خطايا بالملايين، فماش اذا انت ما فماش
8: شنو اللي تبدل مدام فاطمه معناها اليوم؟
7: انا حتى توا خرجت، انا خرجت انا بعد كل شيء وخرجت والحمد لله ربي واحد خلص روحه وكل. اما انا توا كي نهبط البارح لازم نهبط، ديما نهبط، اقسم بالله اقسم بالله قلبي يوجعني، يعني المرأة في قلبي يوجع. يقولوا لك تركيا، كي سيدنا فقتك انا مشيت تركيا ونعرف تركيا، انا سلعة تركيا كيف سلعة الصين، سلعة نفق راهو تعرف شنو، والله العظيم لو عارفين فيش قاعدين يلبسوا جديد، يا مش عارفين لعبيش قاعدة تلبس. احنا القماشات في تونس، احنا مناش بلاد منجا للقماشات، احنا ناس عندنا جروسيتية في تونس في البلاد بعد ساميهم بواحد قاعدين يجيبونا زادة في القماشات لابوكاسيون هكا ولا لا؟ الاكسسوارات عندنا صحيح، الاكسسوارات عندنا ناس زادة لمرسيري، عندنا ناس معروفة تجيب في لابوكاسيون كل شيء. احنا سألت لما ننجوهش كل شيء قاعد يجينا لبرا فابريكاسيون والصنع. تعلم خاخ تعلم خاخ، انا مره شخص شريت سلعه سلعه سلعه سلعه، بعد غزرت ما لقيتش ما عنديش موديل، لقيت قدامي لابارين تاع التليفون، عملت هكا عملت موديل فيك التليفون، بالله العظيم خلينا خير وبرك. عندنا مخاخ، خلي نشوف انا ذلك بالجينيراسيون، عندنا ناس تحب خدمتها وفما ناس تحب الخياطه وفما ناس خرجت منهم. انا خرجت خاطر فما برشا حاجات مره جبت انت حكايه البنوك هكا، البنوك اللي تقبسوا عليك من غير ما يبداو يسالوك حتى فرانك. جوست عرفت هذوك زاد ما عاونوش حتى طرف الصناعية، انا جديد الصناعية مش عبد
8: الله. معناها بالنسبه لك مدام فاطمه السوق غرق توا بالسلع اللي تغاط على المنتوج التونسي. برشا اسئله نطرحوها اليوم مدام فاطمه، هل انه خاطر ولد فما وفره في المنتوج اللي يدخل كما كنت تحكي انت بالعديد من الطرق سواء امبورتي ليغالمون ولا سوق موازيه، هذا بالنسبه لك نجم يكون ضر بالمعناها المجال على الاقل اللي تخدم فيه انت انتي وفما مجالات اخرى تو يتصلوا بينا اكيد ناس من مجالات اخرى وانتي تحكي هوني على التكستيل. باه تقعد معنا في الاستماع مدام فاطمه باش نتفاعلوا مع مداخلتك. قبل ما ناخذ معنا قيس من اريانا نبدا معك سنين قبل ما نمشي مدام ثريا. نشكرك مدام فاطمه على المداخله. دونك سنين اليوم سمعنا مدام فاطمه شو ممكن تحكي الاستهلاك المنتوج التونسي. ظهر لي في برشا بلدان في العالم هالثقافة هذية موجودة, وأي بلاد ماذا بيها تشجع المواطنين متاحة أنهم يعطيوا الأولوية لاستهلاك المنتوج متاع البلاد لعدة اعتبارات. هذا يظهر لي معلوم شنو أهمها الإنسان وقت يستهلك منتوج بلاده شنو نقرأه من وراء ذلك.
9: هو ستانكت هي حركة مهمة جدا فيها البعد الاقتصادي لكن فيها زي أبعاد أخرى تنجم تكون ثقافية اجتماعية وتنجم تكون محرك مهم جدا للاقتصاد الوطني. لما تسالك تونسي انت ساعة باش تساهم في دعم المؤسسات الاقتصادية التونسية, ولما نقول دعم المؤسسات الاقتصادية اللي تشتغل في تونس فما مواطن شغل وراها, فما زاد حركة بتاع انك انت تشري الحاجات خاصة في كل ما هو اليمونتير فرشكة اكثر. نعرفوا انك انت باش تكون في الباتو او بطريقة اخرى في النقل باش تكون اقل في الفري, باش تكون زاد اقل تلوث لانك انت بهذا الجست باش تربح العالم الكثير من الحاجات المرتبطة بالتلوث.
8: الدوفيز
9: بطبيعة الحال هذا باش يعطي سيادة وطنية بالنسبة للبلاد اللي هي حتى ساعات خطوة صنع تونسي مش بالضرورة هي تكون 100% يعني تنجم تكون مواد أولية مستوردة أو جزء 50 منها
8: 50-50 بنسب مختلفة.
9: كما نجم زادة باش أني أنا وهذه اللي النقطة اللي قلت عليها فيها مسألة هوية وثقافة لو سافوار فير تونيزيان ولا سافوار فير إيطاليان فرنسي, فما حاجات يعني الناس في مخيالها تربطها بجنسية.
8: يعني على ذكر مثلا فرنسا كمثال اليوم حتى في البيبليسيتي متاحة تستعمل ميد إن فرانس أرغومون دو فانت زعما دليل على الجودة,
9: لأنه المستهلك باش يساهم أنه هو في دعم السيادة الوطنية الاقتصاد الوطني باش يعطي فرص للناس تخلق مواطن شغل, الابتكار التونسي يتطور, فما حاجات وسلع اللي مثلا باش نرجعوا لزيت الزيتون أكيد اليوم معناتها أن سافوار فير على ألاف, لأنه فما أن سافوار فير تونيزيان في اختيار الأشجار في اختيار طريقة العصر في طريقة التعليم وممكن يتحسن أكثر فأكثر. فالمسألة هي اقتصادية في البداية لكن عندها أبعاد اجتماعية ثقافية بيئية اللي تحمل بطبيعة الحال كي نقولوا ثقافية في هذا تحمل مسؤولية المواطن التونسي باش يكون أولا واعي بهذا الأمر والتحدي الكبير باش نحافظوا على المنتوج التونسي, ولما لا أنك تغري الأجنبي إن كان المستهلك الأجنبي السائح يجي لتونس أو اليوم كما نراو بالنسبة للزيت للتمور وغيرها من المواد لما يكون هناك الماركة التونسية هي تولي متاح حاجة براندينج متى أن هي حاجة موثوق فيها.
8: بالضبط. باش نمشي بسؤال مدام ثريا تباسي نائب رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك. مرحبا مرة أخرى مدام ثريا. خلينا نبدأ ونرجع شوية بالوقت الحملة أنتم شاركتوا فيها استهلك تونسي مثلا اللي من بين الحاجات اللي نجموا يدعموا في الإطار هذية المنتوج التونسي, ولكن اليوم على اختلاف المنتوج التونسية كما قال سنين فما مواد أولية جيبوها من برا فما 50% تونسي والعكس بالعكس, فما اللي 100% تونسي هو خاصة نلقاها يمكن في الصناعات التقليدية وين ندخلوا في دي برودوي فريمون
6: هاند ميد.
8: فوالا الهاند ميد اللي الحمد لله ماشي في تونس. عندك ذولي بعض الأرقام داير على مجال الصناعات التقليدية يمثل نسبة محترمة اليوم في تونس.
6: تعرفوا الصناعة التقليدية من أساسها أن هي الهوية, الهوية الثقافية والاجتماعية متاع التونسي. هو يعتز ويحب يستهلك من الصناعات التقليدية, ولكن الصناعات التقليدية وانتي توسألتني احنا ألاف اليد العاملة كي تغزر انتي تلقى ألاف يدي عاملة قاعدة تخدم في الصناعة التقليدية أكثر من 300,000 حرفي ويدعم معناها المنتوج الخام ب4% على ما أعتقد. معناها مهم جدا هذا القطاع, هذا القطاع المهم في دفع الاقتصاد في دفع الحركة الاقتصادية في بلادنا في تكريس الثقافة متاع استهلك تونسي, وهذيك تراثنا هذيك ثقافتنا هذيك حياتنا هذيك الهوية التونسية, ولكن مع الأسف هذا هو المنتوج التونسي هو نوعين، فما كما قلنا التقليدي، والتقليدي هذه صناعة تقليدية هي غالية ومهيش متناول التونسي وتنحكيو فيهم بعد. أما فيما يخص معناها المنتوج التونسي الآخر فيه وعليه نحكيو فيه، على خاطر زادة توا في المعروف والمتداول أنه خارج قلنا صناعة تقليدية، هي مش تحكي عن صناعة تقليدية
8: عموما، نحن عن صناعة غذائية، عن الصناعة التقليدية
6: احنا كي نقولوا صناعة تونسية هنا في المتداول في العام، انه مازلت عنا راسخة الفكرة الغالطة اللي هو منتوج لا يرتقي الى مستوى جودة انك تستعمله وانك تقبل عليه. كيف نقولوا احنا هذيك علاش في

0: غزو متاع المنتوج التركي والإيطالي
1: والصيني
0: الصيني وكل هذا تلقاها التونسي من ناحية الثمن معناها من ناحية الكلفة متاعه تكون معناها الكلفة على المستهلك جوفاتير معناها السعر متاعه يكون في المتناول وفي نفس الوقت مع في إطار تراجع المقدرة الشرائية بتاع المستهلك التونسي اليوم اللي يخمم أكثر قديش تتكلف له قديش تسوى أكثر من الكاليتي alors que الكاليتي malheureusement
1: ماهيش في المستوى
0: ماهيش المستوى يفضلها بك الألوان وبك الحاجات اللي يقبل عليها وكلي معناها تجلب الحاجات اللي تجلب المستهلك يقبل عليها فما إقبال كبير وفما غزو كبير يشكي منه الحرفيين اليوم الغزو المنتوج معناها
1: لامبورتي باش نجيوها من بعد justement الرابور كاليتي prix والمنافسه نتاع المواد المستورده وكذلك انتم كمنظمه شنو تجيكم ربما ساعات دي ريكلاماسيون تشكيات من المنتوجات كي يجي من سلعه تونسيه كيفاش سويفي سير من سلعه امبورتي وساعات حتى من سوق موازيه خلينا ناخذ قيس قاسم فينا بالتليفون من اريانا ونرجع معكم في البلاتو قيس استاذ جامعي وفلاح باش يحكي على نقطه زاده في علاقه موضوعنا اليوم ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي سي قيس باش يحكي على القطاع الفلاحي يقول القلوب ما عرفش يقصد معناها الزريعة والمنتوجات الفلاحية وكل اللي تجي من الخارج باش تر السوم ما نعرفش هو الهوني مع أو ضد قيس مرحبا بيك تحية ليك
2: مرحبا بك
1: اختي ليندا مرحبا بك مرحبا سي قيس تحياليك الوغ انت رايك في النقطه هذيه في مثلا في القطاع الفلاحي تحكي على البذور تحكي على شنو بالضبط
2: باهي قبل كل شيء لو كنت تعطيني 20 ثانيه نحب نذكر باللي صار في تونس مع عندنا من التسعينات راهو الدوله هي اللي صنعت حاجه اسمها السوق الموازيه في تونس لاسباب سياسيه واسباب اقتصاديه مربوطة بحرب الخليج بالوضعية بين تونس وليبيا وكانت الدولة كانت تتذكر حاجة عنها اسمها سوق ليبيا كانت الدولة موفرة سوق ليبيا معناتها هي فهو بتحمي الاقتصاد التونسي المنتوج التونسي كانت تحمي في السوق الموازية هي مقنتها بطريقها غير مباشرة أنا أحب أقول تحية لكل مستثمر في قطاع فلاحي صناعي تجاري في تونس على خاطر أرباب الأعمال راهي ناس تقاسي بالتسعينات من الوضعية امتاع الدولة اللي عندها دوبل فاس منها كانت تجيب لك استهلك تونسي ومنتج تونسي وفي نفس الوقت كش كانت تعمل كانت تمول في السوق الموازية وتخلي السلع تدخل وكانت العائلات اللي هي مسيطرة على الدولة ما غير ما نرجع في التاريخ هذاك لكن تم حاجة مهمة ضرب وزاد اليد العاملة التونسية اللي كانت عندها كفاءة وامتياز وتميز كبير ما زلنا لتو في بعض القطاعات خاصة الصناعات الإلكترونية ما زلت عندنا إمكانيات كبيرة ويد عاملة متميزة التكوين المهني قضوا عليه في تونس التكوين المهني في الميدان الفلاحي والصناعي تكون دوختي قضوا عليه بمعنى ولا العمل الفلاحي عمل يعزف عنه الشباب
1: سي قيس كلامك الكل معقول وصحيح وموافقينك عليه ولكن مش منخرجوش على الموضوع خلنا نرجعوا
2: موضوعي أنا. أنا من بعد الثورة ولات عنا ما يسمى بسيادة وطنية مفهومة خارج على مفهوم حماية الحدود هي أني نبيع البلاد اقتصاديا باش نضمن حكمي على أرض الواقع تجيب يا قلوب من تركيا بلواش باجة كانت راهي ما القلوب الكحلة كانت راهي باجة منتج كبير بتاع قلوب الكحلة
1: الصغيرة معنى هذيك بتاع تونس
2: اي اي اي اي ما عشان جوها فلاح ولا يعاني فلاح تونسي اللي عندك التابل والكروية وحبة حلاوة في شيرة الكابون نستخاسي انت كي تجيب الحمص وتجيب القلوب القراع من ليبيا من تركيا شنو تحب شنو الهدف من ذلك في بالك انت الفلاح التونسي اللي هو يخدم في مثلا في تفلون في السودان في في فرجون في في شيره وطن القبلي اراضي خصبه راهو قاعد فالس الرجل راهي المدن قاعده تتعبى بالنزوح نزوح الناس وقاعده تترك في اراضيها منطقه كيما ابو اراده كي تمشي انت في طريق ماشي طريق سليانه وين عينك سيل تلقى البلاد فارغه ما عادش تم ناس تسكن رأي الفلاحة ضربت في تونس بالسوق هذية اللي عبيموش باتفاقيات تم إمضائها ضد الوطن أنا نسميها ولمصالح شخصية تم تهميش القطاع الفلاحي القطاع الفلاحي الغابات في تونس قاعدين يقصوا فيها الغابات في تونس ماهيش قاعدة تتحرق هذيك المسألة أخرى اللي قصوا فيه دون غراسة أشجار جديدة ما عندكش فكرة سيدي عويدات قصوها الرتيبة قصوها عندك وشيرة وشتاتة طريق وشتاتة عين دراهم قصوه الدولة قاعدة تخدم ضد المواطن وضد نفسها.
1: معناها الدولة أو بعض المسؤولين في بعض القطاعات في الدولة اللي هي بطبيعة تمثل الدولة، ولكن هوني قيس معناها ترى أنه أنت تحكي على قطاع كنت القطاع الفلاحي، فما حتى شكون يحكي على بذور اللي هي عندها آلاف السنين تونسية ما عادش موجودة اليوم.
2: انت في بالك في تونس انت كي تحب تستهلك انت هذه صحيحه، انت تحب تستثمر في تشتيل البذور التونسيه وانك تعطيها بصفه مجانيه، في بالك ثم ناس في شيره زرم الدين صارت لهم مشاكل مع وزاره الفلاحه
1: علاش
2: وهم يسمعوا فيا على خاطر السيد يعطي في بذور تونسيه اصيله بدون مقابل.
1: اي حاجه باهيه
2: في بالك بالموضوع؟ لا ماهوش حاجه باهيه. اسال وزاره الفلاحه تقول لك حاجه باهيه وحاجه خايبه. في بالك انت كي قصت في الغابات نتاع كلاتوس وما يعوضهاش بمنتوب بغراسات اخرى تخلي الفلاح والنحال التونسي انه يواصل في العمل الفلاحي منطقه كيما عين شلوله منطقه كامله 11000 نحال تونسي والوسلاتيه والفحص وسجنان وسيدي بوزيد راهي عوائل ناس من هنا لعشر سنين باش تجوع. تقصتي في غابات كلاتوس انت وتجيب لي في عسل من الصين الواش وتجيبه لي بمواصفات عالميه راهو مطابقه ما عندكش فكره. بمعنى لغه الزين قبل كي كان يعذب في المعارضين السياسيين يقولوا لقد تم الحكم عليك بالمؤبد وانت ما تعرضتش للتعذيب وانت في الحبس اثبت لي انا عذبتك.
1: معناها سي قيس فهم عبدي ذولي على القطاع عندك حق بون القطاع الدفاع عليه متاعك وهذا معلوم، ولكن اليوم هاو باش نتفعلوا خاطر زادة قطاع الفلاحي زادة منتوج التونسي زادة مهم برشا وقت اللي نحكيه على انتاج زيت زيتونة ولا العسل وإلا كما كان يحكي هو على بعض البذور ولا حتى القلوب الكحلة اللي نذكر كنا صغار ما كانتش فما قلوب هذيك الطويلة متاع تركيا البيضة والكحلة كانت فما كانت تونسية المكعبرة. نشكرك يا سي قيس باش نعطيو فرصة سي عبد الستار والبلاتو باش يتفاعلوا مع مداخلتك. نبدا معك سنيم دونك تفاعلوا مع اللي قالوا قيس انه اليوم هل المنافسه نتاع المواد المستورده اللي موجوده في السوق الصيف في عندي مجالات وحكي على الفلاحه نسيج احذيه ما نعرفش انا الاثاث كل ما هو نجم يكون فيه اون امبورتاسيون، هل انه عقليه التونسي يلقى في السوق هل المواد هذيا والمنتوجات المستورده والمنتوج التونسي؟ علاش البعض مازال عنده عقلية إنه المستورد خير؟ منين جات الخلفية التاريخية أو الثقافية أو المجتمعية إنه البعض عندهم أمبورتي معناها خير؟ منين جات؟
3: هو فما نظرة دونية للبلدان ما كان يعرف بالعالم الثالث أو في طريق النمو، وكانوا يعتقدوا الناس خاصة إنه الدول الشمال هي الأكثر تقدم في الصناعة خاصة، واعتبار إنه هذه المواد عادة الجودة متاعها أفضل. ربما في التاريخ القديم نجم نقول بعض الصناعات كانت تعاني من صعوبات، لكن التنافس خلق هو باهي وخايب كي تنفتح. الباهي إنك أنت تولي
1: تحسن في الجودة
3: يعطيك صح، لما تنغلق وتكون حمائي بشدة المؤسسات الوطنية والمحلية ما عادش باش تعمل المجهود باش تحسن أو ما تكونش عندها هذا الهدف المنشود. في حين لما تكون هناك هذا الانفتاح يعطي الإمكانية باش أنك أنت تحسن من المنتوج وتقرب أو تتجاوز، وهذا اللي قاعد يصير في بعض القطاعات أنه يصبح المنتوج عنده جودة عالية. وهنا لكن
1: تاريخيا
3: في مرحلة معينة نعرفوا تاريخ الاستعمار في كثير من بلدان العالم، نعرف نظام العالمي والناس كانت عندهم الانبهار
1: سبقونا في نوعا ما كل ما هو صناعات وتصنيع
3: نوعا ما خاطر من بعد فقنا عملوا أغلاط عملوا كوارث في البيئة
1: صحيح.
3: ضروا بالكثير من الأشياء تبين أنه نحن لو نرجع للأشياء اللي عنا في التاريخ متاعنا والقديمة ربما نحن وطوى نضيعوا فيها طبعنا في البلاستيك وقاعدين نعملوا في عمان نقاسيوا فيها علمناهم في الماكل وبعد نعاني وتو مسمنا معناتها هما نفسهم معناتها هذا الانبهار تاريخيا كان النظام العالمي يقوم انه نحن نعتبر البلدان الغنيه البلدان الصناعيه هي القويه وهي اللي تملك العالم، وكانت عندهم زادهم الاستراتيجيه لترويج لذلك هما تبون زامبرسيوني معناتها الناس تلبس
1: باش يسوقوا السلعه نتاعهم
3: جين معناتها انت تشوف الفيلم الفيلم امريكان خاصه باش ترى ماركات معينه جينات معينه ماركات نتاع اورديناتور معينه فما دي فيتون دي سيري امريكان معناتها دي سيري امريكان الماركه تراها معناتها المسلسل كله قائم على الاشهار على كل انواع نتاع التليفون اورديناتور غازوز ماكله معينه همبرغر ماركة. هذا كل كان هو مقصود فما ناس بلعت الحربوشه يعني
1: تعثرت أثرت.
3: اليوم اللي قاعد يصير في العالم يعطيك الصحة. اليوم فما فرصه قاعده تصير في العالم انه فما كل ما هو محلي ومش في اللوكار بمعنى التونسي ساعات حتى في قريه في شنني ولا في منطقه صغيره تتبين عندك حاجه سجنان غيرها
1: محليه
3: وربما تركناها ولو انك نحن نثمنوها ونحافظوا عليها قادره باش يكون عندها الاشعاع الوطني ولما العالم
1: على العالم يعني
3: فقط باش نقول دونك هذا هذا تاريخين اليوم لذلك ستارت اب لي جان اللي قاعد يصير في الكثير من المجالات انه فما ناس او لازم الثقه في النفس خاطر الثقه بالنفس والدعم هو حاجتين ان انا نفهم
1: التراثي
3: غني هو ساعه لازمني انا النظره الدنيا لازم تتكسر ونعرف انا عندي ما نجم نروج كاي ثقافه
1: بعد هذا باش نحكيو فيه سنين شنو اللي نجمو نعملو باش ندعموا المنتوج وشنو ما الحاجات اللي قاعدين ربما يتغيروا كما كنت حكيت عند لي جون ولا وغيره خلينا نمشي مدام ثريا ومرحبا معنا سي عبد تار مدام ثريا تبيسي نائب رئيس منظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك معناها نكون نحكيه على النظرة ساعات متاع البعض انه زعما حاجة مبوختي راهي خير واللي هي ماهيش قاعدة فينالمون اليوم لي ريكلاماسيون يجيوكم نتوما كمنظمة اوسي بيان من سلع تنجم تكون تونسية كيما تنجم تكون أجنبية ومستوردة كيما تنجم تكون للأسف زادة من سوق موازية يعني لهوني النسب موجودة من ريكلاماسيون
0: هكا ولا لا انا خليني نقول لك ونعقب على السلسلة ليه ما قبل كل شيء مش كل مستورد احنا هنا تعرف المستورد اللي هو موجه معناها للدول كيما احنا كيا والمغرب العربي هي تبدا معناها معده ناخذوا ماركة عالمية مثلا اللي قاعد يتسوق في بلداننا احنا ما هو مش نفسه ما مش على مستوى الجودة نفسها اللي يتسوق تلقاه في امريكا ولا في اوروبا ولا فين هذه ديجا ولكن العقلية ما زالت انا قلت لك انا رأي انه ان احنا الاقبال على المنتوج التونسي راهي ثقافة ويزمها نكرسوها حتى عند النشأ متاعنا باش نكونوا فخورين احنا بالمنتوج متاعنا ولكن فما كما حكيت لك ونحب نعود نأكد عليه انه المنتوج فما الهاند ميد اللي هو يتكلف غالي ما هوش المتناول التونسي المستهلك التونسي فما المنتوج التونسي اللي هي قطاعات مع الأسف قاعدة تندثر وتعاني من مشاكل كبيرة برشا كما نسيش ريتشي انت تو احنا نلقاو منتوج مثلا مصري في الخشب وفي الأثاث وكل نجم معناها يقتحم أسواقنا وتلقاه معروض وكل ولكن تلقاش انت منتوج تونسي في خاصة في الدول العربية خاصة نحكي الخشب نحكي المابل هنا فما منافسة على مستوى عربي فما منافسة على مستوى العالم الكل اللي هي الحقيقة قاعد التونسي والمنتج المنتوج التونسي قاعد يلاقي في صعوبات كبيرة في الترويج احنا في الهند ميد نحكيه مثلا تلقاه من معرض المعرض ما فماش معرض اعطيني فين تنجم تلقى صناعة تقليدية
1: هو تبارك الله غزمو عن معرض برشا واحد كبير برشا يصير في العام ولكن والدنيا بالصف وترى الاقبال وترى الحركات
0: لكن نقاط البيع تلقاها موسم مش تلقاها انا نمشي مثلا انا اليوم نحب ناخذك الحاجه نمشي نجم نلقاها بخلاف تلقى ديوان صناعه تقليديه قليل تلقاها في نزل تلقاها في كذا انا هوني نحب نقول
1: فما جوست حل قوس مدام ثريا برشا الفونت اون ليني ولات اكسكلوزيف اللي هي
0: مالوريزمون صناعه تقليديه
1: لحظه واحده
0: شو نقول لك
1: فقط حبيت نحييهم بالعكس خاطر فما عدد كبير من الحرفيين ومن لي جون يبيعوا برشا على الانستغرام ولي ريزو سوسيو وليني بما انه كلفه انشورو ومحل وكرير وما تكلف
0: فقط صحيح هما صحيح فما ناس خاصه لي جون عليه فما عزوف لي جون خاطر عنده برشا مشاكل انه باش نجم عندنا الافكار عندنا تبارك الله عندنا النشء نتاعنا وعندنا لي جون عندنا افكار وعندنا برشا حاجات وبرشا انا كنت على فكره خلينا نحلك خاوس كنت في زياره بولايه صفاقس بالنسبه للحلو العربي نتاعنا راهو هربوا بينا ما شاء الله راهي معناها مواد على مستوى جوده كبيره التوينسه معناها
1: شكون هرب بشكون خاطر هو كلها منتوج تونسي
0: احنا عندنا في الثاب متاعنا وفي العقليه متاعنا انه عندنا كل الحلويات التقليديه نحكي الحلويات التقليديه عندنا الهنا حلويات معروفه حتى تو معناها ريفيزيتي نحب نقول لك منتوج ريفيزيتي تطور هرب بالثابت اللي عندنا والمعناها
1: حاجه
0: احنا شيء يفرح وشيء نحن نثمنوه برشا ولكن يقولوا لك نعاني القطاع هذا يعاني من الايحاء بطحاتة يعني أن
1: نحن اليوم نحكيه على
0: لك معناها بشي نرجم يكون على مستوي علش مكونش على مستوي عالم علش
1: عنا ديزانساني تحلو تونسي في عواصم أوروبية وحاجة هذية بها
0: معروفة
1: نختار ستار سمحني مدى الفوري خطر الوقت أخبار ماضي ثلاثة بش يجي وهو يستمر فينا مقبلة سعب ستار من أرينا وقت الحصة لازمنا ديما نعملوا روتاسيون باش ناخذوا التليفونات وسنيم والضيوف على غالب هذاك الريتم في فورام ولكن صعب ستار قعد استنى فينا برشا نعتذروا له من أريانا تاجر وصاحب معمل لصنع الأحذية يحب يقول انه التونسي فينالمون يلوج على السعر وبعد يتشكم الكاليتي تفسر لنا في الإطار المهنة نتاعو والقطاع نتاعو شنو بالضبط الإشكاليات. مرحبا صعب ستار.
4: يعيشك مرحبا بك
1: عسلامة. يفضلك مرحبا بك سيدي.
4: والله أنا حبيت نحكي جوست على حتى الصبات وفي الاختصاص متاعي اللي هو صبات التونسي اللي هو الجلد اللي هو متاع رجال هذا اختصاصي
1: جلد
4: فري كوير معناه صحيح نحكي على الفري كوير اللي هو 90% ولا 100% اللي هو صبات كلاسيك نجم تقول انت متاع كوستيوم متاع إدارات متاع حاجة لوكس هنا التونسي مشكلته ديما يحكي على السوم وبعد يجي يحكي على الكاليتي رو أنا كي نخدم لك صبات لازمني نقرأ حسابي سوم وكاليتي ونكون مع بعض ما نجمش مثلا نعملوا كاليتي خارقة للعادة وبعد نتلفت نلقى روحي ما نجمش نبيعه ما نجمش
1: أعطينا فخشات متاع أسعار من المينيموم حتكش اللي تحكي عليها أنت كاليتي سوبيريور خاطر أنت عندك أنكو زيدا
4: انا باش نحكي على روحي ما نحبش نحكي على غيري
1: باش
4: نحكي
1: على الطب
4: اي باش نحكي لك اللي انا نبيع من المنتج للمستهلك زاد اي ما نبيعش دوز معناتها العباد الاخرين هما بيعوا دوز ما وكذا هذاك موضوع
1: من الى قداش
4: من الى انا مثلا عندي صبات نعال اللي حتى واحد يخدم في النعال في تونس نتحدى واحد توا يدخل يقول لي عندي صبات نعال تخدم في تونس نبيع فيه 169 دينار
1: هذا 100% كوير
4: تعرف معناتها 100% كوير كوير انتيريور اكستيريور ايسومال
1: حتىكش الوين ينجم يمشي سعر صبات دو كاليتي اللي معناها يشريه الشخص فيه مواد بالكدا ومخدوم
4: ليه. اي سامحني تحب في تونس ولا البر؟
1: ساعة نبداو بتونس وبعد شنقارنوا بالبر.
4: لا انا باش نقارن لك ديريكت خاطر هذا المهم والله خاطر جا نقول لك الناس باش تقارن بالفريب وتقارن البرة والفريب يقارنوا صبات قديم صبات جديد اللي هو جديد يلقاه بمليون وكي يشريه من الفريب يشريه بخمسين الف وبستين الف هكا ولا ويعمل له مقارنه مع صبات جديد نتاع تونس اللي هو بعيد على بعضه شيء انا نجم نخدم هذاك اللي يبيع نتاع مليون نبيعه ب 300 في تونس ما يشري حد
1: مليون مليون وين هذا البر معناه مليون ولا ميلورو تقصد؟
4: لا لا لا انا نحكي مليون فلوس تونس مش لازم نقولوا 300 اورو لا انا نبسطوا نحكي فلوس تونس معناتها احنا رانا مربوطين بالسعر وبالكاليتي كله مع بعض والتونسي نعذر وانا في حاجه برك اولا هو ما عندوش ثقه يقول لك انا فما راي ناس تهون في الصبات يقول لا بروفوني هم يشريوا من برا فماش عباد تشري من برا صبابت معطى غالي ما يشريش من تونس علاش على خاطر ما عندوش ثقه
1: حسب رايك علاش ما عندوش ثقه سي عبد الستار
4: على خاطر بصراحه نقولها وانا برشا حاسم فما برشا غشه زاده علاش ما الباهي والخايف في كل
1: بلاصه فما بعض الناس
4: فما ناس تغش اما فما الحل راه موجود الحل الحل وانك انت شري ثقف روحك تفهم مش معناتها صبات تو انت تجيبش تشري كهربا بالملايين تقول الكهربا زي ايسونس وقدش تاكل والدوله وما نعرف شنو تو الباتري صبات كيف تو تنزل على فلسة يعطيك يقول لك الصبات يلزمو كيفاش يكون الانتيريور كوير اكستيريور كوير فهمت ساهل ماهوش صعيب برشا وتعمل مقارنه نتاعك ونعطيك حاجه اخرى تو المشرع التونسي يفرض عليك المواصفات في الصبات هكا الكومبوزيسيون تاع الصبات به المواصفات هذيك انت كي تلقاها يلزمك تقراها ويلزمك تعرف شمعناتها مواصفات وكي تلقاها غالطه معناتها يحط واحد مواصفات غالطه ايش كي بيه اخوي تعمل مسؤوليته اللي يحط في الغالطه خاطر تسمى غشه
1: معناها الانسان كي باش يشري صبات نورمالمون كيما ياخذ حاجه فيها الاتيكيت شنو هو المواد المصنوعه بها شنو هو بالضبط كذا شنو مهم معناها الكلام كنت تقول فيه سي عبد الستار وهون تو بعد شويه يدخل معنا سي واجد ذويب نائب رئيس الجامعه الوطنيه للجلود والاحذيه نقترحوا عليه الاقتراح هذايا باش التونسي يبني هكا الجسر نتاع الثقه في المنتوج اللي باش يشريه مش صبات قيس وجاي قدي نخرج وكهو ما نعرفش من داخل جلد كردونه كيما قلت انت نعال شنو الكارتون اللي فيه معناها من الكومبوزيشن. هوني خذينا الصبات مثالا لانه نعرفوا زاد القطاع الجود الاحذية في تونس متضرر نوعا ما. شكرا سي عبد الستار, نشكر سي قيس, مدام فاطمه والناس كل اللي دخلوا معنا في ساعتنا الاولى. موعد اخبار ماضي ثلاثة من قسم الاخبار مع زميلتنا خولة الكعبي. نرجعوا ساعة ثانية نواصلوا مع بقية الضيوف. نشكرك مدام ثريا دباسي رئيس منظمة التنمية الدفاع المستهلك على حضوركم معنا, يعطيك الصحة. الساعة الثانية الضيوف يكونوا معنا من اللوتيكا كما قلت حتى تونسي صناعة وتجارة وصناعة تقليدية, من النسيج والملابس, الجلود والأحذية. نواصلوا مع تليفوناتكم, نواصلوا معك سنيم. فغم للأربعة رجعين البرمجة الشتوية.
5: إصبر على موزيك فم. أخبار, كواليس, تحليل, تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة, حيدر الشرني من 6 ل 17. إصبر فورم سبور كلها الخميس من مدي ساعتين للأربع عشية. سكندر إبراهيم وأحمد عدالة, وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي, ونهار الأحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل. وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. اسبور على موزيكا فام, نتائج فورية, الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا فام. الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة المختار التكابري يؤكد اختفاء لاعب المنتخب التونسي بوبكر بوراس منذ 2 من شهر مايو الجاري عقب مشاركة المنتخب التونسي في بطولة العالم للفرق أكابر المقامة بالعاصمة البريطانية لندن. والتكابري يفيد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الجامعة تلقت إشعارا من المدرب الوطني مراد سطا أكد من خلاله مغادرة بوبكر بوراس مقر الإقامة دون سابق إعلام عقب نهاية المشاركة التونسية في بطولة العالم منذ الدور الأول والاستعداد للعودة إلى تونس. والمتحدث يضيف أن الجامعة لم تتلقى إلى حدود اليوم أي اتصال من اللاعب رغم محاولات التواصل معه بشكل متكرر, مضيفا أن الاختفاء المفاجئ لبوراس البالغ من العمر 25 سنة سيشكل خسارة للمنتخب. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف بتونس تطلق بمناسبة اليوم العالمي لنظافة الأيدي حملة توعوية تحت بهدف تعزيز الوعي بأهمية هذه الممارسة كوسيلة أساسية وفعالة للوقاية من الأمراض المعدية, معتبرة أن نظافة الأيدي تمثل خط الدفاع الأول للحد من انتشار العدوى داخل المجتمع. دوليا, إشعارات للطيارين نشرتها الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات تؤكد أن الدولة فرضت قيودا على الرحلات الجوية في عدد محدود من المسارات المعتمدة حتى تاريخ 11 مايو, وفعلت بروتوكولات الأمن الخاصة بالطوارئ. يشار إلى أن الإمارات قد قالت أمس إن دفاعاتها الجوية تصدت لصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية, مما أجبر عدة رحلات جوية على تحويل مسارها إلى مسقط في سلطنة عمان والتحليق في أجواء السعودية. مسؤولون في قطاع الصحة في غزة يقولون إن غارات إسرائيلية أسفرت عن استشهاد فلسطينيين 2 على الأقل وإصابة آخرين في القطاع. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إن على الاتحاد الأوروبي أن يفعل آلية مكافحة الإكراه التي يطلق عليها اسم بازوكا إذا مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تهديداته بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية. وماكرون ينتقد ترامب بشدة بسبب تلويحه بتهديدات مزعزعة للاستقرار على خلفية تعهده برفع التعريفات من 15% إلى 25%. وتتيح آلية بازوكا فرض رسوم على السلع الأمريكية أو تقييد صادرات استراتيجية أو استبعاد شركات أمريكية من المناقصات في أوروبا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرام. الأولى في تونس.

0: الكرام témoignage.
1: منتوج بلادي سطرة ليك وليا ولولادي يا لندا. أما وين هذا؟ توا الشيء غلا. كانت أمي وأمك ومماتي ومماتي كيلبسوا الفوطة والبلوزة الحرير ومريول الفضيلة القطن والكلاسة القطن. هذوما ولاو تسماو أرتيزانا، ولاو ما عادش نخلطوا لهم بلايتي، ما عادش نجموا نلبسوهم، ولاو يدخلوا في الحاجات الغاليين. شكون يوصل لهم؟ ما عادش لا فوطة وبلوزة ومريول الفضيلة. يكويو كي تمسهم يحرقوك. نتأسفوا على سلعة بلادنا. الباهي فيها ولا غالي والاخر ولا سواق. ساعات تلبس صباط يضحك لك، اكل كورس بدري يطلع لك يخرج صبعك منه، مريول يتفتق لك من هنا ومن هنا، سوريا تير الفلس. اما الصنعه الباهيه ديما غاليه، هي بتاع بلادك، فما سطر ليا وليك ولولادك.
2: بلي انا نحب نحكي على المنتوج التونسي. ماذا بينا نحن يبدو منتوجنا تونسي، معاملنا تخدم، ولادنا تخدم، رجالنا تخدم، بلادنا تتطور، الاقتصاد نتاعنا يتطور. انا كي ناخذ حاجه من تركيا انا ما يفرحنيش، انا كي ندخل بوتيك ويقول لي هذيك هذيك من تركيا ما يفرحنيش، انا ما نفرح، انا نفرح الزعيم ويقول لي هذيك تونسيه. تونسيه هي انا تونسيه، انا تونسيه، نحب التونسي، نحب التونسيه، نحب بلادي، نحب كيساتنا معمولين، نحب فلوسنا نعمل اقتصاد قوي، نعملوا كيفيتنا، سبيتراتنا، امورنا، ويا بلادنا يقراوا بالباهي والحاجات الباهيه. وبارك الله فيكم، ديما اطرقوا الحاجات هذوما، وعيوا وعيوا حتى من الصغيرات باش تستخ فيهم. انا تونسيه حره.
3: ضحك دقلة وحليب يا ليندا يا غالية يا مزيانة، نهاركم زين زيك الكل. بالحق اختي ليندا، احنا راهو منتوجنا التونسي نحبوه ونشجعوه، انا واحدة من الناس نحبوا منتوجنا التونسي ونشري معناتها منه، اما ما عادش تلقى في الجودة اللي تحب عليها. انا قبل معناتها شريت صندل ومعناتها غالي الثمن، والله غالي، ما شدنيش حتى جمعتين يا خويا، معناتها ما عادش تلقى في الجودة السمحة ولا كل حاجة اللي تشدك مثلا تقعد لك حتى العام الجاي مثلا تلبسها، فهمتني؟ ما عادش تلقى حاجة سمحة بالحق. راهو ما نحبش نعمم، ما ربي سامع نجديكم ويسطركم كل مزيك، نحبكم برشا، نحبك يا ليل دايما زين.
4: بالنسبة لموضوع اليوم، راهو المنتوج تونسي أنا من المحبين ليه، أنا نحب ناخذ منتوج تونسي. علاش؟ خاطر يساهم في تعزيز الاقتصاد، يخلق فرص عمل جديدة، قلل من الواردات، وزاد يطور في النمو ويكثر العملة الصعبة، وخاصة يمكن ما يعرفوش العباد، يعني سعر الدينار التونسي يقعد معناها ستابل. راهو بالحق احنا عندنا صناعات معملية، عندنا صناعات غذائية، في مواد تنظيف بالحق تونسي، وناخذ فيهم 619 كودابار هذيك وفي العالم تونس بالحق، ونفتخر بالحق. يلزم نفس كل عقلية تستعمل تونسي. راهو كنت تستعمل تشري أي حاجة لك انت تساهم في المواطن، الشغلان البرة وقتها في الخليج كنت تخدم، صارت لي حاجه مشيت خدت شتريت صغيره عملت كاين قاعده دقله النور، ولا يفرح تلقى منتوج تونسي عمل كي شريتها بالصدفه. نهار هذاك جاوني ضيوف ما كنت نعطيهم، عملت لهم التاي تونسي عطيتهم دقله النور. صدقني من غدوه واحد منهم جاني فرحان قال لي بالله راني كنت انا مريض شوي وخذيتك الدقله هذيك وليت لاباس، وريني شريتها. قلت له هاي هذيك راهي صنع تونسي واحد وكل شيء، ولات العباد تشري من البلاصه هذيك. يعني حتى العطار قال لي ما عادش معناها ولات الناس ولات تاخذ منها. يعني بالحق عندنا منتوجات تونسيه تخرج بها، ونشجعوا الناس باش تاخذ باش تكثر الاقتصاد والسلام.
2: انت نزه بالله بالمناسبه هذه المصنعين بجاه ربي يحطوا لنا ساعه صنيع في تونس قبل ما انت نزه. والله لا انا هاني في العيد شريت لهم تاع تونس ومحلاها، والله صحيح فما الغالي وفما الرخيص، انا زاد بالله يزيد يحسننا في الجوده. ساعات والله تاخذ حاجه غاليه ما تبدا معادها ما هي شكلي معناتها مش كاريتي مش لك الكل، حسننا في الجوده والله يشبه تونس قسما بالله. فما الامبلاج محلاها ساعات البروند سيرفات نشوف منتوج معناتها هكا ديريك يجذبني باش نشريه، ماشي بالي مش من برا ديريك نشوف، والله يطلع صوني عن تاع تونس نفرح، والله نفرح قسما بالله. انا وحده كتونسيه ناخذ التونسي ونشجع التونسي وماذا بينا نستهلك تونسي، اش بينا الحمد لله يا ربي، والله كفاءات عندنا في الصناعات في كل شيء في كل شيء نشرو نستهلك، وفك علينا مهل الحق والاكتفاء الذاتي نتاعنا، والله محلانا ومحلى تونس، وربي يحمينا ربي يحفظ بلادنا يا رب، يا ربي يعينكم انتم يعطيكم الصحه على برامجكم اللي محلاها.
5: التونسي الحقيقه يستهلك المنتوج التونسي بصفه كبيره، وما ننساوش انه المنتوج التونسي تحصل حتى على جوائز في العالم، وما ننساوش انه المنتوج التونسي مطلوب حتى في الدول العربيه والدول الاوروبيه من حيث الكاليتي والفالور نتاعو، ما ننساوش انه المنتوج التونسي ينافس حتى في الماركات الكبار وينافس حتى في المنتوجات المستورده.
0: انا نحب نشارك في فرق على الموضوع نتاع اليوم. حبيت نقول بحكم كوني انا تاجرة عندي 30 سنة في الدومين وعندي تاع 5 سنين تقريبا من اللي بعد. قبل الناس اللي تتجار اللي يسمعوا فيا قبل كنا كي نخدموا احنا الكونفكسيون كي نخدموا السلعة ونهبطوا نبيعوا في بالجملة. تسويق الجملة في تونس ما تبيعش مستحيل ممنوع كونها تبيع ديتاي ممنوع اصلا. كان قبل الثورة معناه قبل الثورة كان فما نسي يدوروا نورمال باش تشري باش تحب تشري وكل تدخل الحانوت جرو باش تشري تقيس تعمل كل تعجبها القطعة تقول له بقديش يقولها تاليتات هي تخلص وكل وبعد ترجع من الباب تقول له ممنوع عليك باش تستظهر بالوحدة اللي هي جاية من وزارة التجارة وبيعمل مالية وكل تقول له ممنوع عليك باش تبيع بالديتاي. احنا توا هيك تخلي الحابل عدنابل وما عادش فما جملة وتجار الجملة الكل والديتاي الكلهم يبيعوا في الامبورتاسيون. الامبورتاسيون اللي ايجا نقول لك 90% منه مهرب والكلنا نعرفه منين مهرب وكيفاش يتعرب كفوا جاي من الصين ولا جاي من بلايص اخرى. فما حاجة اخرى ايبا واللي يبيع تونسي بالكرياسيون التونسية كسوا جرو وبيع ديتايون يبيع عنده فاتوراته يدوروا على الفاتورات. خلاصة الحديث باش ما نطولش الكلام برشا المراقبة تجي من وزارة التجارة وزارة المالية وزارة الصناعة.
6: بالنسبة للموضوع نتاع المشجع المنتوج التونسي والله هي فكرة حلوة برشا لكن مع كل أسف أنا في تونس نلقاو شركات مصدرة كلية. أنا وقتها مرة مشيت لألمانيا عجبتني سوريا شريت دوز سبيرة معناها ورحت بها تونس لبستها وصادف إني توجدت في شركة في تونس مولاي بقى يضحك قال لي السورية دي صنعها أنا في تونس. قلت له أنا شريتها من ألمانيا وهي مصنعة في تونس علاش معناها شركات مصدرة كلية هذيا صحيح واقتصاد وقانون وغيره وكون الكاليتي هذيك موجودة في الأسواق متاحة للعموم معناها علاش ندوا بها كان الأسواق الأجنبية. دونك حتى أنا بيدي كي شيء من تونس تشجع في السوق التونسية ونسبة للكاليتي نتاع المنتوج التونسي هذا بيه ثم تكون رقابة دورية عليه خاطر أنا كي نلقاها معلقة ومريقلة فيها لي ريفيرونس الاسم ديريكت هي مستجيبة معناها أنا كي نلقاها

0: عنا صبابتي هكا كل شيء. قال لي ما تخسرش عليه وما تصلحوش راو ماهوش حاجه. يعني شوف صبابتي وحده كي يخزر للحاجه يعرفها ذات جوده وتستحق تصرف عليها وتصلحها والا ما تصلحهاش. في الملبوس وفي الاحذيه فهمتني ما تشدش اطلاقا فهمتني، سواء من حيث طبيعه الاقمشه سواء حتى مش الاقمشه حتى الصناعه.
1: عسامه بربي انا ننتج الصبابه وعنا ياسر نقد من العباد اللي بصراحه ما فيهم شيء، ينقد على حاجه ومش فاهمها. يا اخي تحب تنقد حاجه مثال تحرف فيها كما تجيب تشري كهرباء تشوفها قداش تاكل ليسونس قداش تسوى قداش كذا. الصباب مثلا علاش زي ب 200,000 علاش زي ب 50,000 وتقارن وقتها حتى بسلعه اللي تحب عليها من برا فهمني. صباتنا حاجه ممتازه برشا. انا مثلا نبيع في صبات نعال نعال في بيبيان عال كبير من 169 تصوروا وانت ماشي. اما والله ايش باش نقول لك، احنا ياسر نحبوا الرخيص على حساب غيرنا.
2: انا واحد من الناس اي سلعه تكون تونسيه نشريها. انا مخي هكاك يمشي يعمل في الامبورتاسيون تك يجيب يقول لك هذه سلعه كاليتي. واخر مره شريت من عند صبات من عندهم وكل ما شدنيش حتى جمعه. الامبورتي هو اللي قتال.
3: التونسي يستهلك تونسي ويحب المنتوج التونسي. المشكله نتاعو هو في القدره الشرائيه. اليوم باش تمشي تشري بار اكزومبل سوريا تونسيه باش يشري سوريه باش خاب 75 ليره. كي يمشي للسوراق يلقى سوريا تركيا ارخص واللي يلقى جاي سوريا تركيا. فالتونسي اول حاجه يخمم فيها هو مكتوبه، ما عادش يخمم شنو المنتوج.
4: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا توتسويت على 71 113 013. سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
5: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لو سالون اكسبو، اكبر تظاهره في قطاع الاثاث والتأثيث واحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقيه من 1 إلى 10 ماي 2026. المعرض مفتوح من 10 صباحا الى 7 مساء.
4: المديساتين للعبة العشية ليندا رحالي.
6: رجعنا معكم جديد في فورم على موزيك اف ام. مرحبا بكل مستمعينا. نحكي اليوم على استهلاك المنتوج التونسي وتشاركوا معنا كالعاده على 71 113 013. التونسي يقبل على المنتوجات الوطنيه، هل انه يخير يستهلك تونسي والاختيار هذايا مربوط بشنو؟ وقت يلقى السعر الباهي الجوده العلامه ولا اسباب اخرى؟ هل فما ثقه اليوم بين التونسي وصنع في تونس؟ وهل المنتوج اليوم التونسي قادر انه ينافس المنتوجات المستورده او حتى يتفوق عليها؟ المنتوج التونسي محمي بالشكل الكافي من المنتوجات او من منافسة المنتوجات المستوردة؟ وعلاش بعض التوانسة وهذا كنا جاوبنا عليهم برشا نقاط في الساعة الاولى يفضلوا مازالوا المنتوج المستورد على المنتوج المحلي؟ وهل يربطوا الجودة فورسيمون بالمنتوج الاجنبي؟ كيفاش ممكن دعم المنتوج المحلي والتشجيع عليه؟ وشنو اللي يخلي المواطن يختار وباقتناع المنتوج التونسي؟ هل هو دعم الاقتصاد البلاد الحس الوطني والا القدرة الشرائية نتاعو هي الفيصل ومصلحته مستهلك وقت يلقى لو بون رابور كاليتي بري؟ مرحبا بكم، هذا هو موضوعنا اليوم في فورم 71 113 013. سمعنا بلوزيور انترفونسيون من مستمعينا من كيف مداخلاتكم، ومعايا سليم عبد الله مختص في علم الاجتماع رافقني حتى للأربعة في فورم. في ساعتنا الثانيه باش نحاولوا ناخذوا معنا زوز ضيوف. وضيفنا الاول باش يكون رئيس الجامعه التونسيه للنسيج والملابس عن اتحاد تونسي صناعة والتجاره والصناعه التقليديه سيح في بوجيلا.
4: المديساتين للعبة العشية ليندا رحالي.
6: سعيد مرحبا بك وشكرا على المداخلة معنا في فورم. تحية ليك.
7: مرحبا، شكرا على الاستضافه والاهتمام بالمنتوج التونسي.
6: يعيشك يا سيدي، شكرا ليك. اليوم نحكي على المنتوج التونسي. حكينا في الساعه الاولى على المزايا المتعدده وقت اللي نستهلكوا تونسي، يرجع بالفايده على خلق مواطن شغل، على الاقتصاد التونسي، على العمله الصعبه، على برشا حاجات. اليوم نحبوا نفهموا مثلا، خلينا كمثال القطاع النسيج والملابس، وكانت دخلت معنا مستمع في الساعه الاولى لا تتضرر القطاع من بعض المواد المستوردة كسوة لقالمان ولا سوق موازية. ولكن اليوم عنا زوز أسئلة مهمين. هل المنتوج التونسي محمي بما فيه كفاية من المنافسة من المواد المعنتها والمنتوجات المستوردة؟ ثم هل أنه زادة كيف اليوم فما لكاليتي بخي اللي يلقاها المستهلك في السوق باش يمشي سبونتانيمون يشري المنتوج التونسي؟ نبدأ بالسؤال الأولاني سهيد.
7: سؤال لوليني، المنتوج التونسي في النسيج

0: الملابس بكل صراحة غير محمي بما فيه الكفاية. وهوني كي نحكيه على حماية منش نحكيه على حاجات فانتازيست, نحكيه على عدالة, عدالة من ناحية الجباية. كيفاش؟ مثال وقت اللي عندنا مصنعين توينسا في تونس يستثمروا في تونس ويشغلوا في تونس ويحولوا المواد الأولية في تونس ويصنعوا الألبسة في تونس. مع العلم اللي في النسيج والملابس ينجم يكون المنتوج لباس موضة من جميع أنواعهم, كما ينجم يكون زيادة لانج دو ميزون مع تنسيج تاع المنزل, كما يكون نجم يكون زرابي, كما ينجم يكون أمبلومان غلافات نتاع موبل اكسيتيرا. دونك المنتوج الصناعي في النسيج برشا, كيما ينجم يكون حتى لي بروتيز نتاع الظهر ولا جنويات ولا شوبيه ولا شبه طبيه, المعدات الطبيه وشبه طبيه, كل ما فيه قماش ونسيج. هوني زملائنا اللي يشتغلوا في القطاع المحلي اللي هما حوالي 250 شركه صناعيه يتعرضوا العديد من الصعوبات على مستوى عدم وجود عدالة في الجباية. كيفاش؟ العديد من الموردين العشوائيين يوردوا في أقمشة وفي سلع بممارسات مشبوهة ويديكلاريو في قيمة غير حقيقية على مستوى التوريد. هذا شنو يجعل؟ يجعل التوريد سهل ورخيص وفيه عملية مشبوهة, لأنه في الأخر الديكلاري هذاك ما يخلصش ديوانة قد ما يلزم يخلص, وهذا معروف معناتها كمعاملات في السوق.
1: جوست باش نفهموا هذا معناها هما عن طريق ان سيركوي في الظهر لقال, ولكن
0: فيه مبطن فيه مشبوه فيه شبهة متاع معاملات أخرى, لأنه وقت اللي تشوف القيمة السوقية العالمية العديد من الأقمشة المستوردة نلقاوها في غير قيمتها اللي موجودة على مستوى العالم العادي, حتى في مستوى البلدان اللي تبيع بالرخيص
1: تلقاها أرخص, يعني
0: أرخص نلقاوها احنا مدكلاري بقيمة أرخص. وفي الموضوع ذي قاعدين نشوفه مشكورين لخيان في وزارة التجارة, قاعدين نشوفه فيهم مش ننظموا جلسات عمل مع الديوانة ومع الصناعة ومع التجارة ومع المصنعين متاعنا, وين مديناهم دي فيش تكنيك في الغرض وبعض الأمثلة التي
1: سي هيثم الامباكت ديريكت على الشان الكل اللي تخلط القطعة للمستهلك. ثم عليكم انتوما معناها مصنعين في مجال النسيج.
0: سمحني باش نكمل لك العنصر الثاني نتاع عدم الحماية بما فيه
1: فما حاجة أخرى
0: هو بتبيع معناتها السوق الموازي, توريد العشوائي, الكونترا الشيء اللي قاعدين نراو فيه في كل بقعة معناتها وداخل من برشا بقايا خاصة من شير الحدود الليبية ولا الحدود الجنوب غربية ولا غيرها, فمن يدخلوا برشا حاجات وقاعدين يتبيعوا في كل بقعة على مرأة ومسمع من الجميع وصفحات الفيسبوك والانترنت وغيره وغيره وغيره اللي ما فيهمش هذوكم لا يخلص عليهم تيفيا لا تخلص عليهم جيبية اكسيتيرا. دونك شنو اللي يصير في الواقع؟ يصير فما حاجات قاعدين يتبيعوا اور سيركوي ليغال اور سيركوي نورمال اللي هما قاعدين يزاحموا فك الماركة التونسية اللي تشغل في تونس وتصنع في تونس, فك المصنع التونسي اللي يستثمر ويعط ماكينات ويحط اليات ويحط استثمارات ويخدم في عباد ويخلص في فيسكاليتي ويخلص في الأداء القيمة المضافة ويخلص على دي في ديوانته في جبيته في ضمان الاجتماعي متاع العمل متاعه ومتاع الموظفين متاعه. دونك هذا كل حقيقة معناتها
1: هذا كل اللي نجم يضر معناتها
0: السيركوي هذايا الليل بكل صراحة معناتها يلزم نراو امباكت نتاع النقص نتاعو بطريقة كبيرة وبطريقة تتحس.
1: ولكن هذا عنده سنوات هيثم ولا
0: عنده سنوات سنوات وساعات يعمل بيك كبير. فهمتني مشكورين هما الناس كل في الإدارة اللي قاعدين يحبوا يقاوموا هالفينومين هذايا, ولكن بكل صراحة يسوفي باش تحل فيسبوك يسوفي باش تمشي او نعطيك انا امشي انت الشيرة العوينة ناش خالد من الوليد وشوف الفريب دو لوكس وشوف ما عرفش شنو منه ومنه ومنه من غادي وشوف الدنيا اللي قاعده تتحل جديده وتتبيع وامبورتي كيما جيت بالبالة وكل شيء. امشي لحتى البرج بقايا في وسط تونس في وسط المدن التونسيه، امشي لصفحات التواصل الاجتماعي المواقع موجود. الانترنت اكسترا فيهم برشا حاجات كان نجيو نشوفهم، لا ماتريكول فيسكال ولا تي في ولا حد شيء.
1: هل
0: انه يشغل ويعمل
1: اكيد به؟ هل انه معناها انت حكيت على السيركوي باراليل ولا سوق الموازيه وتوريد العشوائي بخلاف هذا اللي هو واضح وما فيهش كلام، هل انه يدخلوا بطريقه ليغال اللي يخلصوا معناها جبايه كل شيء وديوانه هل انه زاد فما مفروض عليهم رسومات اللي تخليهم كي يدخلوا للسوق يكونوا قراب في الأسعار والأسعار تنافسية بلوز او موان كيليبري متوازنة وإلا لا؟ معناها فما شكون عندهم دي بريفيليج؟
0: أول حاجة أنا نحيي الماركات التونسية الكل. نجم نسمي بعض الماركات؟
1: لا ما نجموش للأسف، ولكن نحييهم صوتنا ونحييهم الكل.
0: الماركات التونسية ولي ستارت اب لي جون كرياتور التوانسة ولي جون كرياتريس التوانسة اللي قاعدين يعملوا في حاجات باهية برشا، واللي قاعدين يعملوا في دي كوليكسيون خارقين العادة وفي تصميمات خارقين العادة وفي كاليتي باهية والحقيقة في أسعار في المقدور.
1: صحيح نراو في برشا حاجات
0: وكثير منها والأغلبية نتاعها مصنوعة في تونس. بالنسبه للماركات اللي قاعده لي فرانشيز، معناتها لي فرانشيز اللي قاعدين يوردوا
1: لي فرانشيز هذاك موجود في العالم اجمع، وكما كان يحكي سنيم بون فما حاجات
0: انجو
1: فوالا معناها انجو اخر. انا مش نحكي مثلا نعطيك اكزامبل سي هيثم، هذوكم موجودين في العالم اجمع وما نجموش نعيشوا مسكرين على رواحنا، يفو معناها جوي الجو. ولكن نحكي على مثلا جو دي نابورت كوا، مثلا سلعه جات من تركيا ولكن تعديت بسيركوي ليغال وتتباع في بوتيكاتنا، هل انه كي تمشي تاخذ قطعه وحكيوا عليها في الريبوندور شوميز بنطلون اي حاجه مش من السوق معناها الموازيه، اليوم تلقاو ريحكم في معناها منافسه متوازنه خليني نقول، والا باقي لكو اقل
0: شوف
1: عند المنافس؟
0: لا لا لا، هو اذا كان فما حوكمه صحيحه في مؤسسه صناعيه تونسيه وفما سلعه داخله من تركيا اون توت ليغاليتي في سيركوي عادي، ما فماش حكايه هذيك شكون يخدم احسن، وهذيك هي سي لا ريغل دو جو. فهمتني؟ دونك هذاك ما يقلقوش العباد اللي يخدموا على رواحهم. احنا في الجامعه التونسيه لنسيج الملابس في الجانب نتاع السوق المحليه واصدقائنا وزملائنا اللي يشتغلوا ويستثمروا ويصنعوا وباش يبيعوا في السوق المحليه واصحاب الماركات التونسيه ولي جون كرياتريس كرياتور التوانسه، راهو ما يقلقهمش اي تجاره قاعده تصير
1: كل ما يغالي معناها
0: شرعيه وليغال. علاش؟ خاطر راهو زاد المنافسه تدزك باش تعمل ما احسن، والمنافسه تخليك تتعلم اكثر، والمنافسه تخليك تقدم كي تبدا ليغال. احنا ما نحكيو كان على التجاره الموازيه والكونترا والمواقع الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي الغير خاضعه للجبايه وتوسكي قاعد يدخل باسعار مرجعيه اقل من اسعارها الحقيقيه العالميه.
1: واضح معناها المذره جايه واضح منين بالضبط من المجال هذايا. سؤال اخر،
0: في خساره المصنعين التوانسة، في خسارة الماركات التوانسة، في خسارة الجيبية والخزينة العمومية التونسية.
1: سؤال آخر، اليوم بأنه متفاهمين أن سوق الموازية والتوريد العشوائي وغيره قاعد فيه مذرة ومنافسة غير شريفة، ولكن كي نرجعوا للسيركوي ليغال قلت أنت تنجم تحسن في الجودة في الكاليتي في الأسعار وبالعكس يولي منتوج تونسي تنافسي خير. اليوم حسب رأيك شنو اللي يخلي التونسي كي يلقى جوستومون مستورد والتونسي وباقي نحكي على السيركوي ليغال يمشي للتونسي أكثر، معناها يخير في نالما منتوج تونسي، حسب رأيك شنو هو الحاجة اللي تخليه يمشي للميد ان تونيزيا؟
0: والله الميد ان تونيزيا ينجم يمشي له على خاطر برشا أسباب. السبب الأول بكل صراحة، وقت اللي تستعمل الميد ان تونيزيا تخدم في تونسي وتستهلك في منتوج تونسي وتشجع في التشغيل في تونس، وحتى كي يتعزز التموقع الاقتصادي والصحه نتاع الشركه التونسيه والمؤسسه التونسيه اللي قاعده تصنع على المارشي لوكال يكون عندها في مقدورتها باش تقدم وباش تعطي منتوجات اخرى وتحسن في ابتكاراتها وتحسن في جودتها وتحسن في العرض نتاعها وفي الخدمات نتاعها. ثانيا لانه اليوم العديد من الماركات التونسية عملت ما يكفي من الخبرة وليت عندها دي زنساني وليت عندها دي مجازان وليت عندها دي كوليكسيون متناسقة برشا وفيها جودة تذاهي الحقيقة مثيلاتها الأجنبية وبأسعار أفضل. الحاجة الأخرى زيدة صنع في تونس بأيد تونسية اللي كمان مهما يكون شنو يقولوه شنو يعملوه عنا شركات عنا الغالبية متاحة فما فيه الشاذ اللي ليس مسؤول بتاتر اجتماعيا وبيئيا ولكن ذلك الشاذ يحفظ وليقاس عليه ولكن غالبية المؤسسات النسيجية التونسية احنا أموا متأكدين منين جات كيفاش تصنعت بمواد أولية تحترم الجانب البيئي تحترم الجانب متاع الكونفورميتي متاع الصحة والسلامة وتحترم الجانب الاجتماعي دونك هذا الكل افونتاج لتونس وبخلاف هذا الكل الحقيقه لي زونسيني تونسيين تعلموا كيفاش يخدموا اليوم موقعين بالكدا لوفر نتاعهم مقابله الذوق التونسي مقابله ما يحتاجه التونسي يوميا في المواسم الشتويه الصيفيه في الدومي سيزون اكسيتيرا الصغار الكبار العيد الصغير العيد الكبير رونتري سكولير فما كالعادات والتقاليد اللي تخلي الريزنسيني توينسا
1: والجن
0: كاتيز وكاتور توينسا مستنسين بشنو يلوج التونسي ولا غالبية التوينسا. بس بشنا نمشي لك الحاجة أخرى بربي راهو شون يعرف في تونس وبأيد تونسية هذا هي البارتي اللي صنعوا المحل ولكن بصفتنا احنا معروفين برشا ورائدين في صناعة التصدير زيدا يزم ناخذوا بعين الاعتبار الماركات اللي قاعدة تشتغل في تونس من ماركات البريميوم ماركات اللوكس وماركات الباهية والمتوقع بالكدا في أوروبا
1: زيد
0: هذيك تصنعها في تونس
1: بالضبط
0: دونك نعطيوك التفاضلية ليهم
1: بالضبط وهوني دليل على أنه الجودة موجودة الكاليتي موجودة بما أنه فما برشا ماركات ونعرفوهم برشا توينسا اللي يصنعوا في تونس. سي هيثم نشكرك برشا بعجيل على التوضيح هذايا وهوني توضحت الصورة أكثر وفهمنا ربما كيفاش معناها الحاجة تنجم تمثل خطر على الأقل في مجال النسيج والملابس وأكيد التونسي ماذا به يشجع منتوج تونسي وحكينا على الأفونتاج كو سوسوا خلق موطن الشغل اليد العاملة الاقتصاد وغيره. نشكرك برشا سي هيثم بورجيلا رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس على التدخل وعلى التوضيح النقاط هذوما الكل. شوية خير باش يدخل معنا هنا برئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية زي كيف وجدي ذويب باش نحكيو معاه على بعض النقاط وحكينا قبل شوية زاد على الصناعات التقليدية. قبل ما ناخذ معنا عادل بالتليفون مشكور سي هيثم يعطيه الصحة على المداخلة. نرجع معك سنيم للتفاعل وبعد ناخذ معنا سي عادل مزهرة دونك اللي كنا نسمع فيه مهم برشا في قطاع كبير كما نسيج والملابس في تونس باش نفهموا شنو ما الاخلالات النقائص الحاجات اللي نجموا يضروا جوستمون بالميد ان تونيزيا وصنع في تونس. فاللي كنا نسمع فيه قال كان ما يقلقنيش المنافس اللي يدخل بطريقه لقال ويخلص الجيبيه و فينالمون يخليني نحسن في الجوده ولكن الاشكال في كل ما هو سوق موازيه وتوريد عشوائي وهذايا يظهر لي معقول كلام سي هيثم اذا كان نحبوا اليوم نحافظوا على الاستهلاك المنتوج التونسي عموما. سليم
2: ما اهميه المنتوج التونسي باش اولا يلبي احتياجات التوانسه او الناس اللي عايشين في تونس ولكن زاد باش يعطيه قدره على التصدير. نحن نعرفوا الحاجه نتاع ارتباطنا الساعه التقليدي بالسوق الاوروبيه ونعرفوا انه نحن مبادلاتنا موقعنا الجغرافي مبادلاتنا التاريخيه التقليديه مع السوق الاوروبيه ونحن زاد نعيشوا تنافسيه كبيره مع بلدان خاصه الاسيويه وحتى بعض بلدان المتوسط ومهم جدا يكون التنافس قائم على معايير موضوعيه. لو مشينا في الكونترفاسون مشينا للفريب ومشينا كل ما هو تهريب وكل ما هو فلات من الجبايه باش يخلي تكلفه المنتوج التونسي تكون اكثر مقارنة بكل ما هو يتم عبر طرق وأساليب.
1: علاش أكثر بابا بلوتو ما عاش معناها يكون مروج بالقدر الكافي ربما
2: خاطر أنا اللي باش نشري كي باش نلقى حاجة أقل وتقرب على الاقل انتظارات، حتى كان عندي الكاليتي التونسيه فاني انا باش نخير
1: تمشي الارخص
2: الارخص، وهذا اللي وخاصه انه هو مش باش يدفع الشارج نتاعو والتكلفه نتاعو الحقيقيه، لان احنا ولينا في منافسه غير شريفه بين ظفرين، بمعنى ان القوانين اللعبه مش كيف كيف باش يضر بالمنتوج التونسي اللي كما تم ذكره معناتها عن تاريخ في النسيج، ان كان للسوق التونسيه او للاسواق خاصه الاوروبيه مع الماركت العالميه، فما عادش زي ما نكونش عندنا عقده نتاع جوده ونتاع اتقان.
1: لا هذاك ما مفروغ منه. حكينا على قطاع النسيج والملابس، حكينا على معناها الصناعه التقليديه قبيله مع مدام ثوريه اللي اليوم كمان معناها رجع بقوه اخذ بلاصته، حتى تونسي يستهلك تونسي في المناسبات والعروس، ما نجموش نراو عبد مش لابس حاجه تونسيه، رجعت حتى في الحياه اليوميه. ولكن خلينا نحكي شويه على الصناعات الغذائيه اليوم، وحتى في الريبوندور قالت لك انا في الصناعات الغذائيه نستهلك 100% تونسي، المنتوجات التونسيه كسوا في الغراند سيرفاس الموجوده والا. هل لهنا معناها خلطنا المستوى جوده منافسه والا البوفوار داشا نتاع التونسي، بما انه الحاجات المستورده نراو مثلا تابلي شوكولاته تونسيه ب 4000 ولا 5000 ومثيلتها او متشبه لها جايه من الخارج تلقاها ب 20 ساعات دينار و 15 دينار 25 دينار.
2: وفما الفارق هذا اللي ممكن يعطي حظ للسلع التونسية، لكن إذا عندك بضائع أخرى تجي خاصة من البلدان المجاورة ساعات نجم تكون أرخص وساعات تكون أخطر،
1: يعني نحن ما فيهاش رقابة ما فيهاش تخصابيليتي،
2: بالإضافة إلى ما هو معناتها مالي وللناس نتفهموا أن الناس تم في اختياره باش يمشي الحاجة الأرخص، إلا أنه فما اليوم مظار صحية كثير مواد مدرسية على مكياج على مواد مسرطنة، فما العديد من الأشياء اللي تمثل خطر هي
1: على الصحة،
2: بالإضافة لأن هي معناتها تكون أقل التكلفة ومهدئة للصحة وحتى للبيئة، معناتها فما مواد تبين اللي هي
1: توكسيك.
2: في حين شو نقول بقدر ما أنه الدولة التونسية تبقى صامدة وتراقب، هذا يحمي الصحة العمومية. وعندنا مشكل آخر وعشته خاصة البلدان الأوروبية في الكوفيد، أنك أنت كتولي معاش تعمل مثلا النسيج كيما الماسك، التبعية تجاه السوق الصينية خلت كثير من البلدان
1: يرجعوا
2: أزمة
1: صحيح.
2: أنه هو ما يلقاش سيادة دولة، معناتها أنت فما بلدان لقات روحها في وضعية التبعية المفرطة للسوق الخارجية خليها في لحظة ما خاصة الأزمة، واللي قاعدين يعيشوا فيه شوية حاليا مع اللي قاعد يصير في الخليج ومع إيران، نفس الشيء بالنسبة لأوكرانيا. فنقطة مهمة جدا راني زي ما نفهمه راهو قوة الاقتصاد الوطني،
1: الاكتفاء الذاتي،
2: الاكتفاء الذاتي
1: في المجالات الكل بالضبط. نرجع لك سنين نسمعوا تيمونياج متاع سي عادل وبعد نواصلوا النقاط الأخرين وشيو للزهرة مع سي عادل. المدي ساعتين للعبة مع عشية ليندا رحالي. أنا وسعد باش يحكي على تجربته مع منتوج تونسي، وبطبيعة ما نعموش كل تجربة تكون وحدة، ولكن قول خذيت صباطة سومو غالي 134 دينار، ولكن لقاه مش مخيط بالقدين دي فودو فابريكاسيون أبارامون، وهو منتوج تونسي. مرحبا يا سعد، تحية ليك.
3: عسلامة ليندا وعسلامة سليم وجميع المتدخلين.
1: أي فضلك يا سعد، مرحبا بك.
3: أنا حبيت أشكرك موضوع هذا ليندا، وحبيت لو كان المصنعين المتدخلين يكونوا أكثر باش يدافعوا على روحهم اليوم، خاطر أنت فريمون عطيتهم فرصة حقيقية اليوم باش تحكيوا شنو حكاية الرابور كاليتي بري.
1: أيوا
3: موضوع كبير برشا برشا. بون باش نحكي لك جست أنكدوت صارت لي ديريرمون صافي جمعتين تالي. مشيت البوتيك بون معروفه بالكدا، حبيت ناخذ صباط عندي مناسبه، خذيت الصباط نتاعي وقتها بالسبت اللي حد عندي المناسبه باش نمشي نحضر غير ثمانية تاع الليل، لبست وجبت الصباط نتاعك نتاعو باش نلبسو، يبقى طرق يعني لما حاله صباط غالي، هو السوق الحقيقي مش 134 هو غالي برشا برشا من وقتها في العامين لونسول مع شنو استغربت بالسوق، قلت والله انا ناخذ بوم ايش خبير، انا يعجبني اللون نتاعو خاطر انا عندي لون معين باش
1: نلبسه باش نكون يعني.
3: صورتي يعطيك الصحه. جبت الصباط بعد ما لبست كل سكول، جبت اخر قطعه باش نلبسها الصباط، يبا بون كيما نقولوا احنا بالدارجه السنه تاع الصباط ما فيش الفرد اليمين نورمال، واللي صار ما فيش كومبليتمون مش مخايط بالكدا، ما فيش كومبليتمون السنه
1: ما فيش وانت نهار العرس يا سعاد المشي
3: لل... مش نهار العرس مزلت لي ساعة
1: مزلت لي ساعة
3: رساتي معنا نجري بش نبدل الكولور وبش نحدد والمرأة تجري وانا نجري وحاطي
1: بروجرام الكل تبدل
3: وانا بش نحضر في الكورتيج تاع العرس
1: المهم مش اللي فيك رهبتك انت العروسه والعروس
3: معناها انكدوت ضحك شي
1: هو معناها انت كي شريتو سعاد عطاوك باباك اومبالي مش اللي قصته
3: لا مش قصته خاطر عندي مشكل في الفريق اللي صار دي من الاخر اللي صار القصه هي الاولى بون كي قص اللي صار جات بدي خاطر عطاني الاكسبوزي ما عادش منه خاطر ديفان تشيري
1: ايوا
3: لا كي جبت لي باك وريت جس الكولور سافا الصبات هو روحت انا روحت
1: اي اما عطينا السيرفيس ابري فونت سي عادل
3: بعدك لا رجعت للبوتيك وما حبوش يستعرفوا قالوا لا مش منا وتنشوفوهم وتكلموهم وشنو ظهر تحكي خاطر ما توش تونسي با الاسم ماهوش تونسي مقلد في بالي كي شريت ولا مش على اساس تونسي على اساس صبات معناها رونومي معناها معروف ماركة عالمية نجم تقول يعني صبات تاع 450 دينار يبا وقت تفتفت صبات وغشت عليه وشديت لقيت مكتوب من لوت مصنوع في تونس معناها ما حش ما
1: ايوه
3: ما نعموش
1: ما نعموش
3: وهنا الموضوع جورنا الرابور كاليتي بري وانا جسي اكسبير في كونفكسيون ديريكتور تكري كاليتي ديريكتور دو بلاتفورم في كونفكسيون ونعرفش معناها السوم مسي نورمال نعطيك اكزومبل انا بون خدمت برشا اختصاصات في الخياطه خدمت من لانجوري فيتمون سيكوريتي سبور الوزير جين تو نعطيك حاجه اللي هي متعمق فيها بكدا نعطيك اكزومبل ان بانطلون جين اي ان بانطلون جين يجي في معمل لوا 112 واللي معناها واللي احنا نفتخروا باليد العامله تاعنا من اعز ما فما في العالم تقول لك في العالم خاطر قعدت مع رؤساء مؤسسات معناها معروفين بالاسم ونجيو يعطونا سلعتهم ونخدمونهم فهمتني وتلقاها معنا الحق باش نصدروا الا ما موجود الفينيات هذيك ميدين تونيزيا باش الديوار تخلينا نصدروا معناها البنطلون تاعهم يتباع ب 500 دينار و 600 دينار واحنا السروال تباع 150 دينار مي سي با جوست اللي انت ما يتباعش 150 دينار امبوسيبل
1: معناها تقول انت لو رابور كاليتي بري الحاجه الغاليه فيها سومها وحقها تقول
3: معناها مش نعطيك باش نعطيكش ونخلي بيان سور ان كو باش نخلي غيري باغ اكزومبل انا في المعمل لو 112 انا خدمت في بلاتفورم يجيونا ناس يحبوا نعطيهم سلعه يخدموها نعملوا فيزيت للوكال نلقاو اللوكال با ما نحكيوش على ليتا دو ماتريال وخدام شناو لابسين وكل السوسيال ما نحكيوش عليه هذاك تلقى عنده باغ اكزومبل 40 ماشين لا كودر
1: اي
3: با ان بونطالون جينز متعدى على 70 و80 ماكينه دي ايش تخدم ب 40 يقول لي لا ما نبدل خدام وما عندي بوليفالونس لا ما فماش بوليفالونس السروال الجين احنا عاني تعدى سور 80 ماشين نحكي لك 80 معناها سور ماشين
1: يعني فما توت ان سيركوي لازم يصير ريسبكتي باش تخرج الكاليتي اللي تحبوا عليها
3: بيان سور فما فيش تكنيك وفما فيش تكنيك يقول لك باغ اكزومبل ان بونطالون
1: اي باش ما تدخلش التفاصيل سي عادل اما الفكره وصلت خاطر سي وجدي ذويب الرئيس الجامعه نجود الأحد يستنى فينا والحسة بشتوفة ولكن شكر خاص ليك يا سعاد ماذا بينا نحكي معك أكثر ولكن فهمنا الفكرة العامة وصلت أنه بالنسبة ليك مادام فما معناها دي نورم يفو ريسبكتي مش خدمة نص البيس وبعدك تطلع كاليتي مش بيه سعاد الشكر شكر كبير برشا ليك الوقت على غالب ديما يجري في فهم وباش نمشي وناخذ معنا سي وجدي في بالتليفون ليندا رحالي سي وجدي ذويب نائب رئيس الجامعة الوطنية الجدد والأحذية يدخل معنا في فورم مرحبا سي وجدي تحية ليك
4: مرحبا بك سيدتي الكريمة لتفة التقنين في بعث مزيد
1: يعيشك شكرا ليك قبلك بشوية كان معنا سيدتي بوعجيلة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس وهذا التدخل باش يكون معك أنت بطبيعة في إطار حلقتنا اليوم نحكي على الشركة المنتوج التونسي دونك سي وجدي كيف زوز نقاط مهمين في الوقت اللي قعد كنجمو نتطرقوا لهم النقطة الأولى هو هل أنه اليوم كيف في قطاع الجلود والأحذية المنتوج التونسي محمي بالشكل الكافي والمنافسة الشريفة ومتوازنة معناها مع ما هو موجود في السوق اليوم ولا لا؟
4: نور سيدتي الكريمة مشكورة برشا يعطيكم الصحة أنتم تطرقتوا الموضوع هذايا وبالأخص نقطة استهلاك تونسي خاطر نقولوا احنا استهلاك تونسي يعني كل مؤسسة راهي تبدا فيها يد عاملة إذا كان نحكيو على مؤسسة فيها 100 عامل وعاملة راه فما 100 انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
1: أيوة.
4: دو كيف كيف معناها المردودية الجبائية على على خزينة الدولة، معناها نحكيو على المرد معناها الإيجابية من الجانب الإيجابي،
1: هذا كل ذكرناه صحيح. أي لا.
4: دونك اليوم القطاع جود الأحذية رغم كنا سابقين احنا وخلقنا قانون العدد 571 واللي هو دخل حي التنفيذ في اوت 2021 ونظم زاد كذلك صوتي للسيد هيثم كيف كيف نفس المشاكل يعاني فيها قطاع جود الأحذية يعاني فيها قطاع الملابس. مشكلتنا ديما ماهيش مع الامبورتاسيون واللي هي تخلينا في منافسة شريفة وعادلة رغم تدني السعر المرجعي. نعرف معناها دجا يعني اليوم الأسعار العالمية كنا نعرفوها كنا نسافر وكنا نمشي وكنا نعرفه يعني، وكيف نشوفه الأسوام اللي هي معناها قاعدين يشرحوا بها الموردين على مستوى معناها الديوانة معناها المعادلة بعيدة الأولى، ومع ذلك تبقى ديما فما معناها قادرين باش تنافسوا قادرين باش نخلقوا معناها منتوج يعني معناها قيم وعنده معناها البلار نتاعو وتحط السوق. ولكن المشكله اليوم سيرتو من بعد 2011 وصلنا اليوم تقريبا ل 80% سوق موادي جد بها معناها
1: شنو معناها 80% من الاحذيه في في الاسواق سوق موازيه.
4: نعم سيدتي الكريمه
1: برشا سيوجد.
4: نعم نعم للأسف وسوقها بكل معناها يعني بكل بكل حسرة وبكل مرارة وذا من من شأنه يعني انعكس سلبا على عديد الأشياء أبرزها هي الشان ديفالور بتاع القطاع الجود الأحذية بالإضافة المردودية معناها على خزينة الدولة وكذلك فقدنا عديد مواطن الشغل معناها كذلك فهمت
1: باهي 80% هذوما البروفنونس نتاعهم منين سي واجد معناها منين
4: هما عندك كيما قلت لك معناتها عبر الحدود بالإضافة وتو نعطيك النقطة الثانية اللي هي تو معناها الناس كل تعرفها يعني رغم اللي على شو قلت لك معناها موازي خاطر كيف نشوف امبورتاتور يعني دخل معناها على الطرق القانونية والسيركوي المنظم في الفا خلص ديوانة وخلص تيفيا كي نشوفه زاد كذلك معناها منتج محلي زاد كيف كيف فهمتي معناها خلص أداءاته إلى آخره إلى آخره كي نشوفه اليوم اللي هو متأتي عبر الحدود ما خلص حتى شيء دونك المنافسة عمرها ما تكون عادلة.
1: وهذه ميد ان شاينا ولا منين؟
4: مخلط اليوم عندك تقريبا معناها 80% اللي محطوط في السوق مجهول المصدر رغم اللي راهو الأحذية لعلم الجميع تخضع لرقابة يعني كبيرة وكما قال الأخ قبيل معناها المتدخل يعني ديجا معناها ألقى معناها الحذاء ديجا اللسان معناها ماهوش موجود دونك راهي تخضع لرقابه ورقابه كبيره برشا وراهو الاحذيه اللي يعلم الجميع راهي سيرتو على مستوى التوريد راهي تتعدى على التحاليل المخبريه كون في الفيزيوميكانيك والا في الشيميك
1: هذا في السيركوي اللي قال هذا اي
4: صح كذلك زاد كيف كيف الاحذيه اللي هي مصنوعه محليا زاد كيف كيف معناها في كل
1: اي ما سيد اللي ما لقاش اللسان شنو الحكايه سي واجد انت تفهم يمكن
4: فهمت كل شيء كيما موجود الموازي انا معناها باغ اكزومبل نعطيك فما اليوم الموازي اصبح يتحط عليه الميدين
1: ويتباع في البوتيك
4: اي نعم واصبح يتحط عليه الاسم التجاري وكأن معناه ما فماش مقر اجتماعي اصلا للمؤثر وهو موازي معناه دخلوا حتى في عميل التحيل على مستوى الرقابه رغم اللي هي الرقابه مفقوده اللي احنا نديو بها تو عنا يعني سنوات
1: معناه نجم حد ياخذ سلعه من السوق الموازيه ويحط عليها لوجو نتاع لانسيني نتاعو ولا البوتيك نتاعو ويبيعها على اساس
4: لا لا لا لا, لا, لا هو الموازي بحد ذاته هو معناها هي موازي والموازي بحد ذاته ولكن كيف في بيعها نجم ما نقدرش انا كمعناها تاجر ولا حاجه في مكان
1: فهمتك
4: دونك هيك علاش احنا عندنا سنوات النادي بالرقابه النقطه الثانيه أي. اللي هي معناها كذلك معناها فهمت الازمه هي الامر الحكومه عدد 2093 والفقرة 11 منه اللي هو ينظم قطاع الملابس المستعملة والفقرة 11 تنص يدخلوا الحاويات عرضا الملابس الجلدية بصفة عامة ثلاثة أو إعادة تصديرها اليوم سيدتي الكريمة أنت مواطنة تونسية والمجتمع مواطن تونسي اليوم البلاد بكل أغار قبل أحذية مستعملة
1: رغم اللي الهوني الهوني الأحذية عموما بالقانون الأحذية عموما الأحذية المصنوعة من الفريكوير
4: الأحذية عموما يعني النص واضح وصريح فصل 11 الأحذية والأحذية الرياضية وقبعة الرأس ولعاب الأطفال والحقائب اليدوية والملابس الجلدية هذم الطبعة أفصال كل مظومة ثلاثة أو إعادة تصديرهم النقطة ورجع للصفر. اليوم نلقاه السوق معبة غارقة من الأحذية المستعملة دونك هيك علاش نقول لك اليوم 80% بين موازي وبين أحذية مستعملة دونك مجهول المصدر نعتبره في المقابل اليوم حتى للبورتاتور راهو مضر أختي كريمة رغم اللي هو عندنا تحفظ احنا على التصريح الديوانية اللي يقوم بها
1: ولكن حتى هو آخر سؤال سي وجدي خاطر الوقت الحصة وفيه ما قعدش برشا وقت اليوم كي نحكيه على المنتوج التونسي هل أنه هذية البعض معناها اللي أحكيه عليه أكيد جدا عنا يدعم لو عنا ناس يخدموا في خدمة بالقدية ومتقنة وهذية لا جدال فيه ولكن عموما كيفاش تقيموا انت كنائب رئيس الجامعه الوطنيه للجود والاحذيه كي تسمع مستمع كيما في الريبوندور يقول لك لا انا الكاليتي ما هياش وما وصلتش وما يشدنيش الصبات صيغه بطبيعه فما الباهي والخايب فما الرخيص والغالي وفما حتى شكون من المجال نتاعكم قبيله في الاحذيه قال الله يهدي الناس اللي تغش ساعات فقال علاش ما يحطوش على المنتوج المواصفات نتاعو بالتحديد افيك اونيتيكيت واضحه باش التونسي كي يشري يعرف الفالور نتاع الفلوس اللي حطها خاطر فما ناس تخدم على روحها حاجات هو قال نخدم بالنعال نخدم في الفريكوير نخدم في اوت كاليتي دونك لهوني كيفاش جاوبهم سي وجدي
4: شوف سيدي الكريمة احنا معناتها الامر عدد 570 اللي احنا كجامعة وطنية معناتها كنا سباقين فيه وهذا هو بحد ذاته يعني بدرجة أولى حماية المستهلك
1: أيوة.
4: هو الميدين لازم تكون موجودة تحب تجيبها من الصين ولا من تركيا جيب اللي تحب أنت كمورد ومعناها ولكن حط عليها الميدين بالإضافة المنتوج المحلي لازم يكون فيه الميدين شيء أوبليجي معنا بالقانون اثنين هو الوصفة نتاع التركيبة لازم المستهلك يعرف الحذاء ذاك اللي خذاه ذاك شنية التركيبة نتاعه
1: هذا مش متوفر ديما سي وجدي
4: اكزاكتومون وهذا علاش احنا في الدنيا نجيو بالرقابة سيدي كريمة ما كانش احنا تو عندنا سنوات
1: وحنا كل واحد يعرف ما له وما عليه والمواطن
4: يلزم المستهلك
1: تتبني ثقه معناه مع المنتوج
4: يلزم المستهلك يلزم المستهلك يلقى الوصفه نتاع التركيبه كذلك باش يعرف المنتوج كي معناها اذا هو معناها جلد طبيعي ولا جلد معناها مصنع
1: نوعيته بالضبط
4: بل صحيح بالاضافه فما نقطه اخرى ثالثه واللي هي سي اوبليجي معناها اللي هو القانون واضح وصريح يقول لك له حجر عدم وقع اللي هي المقر الاجتماعي المؤسسه كون الصناعيه
1: يكون فما تخسابيليتي معناها
4: لا دونك حتى كي يتغش المواطن معناتها بالنسبه لهيك الرقابه يزمو معناتها سهل الاصول كون للمؤسسه
1: معقول جدا
4: للمورد
1: واضح جدا
4: كما قلت لك القانون هو ديجا جاب حد ذاته هو درجه اولى حمايه المستهلك لانه نعتبر روحي انا
1: ولكن على ارض الواقع مازال مش معناها
4: هذا هو رغم اللي معناها وهذا يبقى دور وزاره التجاره معناها ماش قاعد تقوم به ورغم اللي طالبنا وزارة التجارة عديد المداخلات في الكونفدرالات وإلا في اجتماعاتنا مع وزارة التجارة ولكن للأسف تبقى الرقابة في السوق معناها
1: وهذا فيه فايدة للمستهلك لكم انتوما للجودة معناها للاقتصاد إن شاء الله يكون فما تجاوب سي وجدي وقت الحصة وفي الأسف ماذا بينا نزيد نعطيك الكلمة أطول ولكن وصلنا لنهاية حصة فروم اليوم شكر كبير ليك سي وجدي ذويب نائب رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية شكرا هيثم بعجيلة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية شكرا مدام ثريا تبيسي نائب رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك وسني ملي كنتي كيف فما 15 ثانية تنجم تختم بها تنجم تقول سلوغان تنجم تقول استهلك تونسي
2: استهلك تونسي ليس شعار فقط هو سلوك مسؤول فيه وطنية فيه التزام تجاه تونس تجاه المؤسسات الاقتصادية اللي من حقها باش انها تتطور وتحسن من انتاجها لتلبية احتياجات التونسيين والتونسيات
1: يعطيك الصحة سنيم عبدالله مختص في عمل الاجتماع فريق فروم الكل صالح أشويق أمل غسن وائل في الميكرو لندار حالي ملتقنا غدوة حلقة جديدة من ساعتين الأربعة على موزايكا فام في فهم
5: البرمجة الشتوية اصبر على موزايكا فام أخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة وآخر الحصريات سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد ريكاب سبور من اثنين الجمعة حيدر الشرني من 6 ل 17 إسبور فورم سبور كلها الخميس من مدي ساعتين للأربع عشية سكندر إبراهيم وأحمد عدالة وفي الويكاند ساندي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول السبور على موزيكا فام نتائج فورية الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام موزيكا فام الأولى في تونس راديو موزيكا فام تونس الأخبار
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. البنك الدولي يتوقع أن الحرب في الشرق الأوسط ستلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وأن ترتفع أسعار السلع العالمية بنسبة 16% هذا العام، بينما قد ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 24% وهو أعلى مستوى لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن أن دفاعاتها الجوية تتصدى اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد فترة هدوء نسبي دامت 4 أسابيع منذ إعلان الولايات المتحدة وقف إطلاق النار. أعضاء مجلس الأمن الدولي سيبدأون اليوم محادثات حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة ودولة البحرين، ربما يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران وربما يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز. النرويج توافق على إعادة فتح 3 حقول قديمة للغاز في بحر الشمال ستستأنف الإنتاج في 2028 لدعم الإمدادات الأوروبية بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة النرويجية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعرض صفقة طائرات مسيرة على البحرين خلال زيارته إلى البلاد اليوم، مشيرا إلى الخبرة الأمنية التي اكتسبتها أوكرانيا في ساحات المعارك. في الشأن الوطني، المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين مبروك عياد يقول في تصريح لمزيك أن أسعار الأضاحي المعروضة بنقاط البيع القانونية في القصرين تشهد تفاوتا يرتبط أساسا بالسوق ومستوى العرض والطلب، والمتحدث يبين أن سعر الخروف يتراوح حاليا بين 800 و1300 دينار، في حين تتراوح أسعار البركوس بين 1400 و1900 دينار، مع تسجيل أسعار تفوق 1800 دينار بالنسبة للكبش، مشددا على تكثيف حملات المراقبة بالتنسيق مع المصالح الأمنية للضرب على أيادي القشارة والوسطاء، ومؤكدا أن بيع أضاحي العيد في الأسواق بالقصرين يظل نشاطا يقتصر حصريا على الفلاحين ومربي الأغنام حسب تصريحه. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس. موزايك FM، لا راديو 100%

مرحبا بكم في على كل لسان على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتم. مرحبا بكم على موزايك اف ام بونيت، الموقع الخبري الأول في البلاد. تسمعوا فينا فيا الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام، ترجعوها على اندرويد وعلى اي او اس. مرحبا بالكيب الكل، مرحبا بمروان في الإخراج، أميمة في الإعداد. تحية كبيرة الشكر يستقبل تليفوناتكم كل محبة على 71 113 ألف. عايدة ويونس كالعادة في التحليل وفي التعليق. 71 113 ألف، مرحبا بالجميع. نبدأ ومنعرف أندو تخوى سولي يا رايح لموجات موزيكا.

0: هذا الشام على موجة موزيك اف ام توا 4:04. رحب بكم جديد في على كل لسان صوتوا واختاروا على غنية البوتياج.
1: غنية البوتياج
0: من اللي هيت عام 1999 لوبيغا في مامبو نمبر 5.
2: A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see.
0: كانت نجمة 99 و2000 و2001 بامتياز يا حسن. كانت الكراش متاع جيل كامل سي مروين هكا ولا خلي The British One and the Only One Britney Spears في عطينا You Drive Me Crazy. عملت برشا غنيات وقتها ضربوا منها Oops I Did It Again وبرشا غنيات على كل The Iconic One نحكي على بريتني سبيرز. نجموا تصوتوا البريتني وألا تصوتوا كما قلنا اللوبيغا على الكونت انستغرام تاعنا موزايك اف ام اوفيسيال. رحبوا بسيونس الفرحي مرحبا اهلا وسهلا.
3: مرحبا
0: كيف الحال؟
3: الحمد لله
0: الحمد لله امور طيبه
3: صباح الخير
0: توتو بني
3: الحمد لله سلم عليكم الكل
0: الحمد لله. مرحبا سيده عايده
4: دكتوره اهلا بك صباح لاباس
0: صباح
4: الخير
0: امور طيبه
4: والله الحمد لله وانت لاباسه
0: تحت اللطف الحمد لله يا ربي
4: الحمد لله شلا ديما تحت اللطف
0: امين يا رب العالمين سلم عليك
4: اهلا بك جوزيف صباح لاباس هادو شنو احوالك عسلامه دراكو عسلامه وميمه عسلامه البم سلم على شيك في ستاندر على كل المستمعات والمستمعين
0: سلم راسك يلا مرحبا بكم ناس كل نمشيو لقالوها اليوم.
1: قالوها اليوم
0: طلبت المنظمة الدولية لحماية الدولية لحماية أطفال المتوسط بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي. ودعت أيضا إلى إجراء زيارات تفقد دورية وفجئية للوقوف على حقيقة المضامين المقدمة داخل الأقسام على خلفية حادثة صارت بإحدى المدارس الفرنسية بولاية صفاقس ينعمد القائمين عليها إلى تقديم نصب الفرنسية لتلميذ السنة السابعة أساسي بعنوان العنف والنور وهو نص يحرض على الإلحاد والشذوذ وعقوق الوالدين ويصور من يمارسها في ثوب البطل والمستنير وفق بيان المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط. وهنا دعت رئيسة المنظمة ريم بالخذيري في تصريح اليوم صباح البرنامج أحلى صباح وزارة التربية إلى تحمل كامل مسؤوليتها في حماية النشأ وأيضا من كافة أشكال الاستهداف الفكري والثقافي وعدم ترك هذه المؤسسات خارج دائرة المتابعة والمراقبة. أبرز ما قالته تتسويت باش نسمعوه في هذا التصريح.
5: اتصالات مع الأولياء من الأول ما نش فهمين نحن بدنا الموضوع دونك يا إن فاغ دانديميسيون وبرشا أولياء تذمروا من النص وفيه تشكي بون احنا قريناه النص باللغة أدبية ومن بعد باللغة ثقافية تونسية خاطر أدبيا مقبول ما في الهوية التونسية فيه حاجات اللي صغير متاع سنة سبعة أساسي مازال صغير عليهم باش يفهموا دونك التست ليمام يحكي في الغرب كي يبدأوني في سويسرا ولا في فرنسا ولا في ألمانيا ما يتعدى وينكر في تونس وقت نقراه بالثقافة والهوية التونسية خط المدارس الأجنبية فيهم برشا توانسة والأرقام هامة جدا دونك قريناه بليزيوغ فوا بوغ ميو كومبخوند السيتياسيون ومن بعد فهمنا اللي فيه في أربعة مراحل اللي هي أنا فاجئتني برشا منها تقويض دور الأسرة كمرجعية أساسية معناها النص قاعد يعطي في دور أسرة مفرطة ودور الأب غير موجود إضعاف المرجعية الدينية والثقافية معناها الإلحاد اللي احنا مجتمع نحتفلوا بالأعياد متاعنا تقريبا كلها وناخذوا الوقت اللي نحتفلوا بها باش نغرسوا في عند صغارنا الثقافة الدينية اللي هي مش متشدة في تونس يعني ثقافة ما مسالمة دونك ثقافة الإلحاد ما هيش من الثقافات متاعنا. ثالث حاجة الترويج الفردانية المفصولة على المجتمع يعني الانديبندونس مي مالسين معناها هوني الصغير اللي في عمر صغير نجم يكون يعتمد على روحه ويعمل كل شيء خارج الإطار الأسري وهذا مرفوض. هو احنا ديما طول الجمعيات والمجتمع المدني يحاول يقرب اللي هو راهو التوازن الأسري والفرد مع الجماعة مهم برشا. نفس هذا قاعد يعطي في رؤية مخالفة اللي انت تنجم تكون وتعمل البوكس وتنجم تخرج على الإطار وتنجم تعمل كل شيء وحدك في عمر صغير اللي هو ماهوش المبدأ نتاعنا.
0: ماهوش المبدا نتاعنا. بوليميك كبيره عايده على اونتر لا فيولونس اي لا لوميير. النص اللي تلقاوه نحكيه على معناها تلقاوه على مواقع التواصل الاجتماعي, واش كان قريته ولا ما قريتوش. عايده برشا ناس مشاو يقول لك انه في نهايه الامر المنظمه بالغت في تقييمها لهذا النص, وفي انه فوفعه تعملت على النص اكثر مما يستحق. انت شنو موقفك؟
4: بوليميك كبيره وبوليميك سورتو فارغه فارغه في فارغه. خلينا نحط الاشياء قال سيد احمد ربي يرحمه في اطارها. المدارس الفرنسيه ساعه في تونس باش تفهم العباد شويه معنيها الاطار والسياق, هي تشرف عليها اساسا وكاله التعليم الفرنسي في الخارج اللي هي لا او اف او, يعرفوها الناس اللي قريوا اولادهم في المدارس الفرنسيه, ونظامها يقدم تعليم مطابق تقريبا للبرامج المعتمده في فرنسا مع بعض التكيف مع بلد الاستقبال والسياق المحلي اون بارل دون لو كاد ديسبيس على تونس. نحكيو هوني على مرحله من المراحل التعليميه في المدارس هذه اللي هي النص هذا تقدم في الاعدادي اللي هو يوافق لو كوليج. اعدادي مرحله الاعدادي مرحله الكوليج اللي هي مرحله التعليم من 11 ل 15 سنه بالنسبه للتلامذه. البرامج والمناهج المعتمده في المؤسسات هذه هي نفس المناهج المعتمده في فرنسا مع التركيز, ونحطوا ثلاثه اسطر على الجمله اللي باش نقولها تو, على التفكير النقدي والتحليل. التفكير النقدي والتحليل, يعني توانسة اللي اختاروا لأولادهم التمدرس المؤسسات هذية إلى جانب أبناء الجالية الفرنسية وجنسيات أخرى, لأن يعني المدارس الفرنسية في تونس فيها أبناء الجالية الفرنسية, فيها أبناء التوانسة اللي اختاروا باش يحطوا أبنائهم في مدارس فرنسية, وفيها برشا جنسيات.

0: تصوير لوضعيات معينة. وكي تتعرض على التلاميذ اللي هما من جنسيات متعدة وفي برامج نفسها تقريبا اللي تدرس في فرنسا، ماذا هل اللي كان وزارة التربية الفرنسية ناحي تونس معناها هدفها عصيان الوالدين ولا الشذوذ ولا العقوق متاع الوالدين؟ ماذا هل اللي كان يربيه في أولادهم على المسائل هذية حتى كان تاخذها من جانب كما قالت المتدخلة هذه الممثلة على المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، قالت مراعاة الثقافة والهوية التونسية، وقالت احنا أعيادنا الدينية يا مدام راو كان تعرف بالقدية سيستم فرنسي رام هما زيدا يحتفيوا بالأعيادنا الدينية وعطلنا احنا ويعطيوا لتلمذة كيما يعطيوا العطل، بما أننا نعود نقولوا اللي هما خليط من أبناء جالية الفرنسية من أبناء التوانسة ومن جنسيات أخرى، راهم يعطيوا الأعياد الفرنسية، يعطيوا الأعياد التونسية الدينية، يعطيوا لجوخ فيغي متاعنا كيما احنا بالضبط، رعاية للمحيط اللي هما موجودين فيه والبلاد اللي موجودين فيها. معناها ما همش محترمين للثقافة والهوية التونسية، وما همش معناها ما يحترموش ديانتنا ولا ما يحترموش أعيادنا الدينية. تيوم تلقى أجانب كي يدخلوا الجامعة يحطوا الفولار، تلقى توانسة ممكن ما يحطوهاش، وتلقى أجانب وقت اللي يدخلوا الأليو دو كولت يحطوا الفولار ويغطي ويلبسوا التويل وكل شيء. معناها لا بوليميك اللي ديبلاسي فريمون ديبلاسي بالنسبة لينا، خاطر انت نص لترير يحكي على حاجة معينة ماهوش حاف، معناها انت باش تتبع التلامذة. هما إطار تربيتهم وإطار تعليمهم وإطار برامجهم التربوية مش كيف نحن راو صب صب صب
1: لقن مش لقن لقن, مش لقن. بيخلنا شوفوا
0: فيه الاسبري النقدي والتحليل، وكي تعرض عليك ناس معناه وانت زيدة عنها مؤطرين لصغارنا كي نقريوا فيهم في كل التوانسة اللي قراوا صغارهم في المدارس التوسية يعرفوا برامجها ويتبعوا فيها. أنا عمري مريت معناها في سنوات واحد تشكى قالها وحث ولدي بالعكس يحسن للنومبر نتاع الميلوات اللي كون رسواتها. وانا نحكي عن تجربة لان ولادي انا قرا ولدي عمل تعليم والكل في مدرسة فرنساوية لي نقرج جورين اخذي البكالوريا والكل، معناها عدد الميلوات كون رسوا وإلا على برونوت على حكاية الانضباط على حكاية الأخلاق على حكاية الكمبورتمون خارج المدرسة على حكاية استعمالات الهاتف الجوال على حكاية التريشق والعراك أمام ما بين المدارس على السيكوريتي كيليا قدام مدارسهم، التأثير اللي يحذيوا به داخل المدرسة من تأثير بيداغوجي حتى للناس اللي عندها بعض المشاكل الصحية وإلا الذهنية وإلى غير ذلك. معناها اونيتمون ما ريتهاش في المدارس التونسيه، معناها
1: يدير ما لا شك فيه ما دخلوش شعبين في قاعدين
0: يقولوا فيها معناها مو شيء داخل البعض، ومعناها
1: إيه نرجعوا للبوليس
0: معناها ماشي يجي يعطيو نص النصوص تعتمد على الشذوذ.
1: ليه ليه معاك هو توت فاسون كيما قلت انت اليوم في الاخر هو حتى احنا نقولوا في ثقافتنا نقول الكفر ليس بكافر، معناها في نهايه الامر لو تيكست حقيقه كي تقراه معناها سيونس ما هوش فريمون ان تيكست شوكون كيف ما قال كيف ما قال البيان. معناها الحقيقة وقت اللي أنا نمشي أو جولي لو تيكست نجمو نقراوه حتى راوه ماهوش فريمون أن تيكست، واللي في نهاية الأمر يدفع يمكن بتدخل الصغار هذوما باش يفهموا باش معناها هما في مرحلة نتاع بلوغ باش يطرحوا الأسئلة اللي يلزمها تطرح اللي معناها باش يحلوا اكزاكتومون. يمكن على ما يبدو شفنا بعض الناس المتشددين لزموا دينيا، معناها فما إمام موجود غاديكا ما كان محسوب على طرف سياسي قبل 25 جويلية، دونك هذاك علاش نعرفوا بانه هو اللي اثار الحمله هذه معناها سيدي الجوادي واضح ولا. دونك اليوم حملت المساله اكثر من الحق
2: مما لا تحتمل
1: الوقت اللي نمشي انا الباج نتاع سيدي الجوادي ونشوف لي كومونتير نتاع معناها نتاع الناس جو تو تو دي سي كوا سا، معناها وين نعيشوا يا خويا؟ ما نقراو ربي اش قال اول حاجه اقرا خويا اقراوا النص. اللي عنده قصور في فهم الفرنسيه مش مشكلتي انا، معناها مش مشكله الصغيرات نتاعنا، معناها قبل ما تحل معناها هالبوليميك فوفع تحلت كما قالت عايده ما عرفش تنجم تكون راكم مش موافقنا الراي جملة واحده.
2: انا احترس جدا من حراس النوايا حراس الاخلاق، يعني الحراس او الاوصياء في على صفه الاطلاق. ايش معناها توا اللي توجد في البيان؟ وانا قريت التكست وكانت تحكي عايده. انا بالنسبه لسؤال بسيط، هل يمكن انه صغير في الاعداد يتعلم حاجه من نص

0: هدايا اكثر من اللي يمكن نتعلمه بالفيسبوك كل يوم؟
1: والله ما نعرف.
0: لا امبوسيبل، لانه الناس اعتقد كونه ينجم ياخذ الحيز اللي باش ياخذه وقت دراسته، وقت مناقشته، وقت طرح اسئله، وقت اجوبه مع استاذ، ينتهي الامر بعد يوم يومين ثلاثه. اما انك تتواصل يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيها براتيكمون كل شيء وباكثر مباشرتيه، تاثيرها اعتقد هو تاثير اكبر من تاثير النص. ثاني حاجه بربي مساله الفضائل الكبرى الاخلاق وغيره وغيره، راهي المسائل هذه غير مرتبطة بالفكرة الإيمانية في حد ذاتها. معناها الأخلاق بالنسبة للفرنساوي هي الأخلاق بالنسبة للتونسي بالنسبة للياباني، وأحيانا
1: أخلاق في إنسانية
0: ثم مجتمعات صحيح، أحيانا ثم مجتمعات
1: أكثر تشدد يمكن بشيء.
0: يعني الفكرة الإيمانية ما هيش حاضرة في سلوكهم اليومي ومتخلقين بالنظر يعني في التوسية الكبرى. دونك حاجة ثانية، حاجة أخرى بربك تقول هذا مش متاعنا، لا يا لله، الشذوذ متاعنا والإلحاد متاعنا، وعلينا أن نقرأ تاريخنا جيدا، نقرأ تاريخ العربي يا
2: حسن. سبوك
0: لا مش يا أخي
1: ما تجدش
0: علاش نكذب،
1: ما نكذبش،
0: موجود
2: ما يقراوش، ما يقراوش
0: في كتبنا الكل،
2: ما يقراوش يا سيدي
0: الشذوذ وموجود الالحاد، وفما حتى يسموهم ملاحدة الملاحدة المسلمين، نسميوهم معناها نسميوه الرازي ونسميوه ابن سينا ونسميوه ابن الراوندي ونسميوه المعري هم يعني موجود عندنا وتعاملنا معاهم بشكل ما. بيان سور بيان سور، انت والفتره تخزر لي تضحك
2: حسن،
0: لكن هذا هو
1: حقائق حقائق من اسم تقراش،
0: لازم نسب الامور، لازم نسب الامور، لازم نسب الامور. وانا نحب نسال سؤال فقط، تقول يقولوا حق الاطلاع على المحتوى التعليمي والانشطه الموازيه داخل المؤسسات، نحب ماذا يمكن ان ينجر على حق الاطلاع؟ هل انك باش تسنسر؟ هل انك باش تمنع؟ باش تدخل المؤسسه تمنع تقول ما تعملش كذا وما تعملش كذا وما تعملش كذا؟ البعض يعتبر كونه مثلا النوادي بتاع المسرح لا، يقول لك لا
2: بدها
0: تشجع على كذا، تشجع يا ولادي نسب
1: ليه الأمور. ودي برامج معتمدة في فرنسا ومعروفة، تونس تعرف اللي المدارس الفرنسية تشرف عليها وكالة التعليم الفرنسي في الخارج،
2: انت سمحني
1: انك تقول هاي رقابة.
2: المشكلة تعرف المشكلة شنية؟ المشكلة انه اليوم لا الاسوسياسيون دي بارون تكلمت ولا حد شيء، معناها لهنا اليوم منظمة دولية لحماية الاطفال المتوسط، نحب نعرف اسكو فما دي بلانت القاوهم جاوهم تقدمت. اليوم نتكلموا باسم معناها انت قلت كلمه حلوه ياسر، انا ما نحبهمش هذو حراس النوويه، معناها هو
0: حراس الفضاء الكبرى،
2: الفضاء الكبرى
1: صحيت
2: لي دورو دو لوسونس ده كيف هذوما المشكله الكبيره. انت اليوم وقت اللي قرينا احنا بكلنا راهو في مكتبها وقرينا تعليم تونسي، قال الرجل يا اخي ما قريناش دي تيكست ساعات اللي فيهم بوليميك
0: وفيهم
2: لبس ولبس كبير، وما قريناش مثلا في سيونس ناتوريل في العمر هذاك، معناه في العمر الحساس بين 13 14 سنه قرينا لو سيكل شي لا فام والى ما اخر ذلك، وانت تلقاك تفهم فاهم شنو هي الحياه. هو في الاخر بالعكس on te pousse à comprendre ou انت à l'âge de la puberté كيف كيف.
0: دونك
2: سي با نورمال
0: اليوم تقلقوا من كلمه سون بتي تامي هذا الطفل
2: ما فسر هذا وهذا وهذا.
0: خلينا نفهموا حاجه، راهو احنا مسلمين، احنا مجتمع عربي مسلم بين ظفرين عربي مسلم، راهو الهويه الدينيه ما نجموش نحافظوا عليها فقط من خلال الاعياد، راهي الهوية الدينية مرتبطة بسلوك وممارسة وعقل ونظر وفكر ونقد وغير وغير وغير،
1: ومرتبطة أيضا بانفتاح على كل شيء باش تحلل وتناقش وتنقد وتعرف الغف من السمين.
0: نسألوا نلقاو إجابات، بيان سور نسألوا نلقاو إجابات فوالا. دونك وخاصة المتلم ذات ذمة معناها في في في في عمر سؤال، معناها العمر هذا مهم جدا. دونك نتعاملوا بتريف، نتعاملوا بشوية منطق وشوية عقل ونسبوا الأمور ونحكيه مع المؤسسة،
2: وهذا من باب أولى وأحرى. اليوم إيش أقول لك حاجة، أنا ماذا بي أنه هالمنظمة هذه الدولية لحماية الأطفال المتوسط، أنا مش نفترض حسن النية تشيكم الصحة أخوي حراس اليوم على الأخلاق وكذا كذا،
0: أي أخوي
2: لحظة دقيقة بركة تشيكم الصحة، هل اليوم دعيتوا أنه الدولة التونسية اليوم
0: أنها قانون مثلا
2: لا سامحني احنا قداش عنا وإحنا نحكي وريقنا شيح، هات ندرجوا مادة التربية الجنسية للأطفال وتعرفهم وتصالحهم مع أجسادهم وتخليهم اليوم في في منأى عن لحظة عاد عن الانتهاكات.
0: مجرد ذكرك أنت توا للتربية الجنسية أنت توا
2: براتيك مقفر، علاش كفرت؟ لا سامحني سامحني وفي لب الدين هذا انك تعلم صديق. ولدك لا لا سامحني في لب الدين ما فهم اليوم فهم استقاله زاده كيف كيف دون باغي دوتر راهو من مشايخنا نعاودها انكور اون فوا ومن ايضا اليوم معناها القائمين على وزاره التربيه زاده كيف كيف اليوم معناها اليوم الاصلاح يجب ان يكون عام
1: صحيت هل تعبوا هاي لا بون كيستيون
2: هي هي اليوم انت هي. اليوم صالحني انا مع روحي ومع بدني ومع الى ما اخر ذلك وخرج مستمع سوي يا اخي انا قلت لك
3: خلي
1: خرشي هذوما بالله طلبوشي هذوما باصلاح البرامج التربويه نتاعنا اللي جعل التلميذ ريالمون يخمم بعقله ويحلل وينقد مش يتلقى يحميه بالحق يحميه في حاجات اللي هو نسيهم بعد كومبليتمون
2: يحميه الصغير جوستومون هذا هو على كل حال رايكم يهمنا كالعاده اون كومونتير على الباج نتاعنا مزيكا فيلم
4: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
2: مكملين معكم احنا في على كل لسان على 71-113-1000 نكونوا سعداء باستقبال تليفوناتكم بعد شوية عن 800 دينار كاش من هدية موزيك اف ام 71-113-1000 شوية آخر زد الموعد اليومي يكون مع صديقنا دراكو في جيم أوفر قبل هدية باش نمشي وتوت سويت للاشتاك يحكي
4: اشتاك يحكي
2: أشتاق يحكي اليوم صباح جهة ميلاد استقبلت مفتي الديار سماحة مفتي الديار سماحة الشيخ هشام بن محمود في صباح الناس تلقاو الانترفيو اون انتغرال على الباج متاعنا موزايك اف ام وعلى باج البرنامج صباح الناس باي موزايك اف ام مفتي الديار وجه رسالة طمأنة لكافة المواطنات والمواطنين مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك لرفع الحرج عن كاهل العائلات التي تواجه صعوبات مادية وأكد أنه من مقاصد الشريعة الإسلامية اللي تقوم على الرأفة والرحمة واليسر مفتي الديار قال بأنه شريعة الأضحية رغم مكانتها العظيمة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقدرة والاستطاعة وإن وعلى من تعذر عليه توفير ثمن الأضحية باسم ذي قدرة اليد فلا إثم عليه ولا حرج. وضح أيضا مفتي ديار بأنه الإنسان غير مكلف شرعا بالاقتراض أو إرهاق ميزانيته بما يفوق طاقته من أجل الأضحية خاصة في ظل الصعوبات الظرفية اللي قد يمر بها البعض. نسمعوا أبرز ما قال مفتي ديار في حوار اليوم مع جهان ميلاد في صباح الناس.
5: هي شعيرة من شعائر الله ومن شأن المسلم أن يعظم شعائر الله يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ثم هي سنة مؤكدة الأضحية هي سنة مؤكدة ما معنى مؤكدة يعني أن الإنسان الذي يؤديها يجازى على ذلك والذي لا يؤديها لا إثم عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني القضية في قضية الأضحية هي استجابة لذلك الموقف أيضا احنا مو هو سمى لكم المسلمين من قبل وهي كلها قضية تعود إلى الصبر والاختبار المولى سبحانه وتعالى رغم قيمة سيدنا إبراهيم وهو أبو الأنبياء أراد المولى سبحانه أن يمتحنه في أعز شيء إني أرى في المنام أن يذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء إذن هي قضية ابتلاء فمدام الإنسان يريد أن يدفع عن نفسه الابتلاء وخاصة عن أعز الأشياء إليه يقتدي بسيدنا إبراهيم لكن المشكلة هنا هي القدرة هي ظاهرة عالمية نسمع في الأخبار يعني البترول ارتفع إلى أقصى درجات الارتفاع والعالم يعيش في مخاض دقيق جدا اليوم أنا عندي دائما كنت أقترح وأعيد هذا الاقتراح ما المشكلة هنا في الأضحية سيدتي هي أن تكون المال واحد معناتها البو مثلا ولا الابن ولا الإنسان المقتدر في العائلة عنده إمكانيات مادية يمكن أن يدفع من ماله مثلا إذا كان عنده قدرة إذا كان ما عندهش قدرة لا إثم عليه إطلاقا فماش موضوع ليست إجبارية هي مؤكدة إذا كان عنده إمكانية يشري بمال واحد هذه المشكلة في الأضحية هي تكون بمال واحد ما يشتركوش الناس المال فيها أنت بطاقتك أنت لست مكلفا مش بالناس يتباهى بالأضحى أو شاري 2000 دينار ولا كذا لا يعني الواجب إن كان بإمكانك أن تؤديه عليك ذلك وإن لم يكن بإمكانك فليس عليك إثم
2: بارك الله فيك مفتي الديار سماحة مفتي الديار الشيخ هشام بن محمود نطق على الأقل بالحق بالرغم معناه هذا أن كيفاش يقولوا فيها معناها
0: ما يجب أن يكون
2: بيجب الوضع بيجب الوضع هذا بالرغم من أنه هذا غير معناه رأي غير شعبي كيف ما يتقال، ولكن من مكانته العلمية ومكانته الدينية والمكان اللي يشغلها اليوم مفتي ديار، أنا ما نجم كان نقول له بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير. على خاطر عليش وماذا بينا المشايخ الكل معناه مشايخ زويتنا وهما يعرفوا بأنه نعاودوا ناخذوا احنا ونستأنس بتجربة اخوتنا في المغرب الحبيب، معناها هكا هما بيدهم قلعة من قلاع الملكية، افتوا بذلك برشا مرات لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهم اتفاق في المذاهب الاربعة
0: وسط كل شيء احسن
2: المذاهب الاربعة
0: لا يكلف الله نفسا
2: الا وسعها. لا هذا اليوم باهي برشا انه على الاقل نرى مثل هل اليوم هذه الفتوى المستنيره سي يونس حتى لا نقع اليوم في المحظور تو سامبلومون.
0: زاده فما حاجه ثم تداخل كبير بين القيم الايمانيه وبين العاده. معناها فما برشا ناس يعتبروا ان المساله تجاوزت ان تكون شعيره وهي المشي على سنه نبينا ابراهيم وغيره الشعيره الدينيه هذه. ثم ناس عملت تداخل بينها وبين العاده الاجتماعيه، لا يا اخوي يلزمني نعيد. وثم مسلتي لزمني العيد مرتبطة أحيانا بالمباهات يعني
2: وبالمرائد
0: والحال أنه إذا كان تحبوا أنتم تحكيوا على السلف الصالح مثلا، هاو السلف الصالح ما كانش يضحي، هاو الرسول الأعظم كان يضحي بكبشيني أقرنيني أملحيني لي هو ولأمتي.
2: أي هذا عني
0: بسكتو. ثم أمر مسألة مهمة جدا اقتصادية، مسألة قطيع ومسألة غيره وغيره اللي تتطلب رؤية أخرى وسؤال آخر وتطلب معناها إجابات أخرى. يا أخوي إيجا شنو نعملوا ضرورة ثم أحيانا بالمحظور يعني الضرورات تبيع المحظورات أحيانا، معناها ثم ضرورة الآن لأنه الرم القطيع متاعنا لأنه مثالش كان وزادة حاجة مهمة راو ماهوش واجب ماهوش فرض، راو لازم يكون فائض على حاجتك الأصلية وعلى نفقة أهلك. ناس معناها واحد ما نجمش يدين على قراية ولاده ولا لبس ولاده ولا كريه ولا ما ولا الضوء متاعه باش يشري علوش على خاطر جاره راه يشري علوش. ليه زادة بيان سور احنا معنا مسألة العادة في رمضان في قلت في العيد نخرجوا لك باش
2: ونزينوهم بالليبون ونريتنا
0: حتى نحب كذا نحب علوش دونك لكن يا
1: خويا ميميتيزم
0: صحيح معناها لا يكلف الله نفسا الا وسعها
1: كما قلت وشوف
2: كما قال ربي
0: كما قال ربي كما قال ربي
2: كما قال ربي
0: كما قال ربي. اما كما قلت انت في ذكرت
1: بالايه هو وضح لنا الحكم الشرعي انه الضحيه مش فرض انما سنه مؤكده، تركها ما يركبش اثم على صاحبها ان لم يستطع. كيف يجي تصريح كيما هذا من مفتي الجمهورية اللي عنده الشرعية الدينية والسلطة المعنوية؟ فهو يؤخذ محمل الجد من المواطن التونسي اللي ممكن البعض يجهل انه معناها راهي ماهيش فرض، وياخذها من الناحية الدينية المتشددة على اساس يلزم العادة يحولها الى فرض لانه هو
2: اعتاد يحول.
1: دونك كي تجي من عند انسان عنده الشرعية واحنا كنا طالبنا بهذا من مدة من عوام زيدا تجي معناها مقبولة وتطمئن قلوب المواطن اللي هو يعرف راهو تركها ماهيش بالنسبة ليك لا تركب لك اثم لا حد شيء، فشكرا له لانه في المسألة هذية هذا المطلوب من وهذية معناها جبانس اللي من مهامه من المهام الموكلة إليه هو اللي يلزم يقول حاجات من
2: ولكن فيها برشا شجاعة اليوم فيها برشا شجاعة. هذيك علاش اليوم قلوا بارك الله فيك لأنه في وقت اللي سكتوا فيه برشا ناس وشفنا برشا عبيد اللي كانت خايفة الحقيقة، وقت اللي اليوم يجي الأمر من مفتي الديار فهذا على الأقل يطمئن القلوب
0: يفسر
2: شخصية اليوم دور أيضا اليوم من وزارة الشؤون الدينية واليوم سيد وزير شؤون دينية من رجال الله لا نزكيه على الله نعرفوه رجل زيتوني وكذا ومعناها بالحقرة ومعناها من الناس اللي مشكور عند الناس الكل ونعرفه بأنه مجهوداته كبيرة. اليوم سيد وزير شؤون دينية ماذا بينا زده كيف تعطي معناها التعليمات أيضا لأئمة المساجد اللي هما تابعينه يرجعوا له بالنظر لتفسير هذا العام. مراه اليوم مفتي ديار تكلم في مزيك الحمد لله مسموعين وعنا برشا ناس تسمعنا وتتبعنا وكل، ولكن لا غدوندونس مهمة برشا في الاتصال. ثانيا وقت اللي تتعاودوا على معناها الخطب ونفسروا للمواطن البسيط بخ A بلس B شنو اللي يلزم يكون؟
0: لا تقول المواطن البسيط
2: يا بلجي أحق فهم والله فهم شكون قلي المواطن والله تحية لي
0: المواطن
2: التونسي معناها اليوم المواطن اللي قاعد يسمع فينا نحاولوا أنه كيف كيف نوصلوا له المعلومة. الناس اللي موجودة في المدن في القرى في الأرياف وين ما كانوا قولوا لهم راهو هذا ما يجب أن يكون وراهو العيد في الأخر راهو نجموا ما نضحيوش وإحنا ما نش قادرين أما نظهروا الفرح ونظهروا العيد ومثال الزوز كيلو حلم وثلاثة كيلو حلم نجموا نحتفل
0: إذا كان لك ساعة أنت يا سيد يلي تحب أنت تضحي وأنت عندك فلوس فايدة لحاجتك وعندك لبس عليك خذ على روحك ضحي على روحك أما أنه تخلي الناس تدين تخلي الناس تدخل بالحق راهو بعد العيد العباد تقعد تخلص في ديونها مده كبيره
2: برشا هذه فما شكون عاملين علوش على 24 شهر على 12 شهر معناه يا رسول الله مع خوفا ومدد معناه ما يجيش معقول راهو بالتقسيط راهو والله له معقول وتشوف اليوم وثاني حاجه هات اليوم نمشيوها من امور ما هي دينيه ولا لا نفهموا وكيف كيف ما نخرجوش اليوم زاد جيل عنده مشكله كبيره مع معناها مع العلوش لازم يعرفوه علو معناها ما نعرفوه عيد كان بالعلوش
0: كان ابن عباس حبر الامه ابن عباس كان بعث عكري من نهار عيد الاضحى يعطيه درهمين يقول له جيب لي بهم لحم وهذه ضحيه ابن عباس اكثر شيء من هك ها حبر الامه حبر الامه
2: هي. افهمتني به هذا هو سيدي رايكم يهمنا كالعاده اون كومونتير ونعاود نذكركم تلقاو الانترفيو اون انتغرال مع مفتي الديار سماحه مفتي الديار هشام بن محمود اليوم صباح مع جهين ميلاد على الباج نتاعنا موزايك اف ام
4: يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعه للسته متاع العشيه
2: يلا نمشيو تو سويت لصديقنا دراكو هلو هلو بعد اشتاق يحكي خدينا برشا وقت اليوم عليك
3: لا موضوع مهم
1: لو هو جاب الكل جاكم خليتو يستنى
2: والله بيان سور ذكرني برابور لا محاله ربي يرجع ليه الحمد لله والله نشكي بيك الرب برو يلا جو

0: يلا دراجون بول.
1: السلام عليكم، مرحبا بكم كل في جيم اوفر، وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. كيما سمعتوا الموسيقى نتاع سان اندرياس سي جي، اكثر ايكونيك كاركتر في الفيديو جيمز. وباش نحكيو المره هذه على شركه روكستار جيمز، هي الشركه المطوره للعبه جي تي او ريد ريدبشن، ولكن الجيم اللي استناو فيه توا اكثر من 11 عام فاينلي فور بروبابل انه يخرجوا يخرج 19 نوفمبر 2026. علاش؟ لانه الحقيقه عربي فما تسريبات البارح خرجت انه من موظفين قاعدين يخدموا في شركة روكستار جيمز يقولوا اللي فما راهو ظروف تعمل صعبة جدا، وانه الموظفين قاعدين يخدموا في خدمة ياسر كبيرة، يعني خدمة متاع 5-6 شهر لازمهم يكملوها في شهرين وثلاثة. الحق تعربي يقولوا اللي جدول أعمال زاد ولا مرهق للغاية، وفي نفس الوقت العبيد توصل قاعدة تخدم المساعتين والمطلثة متاع الصباح، معناها اللي بالرسمي فما خلينا نقولوا بلانينج ياسر سري، خاصة انها وعدت شركة روكستار انها اللعبة لازمها طهب 19 نوفمبر 2026، وخاصة انه العمل الاضافي هذايا ما فيش حوافز ولا مكافئات مالية ولا والو، ما في حد شيء. هذاك علاش نحكيه على البتيتر المورال متاع الموظفين اللي خدموا غديكا ياسر طايح لوتا. برشا مؤشرات تقول اللي ممكن لعبة جي تي اسيس توخر او يتم تأجيلها، اللي هي الحق متاع ربي هذي حاجة شبه مستحيلة، مش مستحيلة 100% ولكن تنجم تضر برشا استوديو روكستار جيمز، وخاصة انها تركيزها الكامل على الكونسول اللي هي البلاي ستيشن 5 وقت اللي بشتها ب 19 نوفمبر. لانه سولون روكستار جيمز تقول اللي اغلبية الجيمرز وخاصة العبيد اللي بشتلعب لعب جي تي اي بش تكون موجودة على البلاي ستيشن. الحق انت عربي وبرسنال ما نقول اللي مش بش يصير رتار جملة، وانه حتى دون لوكا او الجيم هبطت ناقصة حاجات شغمو يغا دي ميزاجور ولا حاجات نجمو يفكسيو بها الجيم على البلاي ستيشن 5، ولكن الحق انت عربي اكثر من 2 مليار دولار واكثر من 11 عام ديفلوبمون شركة روكستار أنا با دروا ليرور، ما عندش الحق تغلط جملة لأنها أتونت ياسر كبيرة، وخاصة أنها كونسيديري يعني لعبة العصر اللي الناس كل قاعدة تستنى فيها، اللي باش تكون فما أبجريد ياسر ياسر كبير ما بين لعبة جي تي اس 5 وما بين لعبة جي تي اس 6 من نواحي الكل. خلينا نحكيو كالكوسوم الذكاء الاصطناعي، الجرافيك، الجيم بلاي، القصة، الغير ومن الشخصيات اللي باش يكونوا موجودين في لعبة جي تي اس 6. الحق نتاع ربي 19 نوفمبر إذا كان عندكم بلاي ستيشن 5 لازمكم تعملوا بري أوردر للعبة جي تي اس 6، اللي زادة ممكن ياسر سومها يكون أبارتير من 80 دولار إلى 200 دولار، أي إلى 200 دولار، لأن الحق نتاع ربي باش تكون جو ولا أربعة. فوالا هذا هو ممكن 19 نوفمبر الراو سورتي أوفيسيل متاع أقوى جو في التاريخ. في نفس الوقت نحكيه على بروغرام اسمه يونيتي. يونيتي هذا بروغرام معروف على الاخر انه اي باش يديفلوبي لي جو فيديو. برشا عبيد قبل لازمها تقرا الكودينغ ولازمها تفهم في برشا حاجات باش تنجم تكودي او تخرج جيم بلوز موا كامله، ولكن المره هذه الموتور اسمه يونيتي يخليك تتعدى للفيتا سوبيريور، وخاصه عنده اوتي نتاع ذكاء اصطناعي للديفلوبر وين تنجم جينيري الكود ما غير انك تسحق نوليدج او معلومات باش تنجم جينيري لي كود، خاصه انه نجم يعطيك ديزاسيت ولا جيم بلاي من عند ديجو اخرين. اوتي ياسر مزيان موجود في بروجرام يونيتي يخليك تصنع الجيم اللي انت حلمت بها واللي انت تمنيتها وحبيتها انها تصير من غير حتى معرفه بالدومين الكودينغ. تو سامبلمون كتاب البروجرام هو موجود بلاش، ويكونوا موجودين دي اسيتس، يعني خلينا نقولوا دي زليمون موجودين في وسط الجيم تحطهم كيما انت تحب الفاسون اللي تراها بها انت، وفي نفس الوقت نجم تنسبيري حتى من ديجو كبار تريبل اي، من جي تي اي، من ريد ديد ريدبشن، من ذا ويتشر 3 وغيره من الالعاب، وتصنع اللعبه نتاعك انت. على خاطر الحق نتاع ربي وصلنا الايرا اللي تنجم تصنع اللي تحب عليه بالذكاء الاصطناعي، وهذه هي فرصتك باش تصنع الجيم اللي كنت تحلم بها، وتنجم ياسر تحطها على منصه ستيم وفور بروبابل انها تعمل لك ثروه كبيره وكبيره جدا، خاصه ان اذا كانك انت جيمر وتكون باي جيمرز فور جيمرز. فوالا هذه هي
0: كانت باي جيمرز فور جيمرز،
1: يا باي جيمرز فور جيمرز، يا ثانك يو. فوالا هذه هي كانت جيم اوفر اليوم، ان شاء الله ملتقانا تومورو في جيم اوفر جديد.
0: جراتسي ميلي.

يعطيك الصحة دراكو، شكرا جزيلا ليك. نذكركم على 71-113-71-113 بعد شوية نلعبوا على 800 دينار كاش من إهداء موزايكا فيلم. أسئلة سهلة مالها في الثقافة العامة. سينون هيك نسمعكم شوية موزيكا في الجود فايبس. يلا جود فايبس، بريف، ريسبير، تنفس. هذا شيمبول.

مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. عنا برشا عيد ميلادات اليوم, ولكن قبل هذية باش نبدأ بلانيفرسير دو نوتر بوتيت برانسيس صوفيا اليوم اللي تحتفل بعيد ميلادها. إلا صوفيا النايفر اليوم تحتفل بعيد ميلادها, ديديكاس تخي تخي سبيسيال جاها دو لابار دو سامامون مريم بن عبلة, كيف كيف دو سون بابا خليل النايفر وتوت لا فامي اللي يقولولها إن شاء الله كل عام وانتي حية بالفخير يا صوفيا يا مزيانة.

0: هابي بيرثدي اليوم العلي العطروس، اليوم اللي يحتفل بعيد ميلاده ولد علي. اليوم يحتفل بعيد ميلاده ديديكاس تري تري سبيسيال يجي من عند بابي بشير ومن عند مامي ثريا اللي يقولوا ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير بوتي برنس.
1: هابي بيرثدي، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي جاست فور يو.
0: واليوم نقول لها يا لله إن شاء الله بالصحة وطول العمر وربي فضلك وشدلك في صحة بدنك. اليوم الصلوحة واس تحتفل بعيد ميلادها 85، ديديكاس تري تري سبيسيال يجيها من عند ولدها طارق واز، من عند مرته، من عند ولاده اللي يقولوا لها يا صلوحة يا مزيانة إن شاء الله كل عام وانت حيا بالخير، ربي يعطيك الصحة وطول العمر. وهذا اليوم نهار كبير عند خونا يونس الفارحي، حضروا روحكم ليونس الأب اللي باش يقول للسليمة الجميلة.
2: سليمة بنتي، هي سليمة بنتي سليمة الجميلة، نقول لها اليوم إن شاء الله كل عام وانت طيبة وفرحانة وربي يسعد قلبك ويفرحك وينجحك ويعطيك الوقت الطيب، يعطيك الوقت الباهي وربي ينولك اللي تتمنى. بابا وماما، اخواتها شموسة ولينا، وبابا وماما وبابي ومامي والاخوال والعمام والخالات والعمات من الشيرتين والناس كلها، يقول لها ان شاء الله كل عام وانتي حي بخير، رانا نحبوه برشا يا سليمة. وانا تو نتقابلوا بعد شويه حتى عندنا العشاء وريك،
3: واحنا زيد نقولوا لها كل عام وهي حي بخير.
0: فما سوشي وفما سوشي،
3: ما المره جبت لنا حتى طرف جاتو
0: غدوه نجيبوا الجاتو،
3: غدوه نجيبوا الجاتو،
0: غدوه نجيبوا الجاتو، نعرف شنو نشوفوا شحتة
3: كل عام وانتي حي بخير يا سليمة يا باهية.
2: هو هي سليمة تحمل تحتفل عدي كما يقولوا المساره تو الليل،
3: من بعد بيج بارتي،
0: تعملنا بارتي
2: باش تعمل لك الاحتفال،
0: نجيو في بارتي ان شاء الله بحول الله، ان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب وربي يفضلها. كل عام وانتي حي بالخير يا سليمة يا مزيانة. نمشيو توت سويت التوب 3 ونشوفوا اكثر اغنيات محتلين الترند في البيلبورد. شرقاو برونو مارس في المرتبه الثالثه الاغنيه اللي هي I Just Might. توب 3 نسمعها كامله شوي اخرى على موجات موزايك اف ام. تشوزن تكساس توب 2.

0: برونو مارس وصلنا حتى الخمسة على موجات موزيك فام بعد السجوندات كيف ما يقولوا فيها بعض الثواني المتميزة فديل المهري وأخبار الخامسة على الأولى في تونس بعد هي موعد
1: خف عليك من
0: هذه نجات الكبيرة بعد شوية على موجات الأولى في تونس
2: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزيك فام www.mosaikefm.net Facebook, Instagram, TikTok, YouTube وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس بيل بازي يعلن أثناء لقائه رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال اليوم بقصر باردو استعداد 3 شركات أمريكية توسيع نشاطها وتكثيف مشاريعها في تونس بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويسهم في دعم التشغيل في تونس. ووفق بلاغ أصدره مجلس نواب الشعب السفير الأمريكي تطرق خلال هذا اللقاء إلى أهمية التعاون التونسي الأمريكي في المجال العسكري وما حققه من نتائج إيجابية تشجع على مواصلته معبرا عن العزم على تعزيز التعاون في المجال السياحي عبر تشجيع السياح الأمريكيين على الوجهة السياحية التونسية. وزارة الصحة تعلن في بلاغ أنه تم ليلة البارحة نقل أعضاء من متبرع متوفى دماغيا بولاية المهدية من قبل فريق طبي بواسطة مروحية وذلك في إطار تنسيق محكم بينها وبين وزارة الداخلية بما مكن من التدخل في أجال قياسية وضمن أفضل ظروف النجاح. وفق بلاغ وزارة الصحة فقد أسفرت العملية عن إجراء زراعة قلب مستشفى الرابطة وإجراء زراعتين للكلى لفائدة مريضين من القائمة الوطنية للانتظار. أكثر تفاصيل في تصريح المنسقة الوطنية للنهوض بزراعة الأعضاء الدكتورة بثينة زناد لموزيك.
4: امبارح فما احد المستشفيات العمومية في المهدية كلمنا باش يقول لنا اللي راهو فما حالة موت دماغي عندهم في القسم نتاعهم. انتقل الفريق الطبي من تونس باش يثبت في الامور الادارية وحكيوا مع العائلة وعطاو الموافقة باش ناخذوا الاعضاء نتاع عزيز عليهم متوفى الله يرحمه باش ناخذوا الاعضاء. بعد ما احنا شخصنا الحالة نتاع الموت الدماغي شنية تأكدنا اللي القلب والكليتين صالحين للزرع دونك نسقنا مع وزارة الداخلية على طريق الشرطة والحرس الوطني الفرقة الجوية زاد كيف كيف باش هز ليكيب نتاع اللي باش ياخذوا القلب في المهدية من مستشفى الرابطة وصلوا في وقت وجيز باش خذوا القلب ورجعوا زاد كيف كيف العملية اون المام في البلوك وما بين اللي يرجعوا بالقلب ما تفوتش 4 سوايع دونك الحمد لله دونك القلب ساي معناها خرجوا من البلوك والكليتين زاد كيف كيف واحدة في ولاية من ولايات تونس الجمهورية والأخرى في ولاية أخرى.
3: أجهزة الأنقاذ التونسية المشتركة تنجح اليوم في تعويم المنصة البترولية العائمة بالحويشات بمعتمدية بنزرة الجنوبية وجرها من المنطقة الصخرية التي جنحت بها إلى الليلة 12 من شهر جانفي من سنة 2025. ووفق بلاغ صادر عن ولاية بنزرت شاركت في العملية مصالح ديوان البحرية التجارية والموانئ ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلية ومصالح الحرس البحري وجيش البحر كما تم الاستعانة بالجرار البحري الجديد مكتريسة التابع لإدارة ميناء بنزرت. هذا وستخضع المنصة للإصلاحات اللازمة في عرض البحر قبل نقلها من السواحل التونسية في اتجاه أحد الموانئ التركية. في أشان الدولي موقع إكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤولين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب قد يأمر باستئناف الحرب ضد إيران في وقت لاحق هذا الأسبوع إذا استمر الجمود الدبلوماسي. وثلاثة دبلوماسيين غربيين يقولون إن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيبدأون اليوم محادثات حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين ربما يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران وربما يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس على كل لسان.

0: الله الله، هذه نجد في أحلى ما غنيت في أخف عليك على موجات موزايك فام. حيليكم مستمعات ومستمعين، بعد شوية المعديكم مع الربح.
1: تيهاك زيه وعمل جو.
2: اي قل لي مبروك، ما وزدوني في الشهرية.
1: صح ترى، وريني قدش وليت.
2: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
1: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب،
3: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب، دلل عينيك.
4: تنظم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و9 ماي 2026 بمدينة الثقافة الشيكي القليبي. الدخول مجاني، كونوا في الموعد، جوائز مهمة في انتظاركم. صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و9 ماي 2026
5: بمساهمة الديوان الوطني التونسي للسياحة وموزايك فام.
3: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية.
0: مرحبا بكم، نجيت في على كل سير على الأولى في تونس. تحية لكم الناس الكل تسمع فينا فيا الابليكاسيون متاعنا اللي هي موزايك اف ام. نعاود نذكركم الابليكاسيون تنجموا تيليشارجيوها على iOS ولا على اندرويد. دونك اسال كيف اسئله برشا مستمعات ومستمعين، كيفاش نجموا نسمعوكم زاد كيف غير على السيت تسمعونا فيا الابليكاسيون متاعنا. دونك تحية لكم الناس الكل كيف على مختلف الترددات متاع موزايك اف ام. توت سويت نمشي ونروح تربح.
3: روح تربح
0: معنا صديقنا أيمن العقربي من بن عروس، طالب 27 سنة. عسلامة أيمن، مرحبا يا أخوي.
6: عسلامة كبير،
0: شو أحوالك؟ لبس عليك أمور طيبة؟
6: ربي يفضلك، عايش الحمد لله.
0: الحمد لله. حاول أنك تقعد في بقعة فيها أكثر ريزو أخوي. حاضر. يلا نبدأ ونتوكل على ربي أخوي. يلا واحد اثنين ثلاثة يلا توب. شنية عاصمة تايلاند يا أيمن؟
6: عاصمة
0: تايلاند.
6: طيب فماش احتمالات؟ كيف
0: فماش احتمالات؟ أيمن سهلة على الأخر. قولي باس، ما تعرفش قولي باس.
6: بيه باس.
0: هاي من هو الشاعر الملقب بأمير الشعراء وصاحب قصيدة ناجي البرد؟ شكون هو شاعر عربي ناجي معروف البرد؟ أمير الشعراء، أمير الشعراء معروف على الأخر.

0: هاي سيدي، رحب بكم من جديد في على كل لسان. مرحبا سيدة أميمة.
1: أهلا، مرحبا.
0: كل عادة جيبنا الاسم اللي على كل لسان، وكل عادة باش نحكيه اليوم على حقيقة موضوع حساس وحساس جدا. وقت اللي نحكيه على جرائم تقتيل النساء، فمن نجم كان شيء ذا يخلينا الحق اليوم نشعر بحزن كبير وكبير جدا.
2: اسم على كل لسان.
1: تشهد تونس تصاعد في معدلات العنف بمختلف أنواعه، وخاصة العنف الأسري، ونشهدنا عدة حوادث بدأت بعنف لفظي ثم تطورت ووصلت حد القتل. جرائم تقتيل النساء سواء في المجال الخاص أو العام ماشية وتزيد، وين سجلت تونس منذ بداية العام 10 جرائم تقتيل للنساء في ولايات مختلفة على مستوى الجمهورية. آخرها حادثة منوبة اللي راح ضحيتها أم لزوج أطفال بسبب مناوشة صارت بينها وبين زوجها، وتمكنوا أعوان منطقة الحرس الوطني بمنوبة البارح من القبض على القاتل اللي طعن زوجته بسكين. وحسب المعطيات المتوفرة فإن المتهم وبعد ما سدد لزوجته عدة طعنت بسكين اتصل بأعوان الحماية المدنية في محاولة الإسعاف، إلا أنه بوصول أعوان الحماية تبين أنه الضحية فارقت الحياة. وفي حادثة أخرى وفي إطار العنف اللي استشرى في المجتمع، توفى شخص على عين المكان متأثر بجروح الخطيرة أثر تعرضه لإطلاق نار من قبل جاره باستعمال بندقية صيد بأحد الأحياء الشعبية وسط مدينة القيروان، وأصيبت زوجته بالرش. وترجع أسباب الحادثة وفق المعطيات الأولية إلى خلافات شخصية بين الطرفين. وفي ظل تواصل جرائم تقتيل النساء في تونس وتنامي أرقامها بشكل مقلق، ما عادش الصمت خيار ولا المعالجة ظرفية كافية. ظهر هذا يتطلب تحرك جدي وشامل يشمل تعزيز القوانين وتفعيل آليات الحماية ونشر الوعي المجتمعي بثقافة احترام المرأة وحقوقها. حماية النساء مش مسؤولية الدولة فقط، بل هي واجب جماعي يستدعي اليقظة المجتمع بكل مكوناته للحد من جرائم هذية، وخاصة ضمان بيئة آمنة تحفظ الكرامة الإنسانية.
0: هذا هو اللي نطالبوا به من كل كمجتمع. إلى متى عايدة تتواصل هذه الظاهرة اللي بالحق مقلقة ومقلقة جدا؟
3: هي يمكن النجم ننعتوها أكثر من ظاهرة، هي آفة من الآفات الاجتماعية اللي تبين الأرقام أنها مش مستمرة فقط لكن في تزايد. ظاهرة منتشرة، حوالي 47% من نساء التوانسة تعرضوا لشكل من أشكال العنف على الأقل مرة في حياتهم حسب المعهد الوطني الإحصاء. أكثر عنف منتشر هو العنف الزوجي، والأرقام المعلنة أقل برشة من الواقع، لأنه ما زالت نسبة كبيرة من النساء ما تبلغش على العنف اللي تتعرض له، رغم أنه الإطار القانوني موجود، القانون 58 نذكره لسنة 2017 اللي جرم كل أشكال العنف الجسدي النفسي الجنسي الاقتصادي السياسي. تطبيق متاع القانون هذا بار كونتر يواجه صعوبات كبيرة متمثلة في نقص الموارد. مراكز الإيواء مثلا تسميه معناها الأنومبر شوية بارابور للحالات، بطء الإجراءات وبعد ساعات تعطيلها، ضعف التبليغ لأنه برشا ناس مازالوا لتوا يخافوا نساء من الوصم ومن الوالدين ومن شنو باش تعمل من بعد، كان ديبندونت ماهيش أوتونوم. كان نجيو للنساء اللي تتقتل أيضا، حسب تقارير جمعية أصوات نساء ومنظمات نسوية أخرى العدد أيضا يتصاعد من سنة إلى أخرى. في 2020 نحكيه على 25 قتلة، 2022 25 فما فوق، سنة 23 وصلت ل 30 قتلة. سنة احنا في معناش أرقام تاع 24 26 توا 10 لحد الآن. العام بدأ في جانفي فيفري مارس، معناها أفريل توا 3 شهر وصلنا العشرة، معناها قديش بش نكملوا الآخر العام؟ أكيد بش يرتفع العدد لأكثر من ما كان عليه في سنة 2023. يقعد اليوم الحاجة اللي نوصي عليها ونعاودوا اللي هي التبليغ أول حاجة، ثم أنك تواصل طلب حقك، ما تقومش بالتنازل بالنسبة للنساء المعنفات بأي شكل من الأشكال، لأنه الشكل مهما كان هو مرشح للتطور لين يوصل للفيميسيد. معناها عمرك ما تقول لا دي حاجة خفيفة ولا أو البعيد ضربني بكف ولا قال لي كلمة ولا خاطر كل
0: تبدأ
3: صحيح كل العنف
0: توفى
3: يبدأ كان بدأ العنف كما يقولوا
0: لا فيولونس
3: أبيل لا فيولونس، معناها التصعيد مرشح للتصعيد ومرشح دونك التبليغ ثم التبليغ عبر الرقم الأخضر عبر المراكز الشرطة وأيضا الاتجاه إلى القانون راه موجود تجريب.

0: مع العنف دونك التجيء للقانون.
1: هذا هو نلتجئ للقانون سيونس هكا ولا ليه؟
2: التجئ للقانون سياسة الإفلات بالعقاب زاد خاطر توا نشوفوا معناها ونعرفوا أنه فما قدرة على الإفلات بالعقاب ما نعرفوش منين الفاي منين خاطر في المسألة هذه مسألة حساسة جدا. احنا نتعاملوا مع معطيات نتعاملوا ساعة أساسا مع بيئة منجل للعنف وللتقتيل والبيئة هذه عندها أسس اجتماعية واقتصادية وبالتالي هي أسس نفسية كيف كيف تتعامل أيضا مع إرث كامل معناها ممتد على زمن اللي يخلي المسألة تتجاوز منطقة معناها الحادث المعزول إلى منطقة ظاهرة اجتماعية مستمرة دونك زمن خدمة على مستوى سوسيولوجي والبسيكولوجي كيف كيف دونك زمنا أولا نعلم صغارنا في مدارسنا نعلم صغارنا في نوادينا ونقول راهو خاطر توا فما شكون زاد توا في الوقت هذايا يقول لك معناها نجم تضرب المرأة على خاطر في حالة النشوز وفي حالة العصيان وعدم الطاعة يجوز ضربها مش منطقة معناها المنطق الإصلاحي ولا الإهانة ولا ويحرم ضرب الوجه ويحرم كسر العظم وغيره وغيره يلقاه حجج عند الناس تعطيهم الإمكانية أنهم يضربوا نساهم تتطور بينسير الحالات دونك مسألة معناها متشعبة جدا فيها مسألة نفسية فيها مسألة اجتماعية أيضا فيها مسألة قانونية برغم القانون 58 سنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ولكن اللي نشوفه فيه على أرض الواقع مغاير تماما للحقيقة مع انعدام تو خاطر احنا تو نحكيه على تقتيل النساء نحكيه على العالم زادك كيف ونشوفه ونلاحظه أنه في أكثر المناطق اللي فيها تقتيل النساء هي المناطق الفقيرة نمشيهم على أمريكا اللاتينية إفريقيا ولو أنه كما في تونس كيف كيف اللي هي الإحصائيات ما هيش دقيقة 100% كانت تحكي عايد على الرسم الاجتماعي نساء ما يخبروش ولا عائلات حتى كي تموت عند امرأة تدخل تتعدى معناها موتة طبيعية لكن دونك ما أعتقد أنه الخدمة يلزمها على جيل قادم وجيل ما بعد مع جيل أجيال كبيرة دونك خدمة ظاهرة تستحق برشا عمل وبرشا مسائل مسألة القانونية
1: مسألة قانونية ونوعي والناس ده كيف كيف اليوم ولا لتقتيل النساء نعودوها اليوم لفيمينيسيد اليوم راهم مدان من العالم الكل وكل الأديان تدين ونعود ونعول اليوم على وعي المجتمع ووعي أيضا اليوم أن الصغيرات على الأقل أمواطة والكبار ما عادش فينا ينفع العقار في مفسده الدهر ولكن هذا نكون اليوم أشياء أجيال اليوم تحترم المرأة لأنه متى احترمنا المرأة صلح المجتمع وصلح حالنا كيف ما يتقال
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: وفي على كل لسان كالعادة نحكي وعلى عيد ميلاد كارفور 25 اللي يبدأ نهار 15 أفريل ويتواصل حتى 10 مايو 2026 لزيبر مارشي كارفور المرسى كارفور مولفسوس كارفور مولفسفاكس يحتفلوا بعيد ميلاد كارفور 25 ويودوكم بأعز لي برومو عنا 200 مليون للربح وكل يوم عنا بون داشار بقيمة 5000 دينار من إهداء كارفور من نصيب سعيد تولى سعيد الحظ كيفاش تشارك يكفي انك تعدي لكارت وفي متاعك على بورن ديجيتال اللي تلقاه موجودين في زيبر مارشي كارفور مولفسفاكس كارفور مولفسوس ولا كارفور المرسى تخرجك اوتوماتيكمون في القرعه يكلمك عدل المنفذ عاد معنا لمواجهه موزايك فيم ويقول لك مبروك عليك ال 5000 دينار اليوم عندنا بنوته تعمل الكيف بكالوريا سنيه صديقتنا شهده عماره من قبلي على السلامه شهدوده اهلا وسهلا شحوالك لاباس خرجنيك من كور جيستيون يظهر لي ميسيل جاتي صح اللي كان متفهم شنو ماشي الامور بكالوريا الامور طيبه وقتها غدوه باك بلون ولا ايه غدوه باك بلون اي لله هكا بديتها توا بالخمسه ملايين مبروك عليك الخمسه الاف دينار من اهداء كارفور بون داشاج تشري بيهم شهدوده قل لي ايه
4: والله يا حبيت معاونوني شرينا حاجات ناقصين للدار
1: تشريوا حاجات ناقصين للدار برافو يا شهدوده قل لك ان شاء الله هال 5000 دينار هذوما يكونوا مبروكين عليك وتكلمنا ان شاء الله بعد صدور نتائج البكالوريا تقول نجحت في البكالوريا وتاخذ التوجيه اللي تحب عليه نقول لك مبروك عليك يا شهد تحياتنا ليك ولكل اهلنا في قبلي مبروك عليك شهدوده اعملوا كيما شهدوده وعديوا لكارت وفي نتاعكم على بورن ديجيتال تلقاوهم موجودين في كارفور المرسى كارفور مولفسوس ولا كارفور مول اوف سفاكسينا وما تنساوش وديناكم بالكتالوج الاول وكانوا نودوكم بالكتالوج الثاني اللي بدا نهار 27 افريل ويتواصل حتى ال 10 مايو تلقاو فيه اعز البروموات وتلقاو فيه اعز الاسوام وبرشا دليل من اهداء كارفور ما تنساوش زاد كيف كيف تابعونا على الباج فيسبوك كونت انستغرام كونت تيك توك كارفور تونيزي وين تلقاو لي برومو او كوتيديان وتلقاو زيد اون بروموسيون تعمل الكيف في لي سوبر مارشي نتاعنا كارفور المرسى كارفور مول اوف سوس وكارفور مول اوف سفاكس. اليوم عندنا اون اوفر اكسبسيونيل تعمل الكيف لافلانج دو لا مارك برونت 8 كيلو بقديش اي بقديش اي بقديش اي بقديش يقول القايل تو سامبلومون ب 999 دينار فقط يا مدام ويا مسيو وتاخذ معاهم جيل ماشين ليلا زاد 2.5 لتر غراتوي دونك هذايا الكل ينجم يكون ديما مع كارفور وما تنساوش زاد كيف كيف عندكم ريدكسيون 200 دينار على كيس بفضل البطاقة وفاء بطاقة وفاء اللي مسهلة لنا حياتنا وكيف كيف تخلينا نبروفيتيو بأعز لي برومو اللي موجودين عملوا طلة زاد كيف كيف وقت تمشيو لزيبر مارشي كارفور على لو كاتالوج دي جي افيك دي بروموسيون اكسبسيونيل راح تلقاو فيه دي بري امباتابل. الاحتفالات متواصلة في لزيبر مارشي كارفور حتى 10 ماي بمناسبة عيد ميلادو 25 مالا من توا امشي لأقرب كارفور بحذاك نحكيو على لزيبر مارشي كارفور مولوفسوس كارفور مولوفس فاكس وإلا كارفور المرسى وين تتواصل الاحتفالات بعيد ميلاد كارفور 25 وقعدوا ديما تبعوا لي ريزو سوسيو نتاع كارفور تونيزي تلقاو عليهم ديما لي زوفر كيما لوفر نتاعنا لليوم اللي هي فالابل لليوم 5 ماي 2026 نجموا تشريو ماشينا لافي دو لا مارك براند 999 دينار فقط دونك وتلقاو معاهم زاد كيف كيف تاخذوا معاها معناها جيل ماشين 2 لتر ودمي من اهداء ليلى هذا الكل مع برشا افاريات مع كارفور بمناسبه عيد ميلاده 25
3: على كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
5: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لو سالون اكسبو اكبر تظاهره في قطاع الاثاث والتأثيث واحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقيه من 1 إلى 10 ماي 2026. المعرض مفتوح من 10 صباحا الى 7 مساء.
6: اسمعني عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرج
7: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين فش الحكايات ما توفيش هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك أورانج.

0: مولاندور يودك باش نوازروا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد
2: على كل لسان. من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
3: هذا على كل سين حتى للستة متاع العشية. بتتسويت المواعيد يكون مع هايتيك وحمد علي سويس واخر اخبار التكنولوجيا. صوتوا واخترتوا على غنية لومبوتياج على الكونت انستغرام تاعنا موزايك اف ام اوفيسيال. لغنية لومبوتياج نسمعوها بعد شوية بعد هايتيك لوبيغا في مامبو مامبو 5. هذه الاغنية اللي نالت هذا هو هذه الاغنية اللي ربحت معانا على موجات الاولى في تونس. نسمعوها بعد هايتيك. يلا قول
4: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: أريدو طور عالمك.
3: تحياتي ليكم. هذا موعد جديد مع هايتيك على موزايك فيم. الذكاء الاصطناعي وتأثيراته. كنا حكينا برشا مرات على الأزمة متاع البيوس لشيبسات منذ أواخر 2025 كيفاش تتواصل في الأشهر الجاي. حكيناكم برشا مرات على التأثيرات هذه زادة كيفاش تكون على مارشيات أخرين كما السمارت فون والبيسي. لكن التأثيرات متاع الذكاء الاصطناعي والتطورات متاع استعمال الذكاء الاصطناعي اتبع اللي توندونس زادة بالنسبة للموديل متاع البيسي اللي موجودين. عرفتوا على شو مش نحكي؟ على الماك ميني ام 4 متاع شركة أبل اللي أطلقته في 2025 ويعتبر واحد من أبرز وأنجح البرودوي متاع شركة أبل اللي أطلقته مع منيول نظرا لأنه فيه رابور بيرفورمانس وبري دو مارشي مهم برشا رخيص ياسر. مع بوس ام 4 فيها قدرة كبيرة ياسر. البوس ام 4 وام 5 متاع أبل عندهم القدرة أنهم يدوروا الموديل متاع اللانجاج متاع الانتليجنس ارتيفيسيال بطريقة لوكال. هذاك علاش نجح اوبن كلو نجاح كبير ياسر هو بيربلكسيتي بما انه كان فما تركيز ياسر على الماك ميني ام 4 بالكاباسيتي دو ستوكاج 256 جيجا واللي يعتبر ارخص ماك ميني اللي نجم يخدم اوبن كلو. ومن غادي زاده يعني تطور الاستعمال متاع اوبن كلو وبدينا نحكيه على الاستعمال متاع ليا اجونتيك بطريقه لوكال. شنو صار؟ اللي صار هو انه ماك ميني طيلة الاشهر اللي فاتت كان اون ريبتور دو ستوك. شركة ابل قد روحها عاجزة على انها تمشي بفرد ريتم هي والطلب. الطلب كثر نظرا للاستعمال الجديد بالنسبة للماك ميني. وشركة ابل بعد ما نجمت ترجع شيئا ما في النسق متاع التصنيع مقارنة بالطلب قررت انها توقف البيعان متاع الماك ميني ام 4 256 جيجا ارخص بيسي عندها على السيت متاعها وتبيعه فقط على الأبل ستور ما أدى زادة إلى ارتفاع الأسعار متاع الماك ميني هذية اللي موجود في تونس بالمناسبة في دي مجازان أخرين وفي بقايا أخرين حتى بدي كاباسيتي دو ستوكاج أخرين. على كل التأثير متاع الذكاء الاصطناعي باش يكون عنده أثر كبير ياسر في المستقبل على الكاتيجوري هذية متاع لي بي سي اللي فيهم بيرفورمانس كبيرة ياسر ورخاص في السوم. فمشكون يقول أنه يمكن ياسر ماك بوك نيو متاع شركة أبل اللي أطلقته منذ أسابيع قليلة هو بيدو باش يتمس بالفاق هذي ولو أنه الماك بوك نيو يخدم بالبيوس متاع الايفون 16 ما يخدمش بالبيوس متاع هاي سيليكون ام 5 ولا ام 4 متاع شركة أبل المخصصة للي بي سي. ويمكن يسر حتى تندونس هذي باش تمشي في دي بي سي أخرين ما يحذرنا زادة لارتفاع أكبر بالنسبة للأسعار بالنسبة للبي سيات اللي فيهم كونفيغوراسيون كما الماك ميني في المستقبل. و هذا زادا باش يكون عنده تأثير حتى على السمارتفون. تعرفوا انه بالنسبة للشركات اليوم واللي تخدم على موديل يدوروا حتى على السمارتفون بطريقة لوكال وفما تجارب اولى بالنسبة لشركة جوجل وحتى اوبن اي اي في الموضوع هذايا. دونك الاستعمال متاع الذكاء الاصطناعي في وسط لي بي سي للسمارتفون ماشي في ثنية اخرى وقد يأثر على الاسوام قد يأثر على دي موديل موجودين للاستعمال العادي. هما بيدهم شي وليوك عبارة على دي سيرفور صغار باش يدوروا لي موديل هذوما بطريقة لوكال. على ذكر استعمال الذكاء الاصطناعي والسمارت فون كنا حكينا لكم على مينغ شي كيو وسبيسياليست في الاناليز وقريب ياسر من شركة ابل. كان فما برشا تسريبات لاخبار من كواليس ابل من طرف السيدة دي. ومينغ شي كيو كنا حكينا لكم انه قال انه اوبن اي اي قاعدة تحضر في روحها لاطلاق ان سمارت فون يعتمد على كونفيغوراسيون جديدة ونوع جديد من الاستعمال بما انه سمارت فون تاع اوبن اي اي يعتمد على ليا اجنتيك يعني نلقاو فيه حضور حضور قوي ياسر للانتيليجنس ارتيفيسيال بطريقة انه ليا هي اللي تخدم العديد من الحاجات اللي تطلبها منها انت المستعمل متاع سمارتفون هذا. وكنا قلنا لكم انه مينغشي كيو قال انه الاطلاق متاع سمارتفون هذا باش يكون في 2028. اليوم السيد هذا رجع وقال انه الاطلاق باش يكون اقرب برشا من 2028. علاش؟ على خاطر اعطى تفاصيل بالنسبة للبوس باش تخدم بالبوس دايمن سيتي 9600 بالنسبة للكوتي كونفيغوراسيون تكنيك متاع السمارتفون هذا. و الدات متاع الإطلاق قريبة ياسر، الدات باش تكون في السداسي الأول متاع 2027. يعني نستناو عام جاي في الوقت هذايا باش تبدا عندنا فكرة أوضح على البروجي متاع أوبن إي آي بالنسبة للسمارتفون متاعها. سمارتفون وراه في الديزاين أكيد باش يكون اسم جوني آيفي اللي وراء الديزاين متاع الآيفون الأولاني والجينيراسيون الأولانية متاع ليزايفون، وكان يعني هو وستيف جوبز خدموا مع بعضهم على تطوير ديزاين متاع لي ماك ولي برودوي متاع شركة أبل قبل ما يقرر أنه يغادر الشركة. وبتبيع القوة متاع أوبن إي آي بالنسبة لاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتشات جي بي تي والسيرفيس اللي بنيتهم كل حول تشات جي بي تي. دونك سمارتون هذايا باش يكون عبارة على مرحلة جديدة بالنسبة للاندستري متاع الهواتف الذكية. الاندستري هذي اللي مستحقة دزة كبيرة كما هكا بالنسبة للاستعمالات الجديدة مع الذكاء الاصطناعي، نظرا لأنه النمو مش ماشي في ثنية صحيحة بالنسبة المارشي لسمارتفون. على كل تغيرات كبيرة بالنسبة للمارشي هذية، والتأثيرات بتاع الذكاء الاصطناعي مازلنا قاعدين نعيشوا فيها ومازلنا باش نعيشوا معها في السنوات الجاية. إذا بالنسبة لهايتيك اليوم، هايتيك تلقاو على سيت بتاعنا موزايك اف ام بونات.
4: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: أريدو طور عالمك
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
6: سيد المدير العام، سيد مدير الموارد البشرية، الخير جاي في ثنية. قالك بلوكسي وكلوب بريفيليج عملوا شراكة ذكية. ديزابونمون بلوكسي باي بريفيليج تعطيهم الموظفين كهدية يتمتعوا بتخفيضات حتى 50% على المصاريف اليومية، الماكلة واللبسة والتفرهيد وحتى الراحة النفسية. هما تتزاد لهم القدرة الشرائية وانت تزيد في المردودية. نمروهم 29 570 570، وزيد انت افهم الحكاية شنية.
7: فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتو ما في عينينا.
2: على كل لسان على كل لسان.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

مامبا مامبا فايف، هذه غنية لومبوتياج. يلا قبل ما نمشي للناس تحكي، حبيت اليوم نتمنى لصديقتنا العزيزة فاطمة شعبان اليوم اللي تحتفل بعيد ميلادها، نسلم عليها في قليبة قاعد تسمع فينا. إلا فافا شعبان اليوم تحتفل بعيد ميلادها، دي كاست خير خير سبيسيال يجيها من عند بنتها أختنا العزيزة حنان الغرايري اللي تقولها نحبك برشا برشا وربي يخليك ليا، من عند أولادها ومن عند أحفادها اللي يقولوا لها يا فافا يا مزينة إن شاء الله كل عام وانتي فرحانة وكل عام وانتي حياة بالخير.

0: هابي بيرثدي اليوم ندخل بوتي فرانس سليم البديوي اليوم يحتفل بعيد ميلاده الخامس ديديكاس تري تري سبيسيال يجي دو لا بار دو سا مامون مريوم دو سون بابا كيف كيف علاء الدين اللي يقولوا نحبك برشا برشا من عند بابي ومامي من عند زيد عمته اللي يحبوه برشا برشا ويقولوا له ان شاء الله كل عام وانت حايبه الخير يا سليم وربي يعطيك العمر الطويل والخير والصحه والنجاح وهابي بيرثدي بوتي فرانس يلا نمشيو تو تسويت الأميمة والناس تحكي
1: ناس تحكي
0: الناس تحكي على إسقاط أخطر شبكة دولية للمخدرات وغسيل الأموال له وعبر 7 ولايات عمل استخباراتي دار معناها وعملية استخباراتية استغرقت برشا وقت تحية كبيرة لأبطال تونس
2: في عملية استخباراتية وصفت بالمعقدة وغير المسبوقة امتدت على مدى 10 أشهر تقريبا نجحت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات الحرس الوطني بن عروس تحت إشراف النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوساتين في توجيه ضربة قوية لأحدى شبكات الدولية الخطيرة الناشطة في تهريب القنب الهندي بعد كشف مخططها العابرة للحدود واللي كانت تستهدف إدخال كمية ضخمة من المخدرات إلى تونس وعدد من الدول الأخرى. انطلقت العملية منذ جوان 2025 وين ما اقتصرتش على إحباط محاولة التهريب في المرحلة الأولى بل كشفت عن شبكة كمالية معقدة لغسل عائدة نشاطها الإجرامي. أسفرت الأبحاث عن حجز أكثر من 106 كيلوغرام من المخدرات ومبالغ مالية تفوق 1.4 مليون دينار إضافة إلى مسوغ بقيمة 600 ألف دينار و26 سيارة. كما تم الاحتفاظ ب67 شخص وإدراج 29 آخرين بالتفتيش من بينهم عناصر أجنبية شملت التحريات 7 ولايات وكشفت امتدادات لشبكة خارج حدود البلاد ما أدى إلى إصدار 62 بطاقة إيداع بالسجن في واحدة من أبرز الضربات الأمنية اللي تكشف حجم وتعقيد شبكة تهريب وغسل الأموال فيما تتواصل الأبحاث لتعاقب بقية المتورطين وكشف باقي الإمدادات.
0: شكرا بصحة أميمة. هي عملية استخباراتية غير مسبوقة امتدت لمدة 10 أشهر كاملين وتحية كبيرة للفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس اللي بالتنسيق وبإشراف النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 2 نعطوا نقولوا بأنه وجهوا بالحق معناها عملية وضربة كبيرة وضربة قاسمة لأحدى أخطر شبكات الدولية الناشطة في تهريب الزطلة القنب الهندي الجريمة العابرة للقارات اليوم encore une fois في تونس. تحية كبيرة لأبطال الحرس الوطني ونقول لهم شكرا لأنكم قاعدين تحميوا في العبيد وتحميوا أيضا في أرواح معناها المئات بل الألاف اليوم من شبابنا. تحية كبيرة لهم ونعود نحكيه على هذه العملية البطولية يونس قد ما نحكيه وباقي شوية قاعدين نحقه في إنجازات كبيرة والحمد لله في حربنا ضد المخدرات وهي حرب بلا هوادة
3: حرب معناها أعتقد ما هيش باش تنتهي بسهولة لأنه فما ناس فما عصابات فما معناها اللي يستعملوا في وسائل معقدة جدا كيف كيف. أعتقد كونه كل الشكر للأجهزة الأمنية اللي اختار معناها اللي كانت كما كانت تحكي أميمة بعد تتبع كبير وبعد عملية استخبارية دامت أكثر من أكثر من 10 أشهر والملاحظ في الشبكة هذه كوني موجودة بقاتيكما في البقايا الكل في معلومة موجودة في سوسة موستير قيروان جندوبة قفصة القصرين معناها ممتدة أعضاءها برشا فلوس دونك كانوا فما خدمة كبيرة تتخدم ما عادش تونس في وقت ما كنا نحكيه على أن تكون بلد عبور معناها فقط لهذه المادة الخطيرة وإنما الولايات بلد تستهلك بشدة دونك برشا خدمة على مستوى الأمني برشا خدمة على مستوى
0: تستهلك ولا تستهلك
3: أي معناها بالحق معناها اللي قاعدين نشوفوا فيه وإحنا قاعدين البارح برك حكينا اليوم واليوم نحكيه
2: سيدي
3: بوزيد اليوم نحكيه معناها ما تمرش ما يمرش أسبوع من غير ما نحكيه على عصابة معناها لترويج وجلب المخدرات لهذا البلد بكل أنواع المخدرات هذه ذات لا قنب هندي إن شاء الله تقول لنا معناها في مستقبل الأيام قدرة أن نفك مجموعات أخرى إذا كان موجودة لأنه أكيد بيانسور معناها المجهودات اللي قاعدة تعمل فيها يعمل فيها الأمن التونسي هي مجهودات بيانسور تشكر ولكنها تطلب أيضا معناها معافضة من طرف الناس، من طرف المواطنين، من طرف العائلات، من طرف المدارس، من طرف
0: الناس
3: كلك مثلا،
0: الناس الكل معناها اليد في اليد قاعدين تفرجوا في تصاور، تصاور اللي اخذناهم ايضا من الحرس الوطني، وشكرا للحرس الوطني على التعاون امتاعه من إدارة الإعلام. النتائج ثقيلة عايد عراب، الاحتفاظ ب 67 عنصر بينهم متوانسة وأجانب، مع إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 62 شخص، مع إدارة 29 أخرين في التفتيش. الحجز والمحجوز 106.5 كيلوغرام من مخدر القنب الهندي الزطل، حجز مبالغ مالية ضخمة تقدر ب 1,442,000 دينار، يعني مليار ونص تقول أنت من المليمات التونسية. حجز مسوق بقيمة 600,000 دينار، ذهب هذا معناها برشا عبيد تشري قاعدة تعمل في التروك كما قبل كما يقولوا فيها. حجز 26 وسيلة نقل مستعملة في التهريب أو متأتية من عائلات غير مشروعة، تحرير قرابة 20 محضر عدل تشمل جرائم مخدرات، في شونج باراليل صرافة موازية، وغسل أموال عبر العمولات الرقمية. لهنا قاعدين نشوفوا بأنه بالحق مهم برشا نحكيوا عليها العملية هذه، ومهم برشا أن الرأي العام يستنير، هناك أعين تحرس الوطن والحمد لله.
1: شوف هي الظاهرة خطيرة جدا وقاعدة تفتك من سنوات بمجتمعنا، وخاصة خاصة بشبابنا، واليوم تبين أنه الإمكانيات المرصودة لمحاربتها أخذت حجم يضاهي مظهرها ومخاطرها على المجتمع، وهذا حاجة ما نجمو كان نفرحولها، وما نجمو كان نشجعوها وقت اللي تعرف اللي إمكانية كبيرة مرصودة لمحاربة الظاهرة الخطيرة جدا على شبابنا، واللي هي تسبت بدورها في عدة أفات أخرى ومخاطر أخرى وظواهر أخرى لا تقل خطورة على الظاهرة هذية، اللي هي معناها في تعاطيها وبي تعاطيها أديت لجرائم من كل الأنواع، البركاجات، القتل، الاغتصاب، التحرش، الاعتداءات بجميع أنواعها، وبطبيعة الحال بفتك توت جنراسيون بتاع شباب اللي قاعدة تذيع من بين يدينا، وقت اللي راو اليوم الإمكانيات المرصودة والجدية المأخوذة بها الظاهرة هذه وكيف والتصدي لها وكيفية التصدي لها، ووضع كل الجهود والإمكانيات بجميع أنواعها من الحرس، من الشرطة، من مكافحة المخدرات،
0: من الديوانة، المخابرات،
1: مكافحة فرق مكافحة المخدرات. معناها اليوم وقت اللي يشوفوا العملية هذية وقديش معناها أصفرت في نهاية الأمر من ولا النتائج اللي توصلت لها من إيقافات ومن حجوزات وإلى غير ذلك، معناها نعرفوا نطمنوا أني راهو الأمر والظاهرة مأخوذة بكل الجدية اللازمة وبحجم خطورتها هي وبحجم مظهرها على المجتمع. فمن نجمو كان نقولوا برافو لكل السلطات المتدخلة والأجهزة الأمنية اللي متدخلة في المسألة هذه، خطر بالحق معناها مسألة خطيرة جدا على مجتمعنا على شبابنا بصفة خاصة، كي يقولوا شبابنا راو موما للسوكل دو لسوسيتي ومستقبل المجتمع هذية، وقت اللي تنخروا ظاهرة كمن هذه من الداخل و تمظهراتها ومظهرها تظهر على جميع مظاهر المجتمع ومجالات المجتمع في عديد المجالات في المجتمع، ولا ليه مش شرائح مجالات معناها متاع المجتمع، كسوا في الإجرام، كسوا في المدارس، في الأزواج، بين الأزواج، داخل العائلات مع الأولياء. معناها شفنا العديد من الشبان اللي فقدوا عقلهم واعتدوا حتى على أبائهم
0: حتى على جدتهم،
1: معناها هذا من نجمو كان مباركو كل مسألة معناها فيها محاربة المخدرات وفيها حجوزات وفيها إيقافات من نوع هذا.
0: فقولوا من أكور إن فوا معناها يعطيهم ألف صحة وشكرا من القلب اليوم للفرقة المركزية لمكافحة المخدرات الحرس الوطني بن عروس، وكل الناس اللي ساهمت في هذه العملية الكبيرة، لأنه هذه ملحمة أخرى من ملاحم البطولية اللي كتبوها أبطال تونس لحماية الشعب التونسي من العصابات هذه ومن الجريمة العابرة للقارات. معناها الحمد لله اليوم اللي هالمخدرات هذه والشبكة هذه تم تفكيكها في انتظار انه نقضيه نهائيا على هالفليو هذا اللي هدد اليوم مجتمعنا. تحية كبيرة لكم. هكا نختم معكم لافان دو على كل سن. سلام عليكم الناس كل تسمع فينا على موزايك اف ام بوان نت. عندكم سليم يجينا من فرانكفورت صديقتنا العزيزة همسة. تسلم عليكم فردا فردا.
1: سلم عليها سليم
0: خاص الأميمة
1: قالت لك سلم عليها باش.
0: شكرا لكم الناس الكل. خليكم المتميز سيف الدين المهري
2: تعدى على المرسوم 54
0: هنا المرسوم 54 نعطيك المتميز سيف الدين المهري وأخبار السادسة على الأولى في تونس. بعد هي وزينا حيدر شيرني في سبور إكسبريس. بعد هي وصل معكم في ريكاب سبور والمشوار يتواصل كالعادة مع واحد الناس مع شاكر بسبيس. مرسي يونس مرسي عايدة مرسي يا توت ليكيب. قبل غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديدة في أمان الله.
4: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر نقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: عن فتحي يعطيني حلوة.
6: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
5: أعرف لي الياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو. أما اليوم جيت شهي حلوة.
6: إش قولك في دينيس ميكس؟
7: دينيس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعبر شوكولاتة الكولوغي فيها منفعة ياغورت دينيس الكل فيتامين كالسيوم وبروتيين وفوقها بنت كعبر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. دينيس ميكس صحة وفرحة. دينيس يعطيك الصحة كل يوم.
8: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك. ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
9: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
10: العلاني لتحقيق الأماني نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل. حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكتروف خوا بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك. سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
11: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
12: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال أفريل من سنة 2026 تبلغ مستوى 5.5% مقابل 5.6% في أفريل من سنة 2025 وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للأحصاء اليوم. الخطوط الجوية التونسية تعلن اليوم عن برمجة 44 رحلة ذهابا وإيابا مخصصة لنقل حوالي 5700 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة من 7 مايو حتى 14 جوان من سنة 2026 وذلك انطلاقا من 5 مطارات تونسية استعدادا لتأمين موسم الحج لسنة 1447 هجرية 2026 ميلادية. هذا وتنطلق رحلات الذهاب وفق بلاغ صادر عن الشركة بداية من 7 وإلى غاية 21 مايو وسيتم تأمين رحلات نحو المدينة المنورة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 مايو تليها رحلات نحو جدة من 13 إلى 21 مايو. إنهاء تكليف بالحسن شيبو بمهام مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة وفق ما ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير. رئيسة كتلة صوت الجمهورية أمال المدب تؤكد أن مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة هو مبادرة تشريعية وقع عليها أكثر من 100 نائب منذ ما يزيد عن سنة وتمت إعادة تقديمه خلال شهر أفريل الماضي. والمدب توضح في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن هذا المقترح يهدف إلى وضع إطار قانوني موحد يضم جميع الأسلاك الصحية ويجمع مختلف الأنظمة الأساسية التي تشمل قطاع الصحة من الإطارات العليا إلى الإداريين والأعوان ليشمل كل الاختصاصات وجميع الأسلاك المهنية دون استثناء.
13: المقترح هذا جاء كامل وشامل باش يلم يكون فما إطار قانوني باش يلم جميع الأنظمة الأساسية متاع اللي تشمل القطاع الصحة من الإطارات العليا الإداريين للأعوان، يعني باش يشمل جميع الاختصاصات وجميع الأسلاك اللي تتعامل اللي هي في تبع النشاط الصحي. قعدنا نستناو في الوزارة يعني الجهة الحكومية باش هي استدعيناها قدش مرة باش تعطينا رأيها أكثر، وعلى أكثر من عام متعطلين ما وقعش، ما الحقيقة كل مرة يتأجل. احنا سمعنا لعماد المهندسين، سمعنا التنسيقيات، خذينا هم قدموا المقترحات. اليوم هي فرصة باش نناقشوا مقترحات وتنسيقيات، خاطر احنا منفتحين الى جميع التعديلات اللي باش تحاول تزيد تطور. هو شو المبدأ متاعه؟ هو التطوير القطاع الصحي في مجال، وباش تخلق انت محيط صحي يعني اللي باش يخدم العون ولا الطبيب ولا كذا يلقى الاطار المريح، ومامتو باش ترجع بالجوده الخدمات الصحيه وفيه والواجبات والحقوق والامتيازات والمنح باش كل واحد يعرف ما اليه وما عليه.
12: في تطورات شان الدولية، الحرس الثوري الإيراني يحذر جميع السفن بضرورة استخدام مسارات مضيق هرمز التي حددتها إيران، وإلا ستواجه ردا حاسما إذا انحرفت عن مسارها. من جهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقر اليوم من شأن القدرات العسكرية الإيرانية، قائلا إنه ينبغي لطهران أن ترفع الراية البيضاء وتستسلم، لكن الكبرياء الشديد يحول دون ذلك وفق تعبيره. وترامب يضيف للصحفيين في المكتب البيضاوي أن طهران تريد سرا التوصل إلى اتفاق رغم تلويحها العلني بالقوة. ختاما، مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا تقول في مقابلة مع شبكة CNBC إن التعامل مع تداعيات حرب إيران سيستغرق من 3 إلى 4 أشهر على الأقل حتى لو انتهت الحرب اليوم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
14: الأولى في تونس. موزيك FM.

0: موزيك فام الأولى في تونس.
1: مع أريد الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد. وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريد طور عالمك.
3: مرحبا بكم الناس الكل. وافقت السلطات الأمنية اليوم خلال الاجتماع الأمني الخاص بمقابلة الدربي بمقر ولاية بن عروس على منح جماهير ترجي تونسي 27,000 تذكرة باحتساب أصحاب الاشتراكات. نذكرون والدربي نهار لحد القادم بداية من الأربعاء في استاد العقربي برادس ضمن الجولة 29. نذكركم دونك بالبروغرام كامل في الجولة هذية واللي تتلعب على 3 أيام، 3 دفعات. الجمعة 4 مقابلات، الجمعة 8 ماي 4 مقابلات، استاد تونيزيا مع اتحاد بن قردان، في النيفر مستقبل سليمان مع مستقبل جابس، الأولمبي البيجي مع جي اس او، وشبيبة القيروان مع الاتحاد الرياضي المنستيري. نهار 9 ماي 3 مقابلات في البرنامج، مستقبل المرسى مع سي اس اس، نجم ساحلي نادي البنزرتي، ترجرجيس مع نجم المتلوي، ونهار لحد الدربي الكبير المواجهة المنتظرة النهائي البطولة نجم نقولوا انطلاقا من الأربعة في استاد رادس الترجي ضد النادي الإفريقي. تطورات متسارعة في الاتحاد المنستيري، والرئيس النادي مسلم سلامة واحد من أعضاء الهيئة المديرة قدموا استقالتهم للكتابة العامة للنادي بعد تشاور بقية الأعضاء. تم رفض الاستقالة هذه، لكن منتظر إذا كان الرئيس والعضو المستقيلين تمسكوا بقرارهم فإنه باش يصير اجتماع مع عوالي الجهة للنظر في وضعية النادي. هذا إداريا، لكن فنيا زاد انتهت العلاقة مبدئيا في انتظار الإعلان الرسمي بين الاتحاد المنستيري والمدرب فتحي العبيدي. الليلة القمة المنتظرة هي بنصف نهائي رابطة الأبطال الأوروبية في إنجلترا، 8 أرسنال أتلتيكو مدريد، وذكروا أن الذهاب كانوا في بالتعادل 1-1. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزيكا فان.نت. نعود تقابلوا بعد شوية في ركاب سبورت تفاصيل الاجتماع الأمني الخاص بالدربي، أخبار الأندية، تحذيرات، وكل ما يهم التطورات خلال 24 ساعة الأخيرة في ركاب سبورت بعد لحظات.
1: مع أريد الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد. وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريد طور عالمك.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 7 عشية. حيدر شيرني.
1: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار مزيكا فمعادكم اليومي مع ريكاب سبور. عود على اهم واخر الاخبار والمستجدات في تونس وفي الخارج. بعد شوي نرجع على تفاصيل الاجتماع الامني اللي يقيم اليوم في ولايه بن عروس. عدد التذاكر وخاصه مطالب الزوز جمعيات في انتظار بطبيعه زاد الاخبار واللاعبين الحاضرين الغايبين والاستعدادات لهذه القمه الكبيره نهائي البطوله خلينا نقولوا لحد القدم بين ترجي تونسي والنادي الافريقي. مادام باش نحكيو على النادي الافريقي نحكيو على ملاعبي حقق انتفاضه نوعا ما على مستوى الاداء على مستوى النجاح. نحكيو على اسامه الشريمي اللاعب الليبي متوسط ميدان الافريقي، كيف من جهه اخرى وسط ميدان ترجي تونسي حمزه رفيعي يترك انطباعات جيده جدا في المقابلات الاخيره. شنو سر وراء تحسن الاداء بالنسبه لزوز ملاعبيه هذوما؟ نحكيو على وضعيه فرق الصداره، كيف نحكيو على وضعيه فرق الرهان من اجل او المراهنه من أجل ضمان البقاء. الوضعية تعقدت للبعض، فما أمل البعض الآخر. التفاصيل والحسابات وبقادم الجولات بالضبط شنو اللي فيها. حكيت عن الملاعبية ما ننساش أنه نجم فوق العادة علي معلول يخلط الأسيست العاشر، يستحق بكل تأكيد أنه يتحط تحت الضوء الأداء متاعه في الموسم كامل، لكن خاصة خلال المقابلات الأخيرة. وبكل تأكيد نحكي زيادة على مقابلة الليلة أرسنال أتلتيكو مدريد الإياب دور النصف النهائي. للتعليق على كل هذه الأحداث وتحليلها يحضر معايا اليوم المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا بيه.
2: مرحبا بيك حيدر، تحية ليك، تحية لأسامة، تحية لكيب كاملة هنا، وتحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين.
1: أهلا وسهلا بيك أسامة، شو الأمور؟
3: مرحبا حيدر، مرحبا نادر، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين والناس كل.
1: أهلا وسهلا بكم، رحب صليح في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي. فاصل قصير وتكون البدايه من اخر مسار بعد لحظات.
4: تيهاك زيه وعمل جو.
5: اي قل لي مبروك، ما وزدوني في الشهريه.
4: صح ترى وريني قدش وليت.
5: اي الابلكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
4: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب.
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك بأوفر أوبتيلاب. كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك، أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
7: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال، كلا من كل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
8: تنظم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026 بمدينة الثقافة شادي القليبي. الدخول مجاني، كونوا في الموعد، جوائز مهمة في انتظاركم. صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026
9: بمساهمة الديوان الوطني التونسي للسياحة ومزيكا فام.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: آخر مسار الاجتماع الأمني اليوم الخاص بمقابلة دربي نهائي البطولة العهد القادم ترجى دي تونسيا نادي الإفريقي الأربعة في استاد العقربي براد 27,000 تذكرة لأحباء الترجي الرياضي التونسي، وكان الرقم المتوقع الحقيقة. كانوا حاضرين زاد ممثلين على إدارة النادي الإفريقي، وفما فكرة أنه إدارة النادي الإفريقي تخول من يمكن أن يعاين دخول الجماهير، حتى معناها التأكد من أنه الرقم يكون في الحدود هذه، في حدود 27,000 تذكرة كما قلنا باحتساب أصحاب الاشتراكات. الاجتماع الأمني كان هادئ الحقيقة، ما فيش إشكاليات، لكن هذه أهم حاجة صارت عدد التذاكر وفكرة النادي الإفريقي في أنه يكلف من يعاين دخول الجماهير. تعليق من عندكم نادر وسامة.
3: تعليق أول شيء على مقابلة الدربي ككل، واضح وهي مقابلة في الأخير هي مقابلة كرة قدم. عنا مدة عنا تقريبا سنوات، وكانت أربعة من سنة تقريبا 77 أربعة مرات وين كان الدربي حاسم تلعب تقريبا في الزوز ثلاثة جولات الأخيرة، وكان حاسم شكون فاز باللقب أو لا. بعض الأحيان عملوا تعادل، يا أخي فازت النادي الصفاقسي صارت مرة، لكن في هذا الكل في الأخير هذه البطولة هي من عاش الإسبيرانس 35 عندها شوالي 36 لاد الافريقي ما نستحضرش العدد قداش من بطوله، نقولوا 15 16 مش تزيد بطوله مش تنقص بطوله. اللي اهم من هذا هو انه وصلنا عشنا موسم ممتاز، موسم فيه تشويق، ما نكذبوش بعضنا عنا سنوات وتقريبا الترجي هذا بالناس كل قبل جولتين ثلاثه اربعه وصلنا قبل اربعه خمسه جولات والترجي بطل والناس الاخرين تعلق على المركز الثاني يعني الموسم هذا عوده النادي الافريقي للواجهه والتحسن الكبير اللي ظهر عليه خلى رونق آخر. للأسف غاب النجم الساحلي، رجعنا النادي الصفاقسي، وقت شوف وضعيتنا وترتيب بطولتنا رانا الخامسة ولا السادسة في إفريقيا، رأوا ثم قرار تو باش يزيدوا ثلاثة في الشامبيونز ليج، يمكن احنا ما نخلطلوش، ياخذوا من مصر، ياخذوا من الجزائر، ياخذوا من جنوب إفريقيا، وياخذوا من المغرب، ويمكن تنزانيا يزيدوها فريق ثاني في الشامبيونز ليج، وتونس ما يزيدوهاش ثالث نظرا لتدهور بطولتنا. دونك كذا الكل حاجه بها البطوله نتاعنا، وبالتالي راي في الاخير مباراه كره قدم ان شاء الله الانتصار يكون للاجدر. ها موجود حكم اجنبي، تقول لي عدل المنفذ وعدد جماهير، هذه امور امنيه، وعدل المنفذ مش يجي مثلا مش يقعد يحسبهم بالواحد والله يتجاوز 27 اقل من 27. بون كل فريق عنده الحق يحافظ على حقوقه وعلى الكوتا اللي تعطات للفريق نتاعه او للمنافس، لكن هذا راهو الكل ما يغير حد شيء. ماذا بينا نداء للهيئه المديره للترجي وللافريقي، حتى كان صارت في جولات سابقه بعض التصريحات بعض الحاجات اللي صارت وواحد يصرح والاخر يرد عليه، الاسبوع هذا توا سي خلاص مازلت ساعه ونص.
2: ويبدو انه فهم اجتماع مع وزير الشباب والرياضه بين زوز رؤساء النادي معناها الترجي والنادي الافريقي، باش يكونوا حاضرين مع وزير الشباب والرياضه الاربعاء القادم اعتقد غدوة معناها
3: غدوة.
2: هذا المتداول
3: إيه مش لوين هاو صار قبلها بشوية صار اجتماع، بعد الاجتماع خرجنا مازالوا التصريحات
2: لا فما مشكلة
3: يعني دوة. كأن شيء لم يكن. وبالتالي أهم حاجة احنا ما شنو مشكلة تاو ما هو انعدام الثقة، والناس كلنا نحكيه على لعبة كواليس أو نية أو قصد لإعطاء البطولة لفريق هذا دون أخر. تو عندك تحكيم اجنبي مش يكون
4: نحكيوا على الشارع
3: بالفار، وبالتالي مش يكون هناك استحقاق. عاد اذا كان اجنبي وغلط هو هذيك وفات حلول الارض نستنى حلول السماء، هاي في الاخر مقابله نتاع كوره. وحذاري ردوا بالكم ردوا بالكم، هذول قاعد صاير تو كنت نحكي انا وسامي البرا هذا قاعد خارج على كره القدم، لو ثم اطراف تستنى في التجمعات الكبيرة في الأجواء تكون مشحونة بين فرق كرة قدم باش تدخل في مشاكل أخرى متاع سياسة متاع أمور أخرى، هذا يحب هذا وهذا ما يحبش. راهو تونس فوق الجميع، تونس للجميع، رجاء التهدئة. مباراة كرة قدم وإن شاء الله تتعدى في كنف الروح الرياضية، واللي يخسر يقول مبروك للفريق الآخر، ولو أنه الاثنين عند مسيرة متاع بطل، واللي مش يهز البطولة هذه راهي عن جدارة واستحقاق.
4: حب نكمل من نبدأ من نكمل نادر. الحقيقة حيدر شوف عشنا في كرة القدم وعشنا الدربيات كما كمشجعين وكلاعبين كرة. الحقيقة الجو اللي قاعد صاير هذا ما تعودناش به.
2: عمره ما عشناه الشيء
4: اللي يخلي الناس يعني ولاد حومة باش تعادي بعضها ناس ولات تعمل في حاجات اكسترا سبورتيف حاجات يعني الشارع نتاع الديربي اللي كنا عايشين وقبل ماهوش هذا ماهوش الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه تو نسمعوا فيه تو في الريزو سوسيو هذايا وناس من عرش انا تعمل فيه افعال في بون ما نفهمش ومانيش متفقه في السياسه لكن الحقيقه تشوف في حاجات بعيده على كره القدم وما عندها حتى علاقه بكره القدم هذه الاولانيه. ثانيا الاسبوع الديربي الناس كل نعرفوا الديربي والجو اللي يصير في الديربي بين العائلات بين الحوم بين الاخوات بين الاصحاب بين كذا اما باش توصل يعني اللي قاعدين نشوفوا فيه هذا كيف يعني ما يصيرش وما يلزموش يصير راه في النهايه ديربي جو ديربي بين حوم يمشيوا مع بعضهم ولاد حوم يمشيوا مع بعضهم الاستاد وكذا وتوفى بعد بجمعه من الديربي انا معاك بعد بجمعه من الديربي الرابح يعني شيخ على الخاسر وكذا في نطاق معين اما اللي صاير توا الحقيقه انا حسب رايي انا ماهوش نتاع كره قدم تحقيق يعني وانا متاكد يمكن بعض الاشخاص اللي قاعدين يعملوا في الفتنه لا عندهم حتى ليكيب تيب نتاع السيوات نتاع الترجي ولا نتاع الفريق ما يعرفهمش حتى بالاسم صدقني يا خاطر الشيء اللي قاعد يتعمل له ذا تو ماهوش كما قلت لك ماهوش ما عنده حتى علاقه بكره القدم وما عنده حتى علاقه لا بديربي ولا بمحبه ولا بكذا. انت ديجا اول ما تحب امك وابوك يعني انت تعمل في عمايل نتاع انسان بتخلي امك وابوك يجريهم بعد يبداوا يلحرحوا في على العباد ولا في المحاكم ولا في اللطف قدام السجون. ولذلك هاني قلت لك حاجات هذوما الحقيقه حيدر اللي خوفوا برشا اللي ما تعودناش بهم اللي ما عشناش بهم الجو هذا عمرنا ما عشناه وعمرنا ما شفنا الحقد هذا سورتو والحاجات اللي تصيروا في الليل. وش معناها في الليل؟ شنو انت تسمع الاخبار الخايبه كان في الليل شو معناها؟ يعني ناس هذه لا تمشي تفرج في الانترينمون لا تمشي تحضر لك في الليسيونس دونترينمون وبعد جيت تسمع انت مثلا يعني جزء صغير يعني 5-6 من الناس يخرجوا يعملوا عمايل ما نعرفش انا كل مره اشتخطر لهم وبعد تولي ديرين يوم مع الوزاره ومع الامن ومعاه وتشحين الامور زايد حسب رايي انا زايد ونقول انا ان شاء الله يتعدى اسبوع كيما مستانسين به الناس كل تنجم تفدلك مع بعضها الناس كل تنجم تحكي في الكوره تنجم تنقد انت مثلا مدرب شبي لعب فلان نحب فلان يلعب اما توفانا مش واحد يرقد في الليل يقوم الصباح يسمع في اخبار الحقيقه ما تفرحش اخبار تخوف يعني واحد حتى كي يبدا ماشي باش يخدم ولا ماشي باش يقرا ولي يزمو يعرف منين يتعدى يبدا يسمع في خبر في بلاصه معينه يولي يتعدى من شيره اخرى يعني ما مستانسناش بيه سي ذا الحقيقه ان شاء الله كما قلت لك ان شاء الله ساعه اولا الخبر به كي تقول لي الوزاره استدعت زوز رؤساء خاطر ديما الجمعيات الكبيرة ديما الرؤساء متاعها هما أصحاب القرار وهما اللي نجموا يريضوا الجو وهما اللي نجموا يسيروا خلينا نقول الجماهير متاعهم أولا هذا خبر باهي وان تري بون ميساج حتى للناس باش تعرف اللي مثلا راو الرؤساء كي يقعدوا ويحكيوا راو حاجة مهمة للجماهير وراو شوف ماهوش وقت نتاع الاشعال الفتنه وماهوش وقت نتاع مشاكل اللي قاعده صايره
2: في الرؤساء اغلب الرؤساء كان ما همش مجرد زملاء في في في في في بطوله تلقاهم اصدقاء والملاعبيه اشترهم اصدقاء واللي عاملين مشاريع استثمار مع بعضهم واللي يخرجوا مع بعضهم وكذا قاعده الجماهير تاكل في بعضها افتراضيا وواقعيا وهذا الاشكاليه وراو فما جرائم تقترف يوميا في العالم الافتراضي وتمر معناها وكأنه ما فما حتى حسيب ما فما حتى رقيب يا ولدي فما جرائم تقترف راو انت كي تشجع على اقتل واضرب وسامحوني في الكلمه وعنف وكذا راهي جريمه يعاقب عليها القانون كيفاش نتفرج فيه هنا عندنا 3 سنين نقولوا راو فما معناها دي جروب نتاع مانيبيولاسيون تصير كي تلعب على عقول وعواطف المراهقين والناس اللي تستهلك في كذا ودرا شنو ما عادش يخمم تعطيه انت المجال وتخليه ينشط يوميا في فيسبوك وفي تيك توك وفي انستغرام وفي كذا وقاعد يعمل في المانيبيولاسيون والناس

0: بين جهات ونسمعوا في غنية متاع سبان أشخاص وشخصيات معناه ونتفرجوا ما نعرفش بالضبط ما عنديش تفسير علاش فما صمت على هذا الكل وزاد الامبونيتي وقت اللي تصير حاجة وتتعدى اللي غدوة يقول لك أنا بدي خليني نعمل يودي عاقب استعمل القانون استعمل القانون طبق القانون على الجميع أي لون وأي منشأ وأي انتماء طبق القانون على الجميع تو الناس تخاف تولي تقرأ حساب تولي تتردد تولي يفكر شوية قبل ما يعمل مسيبين احنا هكا معناها خلينا نقولوا ربي قدر الخير وكهو لانه في الاخر بكل عجبتني تصويره نتاع البول كلوبيست ولده مكشخ فوق كتافه يسر تصويره محليها وقتاش نوصلوا نهار نفكروا بالطريقه هذيك ونسلم عليه برشا البو هذاك محليه كيفاش معني خذا بخاطر ولده باش يستقبل البوست تاع الترجي والعكس فما اخوات يخرجوا في الدار واحد لابس احمر وابيض والاخر احمر واصفر والبو ولده معناها الفتنه باش تعملوها بين الناس هذوما بين البو ولده بين خوخو باش توصل لهكا معناها
1: كانت تدخل مع بعضها تخرج مع بعضها لاو تمشي للاستاد مع بعضها
0: يا ولدي وفما
1: تخرج مع بعضها وكان وقت كنا قبل في المنزل
0: وفما ترمينولوجي جديده تعملت قبل ما الحقيقه لا تفرجت فيها ولكن بدينا نخدموا في العالم 17 سنه كنت كراهيه رياضيه يا ولدي الكراهيه كراهيه ما عادش استعملوا كلمه كراهيه رياضيه الكراهيه كره كره ما عندوش تفسير اخر ما عادش تقول لي كراهيه بين قوسين رياضيه يا ولدي اسمها تنافسيه اسمها ريفاليتي اسمهاش كراهيه حتى نحن ونقول انه مسؤولين جزء كبير من العالم الرياضي جزء كبير جيبوا ناس تتعارك وتتنابز وانت ثمانيه مازمبي وانت خمسه البياري ونعطيهم الوقت باش يتعاركوا والناس تشحن وتقص لي زيكستري وتخدم عليهم ونتفرج ومساهمين في هذا الكل الناس هذه حسب رايي انا لازم تحاسب معني اللي تعمل في الجرائم الافتراضيه واللي تعمل في كذا معناه وقيت يظل وقيت ماتشكوره يولدي ماتشكوره راه ماتشكوره وتيتر ما يسواش 10000 فرنك قدام التيتروات الحقيقيه معناها اللي تنسى فيها الناس تفرجوا ليله وغدوه وكذا شنو يسوى معناه كملنا مع اخر مسار
2: اجيل انرجي قدمت لكم اخر مسار
3: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: تظاهرة رياضية في بنزرت. سمي ماراثون دو بيزيرت في دولة الثانية. نهار الأحد 10 ماي بداية من الساعة 8 صباحا، وقرية الماراثون في جردة سيدي سالم تفتح أبوابها من 7 متاع الصباح. برشا جو وبرشا مفاجآت تستنى فيكم. 4 سباقات لكل الأعمار والمستويات. 1 كيلومتر للصغيرات، 5 كيلومتر سباق للجميع، و10 كيلومتر سباق للتحدي، والسباق الكبير 21 كيلومتر. ما تضيعش الفرصة، عيش التجربة وكون جزء من الحدث. لمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك سمي Marathon de Bizerte, بمساهمه MG Motors, Moulin d'Or, Figec Aéro Tunisie, SVR, Société Rayenne و Mosaic FM.
1: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.

0: بتسلم على صديقي رجب. والله سؤال في محله. قال لك انت قلت باش يزيدوا كذا, فما شانس يزيدوا معناه فريق وكذا. قال لك تخيل كان عندنا ثلاثه فرق تلعب ليغ دي شامبيون ويمش لعبوه.
1: اي يعطيك الصحه.
0: اي ويمش لعبوه.
1: برافو عليك. احنا سنه كان ترشحوا للفرق التونسيه لقينا مش لاخر
0: تلعب الترجي كهو ورادس بين الترجي محليا وافريقيا والفريقي محليا وكذا والاكيب ناسيونال. تهتك ما عادش معناها نخلطوا, ما عادش في غازون. ما الغازون يولي لون وحاجه ما نجموش نفهموه. معناها كان يوليو ثلاثه ولا كيفاش تولي العمليه معناها. صحيح واحده من الاشكاليات الكبيره الحقيقه في كره القدم التونسيه. اسامه الشريمي انتقادات كبيره منذ بدا ياخذ وقت لعب مع النادي الافريقي, وصلت حتى الاسابيع الاخرى. حتى فوزي بن زرت يتعرض لانتقادات اسامه ونادر على اصرار انه يكون الشريمي موجود ونستفتي وكل 12 مليون مدرب مع كل واحد عمل تشكيلته وكذا وكذا. في الاخر فوزي البنزارتي يكون اسعد انسان لانه اختياره كان صحيح. اسامه الشريمي في زوز مقابلات الاخيره وخاصه في المقابله الاخيره كان ممتاز جدا. كان هو الملاعبي اللي وقت النادي الافريقي يستنى كي ما تسجلش وكذا, وكان افضل لاعب في المقابله. سجل بونتو ثالث ممتاز جدا تلغى بالفوت, لكن هو الحقيقه بونتو ممتاز جدا في رب الاكستيريور تبين الكاليتي نتاع الملاعب هذا. حتى البونتو الثاني الذكاء اللي فيه الخدمه جاز تكنيك مع فيرس شوات وكيفاش قدم واستنى وكذا. معناها الحقيقه خلينا نقولوا انه اليوم اسامه الشريمي هذا هو اللي كان

0: استنى في جمهور نادي الافريقي منذ صارت الاشكاليه الاولى وقت ما نجمش النادي الافريقي يدخله في الحساب نتاعو.
1: صحيح حيدر، شوف راهو الكاليتي التكنيك نتاع اي لاعب اوكي تنجم تكون لاعب ممتاز، ساعات تبدا ما عندك الشخصيه ما تعملش كارير به، ومكثر الحالات اللي باش نعرضك عليه تو باش نحكي على الشريمي وفوز البنزرتي، ومكثر الحالات نتاع عده لاعبين تبدا عنده بوكو تالون ويجي مثلا مدرب يحطه في في في في في بوست ولا يحطه في في يعني في كادر معين ما يخليهوش يبرز ولا ما يخليهوش يخرج الطاقات اللي عنده ولا الكاليتي التكنيك اللي عنده. هذا اللي شفنا في أسامة الشريمي. وقتاش شفناه أسامة يعني الى اكسيلي وعطال بلوس في النادي الافريقي؟ وقت اللي قرب للديزوي متر. وقتاش انت تقرب كتسرتو وسط ميدان حيدر، لازم يكون عندك فريمون مدرب عنده شخصيه هجوميه ساعه باش انت تنجم توري ما عندك. هذه الاولانيه
0: كوراجو يعدي الكوراج هذاك
1: بيان سور، يعطيك الحريه باش تطلع ويعطيك الحريه باش تمشي مثلا في سنتراج تلقى روحك انت في الديزوي متر ولا في اي اكسيون كما شفنا مباراه الملعب التونسي كيف يعني في اي اكسيون. الهدف الاولاني كان مشارك فيه اسامه في بعد السنتراج يعني كان قريب الشوات، الهدف الثاني سجله، الهدف الثالث كيف ولذلك يعني اللاعب متواجد خلينا نقول 100% في الديزيو متر، وقته ينجم يخرج الكاليتي التكنيك اللي عنده. اما كي تلعبه بعيد على الكاج بيان سور بتلقاه ياخذ من عند هذا ويمثل هذا ويبدا بعيد ما ينجمش يوري الكاليتي التكنيك. علاش قلت لك انا السيد فوزي بنزرتي حاجه مهمه اللي اللي اللي وقت اللي يبدا عندك مدرب هجومي لي دو لاتيرو يطلعوا ومعهم لاتاكون ومعهم اللي يلعب تحت لاتاكون وزيد معاهم اسامه، يعني هو بيدو كيبدا ياخذ كوره في يعني قبل الديزيو متر عنده دو تروا شوا ينجم يلعب ويتكى
0: مثلا معناه فما انفيرونمون كامل هو
1: مش ماهوش وحده. فهمتم بعد باش نحكيو على لاعب اخر في الترجي
0: فما زاد الانيشيتيف
1: اي هذاك
0: مهم
1: اي الانيشيتيف كي تاخذها انت حيدر بعيد 50 متر على الكاج ادفيرس
0: ما
1: تنجم تعمل حد شيء. كي تبدا بعيد 30 متر وقتها تجي الانيشيتيف وقتها تجي الكاليتي تكنيك وريني ايش عندك. هذا اللي صار اللي وفره فوزي البنزرتي للاعب. ومن بعد نحكيو على اللاعب. شوف حيدر الهدف اللي سجله انا عندي انا عجبني خير من الهدف الثالث. علاش؟ لساجيس والرزانه والجيست تكنيك في اي لاعب اخر باش يركح تيتا تيت خايف باش يمركي هدف باش يركح وينجم يمشي ان كونتران وكذا. هو شوف شاف لابوي نتاع الجارديان حتى الجارديان ما نجم يعمل حد شيء. هذه الاول. ثانيا شفناها في الهدف الثالث كيفاش دخل اولا في الدويل ومن بعد كومون الى اوزي باش يشوت يعني بريسك من 25 متر. يعني هذوما حاجات يوفرهم لك المدرب حيدر كي يعطي فيك الثقه به. انا حسب رايي انا اللاعب هذا سيفريك استنيته للنادي الافريقي من اول موسم مي كل وقت كل بيريود معينه باش يطلع لاعب ويجي لاعب اومي فورم. وقت اللي شوات كان في فورم وكل مباراه يسجل وقتها كان وقتها اكثر شواء على ما كانش الشريمي ما كانش يلعب برشا خلينا نقولوا سورتو سي فوزي في رادس يحب يلعب الحرزي ويحب يلعب مع خان ومعهم زمزمي. تو وقت اللي انت استحقيت لي دو لاتيرو نتاعك وقت اللي استحقيت اللاعبين وسط الميدان لقيتهم تو. وهذاك علاش انا قلت لك زاد خبره المدرب ويعرف سيرمون خاطر شوف او نادر يعني يدرب ونعرفه راهو متنجم تحكم على اللاعب زاد راهو عندك اسبوع كامل نحن ما نشوفوهمش في وسط الاسبوع.
0: فما تمارين
1: اللي تخلي الانترينور يشوف فيه فوزي في اللي ماتش ميكو في اللي زونترينمون يشوف فيه ايش يعمل. راهو ساعات راه تعمل حاجات في التدريبات حيدر ومن بعد عادي يجيك المدرب يقول لك ايش بيك بتعملهم ليش نهار الاحد. هو كي يشوفه مثلا في التدريبات الكاليتي الدفراب موجوده والكاليتي التكنيك موجوده ويتبلانجا في الديزوي متر يعني يعرف فوزي البنزرتي وقتاش ينجم يوظف اللاعب هذا وفنهي مباراة. وقت اللي مثلا شوات يتعب شوية يلزم نلقاه كنتي. وقت اللي مثلا لارير دروا يتعب شوية يلزم نلقى الجوار دو كولوار. تو النادي الافريقي استحقت لاعبين وسط ميدان باش يكونوا موجودين في مع شوات في الديزوي متر وباش يعطيو البلوس للنادي الافريقي ولا باش يجيبوا نقاط لقاهم. وهذاك علاش قلت لك انا حاجه ممتازه. سواء نحن نشوف باش نحكيو على سي فوزي كان نجبدوا الليسته نتاع اللاعبين اللي كانوا يمكن باش عداو اكوتي من كارير ولا باش يبطلوا الكره رجعهم فوزي البنزرتي ولا نجوم. هذوما راهي ليسته طويله وعريضه. اسامه الشريمي كيف لاعب استنى صبر اخدم وقت اللي جات الفرصة وقت اللي النادي الافريقي وجماهير ومسؤولين والناس الكل اعطات فيه ثقة استحقوه القاوه وهذا حاجة بيانسير تحسب للاعب وتحسب زادة للإطار الفني اللي حط فيه الثقة متاعه.
0: نادر
2: الشريمي السنة الماضية عمل 24 مباراة مع السويحل الليبي بعدين قعد 4 شهور ما يلعبش من 18 جوان أول مباراة ليه مع النادي الافريقي ونعمل الإشكال القانوني اللي كان يوم 21 أكتوبر. من 21 أكتوبر لليوم لعب شارك في 18 مباراة مع النادي الافريقي منهم 12 أساسي. في البداية من 21 أكتوبر من البداية عمل تقريبا 19 مباريات متتالية كلاعب أساسي. ونتذكر وقتها الإشكال الكبير في وسط ميدان النادي الافريقي والناس تحكي كي بدا الزمزمي ومعه غيث غيث صغير ومعه بلال ايت مالك والناس كل تحكي الوسط الميدان هذا ماهوش بعد دخل صادق محمود خذا وقت من الاوقات فرصه بعد الشريمي خذا الفرصه نتاعو في المباريات هذه وقدم اداء تقريبا مقبول. ثم من 15 فيفري لليوم تقريبا 26 فيفري اللي تعدى عمل 5 مباريات لعب الا المستير اساسي يعني تقريبا عمل 4 مباريات ماهوش لاعب اساسي بالمره يعني بلغه اخرى رجع الى دكه البدلاء. الاطار الفني يمكن عنده تفسير لهذا بعض يمكن تراجع في المردود يمكن بعض الاحيان ولا يلعب بالزمزمي مع بن قردان والمتلوي الزمزمي من قدامه الحارثي وايت مالك يعني حتى لاعبي وسط الميدان ليور هم في الاصل اجنحه مع زوز اجنحه اخرين يكونوا كينزومبي خضراوي بوقدره خضراوي واصبح النادي الافريقي بصبغه هجوميه كبيره جدا. الشريمي الفتره هذه اللي ملاحظ عليه المقابله الاخيره نحكي عليها رغم انه كان اشكال في وسط الميدان للنادي الافريقي الملعب التونسي
1: الشوط الاول
2: والشوط الاول ما كانش ثم تجانس وتكامل واختلاف في الخصال لانه تقريبا زمزمي وخان وشويه بدرجه اقل شريمي تقريبا يقوم بنفس الدور وخصوصا خان والزمزمي تقريبا الكل بحر بعضهم. نقطه التحول في الملعب التونسي لما الشريمي ضغط اكثر ولعب كدور صانع العاب وقرب الشوات وحتى الهدف اللي جاء لك اللي يحكي عليه اسامه الشريمي كان في نصف الملعب قام بالدور الدفاعي ثم ضغط على الملعب التونسي افتك الكوره واعطاها البوغوره وكمل طلب الكوره عمل تفوق عددي في الهجوم وتمريره رائعه من شوات اللي ما يشوفوهوش العباد
1: صحيح.
2: العباد تشوف من سجل انا كمدرب نشوف شكون اللي اعطى التمريره شكون اللي جاب الهدف
1: هو صاحب التمريره هو اللي هزنا الكوب دي موند بالتمرير
2: مثلا فوالا مثلا بضغط كيف وبعد التمريره دونك الشريمي الفتره هذه لعب كيف مقابل جي اس كا رجع عاود ارتاح ماتش سليمان عاود لعب ماتش ستاد فهمت يمكن الثراء نتاع رصيد البشري نتاع الافريقي يخلي كذلك فوز البنزرتي يمكن بعض الاحيان يغير في وسط ميدان اللي هو العاف العاده فوز البنزرتي ما يغيرش ديما نقولوها بقت الكره عنده 11 واثنين ثلاثه هذوك هما لكن لما اصبح الوسط الميدان يعني ديجا غيث صغير ما عادش نحكيوا عليه ما عادش موجود الزمزمي اللي هو عند فوز البنزرتي يعني كل ملح ما يغيب على الطعام بالنسبة لي هو اللاعب الأساسي رقم واحد
0: مليو تيران زمزمي والبقية
2: لعب لا رغم نجم نحكيه فيه لأنه سيد وخان حسب وجهة نظري أنا ينجم يقوم بدور الزمزمي ويعطيك
0: ولا
2: أكثر
0: ولا منه يتيح القدام أكثر شوية من الزمزمي
1: يحب يصنع اللعب
0: ينجم يكون ثمانية معناها
2: وانت في النادي الافريقي قديش من مقابلة مش تقوم بالدور الدفاعي أكثر المقابلات تقريبا مش حاجتك بلعب ارتكاز محوري اللي خرج لك الكرة
0: اي 80-90% من المقابلات انت باش تلعب انت باش تصنع لعبة
2: صادق محمود عندك شريمي زادة وعندك سيدو خان وعندك زمزمي زاد لهم ايت مالك والحزي اللي هما يدخلوا دونك الحلول اصبحت متوفره في وسط الميدان وفي الاجنحه ورغم ذلك فوزي بنزرتي يجيك مع الملعب التونسي يثبت ثلاثه لاعبين وسط ميدان بصبغه ما عندهمش صبغه هجوميه كبيره ولكن تغيرت المعطيات في الشوط الثاني دونك هناك استحقاق للشريمي في هذه المقابله قدم مقابله كبيره لكن يلزموا الاستقرار كيف كيف على مستوى الاداء والعطاء واللي يبات انه ما تلقاش عنده الهدف اللي سجله المره هذه اول هدف من اللي جا الافريقي دونك هو وبعد نحكي على رفيعه رغم الاداء والتطور في الاداء نتاعهم ولو انهم وضعيتين مختلفين لاخر كان يلعب يعني وعنده استقرار يعني موجود ورفيعه جاي في المرحله الانتقالات الشتويه لكن ما همش من الملاعبيه اللي يعطيوك برشا تمريرات حاسمه او يسجلوا لك اهداف وهنا مشكل كبير. وتوا هذا ماذا جاي نجيب لك لاعبيه وسط الميدان، اكثر لاعب وسط الميدان سجلوا اهداف 3 اهداف هدفين. مع نشم لاعبيه سجلت 5 و6 و10 اهداف. تعرف قبل في تونس انا لاعبيه وسط ميدان يخرج لك ب8 و10
1: وسام يحيى خرج ما
2: يربي 15 هدف.
0: كنت تو شامبيونا كامل ما فيش 10 ما عندناش 10
1: اخر
0: 10 يلعب ديما وكما
2: في العشرة ما عادش اجنحه نحكي على دو ليور الاثنين لاعبين اللي يبداو خلف لاعب الارتكاز يبقى خلف المهاجم هذوك ما عندناش تو احصائيا ما تلقاش في وسط الميدان تقريبا كل لاعب 3 اهداف على اقصى تقدير. يمكن ريان عنان مسجل 4 لكن عنان مره وسط الميدان مره لعب جناح دونك ما نجمش كيما ايت مالك مسجل 3 لكن لعب جناح ولعب. دونك عندنا مشكل كبير على مستوى الجوده الفنيه للاعبي وسط الميدان اللي يقدموا ويعطيوا اضافه ويدخلوا 18 متر ويسجلوا كيما مثلا اخر واحد كيما كان برمضان مثلا في الترجي كان يدخل منطقه 18 ويسجل وما يخافش.
1: خاطر تم مدربين تخاف نادر هذا موضوع كبير. أنا شوف أنا أمنيتي نهار يتحكي فيه خاطر راو نجم الزادة مدرب راو يحب اللاعب
0: شنية الأمنية خلنا نحقه
1: اللي خلي اللي جوار تالنتيو أعطيهم فرصة. راو فما مدربين حيدر راو فما مدربين يحبك الماكينة بعد المباراة يخرج الكورديناتور راك جريت 13 كيلومتر نحبك بولساسيون درا قداش هي كرة القدم ويني من هذا الكل والكاليتي تكنيك وين راو باجو كي يجبد على ايطاليا يحكي على ايطاليا توا والمسيره السيئه اللي متعديه بها الكوب ديموند قال لهم ارجعوا للقبل وارجعوا يا اخي ايطاليا ما فيهاش رقم 10 توا في ايطاليا الكاليتي تكنيك وين انت تشوف منتخب ايطاليا انت ما عاش تعقله باكاتوتي وباجو وديل بيير وهذوكم الكاليتي تكنيك هذيك شنو توا الناس الكل ولا تاي قداش من كيلومتر جريت قداش من درا شنو يزمك ما نعرفش انا تدخل لي في الديويل يزمك طولك 1.90 يزمك ما نعرفش تعمل. ومن بعد اخر حاجه احكي لك عليها كاليتي تكنيك ولا
0: معناها الارقام قتلت شويه هيك الجماليه نتاع الكوره وكتوش تكنيك المزيانه والدريبل وكذا.
1: شوف انا راني انا نتفرج برشا حيدر اخر ديكلاراسيون تاع بنزيما قالوا تو كان تخيرني نتفرج مثلا في اي بطوله ولا نمشي نتفرج في مثلا ايطاليا في التسعينات ولا لانجلتير ولا اسبانيا في التسعينات قالوا اعطيني اي لاعب لعب في التسعينات ولا اي مشجع تفرج في التسعينات وتخيروا بين يتفرج تو مثلا في العشرية الأخرانية دي ولا العشرية القديم يقول لك نرجع نتفرج في قبل
0: خويا انا نحب نشوفك مدرب ونحب نشوفك شو تلعب ان شاء الله ما تحطهمش الكل ديفونسورين
1: باش ما تخسرش. انا اول انسان جيت قلت لك لهنا افضل لاعب عندي انا هو شكون كوسيل ابو علي
0: صحيح
1: علي
0: صحيح
1: على الكاليتي تكنيك خير تو باش نقص تسكرة باش نمشي نتفرج على واحد يجي طالع هابط باش يقول فمي ومن بعد نهز روحي ونروح
2: شوف
1: ديما ولا عطاه دو باس على اليمين ودو باس على اليسار ونروح ما نحب نشوف لاريتين حاب نشوف واحد يعمل من عليش زيست تكنيك بونتو مترانت فهمت انا كمشجع نحن فما بالك كمدرب راهو حتى المدربين يا حيدر جيست كلمه الاخرين راهو كيبدا لاعب عنده كاليتي تكنيك وتحط معاه ناس تجري راك نجم تربح اكثر من اللي تحطهم الكل يجري ويدخلوا في الديويل وكذا وكذا هذا اللي صاير
0: فما صادق محمود ينجم يكون مثلا
1: عدد لاعبين
0: مثلا نحكيوا عن دي الفريق
1: يعني تو شوفوا باش نقول لك يا اخي الملعب التونسي ما فيهاش لاعبين فنيا تشوفهم في الشبان انت عندهم لاعبين مهارات غريبه بعد تلقى في وسط الميدان 3 لاعبين زوز مترو ما شاء الله ديوير والله وسط الميدان
0: فكاكه فكاكه
2: جرح هو ديما لازم ثم توازن ثم تكامل يلزمك ما تجمش تلعبهم الكلهم بصبغه ولو انه تو حتى لاعب الارتكاز الدفاعي لازم يكون عنده المقومات البدائيه الاصليه نتاع انه يعطي باس وتذويذ وانه يخرج كره اوكي مانيش طالبه يكون كانه صنع العاب لكن ثم مينيموم مطلوب تجيب تلعبهم الكلهم لازم يكون ثم تجانس وهذيك قوه مدرب انه يخلي وسط ميدان متكامل ينجم يكون واحد ممتاز في التوازن في التمركز نتاعو حتى ما يكونش بدنيا قوي ظاهر فوز بن زلط يحب الزمزمي على التمركز نتاعو يتمركز جيدا يخرج كره نظيفه رغم انه تحسن حتى في الثنائيات تحسن حكينا على وسط الميدان حاجه عليه تقريبا 4 اهداف من افضل لاعبي وسط الميدان تسجيلا لكن تقريبا الكل مسجلهم
0: مع الاتحاد
2: السيدي صادق محمود اللي حكيت عليه 3 اهداف ايت مالك 3 اهداف عنان بين وسط ميدان
0: فما لاعب اخر باش خاطر احنا قلنا ما فماش وكذا زاد باش خلينا شويه
2: الاهداف تو
0: اي لا لا الاهداف متفقين نحكي احنا فما محمد ربيع لاعب واحد
2: لا بالعكس هو من اكتشافات هذا الموسم كاف المركز هذاك كلاعب وسط ميدان هجومي قادر انه يقدم
1: بك قدام تبدا تو النادي الصفاقسي ان شاء الله ان شاء الله كيما الاطوال كيما الفرق الكل تبدا امور ماديه موجود اول ما باش يعملوا يجيبوا اجانب وما عاد راه يلا راني نقول لك انا شوف رانا التو في العشريه الاخرانيه يا حيدر اقسم بالله شيء اللي نشوف فيه كيما قلت لك راه حتى عينيك توجعك بعد اي مباراه تختار اي مباراه في البطول عينيك توجعك ما عادش فاهم راني قلت لك اللمسه الفنيه ما عادش فاهم
0: رونتي جور كل
1: كله راني قلت لك الناس الكل تجيب لك بعد اورديناتور قداش جريت ويزمك تدخل في الديويل وتربح 80% ويزمك تعمل 14 كيلومتر وكذا ومن بعد تقول له هاي ومن بعد وريني ما تلقى حتى شيء
0: فهمت
1: ولذلك شوف راود صنعه والكوره والكورة فما دي بوست معينين لازمهم كاليتي تكنيك ما غير ما تقول لي حد شيء
0: بالضبط
1: هذايا راهو
0: هذايا سيستم اي
1: كلمه لفريقك المفضل اللي هو ريال مدريد من خرج منه توني كروس
0: او مودريتش توش تكنيك ما عاد فما شيء
1: ولذلك انا فينا بادي على الاقل اكزامبل
0: بعث لي شويه على سيستم خاطر قلت لي ملاعب اللي عنده فنيات وصنعة ينجم يكون حمزه رفيعه معني بالكلام هذا شفنا كم باك عامله لانه من الاول كان 5 دقائق 10 دقائق وما فماش حاجه كبيره الانتباهات متوسطه جدا المقابلة الأخيرة اللي لعبها أساسي وخاصة المقابلة الأخيرة مقابلة العمران معناها شفنا مليو تيران يرجع يفكي تكلي اللي يعمل الفراب واللي تحس فراب زادة مش تونسية ياسر متحسها من برا شوية اللي انفلوبي ذيك كذا فوالا دونك حمزة رفيعة كيما حكينا على الشريمي اللي عمل صحوة بالمقابلات الأخيرة بنفس القاعدة بالنسبة لي حمزة رفيعة انه خذ الوقت هو اللي خلاه يرجع في الكورس
2: هو مقابلة
0: النادي اساسي
2: مقابلة النادي الصفاقسي كانت الانطلاق يعني خذا ثقة ولعب اساسي لانه كي نشوفوا لعب 14 مباراة من اللي جاء 7 اساسي و7 على دكة البدلاء لكن قعد فترة ما يلعبش ياخو في 8 دقائق 18 دقيقة ونعطيهم لك بالمباراة منهم زي المباريات في رمضان بالله كي تلعبوا في رمضان ماذي ساعة ونص في المتلوي هذاش لحية الكل في أوروبا ولا تلعبوا في باجة ماذي ساعة ونص هو صايب شنو المردود اللي تحبوا يعطيه لك دونك الإشكال انت حمزة رفيعة أنه جاء في فترة كان غاب على نسق المباريات حبيت نذكر فقط أنه اللاعب هذايا راهو تقريبا من أوت 2024 إلى 21 فيفري 2025 6 شهور راهو لاعب 20 مباراة منهم 16 أساسي مع ليتشي في السيري أ بالميلان باليوفي بروما نحكي 16 أساسي من 20 راهو هذوما إحصائيات ما هماش سهلين على أي ملاعب
0: سيري أ نحكي وي
2: دونك هذوما عندهم عام ونص آخر مباراة لعبها من 21 فيفري ضد أودينيزي 2025 يرجع للعب بعد سنة عام كامل راهو عام كامل نسق المباريات صعيبة ياسر اللي ما عاونوهاش في الترجي أنه بعد ما عمل فترة مثلا أنت في جام في جيت شهر 2 بدنيا سيء مش تكون حاضر ثمش كلام شو اللي بيجي حسنك نسق المباريات يعني يلزم مدرب يأمن بيك كما بومال أمن بدنو المفروض رفيعة تأمن بيه وتعطيه من 15-30 دقيقة حتى لين يرسم نفسه كلاعب أساسي هذا هو اللي يمكن ما صارش في الترجي ولاحظنا أنه يغيب فترة يرجع فترة دونك قعد فترة طويلة غاب على اللعب ولما رجع الفترة هذه شاهدنا مباراة النادي الصفاقسي والعمران شاهدنا تمركز جيد ولأول مرة تقريبا من اللي جابوا مال يلعب ثلاثي وسط الميدان هو نفسه أوكبيلو جبالي ورفيعة اللي فاجأني أنا كذلك في الدور الدفاعي كذلك نأكد على القيمة الفنية الخام لهذا اللاعب وهو هيك علاش خذت الترجي الرياضي مثلا مش كلام لان تاخو لاعب عنده عام مش لاعب اكيد انك ماكش حاشك به اضافه انيه حينيه تو يعني
0: يعمل معاك بريباراسيون للسيزون
2: الجايه صحيح وهنا زاده هنا نذكروه يزيد المنصوري مش نذكروه كيف النتائج السيئه يزيد المنصوري لانه جاوا في جانفي المنصوري قالوا له تجيب انت ديبات لكن ما مش اجانب ويكونوا متوانسه اللي متكونين في اوروبا بمبالغ يعني محسوس الراجل يعني ما تجيبش تحكم عليه لازمك تعطيه وقت باش يخدم لكن هو بصراحة اللي قاعد يعمل فيه حبيت نعطيك مع المنتخب في سنة 23-24 في سنتين مع المنتخب لعب 15 مباراة مع المنتخب منهم 11 أساسي يعني نحكيه على لاعب في منتخب تونس كان أساسي لمدة سنتين تقريبا وبالتالي
1: هو كان في اليوفي
2: اي هو تكوين
1: يعني
2: تاعو في اليوم
1: قريت الاستاذ
0: عملت استاذ من اليوفي
1: دونك نحكيو على اليوفي
2: نحكي
1: في فرقة ذوما راه ما ياخذك حيدر الا ما يقعد ساعه تبع فيك عام وعامين ويلزم تكون عندك حاجه ما دام مما لا شك فيه يعني اللاعب ما نجموش نقولوا راه ما يعرفش ولا يبقى من بعد انا تو في الاستات نتاع نادر الحقيقه يعني كي تقعد اللاعب يقعد عام ما يلعبش او صعيبه صعيبه فيزيكمون مونتالمون جاي البلاد ما تعرفهاش ما تعرفش تيرانيتها ما تعرفش المونتاليتي تاع الفيستير ساعه اهم حاجه اللي فيها ما تعرفش العقليه نتاع المنافسين نتاعك يعني انت تو مثلا نتصور انا في الشامبيونا اللي لعب فيهم الكل يعني فما فرق تحل اللعب وتلعب في تونس حيدر بار زوز ثلاثة فرق صدقني يا دي ساعات الكاج ترا فلو على ما ديفونسيرات قدام يعني اللاعب بيدو والكاليتي نتاع تيرانات ما شاء الله يعني ما يعاونوش لاعب مثلا تبدا عنده صنعه ولا كاليتي تكنيك ما تعاونكش برشا راه بطولتنا الحقيقه
0: اي صح عندك
1: ثلاثة أربعة تيرانات وكاو
2: البارح حتى الزيده اللي عملها في مباراة في الدوري الإيطالي فيدا حتى في التسعين
0: لا وعملها حتى كونتر الاتحاد مونستيري في البطولة
2: عندي
0: ضربت على البوتو
2: هي نفسها ايدونتيك باح اللي ضربت على البوتو دونك القيمة الفنية الخام راهي موجودة للاعب
0: هذه التركيبة اللي تراها باش تكون دائمة في الترجي اوكبيلو بون او المعوض نتاعو لانه اوكبيلو تونجون يمشي على روحه من يعوض اوكبيلو رفيعة وجبالي هذه التركيبة باش تكون هذوما اللي دو ويت وذيك السنتينيل اللي باش تكون موجود
2: حسب المباراة
0: افضل ما فما
1: مثلا
0: جاي ولا نهاية البطولة
2: مثلا
0: نهاية البطولة فما
2: كنت انا لو كنت في الترجي هذه مثلا كوناتي من الحين نحضر المغادرة نتاعو
0: كوناتي ولا أوكبيلو
2: كوناتي أوكبيلو خارج بتبيعته كوناتي ماذا يفعل وهو وسط ميدان هجومي ولا كوناتي وانا عندي توانسة حاج علي تقا إشبالي رفيعة كي نقارن لاربع هذم كوناتي تشوف كوناتي أبعد خير منهم برش أنت لا
1: كأجنبي
2: لا. كأجنبي وهو أجنبي يخولي في مكان وما عنديش إضافة لا نعاود ونقول الأجنبي تجيبه في مكان تغمض عينيك معاش تحتاج له حتى معوض ليه ما تحتاج
0: يعني كيما نحكيو على اوكبيلو
2: مثلا
0: في اي معنى تركيبه اي تشكيله
2: كيما عاده لاعبين ما نستحضرش تو عاده لاعبين
1: الاكسيس كذا عنده ماليتولي
0: فما ناس قبل مثلا جابوا تخمم ما يلعبش
1: ليه
0: مستحيل
1: فما لاعبين ما تماش
0: بلايلي ذكرت معناها هذيك هو الترونجي اللي يزيدك سينو
2: كان وصلت تفكر بين الاجنبي والتونسي
0: معناه نجم يمشي على
2: اللاعب متقاربين
1: راك غلط في الاجنبي
2: بالضبط
0: نجم يقصد ربي على
2: روحه لانه اول قاعده في انتداب اجنبي اللي مش تحط ضخ عليه اموال انه يكون الاضافه الانيه الحينيه تشوفها ما ثماش كلام ويكون فارق عن لاعبيه نتاع الدوري التونسي وهكا علاش هذا بعبرك هما يعني باش يكونوا فارقين دونك الترجي هالعشرة اللي عنده هذوما يبدا توا خدمه يزيد المنصوري يعطيوها كل الصلاحيات باش يخرج الزائد عن النصاب ويخلي أربعة خمسة لاعبين فقط كذلك الاستقرار على مستوى التشكيل
0: خونا رضا على كوناتي ما نطولوش برشا مازال باش نحكيوا على علي معلول يقول لك مثلا كوناتي ما خذش فرصته برشا معناها كثمانية مليو تيران اوفنسيف اغلب الوقت تهبط على الكولوار يجي من معناها ما كانش فما كونتينيتي في الشوا نتاعو باش يقعد فرد بلاصه أربعة خمسة ماتشات ورا بعض
2: لانه ثم عده اجانب وكي نجي نلعبوا في الوسط كوناتي كي قال نلقى عندي في الوسط توانسه يولي يخسر المكان به كل لعبوا على يعني في كل المراكز اللي نجم نلعب فيها ثم توانسة في نفس المستوى نتاعو
0: او لازم يكون زاد قانون الاجانب ظلموا شويه
2: ظلموا شويه اوكي
1: حاجه اخرى وانا مادام وصلت خممت فيك في وسط الميدان مره في وسط الميدان ومره في الكلوار اش معناه
0: يعني ما رسمتش روحك في بلاستيك
2: ولا سامبل نحكي على الاجنبي اللي يسمو
1: يعطيك يقبلوا
2: لا مش كان هو راهو مش كان هو
1: ليه اوكبيلو هاك انت تو تعرف اللي هو خارج ما يتلعب فيه تيتولير علاش خاطر تيتولير انديسكيتابل ما نحكيوش فيه هذاك كوناتي نجمو نحكيو فيه
0: الملاعب ملاعب يفكها بلاصتو ما فما حتى اختلاف في هذا الملاعب الثالث باش نحكيو عليه يتميز على الزوز اللي تكلمنا عليهم الشريمي وحمزه رفيعه بانه اكثر افيكاسيتي اوكي يفرق زاد اللي هو يلعب ديما اساسي انه جاي من تجربه كبيره ياسر جاي من خلفيه مهمه ياسر وقت اللي تم اختيارك كافضل اجنبي لعبتك في الاهلي المصري وما ادري تاريخ والكل معناها الحقيقة ما تنجم تكون كان ناجح في بطولة كما البطولة التونسية علي معلول يخلط لاسيست العاشر وسامة علي معلول من نوعية الملاعبية اللي كنت تتكلم عليهم يلعب مخه معناها كان ثبت أنت في المقابلات العابة مع علي معلول تلقاش عمل لك سيلراسيون ولا زوزرة
1: أنا مش أقول كلمة به انا من برمي القليل اللي نسمح لهم باش يلبسوا نمرو 10
0: علي معلوم آه.
1: اكثر من جمله ذي نورمال ما
0: زيد فاصل الناس علاش
1: خاطر شوف رقم 10 رقم 10 زاد ما تلبس رقم 10 احترموا شويه احترموا على الاقل الرقم هذاك وشوفوا في اي فريق وكان تلعب فيه نحكي في البطوله التونسيه ما نمشيوش البر شوف اللي قبلك شكون كان لابس واللي قبلك وفي التاريخ وفي الثمانينات وفي السبعينات و و لو نحكيو عن نادي صفاقسي ورقم 10 في نادي صفاقسي من نجم يكون كان علي معلول الحقيقه كاليتي تكنيك موجوده كان علي معلول لا تنجم تفهم رقم 10 في التيران نحينا من الرقم راه في المريول يعني من نجم يلعب لك 10 نجم يلعب لك كارير جوش نجم يلعب لك كولوار يعني كي تبدا الفنيات موجود والاكسبيريونس والثقه
0: والذكاء
1: والشخصيه وهذا من كله راه متوفرين في علي معلول هذه اولا ثانيا نعرف شفنا نادي صفاقسي بلاش علي معلول ونادي صفاقسي بعلي معلول شفنا عدة مباريات انا نتفرج وفما حاجات اللي ما يتشافوش يعني علي معلول كي تشوف فما راس كان ذكرها
0: نادر خرجها لعمر بن علي كونتر الترجي هذه تونسي وباليمين خرجها معناها رونح علاش انا قلت لك الذكاء وجي انسيستي على كلمه الذكاء معناها الناس الكل واقفه وتتفرج كيفاش معناها كيفاش جاتوا الفكره هو باش يعمل خاطر علي يعمل لك هكا براسه ويعمل لك قدم ولا كذا وكيفاش خرجها باليمين معناها تجي قدام الاتاكون بالضبط الدوزاج صحيح الوقت تايمينغ صحيح كل شيء صحيح معناها الحقيقه لازمك ساقيين ومخ مش ساقينك
1: الاهلي كيما جبدنا الاكزامبل تاع الاهلي كي باش تاخذ لاعب يا اخي ما تعرفش معناها اللاعب هذا وما شفتوش ما تفرجتش فيه شوف رانا نحكيو على لاعب الحقيقه راه اللاعبين ساعه اللي يلعبوا معاه يلزمهم يتعلموا منه برشا يلزم يفرحوا اللي هما لعبوا مع علي معلول خاطر ريت الفئه يعني اللاعبين هذوما قاعدين ماشيين وينقرضوا في بطولتنا مالوريزمون نقولها قاعدين ينقرضوا كي نشوفوا راهو علي معلول 10 اسيست يا حيدر راهو نحكيو على اعطيني تو
0: في العشر سنين الاخر
1: فما زوز من الناس تو عندي ارقام عندك هو والسيلي من ذهلي 8 في العشر سنين هذوما اعطيني وسط ميدان فات ال 10 اسيست متى في البطوله
0: ما تلقاش لازم نلوج شكون وصل لهم واش فيها
1: صحيح ولذلك الحقيقه علي معلول عندي انا فرحت ساعه كرجع البطوله التونسيه خاطر راهو شوف راهو ساعات كي نرجعوا لاعبين
0: على ذكر البطوله التونسيه صديقنا ضاع عليا اسمه شفته كتب تعليق باهي الحقيقه فيها هكا قال لك معناها علي معلول احترامنا كامل الكارير وامكانياته وكذا في اخر فترته مع الاهلي كان على البنك يجي يلقى روحه الافضل او من ضمن الافضل في تونس نخرجوا منها استنتاج زاد على البطوله التونسيه
1: قيمه اللاعبين
2: انا بطولتنا ضعيفه وهذا ساهم في بروز علي معلول ما نحكيش على القيمه الفنيه نتاعو اللي قال عليها اسامه ما نتناقشوش فيها ومن اقوى نقاط علي معلول هو توقيت طلب الكره لما يلعب ظهير ايسر لانه علي معلول خلينا نحكيوا عليه ذا ظهير ايسر ما ظهير ايسر في الاربع 4 2 او الاربع 3 1 او ظهير ايسر متقدم في 3 5 2 اما لاعب وسط ميدان ما يكونش بنفس النجاعه وشاهدنا حتى في المباريات هذوما لما لعب في وسط الميدان الاداء نتاعو ما كانش هو نفسه البطوله نتاعنا النسق نتاعها الجوده الفنيه نتاع اللاعبين نتاعها الاندفاع البدني الكل يعني النسق نتاع المباريات سمح لعلي معلول وغير علي معلول كما جاء شاد الهمامي وخرج افضل لاعب كما رجع في وقت من الاوقات شيخاوي للنجم كما رجعوا عده لاعبين ساهم في بروز علي معلول وكذلك علي معلول يلزم يشكر محمد الكوكي كثيرا علاش يشكر محمد الكوكي لانه التوظيف نتاعو كان ممتاز جدا لأن محمد الكوكي خلى علي معلول حاول ينقص له على أقصى ما يمكن الدور الدفاع اللي هز فيه الكل على كتافه هشام بكار
1: هذا العاجل
2: وهنا كي ينجم علي محمد الكوكي ما يلعبش هشام بكار ويلعب 4-3-1 أو 4-3-3 ويخلي علي معلول ظهير أيسر فقط كلاسيك ينجم علي معلول وقتها ما يبرزش بالبروز اللي هو يبرز فيه تو لما يكون بثلاثة وعليه وعنده بكار في التغطية علي معلول يصبح عنده أكثر حرية في التنقل في إعطاء التفوق العددي حتى لما ما يقومش بالدور الدفاعي مش مشكل لأنه محمد الكوكي قاري حساب علي معلول ما يرجعش في الوقت المناسب في التنظيم الدفاعي
1: يعني فهمنا في حاجة أنا وياك اللي المدرب عنده مسؤوليه كبيره كي تبقى طبعاً. عندك جوار عنده كاليتي تكنيك يلزمك تتوظف ويلزمك تلقى له
2: تعرف اسامه اللاعب المدرب بعض الاحيان يفرض عليه اختيار بقيه اللاعبين
1: يرحم والديك
2: تفرض شارع. عليه يعني
0: تركيبه على خطر
2: تركيبه احنا انا في فتره في 2017 في المنتخب راو يوسف المساكني وقتها من اكثر الملاعبيه الجاهز اللي يعطيك اضافه في تصفيه كاس العالم وقتها من 10 اهداف يوسف مساهم في 9 يعني من 10 مساهم في 9 يوسف يفرض وقتها علينا انه الجناح الايمن يلزم يكون بمواصفات معينه ويقوم بالدور الدفاعي باش نلقاو التوازن باش كل ما نفك الكوره يوسف يبدا جاهز باش نلعبوا عليه
0: وذلك على الروج
2: لعب فخر الدين بن يوسف اكثر من سليتي واكثر من الخزري اللي هما قيمه فنيه عاليه
1: اللي هو الكابتن وقتها نبيل معلول انا تدربت عنده نعرف يقول لك ما تجريش حيدر ما تلعبش قال لي انا ما تجريش ما تلعبش يعني ما تفكش ما تلعبش اما مع يوسف بدل وقتها يمكن بالاكسبيريونس خاطر وقت كي دربني انا 2005 من بعد يمكن بالخبره فهمت
2: ما هو لما تلقى لاعب كل مباراه يحدث لك الفارق
1: يا اخي انت حاسس باش يحدث لك الفارق وانت ما تلعبوش
2: صحيح
0: باهي باهي الديبا هذا اللي فيه الكوره والتكتيك وبعيد على المشاكل اخويا تفرهدنا اليوم بالله العظيم تفرهدنا اختي شتوفه السيزون خلينا نتفرهدوا الكل
2: اما اللي عمل ملاحظه على الدوري التونسي
0: هي جوست انا ما ضيعت اسمه وبعث لي برشا تعليق قول لي هاني لهنا حسام السالمي نسلموا عليه برشا نسلموا على كل متابعينا بارقام كبيره كالعاده في ريكاب سبور علي معلولي كمل كافضل لاعب ولا كواحد من افضل اللاعبين تنرجع بكل تاكيد لهذا كل ما قعدناش الوقت باش نحكيوا على سباق دمام البقاء غدوه ان شاء الله وعندنا اسبوع كامل باش نحكيوا على الديربي على الكوره على الاخبار خلينا نشوفوا ماتش باهي ونشوفوا نهايه باهيه للبطوله شكر كبير ليك ندر داود يعطيك صحه
2: شكرا
0: شكرا لوسام السلامي يعطيك صحه شكرا صالح كنت معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي يجيكم صيف توتويت في الأخبار احنا غدوا إن شاء الله 6 ل 7 ديما على الأولى مزيكة فما

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم، مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي اتونسيون نيوي نيو، شاركوا معنا على 71-113-1000 وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنت الفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام، الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فام، تحية طيبة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لإفادة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026. هذا ويتم انتقال المستفيدين بهذه المنحة عن طريق مناظرة من خلال الترشح لدورة خاصة للتوجيه الجامعي تسمى دورة المتفوقين، طبقا لإجراءات المنصوص عليها بدليل التوجيه الجامعي لسنة 2026، وذلك خلال الفترة بين 3 و5 من جويليا القادمة، وحصريا عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء الموافق للثامن من جويليا 2026. مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر أفريل 2026 يشهد ارتفاعا بنسبة 1.1% مقارنة بشهر مارس المنقضي. ووفق مؤشرات صادرة عن المعهد الوطني للأحصاء اليوم، يعود هذا الارتفاع للارتفاع المسجل في أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 1.4% وأسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.9%. جلسة عمل انعقدت اليوم في مقر ولاية تونس بإشراف الوالي عماد بخريس لتدارس الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تقر جملة من التوصيات أهمها تحديد نقاط بيع الأضاحي ومراقبة الأسعار وتعديلها وتأمين المراقبة لنقاط البيع المنظمة ونقاط البيع بالميزانة والتصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي وتطبيق القانون ضد المخالفين. منظمة محامون بلا حدود في تونس تعلن اليوم عن تلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها ووفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمنظمة تفيد في بلاغ موجه للرأي العام الوطني والإقليمي والدولي بأنها تلقت قرارا يقضي بتعليق نشاطها، مؤكدة تمسكها بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها واتباع كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للطعن في هذا القرار. في الشأن الدولي، قناة بريس تي في الإيرانية تذكر أن إيران أنشأت آلية جديدة لإدارة مرور السفن عبر مضيق هرمز، وحذرت إيران البحرية الأمريكية مطالبة إياها بالبقاء خارج المضيق، وقالت إن السفن التجارية ستحتاج لتنسيق أي عبور مع الجيش الإيراني. وأصدرت أيضا خريطة جديدة للمضيق تتضمن توسيع منطقة السيطرة الإيرانية. وزير الخارجية الألماني يوهان فيتفول يقول إنه يجب تحسين وتيرة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مكررا موقف برلين الرافض لضم الكيان الصهيوني أي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بحكم الأمر الواقع. ضربة جوية روسية تسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل في مدينة زابوريجيا، ووفق ما أفاد حاكم المنطقة التي تحمل الاسم نفسه والواقعة في جنوب أوكرانيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد منا. سير اللقاء.
0: الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد من الناس.
2: ثم تسمعوا في واحد من الناس على موزيك فام. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حلقة جديدة يوميا من الاثنين للخميس. ضيفنا فنان استثنائي، لأنه الفن متاعه بأسلوب فريد، لأنه يحول الحطام تاع السفن تاع اللوح اللي البحر يرميها إلى لوحات فنية، وأكيد قاعدين تشوفوا للناس اللي قاعدة تشوف طبعا على الستريمينج متاعنا في موزيك فام اللوحات الفنية اللي قدمها ضيفنا للغربي من خلال اللوح اللي خرجوا البحر. فسعداء باستقبال وعلي الغربي. مساء الخير، مرحبا بك.
3: السلام سي شكر، وانا زاد سعيد جدا بحضوري في مزيكا.
2: انا اسعد خويا انك بحذانا. طب بعد شويه نحكي وحكايتك انه من البحر، من حطام البحر يخرج الاعمال الفنيه. فخليكم معنا في الاستماع، راجعين بعد الفاصل.
0: وحا

0: واحد من الناس، واحد من الناس.
1: علي الغربي فنان تشكيلي وإيكولوجيا.
2: هذه تسمى اللي اكتسبتها معناها فعل الخدمة متاعي.
1: فنك معناها أسلوب فريد الحقيقة في تحويل حطام السفن واللوح اللي البحر اللي خرجها تحولها إلى أعمال فنية، وقاعدين نشوف فيها الأعمال الفنية. طب بعض الناس اللي تحب زادة كيف تكتشف أعمالك تنعطيهم صفحاتك والموقع متاعك اللي تنجم منتي تحط فيه أعمالك. فكرة وقت جيت علي؟
2: هي الفكرة ديت لها مدة من 2009 نعطى مع اكتشافي الأول لوحات قيتهم خرج من البحر معنا كومبا غزاغ وانا على البحر وشفت على الرمل حاجات الويح عندهم أشكال مزينة برش. دونك لميتهم وروحت بيهم الدار وقعدت
1: خمم زعما شنو عملهم.
2: شافتهم واحدة تكون مني اللي هي نسيبتي معناها أخت مرتي، قالت لي هذه البرة راهو يسميوه البوفلوتي.
1: هاي
2: بون من فاميكا وليت عملت بتيت ريشيرش في الانترنت، شفت البوفلوتي شنو ليش يصلح شنو نجموا يعملوا بيه.
1: اللي هو شنو؟
2: اللي هو لوح اللي خرجوا البحر مالح ملح بالماء نتاع البحر ويشيح وحاضر فيه معناها دي تكستور ولا فيه اشكال مزيانه برش.
1: هي
2: دونك ما تسحقش باش تعاود تخدمه، جست معناها تشكلوا برا معناها تحاول فيش تشكلوا في بعضه ويعطي حاجه مزيانه برش. وكيكا بديت من الاول نصنع في دي زباجور، فهمت هذه الفكره الاولانيه اللي لقيتها خاطر وقتها عام 2009 راه ما كانش الانترنت حاجه دارجه كبيره حاجه عندنا كلش معناها تشوف في حاجات كبيره فيها. بشويه بشويه كل مره معناها حتى في العالم الكل معناها البوفلوتي ولا كل مره يخدموا به حاجه بلوز افونسي، وانا نحاول نخلط عليهم معناها نشوف جماعه في كندا ولا في سيرتو في لي بي اللي فيهم برشا بوفلوتي. واحنا عندنا وقتها شويه شويه لوح ما فهميش مش موجود اللوح هذا النوع هذا. وبديت نكتشف في تونس وين يطلع اللوح هذا، معناها كل مره نتبع في التيارات المائيه ونتبع لين نتبع الهواء والريح ومنين يخرج.
1: في البحر انت ساعه
2: انا راني موجود.
1: اول مغامره
2: هي كانت في قليبيا راهي، اول لوحات اللي شفتهم في قليبيا فهميك بديت معناها. اما في قليبيا راه لوح ما يخرج مش موجود قليل ياسر، فما توا ولا فما لوح نتاع الفليك خاطر عندنا غاديك دي زاتولي كبار برشا في البورت. اللوح يخرج صحيح يخرج من البورت ونلقاه في الشط، مي اللوح نتاع الغابه فما لوح نوع اخر اللي هو نتاع الغابه اللي يخدموا البحر ويعاود يخرجوا. دونك هذا زاد فيه حاجات مزيانه برشا.
1: خلينا نقول انت علاقتك بالفن التشكيلي بالفن بصفه عامه بدايه من الحكايه هذه، معناها انت في الاصل ماكش.
2: لا انا في الاصل مانيش في الفن، وحتى العائله نتاعي كلها معناها مش بون، انا من الخوال هكا بعد شويه من خوال امي فهمت عائله صمود وكذا. مي امي مثال مغرومه برشا بالديكور، كل يوم الدار لازم الديكور كله يتبدل
1: الديكور
2: الردوات كلها طهبت كل شيء معناها يتبدل كل جمعه نجم نقول لك. دونك يمكن هذيك اللي كانت هي السبب،
1: هي
2: يمكن هذيك كانت السبب.
1: انت في الاصل معناها ماكش عامل فن تشكيلي، عامل حاجه قريب. اخرى
2: انا قاري ماركتينغ
1: بعيد تسويق
2: اي، ونخدم زاد كيف في الكوميرس في التكوين المهني تاعو، نخدم في التسكي لوجيستيك نقري في التلامذة في لي ستاجير في التكوين المهني، وميم طون معناها هذه الباسيون هي اللي شدتني برشا زاد في
1: اما ممكن زادة صغرك سيد علي الغربي فيه بوادر انسان يحب يفرك يشكل حاجات. معناها
2: انا شفت بابا الله يرحمه بابا معناها شفت كل ديما مغروم برشا هو بالبريكولاج، وانا فوت الحق
1: عشان كنت برشا حاجه اخرى.
2: اما معناها كان هو اللي علمني مثال نصنع في الصيف، صيف كامل نصنع المشامم، احنا نقعدوا معناها عندي القوايل كلها واحنا متربعين هكا في القاعة ونصنعوا في المشموم. يمكن هذاك المشموم هو اللي خلاني جوماني بيول بيان الإيدية والماتير اللي نستعملها.
1: كنت مجبور تعملها الحكاية وانت صغير ولا؟
2: فما نوع شوية من المجبور، من بعد لقيت فيها فلوس وفيها معناها تنجم تولي تقضي اللي تحب عليه تشري اللي تحب عليه. دونك هذيك الميزانية اللي نتاع المشموم هي اللي خلتني معناها نتغرم بيه. بون صحيح تقصت بعد قصيت كيف حكم بعدت على
1: العائلة.
2: على العائلة والفلة موجودة، لأن أنا نعم مشموم الفل والفلة موجودة في الدار متاع العائلة. دونك قعدت مدة كبيرة ما نعملش مشموم، يمكن حكيت فما حتى 20 عام 15 عام ما نعملش مشموم.
1: الماده الخام كانت موجوده في الدار
2: يعني. صحيح كاش كان مفيد بحذا بابا نقاها كان ولينا نعمل معها هكا
1: يا ما بالوالد زاد معناها اللوح البريكولاج الدار كان
2: المنشار الشنيو البيرسيس كل شيء تلقاه في الدار.
1: فوانت صغير كان عندك هذه الفكره نتاع انك تلم الحاجات وتصنع منهم وتبريكو.
2: والله اللمان الحاجات هي من امي راه أمي مغرومة برشا تلقى حاجة في البحر
1: قربش
2: حجرة يعني مش قربش اللي يخرج في البحر تلقى حجرة دبوز

0: خذا في دارهم كسرا بدلها الوظيفة نتاعها، هذيك كان الاختصاص نتاعها هو تبديل الوظيفة نتاع كل قطعة ناخذها. بابا كان يقول لي نخاف تخو كره فتبدلها تردها حاجة أخرى.
1: تخو خاشيت تقلب لهم وظيفتهم.
0: أي هذيك
1: هي مثلا
0: والله برشا باش نحكي لك معناها ما تصدقنيش.
1: لا لا صدقك صدقك محمول على الصدق.
0: مثال كالكولاتريس تردها ريفي تمشي بالشمس مثال حاجه مثال
1: هذه
0: نحكي على صغري وانا صغير برشا.
1: وانت صغير تعمل هكا؟
0: ايوا انا معناها في 12 13 معناها ريفي تخدم بالشمس تصور انت. تعرف الشمس وانا الوقت يتبدل
1: طبعا
0: سيزون سيزون حتى ريفي هذه وحده وحده تتبدل معناها كل مره تقوم وقت تزرق تزرق الشمس.
1: 12 سنه عمرك؟
0: اي في العمر هذيك دونك قلت لك بابا يخلي لي برشا برشا ماتريال في الدار دونك نجم حتى ماتريال كنت اكبر عمل عملتها معاه
1: عادي هذا يقول مثال
0: وانه مره خلى يظهر لي سونسور كان يتسمى كان مش غلط اللي هو نتاع فلوكا اللي هو يتبعوا به الحوت والعمق نتاع البحر حاجه تشبه بالملايين هذه في وقت معناها
1: في وقت ذاك
0: التسعينات جا قني فركت الكل هذه معناها ما نفهمش لك كيفاش ما
1: فكرتش
0: ما ديرش معناها هو وقتها كيف علاش باش خرج منه خمسه موتورات في خمسه موتورات الكتريك باش صنعت بيهم انا دبابه دبابه صغيره بتبيع بالكوموند هكا
1: بات البعيد
0: دونك هذا الجو نتاعي كنت صغير دونك كانوا يخافوا مني الحق ما نكذبش عليك وانا صغير حتى كنت نسكن مع اصحابي في اليونيتيديون على ماذا معنا كل مره جو بريكول حاجه جديده
1: انت متواصله بيك الحكايه
0: اي معنا واحنا راقدين تقام اصحابي راقدين يبداو فما شكون معنا يقوم مفجوع خايف يقول لي كنت باش نعمل باش نعمل فينا عمله كبيره معنا يخمم لي انا باش نعمل فيه مش ما عملتش
1: من نوع مثلا عادي قول
0: فما حاجات ما تحكيش معنا
1: اختراعاتك شو من وصلت معنا
0: هم اختراعات تاع حاجة تهبيل معناها أكثر اختراع معناها كان في الفوايي هو معناها حاجة اختيرة ما نحبش نحكيها خاطر ينجم معناها يفهم شكون يتبعني من
1: لا إذا كان هكا
0: نحبش
1: نحكيها أما كنت معناها من
0: الناس خاطر في فوايي يونيفرسيتي ومعناها تنجم تسبب في حريقة نتاع فوايي كامل معناها فهم يوم ما تحكيوش
1: فمخك من الصغر معدل على أنك تاخذ الحاجات وتستعطيها روح أخرى
0: بالضبط
1: مش مستغرب انك اليوم
0: هو راهو ما نكذبش عليك باش واحد يوصل معناه يبدا في حاجه معناه لازم يكون مخه راهو مش كي الناس الكل راهو لازم يكون معناه عنده الهبله
1: واللي هي موجوده
0: برشا الهبله
1: واللي هي موجوده خلينا نقولوا شكرا للكورونا انه خرجت فيك هالفن هذا
0: صحيح صحيح
1: البدايه كانت في فتره الحجر الصحي
0: هاي.
1: من وقتها بديت
0: الحق انا وقتها عندي برشا لوح في الدار ديجا حطوا في السطح كنت نصنع به ديبو للمحابس معناها النباتات نتاعي دونك اكبر تفرهيده نعملها نطلع للسطح في وقت الكورونا باش نقعد مع كليبو هذوك شويه ومع النباتات نتاعي من بعد انا نغزر لهم واحد يقعد بالاربع سوايع راه في السطح تصور انت
1: وحابس
0: غزرت ليبو غزرت قلت هذه اللوح اللي انا تو نستعمل فيه في ليبو ماهوش عادي فيه الوان وفيه اشكال غير عاديه علاش ما نستعملوش في حاجه ما اهم مفهميك جت فكرة وانا نصنع به دي تابلو مي لي تابلو مليول كانوا دي تابلو ابستري معناها كي نو ريبريزونت ريان كل واحد ينجم يتخيلو كيف ما هو كيف ما هو يحب يتخيل بعد لي تابلو هذوما ابستري قعدت فيهم مدة معه. يمكن عامين كذا سنين نخدم فيهم بعد جت فكرة لي تابلو قلت علاش ما نزيدش الروح التونسية
1: يعني. شوف
0: بويسك اللوح من تونس خدموا به برشا عبيد سيغتو تاع الفليك اللي يخدموا بها عبيد معناها توينسة الفلوكة يمكن عاشت 20 عام
1: يمكن
0: قلت علاش اي وراها حكايات كبيرة صيادة وبرشا حوت وبرشا جو
1: مغامرات
0: برشا مغامرات قلت علاش الفلايك هذوكم ولا اللوح نتاعهم ما نحاولوش انا عندي برشا غرام ما نكذبش عليك برشا حاجات منها ما حكيتكش عليها هذه هي التصوير الفوتوغرافي كنت نهبط المدينة نتاع تونس مدينة معناها العتيقة ونختار ديما في الليل هي معناها هذه بكري شوية أنا أحكي وقت أنا أول ما جيت لتونس لهنا عام 1997 دونك مدينة تونس حسبها كلمتها ندخل فيها وما نعرفش منين نخرج لا عندي لا خريطة لا عندي حتى شيء
1: أنت تختار باش
0: تضيع ندخل باش نضيع ومني نتفرج فيك الأقواس في الأزقة متاحة البيبان الأشكال كانت معناها بالحق تبهرني برشا متاع الديار والزخرفة متاع الديار من بعد وكي ولا فما نيوميريك قلت نصور تصور برشا الوجهات انا عندي ديجا توت اون باج تاع البيبان تاع
1: البيبان تجبدك اكثر معناها
0: البيبان والوجهات الوجهات نتاع المدينه العتيقه من بعد وليت كل ما نسفر كي وليت عندي كهرباء وليت نسفر

0: برشا دونك نصور لي فيلاج من بعيد من قريب نشوف خصوصيه نتاع كل فيلاج شنو هي القرى نتاعنا خاطر فما كل قريه عندها خصوصيه
1: طبعا متاعها. اكيد حتى الخصوصيه المعماريه نتاعها
0: هذيك هو اللي من بعد انا نعشك فيش رجالي وقلت نزمني نشكله في اللي تابلو اللي قاعد نصنع فيه
1: وليك مختص اكثر في تجسيد المعمار التونسي
0: كل مره نختار قريه ولا مدينه شوف شنو اقدم حاجه فيها حاجه اثريه سيختو فيها ولا الحاجه المميزه نتاعها ياخذ الاكزامبل تاع مدينتي هي قليبيا مثال اكثر حاجه تميزها هي البرج والبورت
1: هاي
0: دونك نولي نحاول كيفاش اللوح اللي عندي نشكله على الطريقه نتاع بنايه البرج هذاك
1: وربح جائزه عام 2023 اللي هي جائزه معرض الصناعه التقليديه وشنينية
0: في مسابقة الابتكار منتوج معناه صديق للبيئة دونك اخترت مدينة ولا قرية شنيني اللي هي مدينة معلقة معناه في فوق
1: الجبل استثنائية في تونس الحقيقة
0: غير عادية دي دونك من بكري برشا وانا صغير مشيت لها يمكن عام 2000 مشيت لها وقعدت في الذاكرة متاعي باش نرجع لها ورجعت لها ديجا مرتين ولا ثلاثة بعد هذيك المدينة دونك قلت خلينا نجسدها باللوح اللي خرجوا البحر دونك هي مدينة في الصحراء استعملت نفس اللوح اللي خرج نفس اللون نتاع الحجرة أما في اللوح
1: دخلت معناها دخلت ألوان على اللوح ولا طبيعي؟
0: لا هو طبيعي اللوح طبيعي معناها اللي خرجوا البحر كيك على الشكل نتاعه ولا على اللون نتاعه دونك ما استعملتش فيها ألوان كان الجامع بركة خاطر هو مدهون بالأبيض دونك دهنته بالأبيض والحمد لله ما تحصلت على الجائزة الأولى
1: واليوم أنت عندك بطاقة فنان تشكيلي محترف من اتحاد الفنانين التشكيليين معناها دخلت إلى هذا الميدان تفكر أول لوحة عملتها معناها خرجها البحر لوحة خرجها البحر وعملت بها لوحة شالي
0: هي أول لوحة كانت لي مش حاجة تونسية الحق معناها لا معناها اللي عملت فيها شكلت فيها ديار عملت لوحة عادية نجم تحسب هذا اما فيها اللون التونسي اللي هو الابيض والازرق والازرق اي الابيض والازرق بون الفكره صدقني انا التابلو دوبا شافوه خذوه معناها ما با في نقول لك دقيقه
1: سيرت هذا اول تابلو عملته في حياتك
0: اول تابلو لا مش اول تابلو معناها فيه ديار
1: لا اول تابلو في علاقتك باللوح البحر
0: اللوح البحر هكاك نرجعوا يمكن ل 2019
1: هاي
0: في 2019 اول تابلو يمكن والله لان ما تذكرش مليح ما تفكروش بالدات الدات ما تذكرش بالدات
1: لا مش مازم الدات ما تفكر اول حاجه عملتها من لوح البحر
0: ذكرها من خدمته بالساقين نتاع الباليت اكل الكعابر الساقين يتحطوا تحت الباليت
1: اهي
0: قعدت في البحر في حمام شط احنا البحر نتاعنا مقابل لغاد ما عادش كنت تعرفها ولا لغاد اللي يقفوا فيها الباتويت دونك جو بونس اللي برشا بلاتات يتلوحوا من فوق الباتويت بعد يخرجوا على بحرنا اللي هو الخليج بتاع تونس نلقى منهم برشا في حمام شط قعدت مدة كبيرة نلم فيهم اللي حصلت ان تابلو بتاع 2 متر دو لونغور حاجة كيما هكا وكيف كيف معناها كي تهبطوا سير انترنت قلت في دقيقة يشريوها معناها حاجة كبيرة مفهمي كيف فهمت اللي اللوح بتاع البحر عنده قيمة كبيرة
1: قيمة غير القيمة طبعا الايكولوجية انت اليوم تساهم في انك تنظف هالبحر هذا لكن مش تنظفه فقط لكن تعمل له لوحة فنية يعني الغربي هو ضيفنا في واحد من الناس على موزايك كافيه مقعدوا معنا في الاستماع راجعين بعد الفاصل

واحد من الناس واحد من الناس مازال معكم في واحد من الناس على موزيكا فام. ضيفي علي الغربي فنان تشكيلي وإيكولوجي نركز عليها. المهمة متاعه والفن متاعه يحول الحطام السفن اللوح إلى لوحات ومجسمات فنية وهاكم تشوفوا في استوديو إذا كنت نجمو تشوفوا بالطبيعة ولكن نجمو ترجعوا بعدها لبعض المجسمات هذية اللي يخدمها سعلي الغربي. وقتاش بديت تفهم أنك أنت اليوم فنان إيكولوجي؟ أنا

0: فكره لمين اللوح من البحر كان فيها وعي بانك انت تساهم في تنظيف البحر، والا الفن هو اللي كان اول درجه من
1: الاول. ما كنتش في بالي لي انا باش نعمل حاجه للبحر، معناها بالعكس كنت خاطر نلم في اللوح نتاع اللي خرجوا البوفلوتي نتاع الغابه، معناها يخرج في البحر. من بعد قلت لك اللوح النوع هذا هو قليل ياسر، قليل برشا، دونك قعدت لوج على لوح اخر انا كنتش نوزر له بالكل، ما كنتش نهتم بيه، اللي هو اللوح نتاع الفليك ومتاع الاثيث ومتاع نتاع احنا الكل، معناها نتاع
0: ديال البحر الكل يخرجوه،
1: خاطر احنا تعرف اي حاجه نوحوها في الويد رايون فاند كونت راهي باش توصل للبحر. ميلو الويد بشي في إذعام عامين هاك شفنا معنا خمسة ستة سنين السنال وديان كلها فاضل كلها تصب في البحر، كلوحة ذاك بمسامر وبالدهن اللي فيه اللي تصوروا في بالك الكل اللي فيه كله باش عاود يخرج للشط. دونك وقت اللي وليت أنا ما فهمت كيفاش نجم نخدم بيه وقتها عرفت اللي أنا نجم نساهم في حاجة إيكولوجية يعني بالحق، خاطر اللوحة ذا فيه مسامر، نجم واحد يجري صغيرك يبدأ يلعب على شط البحر وكان يضربوا مسمار فيه 10 سنتي طول يضروا بالكدي بالكدي. ديجا انا بيدي معنا كي نروح بيه للدار انا ضريت برشا مرات،
0: تنجيوهم انا تنجيو للبارتي نتاع العيله والدار. شو غير فيك الوعي هذا علي غربي، وعي بكونك مش فقط فنان لكن زاد مساهم في نظافه البحر
1: ونظافه من الاول؟ انا كنت نحب نوعي الناس، دونك عملت باج كامله باش نوعي الناس بنظافه البحورات، خاطر شفت على عيني كيفاش البحر معناها ديغراداسيون تاع البيئه تاعنا سورتو على الشط، كيفاش معناها ديغراداسيون بين عام وعام شيء كبير معناها. دونك كنت ناخذ تصاور
0: حمام الشط، الناس عندها معها ذكريات،
1: صدقني الكل بحورات الكل
0: ثم بحورات في الضاحيه الجنوبيه الناس عندها ذكريات معها صيف فيها. اليوم ولت
1: انا اول ما خلطت مثلا في حمام الشط عام 2011 عمت فيه، كنت نعوم فيه الشتاء وبون في الصيف، لا في الصيف يتمسخ، اما كنت في الشتاء نعوم فيه. تو في الشتاء عندي خمسة سنين في الشتاء مش نعوم فيه، من وقت كورونا ما عادش نجم نعوم في الشتاء في بحر الضاحيه الجنوبيه.
0: بحر الضاحيه الجنوبيه باهي.
1: كيفاش قلت لك
0: الوعي بكونك انت اليوم مش فقط فنان لكن زاد فنان ايكولوجي مساهم في هالتوازن تاع الطبيعه اللي تضرت.
1: دونك قلت لك ناخذ في التصاور نتاع الحاجات المشبهه يعني. دي شيء متعنا احنا كنت نهبطهم على اساس شنو وعي العبيد يا اخي نقل لي في كونتخير
0: كيفاه
1: معنا العبيد كي يلقاو بلاصه مسخه يزيدوا يمسخوا
0: للدرجه هذه.
1: اي يفو ميو العبيد ما يشوفوش حاجات، اون دو با بارتاجي الحاجات الخايبه في بلادنا، مش بيه مش بيه. خاطر مره تفرش في ميسيون انا باش ما فهمتش وحدي، مره تفرش في ميسيون في واحد طلياني حكاها الحكايه هذه، قال معناها افيك ايتود كامله تعملت فيه il vaut mieux toujours معناها voir les côtés positifs تاع حتى ولو بلاصه مسخه نجم نلقاو فيها حاجه مزيانه. دونك انا وليت نبدل شويه الاوبجيكتيف نتاع التليفون، معناها فون نصور تاع الكاميرا فون نصور معناها بدل 10 10 دوغري هكا يتبدل المنظر كومبليتمون.
0: هي انت كنت الهدف انك تشجع الناس باش ينظفوا
1: البحر. دونك انا حتى اللوح اللي كنت نلم فيه وليت معناها قلت خلينا نعمل به حاجه اللي تصلح، دونك نصورها في بلاصتها ما نصورهاش في بلاصتها الخايبة، قليل برشا راهو نصورها في بلاصتها في وسط الديشي قليل ياسر، أما نصورها من بعد كيفاش شنو وليت.
0: وقتها الناس بدات
1: وقتها العباد قال واه شوف معناها الديشي شنو نجم نعمل بيه، راه مش نلم اللوح برك، راه نلم اللوح والفخار وعظام تاع حيوانات نلقاهم في البحر كيف كيف، البلار البلاستيك الحديد اللي تصوروا في بالك الكل
0: كله بالنسبة لك انت
1: المفيد معناها البحر عطاها الطابعة تاع حاجة قديمة. خاطر هو بالملح وبالشمس يولي قديم، الماتيغ تولي قديمه برشا، حتى البلاستيك راه كي تشوفوا حجره في تبلوتي ما تشوفوش بلاستيك.
0: تسال روحك علي ساعات انه شنو حكايتها اللوح هذه اللي البحر خرجولي، ساعات يجيك التساؤل هذا.
1: اي فما لوحات معناها كي نغزرهم نبدا نبدا نرجع، خاطر فما لوحات راه تنجم تقول هذه حاجه اثريه راه مش حاجه تاريخيه، على ماذا تبدا قديمه الشكل نتاعها يظهر قديم، تقول هذه ندرى شنو خدموا بها قبل شنو عملوا بها، دونك نهبط التصويره والعباد يقولوا لي راهي كانت كذا كذا. اخرها مثال لقيت لوحه كي هبطها عملت موقع البوس قالوا لي راهي ديك كان الحجامي مضي عليها اللام نتاع اللي حجم به اللحيه مثال، اللي انا يستحيل وحدي نطلعها ما نجمش حتى سير انترنت ما تلقاهاش.
0: ثم لوحات اخرى سمحني من أهم. نجم تكون حطام تاع سفن قديمه زاد.
1: اي نجم نجم
0: صارت معاك صارت معاك
1: ما والله حطام تاع السفن قديمه ما نعرفش خاطر الشكل نتاع اللوحه ما نجمش تعرف واش قديم هو كله قديم
0: هو البحر كله يخليه قديم
1: مي داتاسيون باش تعملوا داتاسيون نصور لازم تهز لابوغاتوار باش يعملها داتاسيون ما نجمش وحدي نعرف
0: يا مالا يجيك التسائل تقول
1: لي نستنى في وحده نتاع تيتانيك اما هو وحديد ماهوش
0: اما يجيك التسائل كونه هذم اللوحات وراهم حكايات وراهم قصص
1: لا لا سيغ انا خاطر مره تفرجت في برنامج في شين فرونسيز واحد قطعه نتاع تيتانيك خرجت فيها بعد اعصار هزها وقوها موجوده في لي البوم نتاع لي فوتو قوها موجوده اللوحه هذيك في شو اسمه كافيتير اللي فوست تيتانيك وانا مفهميك عرفت اللي اللوح ينجم لوحه تخرجك من البحر تكون عندها تاريخ قديم قديم برشا ونتصور زاد عندي منهم لوحات هذو
0: لا ما تبحثتش
1: اهم لي ما بحثتش
0: جوست تقعد تحكي مع اللوحه زعما شنو حكايتك لا تصير هو نجم تصير اليوم نرجع لنقطة البيئة الناس بدأت تفهم دورك الحقيقي إلا ما وريتهم الأعمال متاعك
1: أكيد
0: وقتها بدأوا يفهمون وثم ثم هدف
1: مش فقط كيف جمعت بين اللوح اللي خرج والبحر معناها بين اللي ديشي وجمعت بين اللي تابلو اللي فيهم الطابع التونسي كيف مسيت كوتي السياحية خاطر برشا تونس وحتى معناتها دي زيترونجي صدقوني دي زيترونجي راهم مهتمين يمكن كيفنا واكثر منا زاده بالمواقع الاثريه والمدن التونسيه معناها كنشوف لي كومونتير كان فما حاجات ما يشوفوهاش العباد اللي هما لي ميساج اللي يجوني سيغ واتساب ولا دي ميساج معناها تاع تشجيع تاع عملنا المدينه هذه رانا كنا نسكنوا فيها راهو يقول لك جدي نصور واحد فرنساوي يقول لك جدي كان يسكن مثال في سيدي بوسعيد تنجمش توريني شنو الحاجات اللي عملتها على سيدي بوسعيد معناه يقول لك راه جدي قاعد يجيب فينا كل عام لتونس مره معناه قاعد عندهم علاقه راه
0: بالبلاد اعمالك تحمل ذاكره ماهيش فقط هي شو معناها التناقض الجميل انت تجبد من البحر ماده ميته مشيت منها تحولها الى ذاكره حيه
1: هذه يعني الحقره نشوفها حيه ونشوف ايش ميته
0: انت تشوف اللوح حي
1: اي الحوي اي لا معناه نشوفه حي اكثر مني خاطر نراها عاش ألف عام ولا ألفين عام كلوحة ذيك دونك راه حي أكثر مني برشا
0: عنده أكثر نجي الجزء اللي أنت تقريبا معناها بديت تطور شوية في الخدمة متاعك معناها لمين اللوح والديشي من البحر معناها كبرت خدمتك وليت واحد معناها وليت عندك فريق معاك يلم معاك ولا قعدت وحدك
1: والله في برشا كيفاش نقولوا احنا في برشا معناتها حالات فما شكون برشا عباد راهو تلم اللوح ما يلقاوش ما يعملوا به عندي مثال نذكر لك مدام نجيت من سليمان
0: تحية لها
1: عطتني بيت كاملة باللوح أنا زيت كربتي عبيتها الكل باللوح قالت لي راني سنين من هي في جمعية تلم في اللوح وفان كون قالت لي شفتك أنت أكثر واحد ينجم معناها يبدع به اللوح هذية ويعطيه الصحة معناها عملنا حاجات كبيرة برشا باللوح هذيك وكل واحد يجيب لي لوحة من عنده نصنع له بها حاجة اللي هو معناها
0: تبع شخصيته أما أكيد اليوم دارك تعبيت
1: داري متحف
0: أكل العائلة اللي كانوا خايفين منك من الصغر شنوش نجم تبدأ لهم شو كانت ردة فعلهم بعد ما شافوا أعمالك اللي خارجة من البحر وتحولت إلى أعمال فنية
1: داري المصغرة ولا دار العائلة الكبيرة
0: مكبرة صعب العائلة الكبيرة
1: العائلة إن الولد ملول هي راهي وثقة فيها كانت وثقة فيها ديما
0: لأنه حاجة في وراثية
1: يمكن هي الأولى اللي وثقت فيها معناها وكانت هي اللي تحط وتعلق الحاجات اللي أنا أصنعها معناها راهو صعيب أنا اللي اكتشفته أصعب حاجة وأنك تعلق في دار واحد تابلو ولا قطعة تاع ديكور
0: معليش
1: صعيبة برشا الحكاية خاطرها تمس وفيها برشا احاسيس راه معناها واحد باش يجي في الحيط نتاع الصالون نتاعو ويعلق حاجه باش يثق فيك ويعلق الحاجه من عندك اللي انت صنعتها ما حاجه صعيبه برشا مش حاجه
0: جبتو في خاطر عجبتو
1: لا خاطر انا الحاجات اللي نصنع فيهم يسون تري سو سون دي بيس يونيك معناها العباد مسلسين يعلقوا حاجات اللي باش يلقاها في الديار الناس الكل من بعد كيف بشوي بشويه فاقوا العباد اللي راه لي بيس يونيك احلى برشا من قطعه شفتها عند غيرك دونك هذيك اللي كانت بالنسبه لي انا صعيبه كيفاش نتعدل للبيس يونيك وتوا في تونس فهموا قيمة البيس يونيك
0: طبعا يعني. أما العائلة نرجع لي العائلة كيفاش كنت ردة فعلها
1: ما نحبش نحكي لك
0: الحق ما نحبش نحكي لك الطفل الصغير اللي كانوا خايفين منه ولا
1: ليه
0: اليوم
1: ما يقبلوش معناها ما يقبلوش لا
0: ما قبلوش منك
1: هي مرتي ومعناها من اللول تقول لي فاش تعمل انت فاش قاعد تصنع وبشويه بشويه بعد هي ولات فهمت اللي
0: استني معناها انت باللول بديت تلم في الدشي من البحر وتروح بيه لدارك
1: راه كنت ملوك نمشي انا ومرتي مثلا على الشط انا وحيد نطبس على اللوح ما يهزها حتى حد تولت هي طبس قبلي
0: من قبلها اكيد تقعد بيته هي راك مروح لها بشكاره معناها ولا اكثر
1: اي اي اي
0: تقول لها الراجل
1: هذا تقول لك ايه تقول لك بون هي تشوف فيها فاش نعمل كل يوم ترى فيها فاش قاعد
0: قبل ما بدات تشوف اكيد من الاول ثم استغراب منها
1: شي يعني الحمد لله اللي هي ما تدخلش برشا فيها فهمت الحمد لله اللي انا معناها المراه اللي خديتها انا تو نوجه لها تحيه كبيره برشا كبيره كبيره برشا خاطر استحملتني ياسر معناها نتصور مش سهره واحد يراد ديكور في داره يتبدل كل لحظه هي معناها يلزمها كل ما تدخل الدار تكتشف حاجه جديده في الدار ديجا انا صغاري تو البنات عندي بنيه اول ما تدخل تعمل دوره هكا في الحيط شنو شنو اللي فوق الطاوله شنو اللي وتفيق طول تفيق طول شنو اللي تبدل خاطر كل يوم فما ابتكارات
0: يعني ملول ما قبلوش علي اغربي ما قبلوش كونك انت جايب لهم الديشيم تاع البحر للدار
1: احكيوا لي صحيح صحيح صحيح صحيح اي صحيح صحيح صحيح ما نكذبش عليك صحيح يسخطوا قطعه باش نمشي لها 40 50 كيلومتر باش نجيبها فمقطع يعني عملت عليهم حتى 100 كيلومتر باش جبته فمقطع مثلا نمشيوا لجربة احنا مثلا صيفوا ساعات ايامات في جربة صغاري ما لقاوش يقعدوا في الكهرباء يبداو يتبكيوا اللوح فاكلهم بلاصتهم
0: في الشيء واللوح ما معملين
1: قال نقولها ساعة ساعة تحركش راسك راه باش يضرب في المسمار اللي مع جنبك فهمت معناها قلقتهم برشا في الثنية ولا مروح من قرقنا واشترى الكهرباء معبية خمسة ستة سوايع في الثنية وهو اشترى بلاصة مش بلاصة
0: تقريبا انت درت بحورات تونس الكل يظل
1: مش الكل مي اغلبهم معناها مشيت برشا خاطر ما عنديش كتفوكات باش دور بحورات الكل يلزم كتفوكات
0: دونك درتهم الكل ولميت اللي خرج
1: اللي نجم
0: اللي نجم فمن الاول قلق كونه هما مش فاهمين كيفاش قاعد تعمل العائلة
1: بطبيعة اي لا وانا مش العائلة اللي قلقتني انا ساعات خاطر جو بوست تصاور نتاع القطايع على ليباج ليباج اللي معروفين في تونس راه كي نرجعك 2019 2020 2021 كي هبطت اول قطايع راه وصلت معناها انا نبكي في قلبي ويمكن حتى راني بكيت
0: علاش
1: كي ترى لي كومونتير تشوف لي كومونتير نتاع البعض تولي تقول انا غدوه كيفاش باش نرجع نخدم قطعه اخرى
0: شنو الكومونتريت مثلا
1: يقول زيد تمنيك على العبيد كيفاش مدي شيء تحب تهبط وحدي يحط في داره حاجه كيما هكا بون كلام معناها حتى يولي يسبك معناها فما شكون يسبك سورتو كي يبعث لك ميساج بريفي هكا ولا حاجه ولا يهبط حتى كي يهبط لك معناها وصلنا معناها فما دي باج معناش نجم نذكر اسمهم ولا نجم
0: براحتك
1: اكثر باج انا عاونتني هي باج لي زيكسبات اون تونيزي لي زيكسباتري اون تونيزي هذه وقتها كانت فيها 90,000 معناها تسمى حاجه كبيره برشا في وقتها في 2020 وانا نسيبي قال لي رجل اختي قال لي هي قال لي عليها قال لي هبط فيها وين فيها بليزيور لي زيترونجي اللي في تونس الكل يخدموا لهنا ينجموا معناها هما يقتنعوا بعمالك
0: اما من الاول الناس
1: قالوا لي راك تتمنيك على لي زيترونجي في تونس فهمت هذه اللي
0: ما فهموش الناس معناها تعليقات كانت
1: وصلنا تعليقات راهو الادمينستراتور يوقف الادمين معناها يوقف لي كومونتير
0: بالنسبه لهم هما
1: ديشي تعدى معناها فما عباد تجاوزوا حدودهم في الكومونتير يولي يوقف لي كومونتير
0: بالنسبه لهم ديشي قاعد معناها تلم
1: قاعد نغش به في العباد انا كيف نصنع به ديكور من بعد راهو تبدلت سبحان الله راهو تبدلت كومبليتمون العقليه التونسي فهم لي ديشي هذاك راهو عنده حياه اخرى ينجم يكون عنده حياه اخرى واحلى برشا من اللي تصنعها بلوحه نتاع النجار معناها نقولوا احنا لوحه حاضره
0: هو في النهايه يعني الغربي اليوم ثم ناس معناها الديشي عندهم ثروه
1: اي هي نراه ثروه كي نشوف اللوح في نراه في ثروه قدامي في الشط معناها تنجم تهزها بليش
0: لا ما ثم بالحق ثم دول بنات جزء من خدمتها على لي ديشي بانواعها صنعت منهم ثم شكون نصنع منها طاقه انت اليوم صنعت طاقه اخرى اللي هي طاقه تشكيليه تاع
1: هي طاقه تفرح العباد معناها عبدك في يغزر فما قطايع سيغتو كيف يغزر تابلو يشوف فيه دار اللي هو سكن فيها قبل يدربوه ولا دار جده عدى فيها صوره بالحق تعطيه طاقه كبيره برشا التابلو هذيك
0: تعطي حكايته وقتش فهمت العائلة انك انت فنان واللي تعمل فيه فن والناس
1: والله الأكثرية من اللي خذيت الجائزة الأولى
0: الاعتراف
1: اي هذيك اعتراف في تونس كبير برشا لينا اللي هو معناها كان لي انطلاقة كبيرة كبيرة برشا في تونس لهنا
0: شو اللي تغير بعد الجائزة
1: اللي تونس كله يتمن بيا
0: هو ما ثماش إيمان وانت في بدايتك بأنه الراسكلة قادرة أنها تتحول إلى فن أنا بممارستك للحاجة هذه ما كانش الناس تأمن بأنه الراسكلة نجم تكون طريق
1: مك تعرف أنت ديما الفنان هو يبدأ سبق عصره راه يبدأ سابقة بعشرة خمسة سنين لا مش معنى معروفة دي على العالم الكل معروفة في العالم الكل ديما علاش خاطر يفكر أوترومون يفكر كما حنقولوا خارج الصندوق وأغلب الناس مكتبش عليك راهم في وسط الصندوق نحاول وأنا بيدي توا كيف نقري كل شيء تلمذا أول درس نعملهم يمكن حتى الثاني حصة نقول لهم راهو يسكن ديما تخرجوا تفكروا خارج الصندوق باش ينجم التلميذ يتطور ويجيب فكرة جديدة ويجيب مشروع جديد علاش تشوف صاحبك يخدم المشروع هذاك تحب تعمل كيفه وزيد عليه ابني عليه وزيد عليه
0: وربما اللي تزيد اكثر كونك اليوم عندك رساله بيئيه مشيت فيها اكثر علي بعدين الرساله البيئيه
1: والله توا الرساله الفنيه توا مثال قاعد نعمل في ورشات مع التلامذه الصغار صغيرين خاطرهم اكثر عباد معناها يسون اون بو لي كونفانك معناها ولا نربيهم على الحاجه هذه دونك نمشيو للبحر مثال نلموا اللوح كي نرجعوا للاتيلي اللي في المدرسه نصنعوا حاجه نجم تكون تحفه
0: شنو تحاول تزرع فيهم الصغيره تظن من خلال الورشه هذه على الاقل نتاع الرسكله
1: اللي اي حاجه تشوفها قدامك تنجم تحولها وتصنع بها حاجه مزيانه تصلح كسوا انا بون انا تصلح في الديكور انا راه نخدم على برشا على الديكور اما هو ينجم اي واحد يصنع حاجه اخرى تصلح حتى في امور اخرى ما عرفش
0: اي مزال ثم مواد خطيره ثم معناها ثم مش كل شيء مطيش راه هو
1: اي ساعات كي تطبس على حاجه قبل تمسها انا نحركها بساقيه قبل نمسها سي فري ولا لوحه في يدي نحرك بها وبعد
0: صارت لك ديزاكسيدون في وسط الباركور هذا
1: بون ديزاكسيدون يصيروا ديما في الاتولي كسوا ولا وانا مش اتولي الحق ما نكذبش عليك ماهوش اتولي ما وصلتش نعمل اتولي في الدار يعني اللي حكي كل هالطاولة ومنشار ميلي زكسيدون راه يساغيف حتى حد ما هو منع منهم
0: نرجع للصغار انت كيفاش يتفاعلوا معاك مع فكرة تحويل النفايات والرسكلة كيفاش
1: والله انا كي نعملهم ديزاتولي يسبقوني يفوتوني معناها كسوة واحنا نمشيو على البحر معناها يجاراو كثر مني يفوتونا برشا لاني خايف عليهم خاطر ينجموا يمسوا حاجات خطيرة كسوة في الاتولي كي نبداو في الورشة يفوتوك انت تبدا حط اكس تخدم عليه هو يصنعوا لك حاجه اخرى مش دونك جو مي بيرميت معناها جو لي بيرميت باش يكونوا اكثر ليبر في نحب هكا
0: وفاهمين الدور البيئي للجمع النفايات هذه وتحويلها الى اعمال ابداعيه
1: اي صغار فاهمين مليح مليح رانا الصغير هو تولد مبدع نقول لك اما احنا نقتلوا فيه الابداع بالتعليم نتاعنا بالتعليم نتاعنا هذا راهو نحبوهم الكل كيف كيف يخرجوا كيف كيف يعملوا كيف كيف يسخطوا كيف يجيب حاجه للدار باش يخدمها يخدمها له الولي ما يخدمهاش هو هذا ما عندوش وقت باش يقعد يصنع راهو باش يصنع حاجه راهو يسمك نهار كامل راهو مش في ساعه ولا ساعتين باش تعملها دونك الولي هو يصنع حاله بالحق راهو في الاخر بعد 10 20 عام ما نقعدش يقرا هو 20 عام ما تصورش اما من 10 سنين الاولى نقتلوا فيه الابداع اما راه من الاول تبدا مع الصغار عمرهم 5 6 سنين انا شفت حتى مع بنتي ما الحق راهو ابداع كبير ياسر صغير ما غير ما تعلمه خليه وحده
0: ما حتى نصنعه
1: اعطيه الماتير بك اعطيه الماتير
0: كل عندنا طفل فنانين يزمنا نبدلوا طريقه التعامل
1: خاطر الطفل هو فنان بطبعه انا تو باش قيت روحي معناها فنان راه حافظت على الطفل اللي فيا ما نكذبش عليك
0: حلو
1: معناها يكيروني انا صغار يقولهم يقول لي باش بك تتصرف هكاك شبيك تتصرف كصغير كلمة أخرى بالدرجة ما نحبش نقولها بالدرجة شنو نقول لهم راني يلزمني نصرف كصغير باش نجم نبدع سينارة كان مخي يولي كالكبار راه سي يقفل الإبداع الكل
0: اليوم اللي تعيش منها عليه أكيد الغرامة اللي تعيش منه يعني بعدت على خدمتك الأخرى ولا
1: لا لا لا لا, لا. نخدم على روحي خدمتي قارة تبيع هذيك هي الأصل والأساس مي الاخرى الهوايه معنا كيما الناس الكل اللي عنده هوايه مثل اللي يربي فنحل ولا اللي مغروم بالفلاحه. انا كيف كيف معنا مغروم بالديكور دونك هذيك اللي نعيش بيه.
0: ليه وقتاش تحولت تحول هذا الغرام الى مدخل الى
1: والله من الاول
0: مشروع الى استثمار
1: من الاول. انا من فما حاجه ما حكيت لكش عليها. اول ما جبت صغير هي بنتي الاولى سناء
0: ربي يفضلها لك
1: عايش كي اول ما نطقت تقولي اصنع لي با كذا دونك بديت نصنع لها في اللي جوي. ما كنتش نحب نشري لها اللي جوي حاضرين دونك نصنع لها اللي جوي باللوح وكنت نستعمل اللوح نتاع اللومبلاج في تونس يتباع لهنا. نمشي لحوان تاع اللومبلاج ونشري لها اللوح تقول لي اصنع لي كرهبة اصنع لي دار اصنع لي راهو كرهبة كبيرة راهو مش
0: صغيرة
1: معتز أربعة صغار دار تدخل ثلاثة أربعة صغار يلعبوا في وسطها. ما كنتش نحب ناخذهم بلاستيك دونك نصنعهم باللوح. ومن فهميك الحاجة اللي نصنعها الحاجة اللي نصنعها لا هي بعد ما تكبر هي عليها خاطر هي من عامين يكون بزوام تاعها حاجة في ثلاثة سنين يتبدل راهو البزوام في لحظة. دونك نصنع لها يمكن في العام ثلاثة أربعة لعب وهذوك هما بعد ما يكبروا مثل الكويزينيير هكا نصنعها لها باللوح. بعد كي ما عادش تلعب بها نولي نبيعها نبيعها على الكسو على الباج ولا على الباج نتاعي.
0: لكن ما حاولتش انك يتحول هذا المشروع التشكيلي الايكولوجي الى مشروع استثماري معناها براند معناها خلينا نقول.
1: والله الحق انا عملت ماخ اللي سميتها بوا كرياسيون وسجلتها في لينوربي على اساس معناها باش تولي هي
0: شركة ناشئة
1: هي تولي حاجة كيما هكا مثال وبشوي بشوي ان شاء الله بون يمكن مش توا مازال شوية عليها. مي انا تو عندي الماخ نتاعي هذه عامل لها الباج نتاعها هي نخدم وحدي بشويه بشويه باش ان شاء الله.
0: وثم الدعم اليوم للناس اللي تخمم في مشاريع قائمه على الرسكلة
1: معناها موجود كتير. الدعم موجود موجود انا ما دخلتش الحق ما مشيتش باش نلوج على دعم
0: قعدت في الغرام اكثر
1: قعدت خاطر انا نحب ديما نخدم ما نكذبش عليك انديبوندون
0: تحبش
1: تحبش يكون يمارس عليا ضغط خطر في واحد كيف يمارس عليك شويه ضغط لرو الابداعي
0: اكيد اعمالك مع معناها ثم اقرب اعمالي لقلبك معناها ثم تصنيفات
1: اكيد اكيد
0: والله كيما
1: شنو اعمال اللي خذوهم عباد انا قلت توا نقول يا ليتني معناها ما فرطت فيهم يا ريتهم قعدوا عندي فما برشا حاجات اللي هما اللي بيس يونيك اللي ما عادش يتعاودوا
0: كيما مثلا
1: ما نحبش نحكي عليهم خاطر ماليهم يعرفوهم
0: انت لا مش مسميهم ماليهم مانيش مسمينهم
1: مثل مدينه قروان
0: اي
1: تابلو تقعد تخدم فيه أشرة وأشرة
0: تقعد مدة كبيرة تخدم في تابلو
1: اي بالأشرة اللي تابلو كبار سيختو الفكرة الفكرة وانتي معناها قاعد تتبلور في مخك وكيفاش باش تلم اللوح اللوح اللي تقعد تلم فيه خاطر تعملو كلاسيفيكاسيون بتاعو هذيك اللي هي البريود اللي ما يشوفها حتى حد يعني عبيت تلقاها راقدة في الليل وانا تقنيها نقوم الليل نقيد الفكرة اللي
0: جيتها
1: اي خاطر كان تقوم غدوة صباح تلقاك نسيتها صحيح دونك تلقاني ديما عندي على الغابيل في التليفون ولا في ورقه تلقاني نقيد شنو الافكار اللي تجيني هذيك تشد شهر ونص شهرين فهمت ومن بعد تبدا الرياليزاسيون صدق قد التفكير وقد البحث على اللوح قد هي رياليزاسيون
0: يعني تابلو باش يوصل يتعمل ينجم ياخذ 6 7 شهور
1: لا مش 6 7 شهور يقعد شهرين ثلاثه
0: شهرين ثلاثه خدمه
1: فما شهرين ثلاثه
0: ما هي التابلو ذاك يتباع حز في نفسك
1: بذلك ما المشكله كي خرج من الدار انا هذاك اللي تحمس عليهم انا كيفاش خرج من الدار نورمال يقعد في داري ما يوم فانت كونتري دار ما نجمش ترفع لي تابلو الكل
0: اكيد اليوم ما تخممش في معرض ما تخممش في انك تعرض الاعمال نتاعك تولي
1: الحق انا عملت جالري في قليبيا مي فقت في الاخر راهي احلى جالري هي داري مش الجالري
0: يولي دارك هو المتحف خلينا نقول
1: اي داري هي المتحف دونك انا اي زائر يحب يجي يشوف يجي لداري ويدخل
0: متحف مفتوح دارك
1: اي دار حمشط ديجا من الاول مرتي مثلا ما قبلتلهاش الفكره هذه ما قبلتهاش من بعد هي اللي جابت لي الفكره هذه قالت لي انت علاش عم في جالري وحدها خليهم يدخلوا العباد للدار قبلت هي باش الناس تولي تدخل
0: حمشط
1: لا في قليبيا
0: قليبيا
1: دونك يدخلوا ويتفرجوا يشوفوا دونك يراو الموبل يراو التابلوات يراو لي زباجور يراو لي بيس ديكوراتيف الصغار يراو كل شيء معناها في الدار على معناها يوليو يفهموها القطعه كيفاش تتحط في الدار خير من اللي نحطها في جاليري خاطر في جاليري ماكش تفهمها انت كيفاش تتحط في دارك
0: يعني وظيفتها بالاساس غير انك انت تعمل الاعمال معناها الخاصه معناها اللي هي مربوطه بالشخص معناها يجيك شخص يقول لك انا راني نحب مدي شيء ذاك حاجه سبيسيال طلبات خاصه معناها
1: فما برشا طلبات خاصه اي سورتو كي يجيب لك اللوحه من عنده يقول لك هذه نحبك تصنع لي بها حاجه تخرج
0: يمكن تعني له ممكن تعني
1: له اللوحه قاها فما شكون يلقاها بغازا فما شكون مثل عطاني لوحه من السقف نتاع دارو في قيروان اللسقفة كلها باللوح العرعار يقول لك اللوحة هذه خرج لي منها حاجة في التابلو لو كنا عمري ما دخلتها اللوحة هذه في التابلو عمري ما استعملتها دونك نقعد مدة باش جاريف على انتيغري في التابلو.
0: عنده مستقبل هذا الفن الإيكولوجي اليوم في بلادنا هذه الغربي؟
1: مش عنده مستقبل هو توسيع ديجا معنا انا جلي انستوري الفن هذا بون نحكي في البوفلوتي
0: يعني
1: معنا في البوفلوتي تو الحمد لله معنا برشا يخدموا عليه في تونس ديجا حتى اللي خذا الجائزه الاولى السنه في معرض الصناعه التقليديه سي حمدي سنان في من المهديه خدم بالبوفلوتي
0: تهيالي
1: انا شوف معنا مارتين تو البوفلوتي يا اخو الجائزه الاولى
0: تحس انه اليوم معنا غير الرساله البيئيه لانه زدنا ديما نقول انه مهم انه الفن جمع بين الفن وبين كونه رسالة بيئية معناها فنان إيكولوجي راي اليوم حاجة متميزة جدا معناها
1: هي حاجة هي راي صعيبة باش تكون معناها فنان إيكولوجي صعيب ياسر خاطر المواد ماهيش تشبه لبعضها بالكل كل قطعة باش تاخذها هي بيدها في حد ذاتها قطعة بياس يونيك معناها كيفاش أنت باش توظفها كيما تو الراديو هذيك اللي عملناه
0: جميل جدا الراديو نشوفوا فيه من عشان كان الناس اللي تبع فينا
1: أي. أي. مثال هذيك البياس سونترال اللي هي تمثل الراديو هذيك البياس معنا قتلوج عليها بين يمكن ألف لوحة باش نلقى القطعة اللي تناسب مش سهلة نحكي باش تلقاها القطعة اللي تناسب لك الشكل اللي تحب عليه انت في الاخر كيفاش
0: التصميم اللي تبدا تحطه انت في مخك
1: هذيك الصعيب معناها صعيب في الفنان الايكولوجي كيفاش من المادة الموجودة المتوفرة كيفاش باش تصنع بها ما عندكش بانتور معناها باش تخلط الاحمر والازرق يطلع لك مثل احنا
0: فما الهجس نتاع انك انك تصنع حاجه بيئيه معناها محبه للبيئه خلينا نقولوا اللوح في الاخر
1: انا باش عليك مش على حاجه محبه للبيئه انك تريك كيفاش من حاجه اللي هي اللي تمثل لا شيء ولا تمثل قلق للغير هذيك تولي حاجه باهيه هذيك الاضافه اللي
0: فانت تخدم حتى البلاستيك
1: اي
0: اللي هو اليوم الافه نتاع الطبيعه
1: بون انا مش نخدم بجراند كونتيتي معناها نخدم بكونتيتي صغار برشا اي نستعمل فيهم في تزيين الوجهات نتاع الديار دونك فما لي موزايك
0: تزيين الوجهات
1: نعملوا بالحجر ديار مخدومين بالحجر انا نقصهم نعملهم كي موزايك يوريك الحجر معناها
0: البلاستيك
1: القديم
0: القديم اللي معناها
1: اللي كليه البحر
0: يزمو يكون كليه البحر حاجه اكيد
1: يعطي تكستور نتاع حاجه قديمه برشا يولي البلاستيك منظره كالحجره هذا كيفاش
0: بقي وحدك تخدم عليه ما عندكش مساعدين اليوم
1: الحق نخدم وحدي انا حتى بنتي انا مغرومه برشا بالفريكولاج وبريسك كيفي واكثر
0: الوراثه بدات تخدم
1: اما هي تخدم وحدها عندها البيرو نتاعها وانا البيرو نتاعي
0: شنو حلمك بعد المشروع هذا سيدي علي غربي
1: والله حلمتي هي جمعيه اعمل جمعيه اللي كنت عاملها جاليري على اساس جاليري تولي هي دي زاتوليي ويشاركوا التلامذة والصغار معناها باش نمشيو نلموا ليديشي من البحر نرجعوا للاتولي نتاعي هذايا بوم مازلت مش توا حاضر الحق ونصنعوا حاجات معناها مع بعضنا ولا الصغار يصنعوا
0: تحب بدل شويه عقليه الصغار تزهر ثنيه اخرى هذه حاجه ايجابيه
1: اي نحب الصغير المبدع انا ما نكذبش عليك
0: هذه حلمتك ان شاء الله
1: هذه
0: خطط لها للمستقبل ولا
1: اي ديجا
0: انت بديت تعمل
1: موقع حاضر معناها الدار حاضره ولا فيش قول انا ليزاتولي معنا حاضرين البنيه حاضره انا خاطر مش موجود في البلاصه هذه اللي هي قليبيه فهمت انا مش متواجد في قليبيه
0: مش دائما
1: لازمني نكون متواجد على طول غادي خاطر باش تعمل انت انجاجمون مع الصغيرات مع الاولياء نتاعهم لازم تكون متواجد
0: اكيد
1: انا شكلتي كلها هي التواجد مش متواجد في البلاصه هذه
0: اليوم في عالم يستعمل الذكاء الاصطناعي والفن زاد فيه جزء منه يستعمل الذكاء الاصطناعي انت اليوم معناها عنده مكانه الذكاء الاصطناعي في اعمالك
1: في البريود الاخرى هذه انا صارت لي حاجه معناها تحت علي لوحه الحق من ليزاكسيدون مثل اللي صاروا لي تحت علي لوحه كبيره قعدت معناها شهر ما نتحركش
0: يا لطيف
1: هذا ايش ما صار لي تكسرت بون قلت شو الحل قلت الذكاء الاصطناعي هو اللي باش يمنعني خاطر باش نقعد شهر ومش سير واحد روحي باش تطلع فهمت
0: اكيد
1: دونك خذيت وبديت نترينا بشوي بشوي على البرومبت معناها كيفاش نكتب له شنو كيفاش باش يجاوبني وبشوي بشوي معناها لقيت روحي مشيت فيه شوط باهي بالكدا مثال الراديو هذيك اللي تولي عملته، هذيك الراديو مصنوع بالتصميم،
0: تصميم
1: بالذكاء الاصطناعي
0: يساعدك اليوم في اعمالك.
1: اي معناها فرضنا عندي نهارين ثلاثه ايام باش نصنع راديو كيما هذيك، وليت مثال نجم في ثلاثه سوايع نخرج منه.
0: ما تقعد اليد الانسانيه
1: اكيد اكيد
0: الابداع
1: لا هو حتى باش يعطيك تصويره ساعات راه يعطيك صوره ايرياليزابل، معناها لي ديمونسيون اللي فيها انت العبد العادي ما يفيقش بهم، يقدر يقول يا محلاها التصويره مخدومه بالذكاء الاصطناعي، مي اون فان كونت راهي ما تتصنعش باللي ديمونسيون اللي هو عطاها. دونك انا كيفاش نعاودها بطريقه
0: اخرى
1: تصنع.
0: الناس اللي تحب تشوف فنك اليوم سيد علي، الفن هذا اللي خارج من نفايات وحطام البحر الى اعمال فنيه، وين تنجم تلقاك؟
1: انا موجود على الانستغرام ولا على الفيسبوك على الباج بتاعي اسمها بوا كرياسيون، بوا من غير اس لاصقه بعضها بوا كرياسيون، ينجم يشوف العمل كل حتى بلي فيديو، معناها ينجم يشوف حتى لي زيتاب تاع الصنع. بارتاجي انا جو بارتاج توجور لي زيتاب، ويشوفوا الماتير كيفاش تبدا من الاول حتى لين كملها.
0: هو المتحف هو المعرض
1: ولا يجي للدار
0: لقليبيا
1: لقليبيا ولا حتى بحذاي لاتولي في حمام شط، ينجم يجي ويشوف
0: معروفين هذول التصاور. الغربي نشكرك برشا اللي حضرت بحذانا في هالسبوع هذايا في واحد من الناس على موزايك فام. شكرا لكم انتم اللي تبعتونا، شكرا لهاب في الاخراج الرقمي، شكرا لتليف في الاخراج، شكرا لخليل في الاعداد. تحياتي لكم، موعدنا يجدد يومي من الاثنين للخميس من 7 ل 8 في واحد من الناس على موزايك فام.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر ظهر اليوم الثلاثاء حجز القضية المتعلقة بافتعال جوازات سفر ومنح الجنسية وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية إثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم. ومثل رئيس الحكومة الأسبق حمد جبالي وأربعة متهمين آخرين محالون بحالة صراح في ملف القضية، كما تم جلب الموقوفين إلى الغرفة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرنقية. وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وإطار أمني سابق بحالة إيقاف ومتهمين آخرين بحالة صراح، من بينهم حمد جبالي رئيس الحكومة الأسبق، ومتهمين آخرين محالين بحالة فرار من بينهم معاذ الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة وأجانب، وذلك لمحاكمتهم بخصوص شبهات افتعال جوازات سفارة تونسية ووثائق الجنسية التونسية وتسليمها لأجانب. الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تقدم اليوم الثلاثاء خلال ندوة انتظمت بالعاصمة بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان تقريرها حول ذوي وذوات الإعاقة المودعين في السجون التونسية، والذي تضمن جملة من الملاحظات والتوصيات. ورئيس الهيئة فتح الجراء يقول في تصريح إعلامي على هامش هذه الندوة التي انتظمت في إطار الاحتفال بالعشرية الأولى لتأسيس الهيئة أن هذه الفئة القليلة عدديا لا تحظى بالعناية الكافية وبتوفير الترتيبات التيسيرية الكفيلة بحفظ كرامتها واستقلاليتها إلا نادرا، معتبرا أن المساعدة اللوجستية ضعيفة جدا وفق تقديره، مما يجعل هؤلاء المساجين يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل ويعولون كثيرا على المساعدة الإنسانية التي يقدمها ولهم بعض أعوان سجون والمساجين. وكشفت إحصائيات الهيئة العامة للسجون والإصلاح الواردة في التقرير أن عدد حاملي الإعاقة في السجون يبقى هاما رغم أن النسبة تعتبر قليلة، حيث تم سنة 2019 تسجيل 158 سجينا من حاملي الإعاقة، وانخفض عددهم إلى 110 سنة 2020 ليرتفع سنة 2021 إلى 345 سجينا، وعاد إلى التراجع إلى 340 سجينا سنة 2022 ثم إلى 320 سجينا سنة 2023. تفويض عفاف شاشي حرم الطياري رئيسة ديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالإمضاء نيابة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية على تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية، وذلك بموجب قرار صادر اليوم الثلاثاء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويستثنى هذا التفويض قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية. وفاة ثلاثة أشخاص على عين المكان اليوم الثلاثاء في حادث مرور تمثل في اصطدام بين شاحنة ثقيلة وأخرى خفيفة بمنطقة وادي الزرقاء من معتمدي التستور، وفق ما كده مكي العتي معتمد التستور لمراسل الموزايك بالجهة. في أخبار العالم، باكستان ودول أوروبية توجه دعوة للالتزام بوقف اطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة والعودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك في عقاب تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات أمس الاثنين بالصواريخ والمسيرات. وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه من الضروري للغاية الالتزام بوقف اطلاق النار واحترامه لإتاحة المجال الدبلوماسي اللازم للحوار الذي يفضي إلى سلام واستقرار دائمين في المنطقة على حد قوله. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مالك العوني ومروان بن عمار في كولتور بلس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس. كولتور بلس. كولتور بلس. كل يوم الاثنين الجمعة من 8 إلى 9 تاع الليل.
1: 8 و 6 دقائق على موزايك اف ام على السامع. مرحبا، شكرا لكم على اختيار اذاعتنا. موعد جديد كوتيديان اسمه كولتور بلس من توا حتى ل 9 متاع الليل، معاكم على السيت ويب نتاعنا، الابليكاسيون موبيل، لي فريكونس، وين ما كنتوا، وين ما يوصل صوت موزايك اف ام. في تعويض زميلتي سامي الحامي تجركم ان شاء الله نهار الجمعه. مرحبا مريم في الاخراج، هلا وسهلا. كيف كيف الواثق وساره في الاعداد، هاديه في الاخراج الرقمي. مرحبا. بعد شويه اول ضيوفنا باش يكونوا لديو جذب، نحكيوا على المزيد ما بين الموسيقى الإلكترونية والموسيقى الصوفية، ونحكيه على مشروعهم الجديد اللي اسمه ويليا بعد شوية على موزايك فهم. الموعد هذا بشكون في الفلاش باك، نحكيه على عاصي الرحباني حب فيروز اللي أغرقته الدموع، ونحكيه زاد على الكتب بعد شوية، الكتب أكثر إثارة في معرض الكتاب مع الواثق بعد شوية. معكم ميري كلوني، أول تيتر اقترحته اليوم نرجع بكم العام 1974 بالتحديد في 28 جوان، فنان عنده صوت ما شبه حتى الفنان آخر اسمه باري وايت. اختار تيتر من ألبوم اسمه Can't Get Enough، تيتر اسمه Can't Get Enough of Your Love Babe على موزايك FM.

0: سمعتوا باري وايت على موزايك كافي موصنا حتى الثمانية ودرجين. شكرا لكم على الاستماع. طريق السلام للجميع سيسرواكم واحدة واحدة في الوترو تسمعنا على 107.8 FM. مشروع اسمه ويليام من عنديو اسمه جذب. الانترفيو بيرسونالمون كانت فكره ما بصا اسا غيب ان توكال فلسه ساعات تغيب هكا في الكونسول. نعاودوها مره اخرى, حاب نعاودو جينجل اوريدين ولا سي بون سي با. ان توكا خلينا نقولوا انه انا شخصيا اكتشفتهم في مهرجان حلمات الدولي الدوره 59 من العام اللي فات, وكان سبيكتاكل خرق العاده. ادخلوا على شانل اليوتيوب نتاعهم وتشوفوا فريمون دي كليب وموسيقى ممكن اول مره تكتشفوها, وممكن زاده يكونكم ان فواياج ميوزيكال ليكم انتوما بعيد شويه على تسمعوا فيه ولا تروا فيه ليمات هذه. مريم ومحمد عسلمة مرحبا, شكرا لكم على قبول الدعوة.
1: عسلمة
0: اخرجوا شوية على الميكرو,
1: حاول
0: شوية. شكرا لكم انتم اللي تبعثنا. محمد باسل مريم حمروني ديو تاع جذب. جيتونا من جبسة.
1: من جبس طول
0: طول
1: جبس السمحة
0: جبس السمحة جيتونا من جبس اختتام جبس سينما فن سايتي.
1: واو في كلمة بالحق واو. ملا جيبس وملا جيبس سينما فان الفستيفال وملا جيبس هي مانيفيك بالحق, يعني سوربريز العبيد محليهم والفستيفال كيفاش مشي الفلو متاعه ويسر محلي والموفمون متاع البلاد كيفاش تحركت مع الفستيفال زي ده حاجة يسر يعني مشرفة وتفرح وما صاب نشوفه منها أكثر في دي ريجون أخرين. يعني
0: محمد قول واو زاده.
2: والله سيتي اودلا دو توت لي زاتونت الحقيقه, عملنا جو على الاخر وكانت بروغراماسيون بيان اتيدي. عملنا لوبنينغ نتاع فيلم الكلوتور اللي هو سيرات اللي هو فيلم فيه فيزيون تاع تصوف معينه حاب يوصلها المخرج, دونك سيتي سوبر بيان بروغرامي وتعديت. اون ايو دي فيدباك الحقيقه, قالوا لنا انتم ديت كان دانس تاع تونس, دونك سيتي الحقيقه
0: سي بيان
2: حاجه مشرفه برشا لينا
0: سي بيان. جذب ممكن الاسم غريب شويه لانه ماهوش عادي الاسم هذا. جو بونس قداش يعكس فعلا معناها الحاله الروحيه والموسيقيه اللي عايشه الديو هذا
1: 100%
2: 100%
1: اي يعني الحكايه الكلها نتاع جذب بديت بالجذب ديجا
0: جذب الحل الريال يعني سي بون فهمنا
1: حاجه شو هي حاله ما تتفسرش بالكلام الحقيقه, انه العبد يكون مجذوب الحاجة ما تتشافش حاجه نهارش فوق الكلام سواء في قصص تعيشهم في نهارك تخمم في حاجه اوب تظهر لك ولا تخمم في عبد ويظهر لك في حياتك ولا
0: شكون يظهر في حياه الاخر.
2: والله يظهرنا لزوز قابلنا في أونجل دغوا
0: 2021 بدأت فكرة المشروع متاع جذب كوفيد
1: بعد الكوفيد
0: بعد
1: سبتمبر سبتمبر 2021 ولا تقابلنا وبدأ جذب بطبيعة يعني مشيت بطبيعتها على الاخر with the flow وولا وليا هو البيبي متاع جذب أول بيبي متاع جذب من أول مقابلة تقريبا يعني صارت.
0: لو جونغ نتاع جذب اللي هو ماهوش حاجه كوميرسيال ولا سيده برشا عند لي جروب, ثم دي جروب مي عندهم كل واحد عنده ستايل نتاعو مختلف على الاخر. تعتبروا المشروع هذا نتاع جذب هو لحظه وعي فنيه او انه عندكم مسار طويل من البحث اللي خذتوا فيه وقتكم؟
1: هو لزوز الحقيقه يعني جذب كيف ما قلت لك هو كان في الاول كيما البون ولا البلاصه الحاله اللي نتقابلوا فيها انا ومحمد برساوي وقت اللي نبداو نعملوا في الموسيقى. ما في بالناش اللي هو بعديك باش يولي مشروع اسمه وليا ويدور في محافل دوليه وفي محافل كبار ما شاء الله. دونك حاله فنيه في الاول كنا نعيشوها وبعديك ولينا نبارطاجيو فيها مع الجمهور وقت اللي بدات الناس تطلب فيها, وبشويه بشويه بعديك وليت ريشيرش خاطر
0: المسؤوليه كبرت.
1: لي ريفيرونس
0: مش خليكم سر المهنة زادا انا جوست ريفيرونس
1: اللي تحب تجاوب عليها الثقافة اللي احنا تربينا عليها الحسوس اللي نسمعوهم ملي نحنا صغار. انا بيرسونيلمون يعني اكثر حاجه سمعتها في حياتي حزب المهديه بويسك
0: حزب المهديه
1: دونك اكثر حاجه سمعتها في حياتي وحفظتها بار ديفو معناتها. نتصور محمد برساوي كيف الجلود وال
2: انا باك جراوند ديفيرون شويه. انا باك جراوند سينيماتيك في كنت من طلاب ايزاك جامارت وكان عندي بونشون كبير ياسر للموزيك سينيماتيك تمسني حتى الموزيك اللي نسمعها نسمع برشا لي بوند اوريجينال كيف كنتي اكزاكتومون. و سا مانسبير في لي برودكسيون تاعي دونك ثما ان فلو ديب هكا غامق ياخذ وقته بور سانستالي و جيت مريم بالجذب افكتيفمون بور كومبليمونتي لي برودكسيون تاعي اللي
0: وخرج المشروع هذا
2: وخرج المشروع
0: وليا
1: الحمد لله اي
0: وليا عندهم مكانة خاصة عند التوينسة الوليا معنا بيانسور عندكم انتوما إذا كان نمشيو نحكيو على الوليا نحكيو ممكن على التصوف أكثر الموسيقى الصوفية بتاتر اليوم تعتبر ويحكم امتداد للتراث هذايا متاع الموسيقى الصوفية وأنه جاو هدجو هذوما وعملوا ثورة في وسط التراث هذا
1: يمكن امتداد أي الحمد لله هو اللي بعد ما خرج وليا مثلا العيساوية متاع أريانا نوجلهم التحية يسر استغربت اللي عجبتهم برشا الموزيكا حسوا الحضرة القديمة برشا الحضرة القديمة بالكل وقت اللي كانوا رجال الحضرة والمريدين يتلموا في سيركل ويقعدوا يذكروا إلى أن ولا معناتها يخلطوا الإتا ولا البلاصة خارج الزمكان هذي فحسوها الحضرة هذيك القديمة برشا حسوها في المشروع هذي وولوا يبعثوا لنا ميم دي تكست ويشجعوا فينا معناتها باش نقدموا فنتصور اي نتصور فما الامتداد وفما ثورة زيدة على خاطر احنا زيدة معناتها كل واحد فينا عالم انا عندي عوالم متاعي الخاصة اللي ميوزيك اتنيك اللي ياسر ولا معناتها تسحرني والحاجات التخيبال والكل شيء محمد عنده ولا الانسيسترال عندي انا محمد عنده الفيوتوريست
2: كل جينيراسيون شاهد على عصرها
1: ولا.
2: كل جينيراسيون جبت فهمها الخاص وكيفاش على ابسوربي الموروث هذاك وعاودة تخرجت وسلون لزاكي متاعها دونك نتصور ونتمنى اللي زادة في جنراسيون اللي بعدنا بيش يكونوا ثم مجاذيب أخرين بيش يخدموا فرسيون أخرى من الحضرة بفاسون أخرى بفاسون أخرى على التراث
0: وبون اللي سمعوا فينا في كرهبة ومتوى بيزادر يقولك على شنو قاعدين تحكيوا بعد شوية عنا تيتر سمعوا لكم اللي هو صانع اللي هو بغمي أحسن التيتر اللي سمعتهم فريمون العام اللي فات في الفستيفال نتاع الحمامات بيانسور مع دي تيتر أخرين واكتشاف ان توكا تنحاولوا استدعاء للعباد انه مشي وشوفوا لوجوا الموسيقى ادخلوا على انغامي وعلى سبوتيفاي وعلى عرش على بلاتفورم يوتيوب ولا بامبورت نجموا تلقاو موسيقى متوفره سهله اكسيسيبل للناس الكل كي نحكيو اليوم على الوليا نحكيو على الموسيقى الصوفيه ثم بعض الحدود في وقت من الاوقات اليوم اين يضع جذب الحد ما بين القداسة وما بين التجريب
1: القداسة بطبيعة على روحها ما تتمسش لكن معناش حدود موسيقيا معنا حتى حدود موسيقيا يعني نجرب حاجات اللي موسيقيا تتسمى ما تجيش يمكن هذاك علاش خرجت نوع متاع موسيقى ما نجموش نسميوه فاسيلمو فما حاجات يعني محمد يسجلهم هل تحب نحكي؟
2: طيب
0: لا بلتو خليه يحكي شوية عطيه شوية الفخر اللي نسمع من عنده هو مزيكال مبارنو
2: اون فيت ديجا بارابور للنقطة متاع الليميت والقدوسية احنا نسمي يمكن لا سول ليميت اللي ما حبيناش نلا فرانشي انا نبدلوا النصوص خذيناهم كيف ما هما وعملنا فريمون ريشيرش كبيرة وسألنا معناها مشايخ الطريقة على لي تيكست كيفاش يتنطقوا كيفاش يتقالوا شنو الكلام خاطر سي سا لا فالور اجوتي الحقيقه اون دي فالور اجوتي للبروجي ولي اللي هو حطينا لاكسون لو بوين على لو باتريمون اورال اللي موجود ديك علاش الفلو طيحنا فيه شويه باش الناس تسمع الكلام وتتمعن فيه دونك سيتي سا ليميت الحقيقيه اللي كون سيت امبوزي سي دو نو با شانجي لي تيكست سينو ميوزيكالمون بارلون الحقيقه تلقى صوت من كل الملة ومن كل إثنية فماش انسترومون فيه نوع من الروحانية ما هوش موجود في البونتسون اللي خدمناها دي جيريدو قمبري دي بولتي بيتام أرمونيوم أي انسترومون حسيناها كمسنا وكونيكتينا معاه القابل أصد وذلك علاش البروجي اسمه جذب ونفيت ونخميديت باريش يجيبت بيعته
0: النوعية الموسيقية ذي ما بين الموسيقى الصوفية والموسيقى الإلكترونية ما جاكمش نوع من الخوف من الجمهور في تقبل النوع هذايا ما بين الميلانج هذايا ما بين الموسيقى الصوفية والولية والجو هذاك ما بين الجو متاع الموسيقى الإلكترونية اللي هو يشبه لكم برشا
2: هو الحقيقة احنا عملنا الموسيقى ومن بعد بدينا نخمو في شنو تنجم تصير بها وشنو وين باش تمشي. احنا الموسيقى عملناها في فتره ما كناش نخمو ميم با باش نخرجوها للبوبليك الى ديفوزي, عملناها pour notre propre plaisir. On avait chacun معناها حاجه
0: هذه عجاو اسمها
2: عجاو بالحق معناها سيتي دي جام. احنا اوقات فراغنا الكل سيتي موسيقى كرياسيون. يا ماما جارنا برودكتور نتاع موسيقى يسمع قلنا الاولاد امان هذه مش تبقى في الدار
1: مجهول تحيه دايور سليم عرجون.
0: اوكي
2: وبدات وقتها المسيره. جانا سليم قالنا يا به عجبني الصون حبكم تصبوا لي في البون صون تاع حرقه. اوكي صبينا في حرقه
0: ونسينا الموضوع مسلسل حرقه
2: بعد اجيم وانزان ديفوزيون. قلنا يا الاولاد وين الباش وين ال et voilà. Et depuis, tratina fi masalat okhram ba'd, on a participé à des résidences artistiques, khdina des fonds aussi ou des grants qui nous ont permis en nzidou notrezou akther le projet ou tawa on est en train de le performer un peu partout fi le alam en fait. Et alhamdoulillah.
0: Excellent. En tout cas, barkal alaykoum ghadi takhmou khidma kharq al ada. Mashrou' William يكرم الهولياء, هل هو عمل فني أو موقف فكري من عندكم الزوز؟ جاوبوني على السؤال هذا بعد ما نسمعوا صانع من عندكم منتوما باش نهزكم شوية لونيفير انتغطان. خليهم نخموا في الإجابة تاع سؤال بكري شوية. جذب مريم ومحمد هما ضيوفنا اليوم, نحكيوا على مشروع ولي على موزايك فهم. رجعينا

0: هذا ديو جذب في تيتر اسمه سانا، هما ضيوفنا اليوم بمشروع اسمه ويليا على موزايك فام. شكرا لكم مرة أخرى محمد ومريم على قبول الدعوة. بالنسبة لديوم جاونا من جاب السينما فن في حفل اختتام المشروع ذي، كان ممكن عند جمهور حمامات البريفيليج أنه يسمعوا لأول مرة كمان إشغالت على ركح المسرح حمامات في مهرجان حمامات الدولي الدورة 59، وإن شاء الله المشروع ذي يزيد يتواصلوا على شلين نلقاكم في تورنية الناسيونال واي نوت، شكون يعرف انتم بديتوا على الجو ونكملوا على الجو في كل الاحوال. مريم محمد، سؤالي بكري كنا حكينا على جذب على الولية اللي هو المشروع متاعكم، وكنت اسالكم على تكريم الولية في المشروع هذايا، هل هو اختيار فني موسيقي بحت فقط او انه هو موقف شخصي فكري يعنيكم انتم الزوز؟
1: لزوز معناتها هو موقف فكري بحكم يعني كيف ما قلت لك حاجة متربين فيها وديسوندون تاع ويليا، معناتها شكونهم الويليا شنيا كانوا يعملوا. احنا نشوفوهم مثلا بالفيزيون تاعنا نشوفوهم سوبر هيروز، بل يقولوا لنا
0: ابطال خارقين.
1: اي وفما كل واحد يحكي لك حكايه، فما اللي يقول لك هما اللي خرجوا مستعمر من البلاد، هما اللي نشروا برشا علم بين العباد، يعني بعد كل البعد علي تنشر عليهم من بعد ما توفي والله يرحمهم على الشعوذه والحاجات هذوكم الكل. فرحله بحث ورحله بحث رحله بحث حتى في الروتس نتاعنا، معناتها موقف فني بوم نعرفش موقف فني بطبيعته جاي خاطر ما اخترنيش المشروع هذايا، خرج بطبيعته من احنا ما نعرفش رايك.
2: هو خرج بطبيعته الحقيقه. انا دوب ما سمعت المريم لي برود نتاعي سينيماتيك، هي غنيت ديريكتومون ريبرتوار هذيك. من بعد شويه بشويه من فيت تبدا تمشي في الثنيه تبدا توضح لك زاد الرؤيه نتاعك. والحقيقة توا سيتي الولية الالبوم جاي جوست باش ما نسبويليش، مي الالبوم جاي باش ناخذو فولي اخر من روحانيات التونسية.
0: سبويليش سكوب مع الالبوم جاي معناها
2: سكوب اي الالبوم جاي اللي بعد ولي، خاطر ولي ريبيرث ديجا فيناليزي ميكسي ماستوريزي، نستناو جوست في مراحل نتاع الدعايه للالبوم كيفاش باش نعملوه دون لي ميور كونديسيون. الالبوم الاول حسيت ما عطيناش حقه برشا، خرجناه en autoproduction. Mm-hmm. On est plus في phase نتاع label نتاع تحط فيه برشا فلوس معناها باش ياخذ صدى اكثر. والالبوم ديجا اللي من بعد ولي ريبيرث ديجا بدينا فيه في 3 مخصوص تعملوا وباش يخص
0: نفس الموندو
2: نفس الموندو بطريقه اخرى،
1: روحنا بطبيعته معناتها بطريقه اخرى،
2: نفس الفايب نفس الروح. اما المره هذه ثم طقوس روحانيه موسيقيه اخرى في تونس لازمنا
0: يعني نفهم من كلامكم الزوز انه اليوم جذبوا كانوا عندكم مسؤوليه انه تاخذوا حاجات باتريمون تراث نتاعنا الموسيقي وتعاودوا تعملوا له احياء بطريقه اخرى بطريقتكم انتم الزوز، صح؟
1: والله بالزهر قاعده تمشي.
2: هو ثم بالزهر وثم الحقيقه احنا سافرنا برشا بالبروجي وقديش را ناس البرة معناها بالروحانيات متاحهم قديش عاملين لها قاوق كبير وعطيناها قيمة كبيرة وإحنا الحقيقة مش برشا.
0: هذا ممنعش إن ثم برشا ناس إذا خذوا على عاتقهم مشاريع خلوا التراث الموسيقي متاعنا يعاود يحيا بطريقة أخرى، مشاريع موسيقية ما نحبش نذكر باش ما نظلمش أسامي أخرين، لكن ما
1: لكن هنا مناش نحكيو على موسيقى هنا نحكيو على حالة نجم تمشي تحب تعيشها تسافر على خاطرها باش تمشي تعيشها. علاش لا علاش ما يوليش تونس وجهة مثلا، معناتها كيف ما في البيرو يمشيوا للجانجل باش يقابلوا لي شامان نتاع البيرو، يمشيوا للتيبي يمشيوا للبالي باش يعيشوا الحاله هذيك السبيريتوال، معناتها سبيريتوال. علاش ليه تونس تبارك الله بين زاويه وزاويه زاويه ديجا، وعندنا اسطنبيلي عندنا الحضره عندنا العيساويه عندنا القادريه عندنا الشيد ما شاء الله

0: يعني كل
1: العنب يكفي يعني باش نعملوا 50 البوم معناها
2: اكزاكتومون معناها انا كارتيست كرا ناس في استونيا مغمضه عينيهم متخمره مع المزيكا بورتو ما هم يفهموا في حتى كلمه ولا في فرنسا ولا في امارات عليا معناها بارتو وين لعبنا البروجي كان ثم كونيكسيون قويه مع الناس ميم على الباند كامب عندي عبيد تشري في الالبوم من الهند من باكستان من امريكا كل شيء فهموا منه على الشيرين والالبوم معناها انا بيجي نبوز دي كيستيون
1: مي لي زوند لي زوند هي اللي تخليها
2: مي سي سا هذيك جو بونس الميسيون تاع انتخوتر تاع ان ارتست انه يخلي التراث نتاعو فنه وفن بلاده وبلاده تتعرف زاد اترافير لاغ نتاعها وفنها.
1: معقول معقول. اليوم الولية بتعتبروه حنين الى الماضي او محاولة لإعادة الكتابة؟
0: نحسوا لي بوتيتر مصاب يجينا ولي زادت في وقتنا هذا خاطر اي معناتها برشا برشا حاجات صايره في العالم تقول بون لوجو عاك السوفور من برا اما هو المساج من المشروع هذايا بطبيعه تريبيوت يعني شكر للويليام تاعنا اما راهو المساج انه راهو في وسطك المنقذ معناتها راهو في وسطك ديجا لي جين نتاع لي زونسيتر نتاعنا والويليام نتاعنا في وسطنا والافكار اللي جاوا بيهم والحاجات والاسرار اللي خرجوا بيهم في وسطنا دونك فكره مشروع هذا زاد مش نحن لا نعبد الموتى ولا لا ندعو الى عباده الموتى اما راهو ندعو اسرار عميقه كبيره برشا تعيش في الجينات نتاعنا دونك فوالا
1: سؤالي ممكن مش قلقكم شوي نعرفش كان قلقكم ولا نعرفش كان عندكم صدر رحب ولا يتقابل سؤال كما هكا لكن اليوم التصوف وتوظيفه في الموسيقى أصبح في وقت من الأوقات موضة وكأنه ترند يعني اليوم نختار أنه حاجة من التراث أو من التصوف أو من منه منه منه من اللي هم برشا كانوا هيك ما كنت تسمي ونوظفوهم في مقاطع موسيقية أو أغاني موسيقية فقط لا لجذب الجمهور وكأنه شوفوا الحاجة جديدة لتمسنا في في في عروقنا في في جذورنا يوم يمتوى موسيقيا تكون حاجة ماهيش واو كيفاش تردوا على الاتهامات هذه؟
2: والله هو السؤال في حد ذاته هو سيدي شو ارتستيك هو كل واحد راه من حقه يعمل الموسيقى اللي راها صالحه بالنسبه ليه واللي هو يحب عليه دو مومون كي لا ديفون اي بوتيتر هو الحقيقه سالنا برشا السؤال هذا اي دايور لو ترويزيام البوم سي دي تيكست دو جات الحقيقه مش خاطر قلقنا من التراث ميك او حسينا اعطيناه حقه خدمناه كيف ما احنا حسيناه يلزم يكون ما عطيناه كارو قيمته وهرته اللي لازمها اللي لازمه ياخوها وتعدينا للنيكس معناها حاجه اخرى من بعد كل واحد حر في اختياراته الفنيه معناها بريتو هي سي سا سي اون ديفيرسيتي او لا تكون معناها
0: انا نحب نزيد نقطه الحقيقه اللي كيف ما قلت لك قبيله مالك ما كانش اختيار بالحق ولي خرج خرج البيبي نتاع جذب يعني ما قلناش هيا توا نعملوا بروجي باش نركبوا على تراند ولا نطلعوا في سين كذا ولا نطلعوا في مهرجان كذا بالعكس يعني تخدم البروجي وما كانش بروجي اصلا كان حاله نعيشوا فيها انا محمد برساوي ومن بعديك العبيد بدات تطلب فيه بشويه بشويه ولا تبعوا في الفلو لين توا الحمد لله وصل للبلايص كبار والحقيقة يعني بارابور ترانز وكل شيء يعني هو حالة فنية زيادة معناتها كيف أنا كيف يجيني انسبيراسيون معناتها وأنا راقدة ولا فايقة ولا whatever معناتها قولها لي خليك 5 سنين أخرين تتعدى ترانز معناتها حاجة حسيتها فما بالحق دي مخصو
1: ما كانش ثمانية يعني
0: بالحق ما كانش ثمانية حاجات لي مخصو لي كل مرة دايو نقولوا ويليا بشي تسكر وما يتسكرش
2: جيت بتبيعتها
0: والحقيقة يعني نتصور هنا حاجة بيه ما نعرفش فما برشا في العالم زيدا يمسوا في التراث نتاعهم نعرفش انا باش نمشي دات كانداس ليزا جيرارد بيورك معناتها اللي مسوا التراث نتاعهم بطريقتهم بالفيزيون نتاعهم باش تقول لهم ليش بيك تمس في التراث وكل شيء معناتها نحس اللي هو جيب تبيعته دونك تبعنا الفلو هذيك مشينا معاه الحمد لله خرجت ريزولتا مشرفة يعني
1: الموسيقى نتاعكم عبارة على ربط معناها الشباب بالتراث نتاعو ونحكيو على اون سيغتان جينيراسيون ولا اكثر من جينيراسيون اليوم لانه فعلا الموسيقى تنجم نجم نقولوا تغير وعي جيل كامل في علاقة بالتراث نتاعو، في علاقة بالإرث الموسيقي والثقافي نتاعو.
2: هو تم هذاك كي بدينا نخدموا عليه البروجي من 2021، سي سكي سي باسي. خلقنا ان موف كولتوريل اوتور دو سا، اوتور من الولية والسوي. في رمضان تمشي تعمل دورة في سيدي محرز ولا في بلحسان الشيدلي، تولي ترى دي جون، ترى دي اكسبات، ترى عباد ماشي وجاية، تحب تشوف، تحب تعرف ثم ناس ولا حتى لو ستيل فيستيمونتير.
0: ما ناس حتى تسألنا يعني في البرايفت، وقتاش نزوروا سيدي محرز، وقتاش نزوروا يعني مانيش
2: غالي.
0: اما الحمد لله معناتها فما انفلونس وامباكت بيا اللي الجينيراسيون الجديده معناتها قاعده ترجع تتصل وتكونكتي مع الحاجات الانسسترال نتاعها والروتس نتاعها، حاجه تفرح.
1: تعتبروا لي موسيقتكم نخبويه نوعا ما؟
2: سي اون ميوزيك دو نيش.
0: فما منه مشيت بطبيعتها، اما فما منه يعني في البلايس اللي تحطت فيهم بطبيعتها. اي
1: عروسكم في الخارج كانت حسب ما سمعت زيكو، كانت عندكم علاقه خاصه بالجمهور اللي يعني مشيتوا له اللي زرتوه، وكانه اليوم عملتوا ليام تاع كونيكسيون ما بينكم، ما بين تونس وما بين البلدان هذيا، وكانه عطيتوهم ليام اخر ما همش عارفينه، ما همش فايقين بيه وفاهمينه. كيفاش توصف لي كونسير كيفاش تعداو؟ انكدوت ما تنساهاش بوتيتر انت مريم ولا محمد في واحد من الكونسيرات نتاعكم؟
2: هو الموسيقى ان فيت وصلتنا في الاخر للوحدة المصدر اللي بكلنا وني كونيكتي نفس السورس باختلاف الواننا وجنسياتنا، ولعبنا البروجي في برشا بلايص في السعوديه بار اكزومبل، في العلا في الصحراء لعبناه البروجي، العبيد متكين على الرمل ويخزروا كلهم النجوم، ومعنا طفله تقرا في النجوم معناها بين الليتراك تحكي للناس حكايات على الأسيوة مع عنتر بمشهدات في عام العوام كان okay. ماشي والدل بثنيته، والناس كانوا في متخمرين راوش مش نقول يعمل هكا وقص علينا الضوء. أنا ومريم كملنا نعصف وكنا في بلاصة دايرين بينا جبولات، والله ما فقتش اللي سنقص. مريم كملت تتغني ونسمع في صوتها قوي راجع لي من اللي فاليز وشبل، والناس الكل كملوا لنجي صان يعمل ستوب ما صون الكتريسيتي. كملنا لعبنا سيتي مانيفيك الحقيقه.
1: فما نوع من حاره الانتشاء اللي تصير لكم فنيا؟
0: اخر مره في استونيا اي الحمد لله في استونيا فما وليد صغير ما يفوتش 8 سنين قاعد بجنب السين، الفاسون اللي يشتح بها العبيد والبيبليك يسخيلونا جبناه معنا دانسور ولا يسخيلوه ولا تابع ليكيب. الطفل كان صغير على الاخر ومنتشي وعايش حاله مع الموسيقى.
1: تجد ربي للساده المستمعين راهو الانتشاء اللي نحكيو على الموسيقى مع التخمير الموسيقيه
0: روحيا خاطر هي الموسيقى يعني مشيت في تريب متاع ديكونكتي من العالم المادي ومن الحاجات اللي دور في راسك كل يوم وفي روسنا نحنا زيدا واليومي متاعنا وشنية ورانا وشنية قدامنا والماضي والمستقبل اللي تخمم فيه، ونفتح قوس مع بعضنا في السويعة هذيك اللي نقعد ونعيش فيها بروجي ويليا ولا نمشي والعوالم كل واحد وين يمشي، اما ولا ندخلوا من نفس الباب وبعديك نرجع يعني قوس في الزمكين نقولوا نحنا.
1: شنو تغير فيكم الزوز بعد ويليا؟
0: برشا تطور يعني في الغشيخش متاع في الثنية، وأحنا كل مرة نقدمه كل مرة نزيدوا لغشيخش متاعنا كل يوم، كل مرة نزيدوا نتعلموا انسترومون جديد، حتى التكست حتى النصوص يعني ولينا نبحثوا أكثر نحاولوا نمشيوا أعمق أكثر يعني مش اللي موجود ولا هذا. نحكي على ويليا اثنين معناتها خاطر ويليا الاول خرج وتوا
1: ميرسي على سكوب وما هذه وانت قلت لي ويليا اثنين عطيتني تيتر نزيدوا شويه اخر قبل ما نخليش من تيتر عندكم في الالبوم خليته فاهمي من توا.
0: اي ويليا الفوليوم 2 باش يخرج على قريب على قريب على قريب
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله، واللي هو لعبنا شويه منه في حمامات واللي هو لعبنا منه في جاب سينما فن.
1: داكو
0: هذاك مازال مش موجود في حتى بلاصه على الديجيتال بلاتفورمز. دونك
1: احنا عندنا ثلاثه تيتروات في موزايك نبيعوا راهو موجودين طبعا حتى مشكله
2: ساسين في الوجود
1: لا لا كل حاجه في بلاصه احنا بالعكس احنا
0: مش خساره في الجمهور
1: بالعكس احنا في موزايك فاهم فرانشمون انا نخمو مرتين في علاقه بالملكيه الفكريه والكل. وهذا واحد هكا ما يسلمش ساعات دونك واحد ديما يحاول انه يكون حذر اكثر في علاقه برزق الناس. هذا نجم نسميه هكا رزق الناس وموزيكة الناس. عملوا 2025 حمامات سنوين انا فيستيفال
0: في تونس ولا برا؟
1: قال يا ميرسي معناتي حابه تقولي راني في تونس والبرا دونك نبداي بتونس.
0: لا والله شو صايره بطبيعتها قاعدين نلعبوا برا تونس اكثر من في تونس ما نعرفش علاش. معناتها
2: امبوستولي ومريم
1: معناتها كيما كنت تحكي على الجانب الاتصالي مهم جدا راه باش تقرب الجمهور. زاد تبدلت الدنيا وتبدل الجمهور وتبدلوا البلاتفورم. عندكم مهرجان سنه في تونس ولا لا؟
2: في تونس ثم بروبابلومون دو كونسير في جربه مش نقول عليهم خاطر اون كور دو كونفيرماسيون. بالنسبه للمهرجانات الصيفيه صابينا على البلاتفورم اونلاين كيف الناس
1: كي الناس كل
2: ومازالوا ما يبداوش يراجعوا تويكا دونك اون با فريمون اون فيزيبيليتي بارابور ا سا. اللي كونفيرمي اسنا كندا فيستيفال بلوم
0: فيستيفال فيستيفال كبير برشا في كندا
2: تاع ميوزيك الكترونيك و سبيريتويل
0: ويلنس فيستيفال
2: ويلنس فيستيفال وثم فيستيفال اخر زاد في كندا بعده بجمعه. Donc on va faire une petite tournée au Canada, donc on est en train de la préparer, inchallah في اخر شهر جويليا.
1: و ان شاء الله ان شاء الله الكونسير نتاعكم اللي في تونس ان شاء الله نلقاوه نعرفش ليه في مدينة الثقافة في جدة نعرفش
0: ان شاء الله
1: واي نوت
2: بكل سعادة
1: ان شاء الله ان شاء الله. او توكا قاعدة تخدم فيه
0: طالبوا برشا في خاصة تونس العاصمة ولي ريجيون. خليونا دي كومنتير ودي ميساج وقت يجيو الجربة وقت يجيو الجيبس وقت يجيو فهمت. دونك نحبوا احنا صابينا وعلى ربي
1: ان شاء الله ربي يسهلكم في كل شيء. انا نفرح برشا كي نلقى ديو كيفكم انتم ديو موسيقي وغير موسيقي ما شاء الله معناها يخدم في خدمة ما نجمش حاولت معناها هارب منها تقريبا المعلومة نص ساعة ما عادش
0: نجم
1: قاعد نشوف وديجا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة سؤالات ناحيته
0: اوكي
1: في علاقة بحاجة أخرين دوكا. خلينا خلينا خلينا هون أنتوكا إن شاء الله كل التوفيق لكم أنتوما. محمد مريم كلمة كلمة خليك خلينا نبدأ مع محمد.
2: شكرا على الاستضافة قبل كل شيء.
1: مرحبا بكم.
2: ميرسي. وإحنا توقين برشا باش نسمعوا موسيقتنا الماكسيموم ناس في شتى أنحاء الجمهورية متاعنا وفي شتى أنحاء العالم زادة وربي وفقنا إن شاء الله الكل.
1: مريم
0: نسلم على اللي يسمعوا فينا الكل كل كل كل وبصفة خاصة جمهور جيبس اللي ياسر ياسر ياسر شبعنا جيبس بالحب سمحة. والله بالحق جيبس سمحة شبعنا بالحب في جيبس سينما فن وقولوا لهم الجمهور متاعنا راهو اللي سمعتوه في جيبس وفي حمامات ساي ساي ما عادش يبقى بالحق يعني ان شاء الله نرجع لكم بجديد.
1: حاب نسمع في تليفوني لو موزيكتكم انا في الكهرباء نسمع
0: ساي ساي ساي بالحق هو طيب ومازالوا حاجات اللمسات الاخيره معناتها فوالا نسلم على الناس الكل اللي يسمعوا فينا والمجاذيب اللي في تونس الكل وفوالا ان شاء الله يا ربي تونس بخير
1: ان شاء الله. مريم محمد ميرسي بوكو هذه وجابت بالكتب كتب حدانا اليوم مشروع وليا باش نشوف الضوء قريبا مع الفولتو زاد ان شاء الله باش يكون زاد قريبا ممكن عام هذا عام بعد ما نعرفش. ان توكا تابعوهم على لي ريزو سوسيو على شان اليوتيوب نتاعهم وبيان سور زاد حتى على لي بلاتفورم ان شاء الله بروشامون باش تلقاو برشا حاجات جديده. مازال معكم في كولتور بلس بعد شويه باش نحكيو على على عاصي الرحباني اللي هو حب فيروز اللي اغرقته الدموع. هكا اخترنا تيتر بالنسبة لليوم في كولتور بلس على موزايك. كولتور بلس

0: فلاش باك. في فلاش باك اليوم نرجع لنهار تولد فيه اسم ما يتكررش. كما البارح 4 ماي 1923 الدنيا تستقبل عاصر حباني. نهار ما كانش عادي، خاطر الدنيا كانت باش تربح حكاية فن وحكاية حب أكبر من عمر. الحكاية بدأت هكا، إذاعة بسيطة في بيروت ما كانش فيها ميكرو، شوية ضوء وأصوات تحاول تلقى روحها. يدخل عاسي شاب ساكت في عيني حلم كبير، يعزف يجرب يقلب في الموسيقى كيف يحدك يقلب في عمره، وفجأة يدخل الصوت، مش أي صوت، صوت فيروز، صوت نقي بارد وساخن في نفس الوقت، صوت ما يتوصفش يتعاش. عاسي ما قال شيء، أما من غديك كل شيء تبدل. قال هذا مش صوت، هذا قدر.
1: نحن كل فن فيروز كانت بالزمان مجتهدة كتير وتكتب كل يوم، كل يوم تكتب كل يوم، وإذا بتريدوا تفضلوا شوفوا الدفاتر اللي كتبتها، دفاتر طويلة كبيرة. بس في من مدي من 11 سنة بعتقد صرت شفت فيروز مناش فيروز، هيك القضية يعني.
0: ومن صدفة صغيرة انطلقت أكبر شراكة في تاريخ الفن العربي، هو يكتب، هو يلحن، وهي تغني. أما الحقيقة أعمق من هكا برشا. عاصي ما كانش يخدم مع فيروز، عاصي كان يبني في صرح اسمه فيروز، كان يعرف صوتها كيف ما يعرف روحه، يعرف وين تطلع وين تهبط وين تبكي وين تفرح. كان ديما يقول لها زيد من روحك، الصوت مش كافي، وكان قاسي، قاسي برشا. يرجع تسجيل مرة ويرجع تسجيل مرة ومرتين وعشرة مرات، ما يرضاش بالقليل، خاطر اللي يشوف فيها يشوف وما يشوفوش الناس. فيروز كانت تتأمن بإيمان أعمى 1000%، جادل أحيانا تعترض في كل الأحوال، أما في الأخر تسلم روحها بالفن متاعه، وتكبر الحكاية وتتحول من خدمة إلى حب، حب هادي عميق، حب ما يتقارش برشا أما يتعاش في كل لحن. 1955 زواج، أما مش زواج عادي، زواج بين الصوت وملحن، بين امرأة وراجل يشوف فيها عالم كامل. كانت هذه في نظر الناس توليفة هكا بتاع نجاح، مش نجاح عادي، نجاح يعمل مدرسة.
1: نحن من يوم اللي جينا ما منريد نوقف أبدا، نوقف بالموهبة أولا، وثانيا مثل كل إنسان له رأيه، لأنه أنا عقل ديمقراطي كتير، فيمكن إنسان ما بحبني بالموسيقى بس بحبه شخصيا، بحكي أنا ودل بحبه خلي يسبني ما على شيء.
0: نجاح يخلق هوية جديدة للأغنية. نحن والأمر جيران، راجعون، جسر القمر، مسرحيات، أغاني، عام عالم كامل قاعد يتبني، والناس تحفظ تعيش تبكي وتفرح معهم. أما ورا المجد كان فما تعب كبير. عاصي ما يوقفش لا ليل ولا نهار، مهووس بالكمال، ديما يلوج على الأحلى والأقوى، حتى ولكن الفرق صغير برشا، وفي عيني ديما نفس القلق. هل وصلنا الأحساس؟ وفيروز صوتها يكبر، أما قلبها مربوط به، تشوف فيه المايسترو والراجل والقدر. ولكن 1972 ضربة قاسية، نزيف في دماغ عاصي، يسقط الصوت اللي كان يخلق الأصوات، وفيروز تلقى روحها لأول مرة وحدة تغني أما ناقصة. وتجي سألوني الناس، مش مجرد أغنية، صرخة، ولأول مرة، لأول مرة ما كنت سوا كانت تغنيها وصوتها يرجف، خطرها مش تمثل، كان مش كانت مثلا، ما كانت تعيش رجع بالحق.
2: عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وأخذ الهوى.
0: اللي تسمعوا فيه مش تليشارج مو بتاع غنية غالطة وإلا كاريتي سفابا، لهذا التسجيل الأصلي القديم اللي غنيته فيروز وقتها، وكان سمعته أنه ما ثم حتى أنستري، ما ثم حتى شيء، وصوتها كان سفابا، كان تبكي المرأة كاريمو. من غاديك الحكاية بدأت تتشقق، الخلافات تظهر، تعب يتراكم، والحب يتعب زادة، حتى يجي القرار الأصعب 1978 الانفصال.
1: من 3 شهور أو أكثر فيروز راحت، وما قلت لي ليش راحت، وما عرفتش ليش السبب،
3: ما حاولت اسألها، ما حاولت تعرفه ليش
1: كتير. بس طبعا انا كان عندي ارتباطات، روح ولو ارجع، لكن لما اجي رأسا ارجع احكي كل يوم احكي، لانه يعني انا وفيروز لنا 30 سنة، ما ليش فجأة هيك راحت؟
0: اما الحقيقة ما كانش انفصال كامل، خاطر كيفاش تفصل الصوت على الروح؟ عاصي يبعد يمرز اكثر يسكت اكثر وفيروز تكمل، اما الفراغ كان ديما ساكن فيها. 1986 النهاية، يرحل عاصي وفي لحظة يسكت المايسترو الى الابد. اما المشهد الاقصى موش الرحيل، المشهد الاقصى هو فيروز على الركح تغني وتبكي، دموع تهبط والصوت يطلع بيعز علي غني يا حبيبي.
2: سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتب وأخذنا.
0: نرجع بكم ديما للتسجيلات الأصلية مش تسجيلات متاع الأستوديو، مش الجمهور برك يسمع التاريخ، الكل كان حاضر. اليوم بعد سنين طويلة نرجع الفلاش باك هذا ونفهموا حاجة واحدة، عاصي الرحباني ما كانش مجرد ملحن وفيروز ما كانش مجرد صوت، كانوا حكاية كاملة. هو خلق عالم وهي أعطته الروح، هو كتب وهي خلت الكلمات تعيش، وحتى كيف فرقهم المرض والزمن والموت بقاموا بعضهم في كل لحن في كل كلمة في كل دمعة مخبية في صوت فيروز. الحكاية مفاتش، الحكاية توا تبدأ، وكل مرة نسمع فيهم جديد نعيش معهم عالم جديد في برشا موسيقى.
4: فلاش باك كلتور بلس
0: الواثق بالله منتج البرنامج كل مرة يختار انه يحكي لكم على الكتب، واليوم الواثق باش يحكي لكم على الكتب الاكثر اثارة في معرض الكتاب 2025.
4: لليفر
5: عسلامة مستمعينا، عسلامة مالك، هذه فقرة لليفغ، الفقرة الأسبوعية اللي تحكي على الكتب. بما أنه معرض الكتاب في دورته 40 مازال كفاه، حبيت نحكي على الكتب والإبداعات الأدبية المتوجة في هالدورة. نبدأ بجائزة علي الدعاجي للأقصوصة اللي تحصلت عليها حفيظة جارة بيبان عن مجموعة أنا والقاتلة وظلالنا. في هالمجموعات قدم الكاتبة مفاجآت كبيرة لمعنى القتل ومعنى الحياة فيها من الجانب البوليسي والدرامي، مع تداخل الواقع والعجائب والحلم والكابوس. المجموعة القصصية أنا والقاتلة وظلالنا تندرج ضمن مسار سردي يزاوج بين الجرأة في الطرح والتكثيف الفني، وين تتحول القصة القصيرة الفضاء للتعبير عن تحولات الواقع الإنساني والاجتماعي. من الوهلة الأولى العنوان يلمح إلى صدمة تقوم على فعل القتل وما يحف به من ظلال نفسية وغموض وجودي، وهذا اللي خلي القارئ أمام فوق انتظار مشحون بالتوتر. صورة الغلاف تعزز هالإيحاء من خلال صورة أنثوية ضبابية يغلب عليها الأسود والأحمر، الشيء اللي يحيل إلى ثنائية الموت والدم والقلق الداخلي. أما اسم المؤلفة حفيظة جارة بيبان يحضر بوصفه علامة إبداعية راسخة في المشهد القصصي التونسي بحكم تجربتها الطويلة ومساهماتها المتعددة في القصة الرواية والمقال وحضورها في النوادي الأدبية والترجمة وحتى البرامج التعليمية. أنا والقاتلة وظلالنا مجموعة تواصل ترسيخ حضور القصة القصيرة النسوية في تونس، وتأكد أنه هالجنس الأدبي مازال قادر على مساءلة الواقع وكشف طبقاته العميقة بلغة مكثفة موجزة لكن مشحونة بالدلالة. جائزة البشير خريف للرواية كانت من نصيب أمينة زريق عن روايتها تحت جسر أمستردام. الرواية هذية خوص في تجارب الاغتراب والبحث الوجودي، وين تعاود الكاتبة تشكيل معنى الإنسان بين المكان والروح، وفيها نلقاو سرد مليء بالقلق والتأمل. في رواية تحت جسر أمستردام احنا مناش قدام حكاية تروى بقدر ما نكونوا أمام تجربة وجودية تسائل الإنسان في أعمق هشاشته، وين يتخلى على أقناعته الاجتماعية ويقف عاري أمام ذاته والعالم. هي رواية تنفتح على سؤال الانكسار أكثر مما تنغلق على الإجابة، وين يختار عامر وهو البطل أنه ينسحب من ضجيج المنصب والنجاح ويهبط إلى الهامش تحت جسر أمستردام، وين تتعرى الروح من زيفها ويصبح التسول فعل فلسفي مش مادي وطقس الاختبار معنى الإنسان وقت اللي يتجرد من كل شيء إلا من إنسانيته. في هالنص السردي تتحول المدينة إلى مرآة قاسية ويتحول الجسد إلى شهادة في وقت تشتغل فيه الكاتب على تفكيك أسئلة الوجود، الخسارة، الإيمان، الألم والبحث عن النور في وسط عتمة كثيفة. هي كتابة ما تكتفيش بوصف العالم، لكن هتهزه من الداخل وتدفع القارئ إلى مواجهة ذاته كما هي، بلاش رتوش ومن غير حماية. تحت جسر أمستردام لأمينة زريج ما هيش مجرد رحلة في المكان، هي سقوط واعي في عمق الروح، من يصبح الانكسار طريق لفهم الحياة، ويصبح الأمل شكل من أشكال المعرفة. نوصل مع جوائز معرض تونس الدولي للكتاب، جائزة الدراسات الإنسانية والأدبية مناصفة الكل من العادل خضر عن كتابه في الحب والحرب حرف الراء بين قوسين، ومحمد الحداد عن علمنة الإصلاح الديني. ببساطة هو كتاب يركز على تحرير الدين من الطائفية والتوظيف السياسي. لبيت للشباك الحفيد، هذا الديوان الشعري اللي تحصل على جائزة الشعر لمحمد الناصر المولهي. جائزة الترجمة كانت من نصيب أحمد الحيزم عن المؤلف من واحة إلى أخرى، وتحصلت زينب بن عثمان عن جائزة عبد القادر بالشيخ لأدب الطفل. هذه كانت لليفغ لليوم، أحنا نتقابلوا الأسبوع القادم.
0: لليفغ مرسي للواثق على كل هذه المعلومات في علاقة بالكتب. ان توكا موعدهم يسمو كولتور بلوس، تلقاو فيه سينما، تلقاو فيه الموسيقى، تلقاو فيه الكتب، تلقاو فيه المسرح، تلقاو فيه الكوريغرافيا، تلقاو فيه كل انواع الفنون. سامي تحاول ان توكا يعني نعوذك ان 4 ايام كاو مي سامي على عام كامل ديجا قاعدة تحاول كل مرة شاك فوانا تكوفري كل شيء في علاقة بالثقافة في تونس وخارج تونس. شكرا لكل فريق معايا اليوم، ميرسي بوكو مروان، شكرا في الاخراج، ميرسي بوكو زيد الهادية اللي كانت معايا في الاخراج الرقمي، ميرسي بوكو الواثق سارة في الاعداد، ميرسي بوكو زيد المراد اللي جاء قبل بدقيقتين موعد الاخبار الشيخ تاعو موعد اخبار التسعة نتاع الليل. بعد شويه الموعد يكون مع دالي ويسري في بنت لفام التسعة حتى للنصف الليل. كان معاكم ميرك لون، نتقابلوا غدا نفس التوقيت ان شاء الله. في الامان.
4: البرمجة الشتوية الموسيقى نون ستوب على موزايك فام. تسمع أقوى الموسيقى، أقوى الميكس وأقوى البلاي ليست.
6: اوكي
4: نهار السبت جيست دي جي، نهار الأحد السهرية وحنين الموسيقى الذهبية. Are you ready? دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك فام، فايبريشن مع دي جي مارو، سبيريت اوف ابيزا دي جي ريحان، سنسيشن وايز مع دي جي وايز، وميموريز مع دي جي باش. وما تنساوش توب ماتا 7/7 الموسيقى نون ستوب موزايك فام لا راديو دي تيوب. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
7: مستمعي موزايك فام مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. عدد كبير من رواد الأعمال والمؤسسات الإيطالية يشاركون أمس الاثنين في بيروجيا إيطاليا في فعاليات عرض تقديمي عن تونس، مما يعكس الاهتمام بالسوق التونسية وفرص التعاون. وأبرزت النقاشات خلال هذا اليوم المخصص لفرص الاستثمار والتجارة والتعاون بين تونس ومنطقة أمبيريا الإمكانات الاقتصادية لتونس إلى جانب فرص الاستثمار والشراكة وتطوير التبادل خاصة مع هذه المنطقة الإيطالية. وتم في ختام اللقاء وفق بلاغ صادر ثلاثاء عن الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة تقديم شهادات من مؤسسات إيطالية تنشط في تونس سلطت الضوء على تجارب ملموسة لتعاون ناجح. يخوض المترشحون الامتحان البكالوريا بالمعهد العمومية والخاصة بداية من يوم غد الأربعاء 6 مايو الجاري. البكالوريا البيضاء امتحان تجريبي، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل أيام 7، 8، 11، 12، و13 مايو الجاري بحسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. وتحاكي هذه الامتحانات محاكاة شاملة لظروف الامتحانات الرسمية في كافة المواد الأساسية والاختيارية، وتهدف إلى تدريب التلاميذ وإلى قياس جاهزيتهم والتعود على الرزنامة الرسمية للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا المبرمجة أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان القادم حسب رزنامة وزارة التربية. وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية البكالوريا 2016 يوم الثلاثاء 23 من جوان القادم، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان و1 و2 من جويلية 2016، ليتم الإعلان عن النتائج يوم 12 من جويلية 2016. تخصيص 7 نقاط بيع بالميزان لإيضاح العيد بكل من معتمديات ماطر وبنزرت الجنوبية والعالية ومنزل جميلة، علاوة على بقية نقاط البيع الخاصة والموسمية في بقية مناطق الجهة، مع العمل على توفير الأعداد والكميات اللازمة من الأضاحي، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بالبنزرت الصادق اللهم خلال جلسة عمل موسعة انتظمت اليوم الثلاثاء بمقر ولاية بنزرت وخصصت لضبط الاستعدادات لعيد الأضحى. في أخبار العالم، تركيا تزيح الستار اليوم الثلاثاء عن أول صاروخ باليستي محلي عابر للقارات، أطلقت عليه اسم يلدريم خان بمدى يصل إلى نحو 6000 كيلومتر، وذلك خلال فعاليات معرض ساها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء المنعقد في مدينة اسطنبول. ويصنف الصاروخ الجديد ضمن الأسلحة فرط الصوتية، حيث تتراوح سرعته بين 9 و25 ماخ، وهو يمنحه قدرة فائقة على مناورة وتجاوز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المتطورة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقدر الثلاثاء أنه ينبغي لإيران أن ترفع الراية البيضاء وتستسلم، لكن الكبرياء الشديد يحول دون ذلك. وقال ترامب أنه يتعين على إيران الاحتفاظ بالراية البيضاء للإسلام. واعتبر الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين يريدون الاحتجاج لكنهم لا يملكون أي أسلحة، لكنه رفض التعليق بشأن إمكانية تسليح الإيرانيين قريبا، وأعرب عن أملي في أن ينهار النظام المالي الإيراني، لأنني أريد أن أفوز بالحرب، واصفا العملية الإيرانية بأنها أصبحت بلا قيمة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسري ودالي في بنة لفام، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
4: الأولى في تونس، موزيك فام.

يسر جديدي. التسعة وخمسة دقائق على موزايك فام، مرحبا بكم. هذه بنت لفام كالعادة ونسوكم من دوا حتى نص الليل، برشا موزيكا تستنى فيكم. لابوني مير خليوا علينا احنا اللي جود فايبز، وانتم خويا سوقوا في عقلكم، رجلوا اموركم، عيشوا اللي فايب البهين. حتى كانكم مثلا تسمعوا فينا على www.mosaikefm.net ولا الابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك فام في كامل تراب الجمهورية وفي العالم الكل، متونسين بينا توا بالريفيزيون ان شاء الله يا ربي معاكم. كما قال لكم مراد غبيليكا غدوة ان شاء الله تبدا الباك بلون، ان شاء الله ربي معاكم. شوف اللي ريفيستوه هذاك هو، واللي قريتوه تلقاوه ان شاء الله. ما عليكم كان تركزوا، تكونوا عندكم ثقه في رواحكم، ان شاء الله يا ربي ينجحكم. وراه باقي يقعد امتحان، باقي ما يقعد يعطيكم هكا فكره صغيره على ممكن لي بروف من بعد شنيه، ولكن راهم لي ريزولتا هذوما مش معناها راهو هذاك هو الباك وهذاك هو شنو باش تاخذوا. توا باش تبداو تاخذوا فكره وتحضروا رواحكم، ومازلت عندكم الريفيزيون، وان شاء الله يا ربي من بعد نلقاو احسن لي ريزولتا فرحة زيدا نلقاو عنا نحن هنا في موزايك فام، نقسموها معاكم يا رب إن شاء الله. أكيد كما سنسنيكم الموزيكا ما تقفش نون ستوب، وبعد شوية هوت سيليكشن باي دالي بن أحمد باش نمشيو الموندو تريب هوب بريتانيك، باش نكتشفوا الحقيقة أنيفير ما نعرفش إذا كان مستنسين أن ديما نسمعوه، ولكن بون خلينا نقولوا أندرغراوند شوية. هي أرتيست باي مش تمو برشا أندرغراوند، ولكن بون كي نقولوا مارتينا توبلي بيرد، بعد نغوصوا في اليونيفير نتاعها ونكتشفوا لي فايب داير موندو تريب هوب جوستومون. اون شانتوز بريتانيك، نخليكم من بعد تكتشفوا احسن موسيقى نتاعها مع دالي بن احمد في هوت سيليكشن. كيف كيف تلقاو عنا الطربيه، تلقاو الجولد ميوزيك، الموسيقى لايف، لي هيت لوكسيدونتال لورينتال، كل شيء موجود، والانماط الموسيقيه اللي تحبوها الكل تسمعوا عنا في بنت لفام. ولكن كي نحكيو زاد هنا ربحوا كاش، ما نجمش ما فهميش بنت لفام غير ربحوا كاش. والليله الكنيوتا كبيرة برشا.

زوز ملايين وثلاثة مية، زوز ملايين وثلاثة مية اليوم في بنت الفريم. برشا جو، برشا برشا ربح وبرشا كاش وبرشا جو. هي هي هي هي. والسيد الحكم محضر لكم روحه، وانتوما زيد تنجموا تحضروا روحكم من توا، تكلمونا على 71113000. عندكم زوز فرص باش تربحوا معانا اكثر ما يمكن كاش. فك بلاستك الليلة اللي هي أسهل موعد لربحوا الكاش، فيها 700 دينار. 700 دينار لكم انتوما، حاجة مهمة برشا. ترجع معنا صديقتنا داير لي البارح باش ترجع وتحاولوا تفكوا لها انتوما بلاصتها. اليوم خلينا نبدا نعطيكم لانديس من توا، لان مانيش باش نحكيو فوتبول، ولكن باش نحكيو جغرافيا، باش نحكيو بلدان وبلدان معروفين. انتوما ما عليكم كان تركزوا معنا، اسمعني، ركزوا حتى في الموسيقى ونوع الموسيقى واللي باش تلقاوها قبل فك بلاستيك. انا ناكد لكم فيها انديس كبير برشا، دونك تبعونا من توا حتى اكيد النص الليل في بنت الفام. عندكم اول فرصه فوك بلاستيك 700 دينار ليكم انتوما، يسوفي تطلعوا البلاد الصحيحه تربحوا معانا الكاش. اختاروا لكم تواصلوا فوالا، والفرحه تكون عندكم. 700 دينار على 71113000. بعد شويه تكلمونا، تدخلوا في القرعه تلقاو الحجم اكرم في تقبل تليفوناتكم. وزاد ما غير ما ننساو التحدي نيوي نينا، بعد شويه 1,600,000 في نيمينينا، 60 ثانية تتحدوا فيهم سيد الحكم وتربحوا فيهم قد ما يمكن من الكنيوتة. تفكوا له الكنيوتة، لا ما خليوش يضحك علينا. بعد انتوما باش تضحكوا الضحكة دي، انا متأكد اليوم، ما نعرفش، انا احساسي اليوم انا فما شكون باش يربح، فما منكم شكون باش يكلمنا، فما منكم شكون باش يتحدى سيد الحكم ويفك من عنده 1,600,000 بعد شوية. لذا حضروا رواحكم، ترينيو مليح مليح مليح، وكلمونا على 71113000 باش تدخلوا في القرعة وتشاركوا معانا في نيوي نينو التحدي. فك بلاستيك 700 دينار نبداو بهم بعد شوية، والربح متواصل، الربح مضمون في بنت افام. انتوما ما عليكم كنت تكلمونا، تدخلوا في القرعة وتلقاو رواحكم رابحين برشا فلوس مع دخول الشهر. فلوس هذوما راهم يجيو في وقتهم الحقيقة، مع الطقس مواتي مع كذا. 700 دينار يفضلنا برشا أمور، 1,600,000 خليونا نتفردوا بالكدا. لذا ما علينا كان نكلموا على 71113000، ندخلوا في القرعة ونربحوا الكاش بعد شوية. 700 دينار في فك بلاستيك. زادا كي نحكيو لابونيمور، نحكيو الجو هذا الكل الحقيقة، نحكيو تشامبيونز ليغ. زادا الليلة تشامبيونز ليغ الليلة، بون هو ماتش على قده، ايه على قده الحقيقة، طحنا في الانرجيا لغالب خاطر ماتش بينات الارسنال وبينات اتلتيكو مدريد. نعرفوهم الزوز اكيبات يلعبوا كان ديفونس، كان سهل ربي فما كونتر اتاك هاوين وما فماش سينو انا ركشين. ولكن بون توا الحكايه ماشيه لصالح ارسنال، واحد شيء واثنين واحد بالنسبه للي روتور. البونتو جاي من عند بوكايو ساكا لصالح ارسنال، قدو جوست قبل في الدقيقه الزايده قبل ما يوفق الميتون. نحن توا قاعدين نلعبوا فيه 52 دقيقه لعب، واحد شيء لصالح ارسنال. هذا هو سكور بالنسبه لتوا. نعطيكم اخر التطورات نتاع سكور هذا، واكيد تلقاو التفاصيل الكل على عالم الرياضه مع أحمد عدالة في سبور إكسبريس بعد شوية مع 10 متاع الليل. ليلة الأبطال أنا نعتبرها غدوة، ليلة الأبطال غدوة نستنيه في بي جي وبايرن ميونشن، ماتش عالمي، ماتش نار. 9 بونتو ديجا في الليل ومزلنا ما نعرفوش قديش يستنى فينا غدوة. آي آي آي آي آي قديش لازم نحضر روحنا الغدوة. اسمعني تم بعد غدوة تم نشوفوا برونوستيك، نسألوكم انتوما شكون زعما يربح وشكون بيش يتعدى للفينال كونتر يا أرسنال ولا اتلتيكو مدريد. ما نعرفش داليش تقول انت اتلتيكو ولا ارسنال الليله. الارسنال هي انا بدي كيكا حاسسها ماشيه في صالح الارسنال باش تلقى روحها في الفينال متاع الشامبيونز ليج. مختلف في المواعيد اللي عندنا، زيدا بعد نحكيو صحه نفسيه. فسر لي في فسر لي بعد باش نحكيو على موضوع يهم سورتو لي جون، يهم اكثريتكم زيدا نتوما اللي بعد باش تتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام. قاعدين نكونسوميو في برشا برشا كونتوني على لي ريزو سوسيو، با نيسيسيرمون يكون كونتوني معناها خلينا نقولوا يفيدنا والا يحفز المخ نتاعنا. لذا ثم حاجه تنجم تصير اسمها برين روت او تعفن الدماغ. شنو هي الحاجه هذه؟ كيفاش نوصلوا للمرحله هذه؟ وهل هي مخ
خطرة بالطريقة كما اسمها بالضبط تعفن دماغ. بالحق الدماغ ينجم يتعفن جراء حاجة كيما هكية. نحكيه بأكثر تفاصيل بعد على الموضوع هذي مع الأخصائية النفسية ناس الشعن بي اللي تكون موجودة بحذانا في فسر لي مع الحداش غير بوعم تعليل. انتو ما زادت نجمو تخليونا لي كومنتير متاعكم بعد شوية لايف على الباج فيسبوك متاعنا ولا تبعثونا دي ميساج تقترحوا فيهم مختلف المواضيع اللي تحبونا نحكيو فيهم من الاثنين للخميس في موعد الصحة النفسية في بنة لفام. كما زاد سنسنيكم نبدأو بالموسيقى. كيف كاملة كيلة عادة معاكم دليل ليلة في الإخراج الحاج مكرم في استقبال تليفوناتكم على 71-113-1000 ومعنا وسيم في الديجيتال. فريق كامل الحقيقة يرفقكم كين بالابونيمور من توا حتى نص الليل بالموسيقى بالكونتنو كل شيء موجود وسورتو دوام عليكم كين تسيسر ويحكم تسوقوا في عقلكم واسمعني اعطيونا من وقتكم اعطيونا وذنكم ركزوا معنا شوية وسورتو تلقوا عندكم أحسن موسيقى مع The Blast Madonna

الليلة باش نحكيو على تعاون تاريخي ربط بين نجم اليو كي جراج والار ان بي واسطورة البوب روك. مغنية فيها برشة دراما وهكا معاطفة الحقيقة موجودة. الغنية انتم تعرفوا الانترو هذية ونكتشفوها بعد شوية، ولكن الغنية اسمها رايز اند فول لكريغ ديفيد وستين.

أغنية Rise and Fall خرجت عام 2003 من ألبوم Craig David الثاني Slicker Than Your Average. الأغنية هذه بالأساس Ballad R&B وهي تحكي على الشهرة والتحديات اللي جي معاها. أغنية فيها صوت Sting في الكوريس, أما السر متاع اللحن متاعها وداير هو أكيد جو حزين وداير سمعنيها في أول إكستري يقولك Can you let me show you the shape of my heart. يبقى الأغنية متاخذة من عند أغنية Sting قديمة عندها برشا خرجت.

اللي نسمع فيه فغنيت Rise and Fall، خاصة الميلودي اللي تخدم عليها الآلات الوترية عن جنرال. أصله جينا من غنيت Shape of My Heart Listing اللي خرجت عام 93 من ألبومه 10 Summoner's Tales. غنية هذه مشهورة برشا بجو الفيوجن جاز فيوجن بوب متاحة، وصورتو الأكوستي جيتار ريف داير اللي تسمع فيه الأيقوني اللي يعزفه دومينيك ميلر. هنا كريك ديفيد والبروديوسر متاحة وخذوا الميلودي الأسطورية هذية، زادوها إيقاع R&B الحقيقة ما كان موزون بالكدي، وحطوا فوقها قصتهم هما مع المحافظة على الصوت متاع ستينج اللي جستمون غنى الهوك بنفسه للغنية الجديدة. السامبل الحقيقة ما كانش سامبل عادي، كان تريبيوت أكثر من كريك ديفيد لستينج، وجستمون عمل معه كولابوراسيون في الغنية هذية. دونك كالعادة نسمعوا مع بعضهم.

جستمون قاعدين تسمع في غنية Rise and Fall الياس لما تاخده جستمون من غنية Shape of My Heart لستينج سامبلينج ذكي برشا وزيدا أوماج لستينج اللي شارك كيف كيف في غنية Rise and Fall لكريك ديفيد.

0: سامبلين من
1: اتلفن. بعد شوية عندكم 700 دينار لربح على 71 113 ألف يفك بلاستيك مطلعوا بلدين. بعد شوية هذا أول أنديس نجموا يسهل عليكم الحكاية من بعد، أو كبلدين معروفين الحقيقة والأنديس سهلين، أنتم اختاروا أنكم تواصلوا والربح يكون ليكم أنتم. خليكم مع حمزة نميرة اهدى، تسمعوا توت سويت على موزيك فام.
2: اهدى ما تزعلش نفسك، اللي في الدنيا يستاهل لما تهدى تلقى وقتك

احمد سعد سيرينا يا دنيا على مزيكا فام. لارسنال اتلتيكو مدريد 1-1، صالح لارسنال 2-1 على روتور، ما تبدل حتى شيء كما كنا الحقيقه نتصور. ودقيقه 82 تنعطيكم سكور وفيوري ميزور، كانت بدلت حاجه. لكن قبل نحكي ديجيتال كولتور ديجيتال.

الليلة باش نحكيو على حاجة الحقيقة تخوف برشا وسورتو تورينا وين وصلت قوة الذكاء الاصطناعي، خاصة كي يتعلق الأمر بالخصوصية الشخصية متاعنا. كل واحد فينا يصور في برشا تصاور بسمارت فون، حاجة عادية، وزادا نبارتاجيهم على انستغرام ولا فيسبوك، لكن مش بالضرورة نقولوا وين تصورنا. ساعات تهبط هكاك تصويرة، ولكن ما غير ما نقولوا مش لازم وين خذينا التصويرة ديك. توا فما أوتي جديد ينجم يعرف وين تصورت أي تصوير في العالم بمجرد انه يحللها التصويره ذيك. زعما كيفاش يخدم الجيو سباي وشنو هو الخطوره اللي يمثلها على حياتنا. جيو سباي هو تطبيق ذكاء اصطناعي طورته شركة في بوسطن اسمها Greylark Technologies. الفكرة انه الالغوريتم هذية تم تدريبه على ملايين متصاور في البلايس الكل في العالم. وقت اللي تعطيه اي تصويرة يولي يحلل فيها بعمق غير عادي، يراقب نوع الاشجار اللي موجودة والنباتات زادة، طريقة البني والمعمار، شكل الكياسات، وحتى اصغر التفاصيل في الاطار هذيك. ابام جيو سباي ما يستحق انه التصويرة تكون فيها معلومات الموقع الجغرافي او اللي نسميوها الاكسيف ديتا، اصلا ما يستحقهمش هذوما جملة، معناها تنجم تكون تصويرة كيكة من غير حتى شيء، لكنه يعتمد على التحليل البصري والغوكونيسانس باش يوصل للنتيجة. شنية النتيجة اللي يوصل لها؟ التكنولوجيا الحقيقة هي نتيجة مذهلة ومرعبة في نفس الوقت. جيو سباي نجم يعرف اللوكاليزاسيون بتاع التصويرة بدقة كبيرة، مش كان اسم البلاد ولا المدينة، ولكن ينجم يحصر التصويرة هذيك في منطقة بعض كيلومترات مربعة. وكان سورتو هو يبدأ موجود التصويرة تاخذت في مدن كبار، راهو ينجم يعرف الشارع وبالضبط وين انت كنت قاعد. الحقيقة الشركة اللي صنعته قالت انها عملت هذه أساسا للاستخدامات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون، ولكن لفترة معينة تم نشره على الانترنت وبدأوا الناس يستعملوه ويصوروا فيديوهات توري القوة متاعه الخارقة. إذا خلى برشا ناس تحكي على نهاية الخصوصية كما نعرفوها اليوم، على خطر أي تصويرة تبعثها تنجم تفضح المكان متاعك حتى لو كان حذفت المعلومات الشخصية منها. الخطر هنا ماهوش كان على الأمن القومي، لكنه يمسنا نحن كأفراد. إذا كان أي واحد ينجم يعرف وين كنت بالضبط بمجرد تصويرة عادية بارتجيتها على انستا، هنا والحاجة ذي تحل الباب على مصرعيه للتحرش الإلكتروني أو السايبر ستوكينج والمراقبة زادة. تقارير عالمية قالت أنه فما ناس استعملوه باش يتجسوا على أزواجهم أو أصحابهم أو صحباتهم ويعرفوا تحركاتهم بدقة. هذا يورينا أنه الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، وهو يزيد كل يوم في قوة التكنولوجيا على حساب حريتنا الشخصية وخصوصيتنا. السوليسيون الوحيدة الحقيقة اللي نرفيها انه نوليو حذرين جدا من كل تصويرة نبارتاجيوها، على خاطر العين الرقمية واللي تشوف كل شيء. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنت الفم بعد شوية 700 دينار يستنوا فيكم في فوك بلاستيك على 71113000. انتم تختاروكم تواصلوا، والبلاد اللي باش نختاروها نحن تكون من أسهل ما فما، وحتى لزنديس نحاول نقربو لكم قد ما يمكن. 700 دينار ليكم انتم بعد شوية في فوك بلاستيك. خليكم مع مارون 5، This Love.

0: أجاخ توندرا على موزايك فام. أرسنال رسميا في نهائي الشامبيونز ليج. نشوفوا غدوة اسكو باش تلعب كونتر بي اس جي كونتر بايرن ميونشن. غدوة الماتش الحاسم. أرسنال كما توقعنا دالي ريت والله العظيم نصلحوا بالكدي في البرونوستيك. أكيد انتم آخر الأخبار متاع رياضة القهوة بعد شوية في سبو إكسبريس, لكن توت سويت نمشيوا للربح والكاش. فك بلاستيك فك بلاستيك. اليوم كما قلنا لكم نحكيو بولتين زوز متبرين, ولكن ترجع معنا إيناس اللي مواصلة من البارح. مرحبا يا إيناس.
1: مرحبا.
0: سافا إيناس في فورما؟
1: الحمد لله.
0: أي بي إيناس عاد داخلة تلعب مرتاحة اليوم.
1: هكا
0: ولا ايه؟ هاتوا نفسروا لكم علاش إيناس داخلة تلعب مرتاحة, ولكن باش يحاول يفك لك بلاستيك. رؤوف مرحبا.
2: لا عفوا مرحبا.
0: شنو أحوالك يا رؤوف؟
2: كيما المستمعين.
0: يعيشك يا رؤوف, شنو هي الأمور؟ سافا؟
2: والله الحمد لله
0: يا خويا. الحمد لله. يلا رؤوف وإيناس سلموا على بعضكم. ايه
1: عفوا مرحبا. عفوا مرحبا.
2: عشان شان نربحك انا
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله مربوحه, ومن كان الاسرع ومن كان الاقوى هو اللي يربح الليله.
2: كان نربحك نبعثك على بدرتو مش مش.
0: شوف يا سيدي والله شوف. ها شوف يا سيدي سافا هكا ايناس اموركم واضحه. هاي خليني نفكركم يا ايناس ورؤوف بقواعد اللعبه. فوق بلاستيك 30 ثانية. اليوم باش نحاولوا نطلعوا بلدان معروفين, ولكن انتم تنجموا تسهلوها على رواحكم الحكاية وقت اللي تختاروا انكم تواصلوا. كيما إيناس اخترت انها تواصل البارح, اليوم إيناس راجعة تلعب مرتاحة على خاطر عندها 350 دينار مضمونين اللي هما شطر الكانيوتا متاع الليلة, حتى لو كان إيناس لقدر الله ما طلعتش البلاد متاع الليلة. دونك هذا انا فونتاج كبير برشا, بخلاف انه وقت اللي تختارونكم الزوز تواصلوا تكون البلاد من اسهل ما فما, يسورتو لي زانديس نحاولوا نقربوا لكم قدر المستطاع باش تربحوا معنا الكاش الليله. كيف كيف يا رؤوف, فما حاجه زاده مهمه برشا تنجم تختار انك تواصل وبيان سور كيما إيناس وتضمن بلاستيك ويكون الربح كيما كل ليله. كيما تنجم تقول لي مثلا انا نكتفي او كان هاويني طلعت البلاد نتاع الليله معناها إيناس خسرت. بون انت ماشي بالك باش تربح 700 دينار اخ, كل راك ماكش باش تربح 700 دينار, باش تربح شطر الكانيوتا كيما إيناس 350 دينار. اكا هو على خاطر إيناس اختارت انها تواصل.
2: فوالا
0: والا تنجم خويا اسمعني تضمن امورك وجوك وتقول لي اسمعني انا نواصل والحلم نتاع فك بلاستيك يتواصل من ليله لليله. كيما وصلنا 700 نجم نوصلوا مليون زوز ملايين, كل نهار نزيدوا 100 دينار والربح يكون مضمون ليك انت يا رؤوف. ولكن هذا خيار نخليه لك ليك انت بالسؤال الاتي, تواصل ولا تكتفي يا رؤوف؟
2: والله
0: نكتفي. وليه تكتفي؟ 350 دينار نبنيوا عليهم رؤوف.
2: ليه على خاطرك يعني.
0: والله يعيشك يعلي خدرك يا رؤوف, ربي يخليك. بهين نزيدوا عليهم, نجموا نبنيوا عليهم سورتو انت عاد تحب تربح إيناس. دونك خويا تسهل على روحك. إيناس تواصل ولا تكتفي يا إيناس؟
1: انا الحقيقه نكتفي.
0: اليوم باش تكتفي بعد ما قنعت رؤوف, بعد ما حبيت نزيد منعك ونقنع رؤوف باش نسهل الحكايه. اخي انت جيتني قلت لي نكتفي. على راحتك
1: إيناس.
0: على راحتك. هو كان قول لكم البلاد كنتوا باش تطلعوها تو تقولوا ما كرنيش. با انت اخترت انك تكتفي إيناس, هذا اخر قرار؟
1: اي
0: بحق صغيره. ما مش نقنعك البارحة سهلة برشا البيت. سهلة برشا إيه كيما أنت حبيت على 350 اليوم نجم تزيد يوليو 800 غد.
1: مفيش بكش مرة جاية ما خلي اليوم نكتفي.
0: باه تعرف البلاد كنتوا باش تطلعوها في حالة أنكم الزوز وصلتوا بلاد سهلة برشا, بلاد تلعبت فيها كوب دو موند وباش تتلعب فيها كوب دو موند على قريب. لا لا مش
2: مغرب.
0: استنى هذه نتاع في حاله انكم وصلتوا مراو بعيد. وهي بلاد معروفه بالبحر السياحه والجو هذاك الكل, بلاد ماهيش موجوده في الاوروب ولا في الافريك ولا نديس الرابعه اللي كنا بجزيد نعاونوك بهم. هي بلاد بالفيزا. شكون؟
2: مكسيك.
0: صحيح مكسيك. ريت ريت قداش كانت سهله, ولكن انتم اخترتوا تصعبوا على روحكم. ريت اي سيدي تبوني
2: هكا
0: ليه هذيف حسره كان إيناس اختارت انها تواصل. تو منزل عنا البلاد اللي باش نطلعوها. البلاد اللي باش نطلعوها لي زانديس هما الاتين. لانديس الاولاني يقول انها بلاد تبعد علينا في الديستونس قد مثلا خلينا نقولوا بون تبعد علينا بالكديف ديسونس الحقيقة تبعد علينا مش برشا ولكن ما هي زادة قريبة لنا متاع مثلا ساعة فول ولا ساعتين فول. هذا الانديس الأولاني. الانديس الثاني يقول انها بلاد فيها عندها البحر موجود عندها البحر دونك موجودة طرف السياحة هذاك كيما نشبه لنا ليه نحن موجود. الانديس الثالث والأخير هي انها بلاد ما هيش موجودة في القارة الأمريكية. نعاود لكم ليزانديس. لا لا مازلنا مازلنا مازلنا يا رؤوف مازلنا ردوا بينا ردوا بينا ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا 3-2-1 انطلاق يا رؤوف. دونك نعاود لكم ليزانديس. ليزانديس هما الاتين هي انها بلاد راهي ديجا موجوده في ماهيش موجوده في القاره الامريكيه هذه ثالث انديس. الانديس الثاني هي انها بلاد عندها البحر دونك عندها نوع السياحه نتاع البحر هذاك. والانديس الاولاني هي انها البلاد هذيا الحقيقه ماهي تتسمى بعيد علينا شويه في الديستانس. هذا اليوم شنو بشي خليلكم منكم تطلعوا البلاد هذية. باش نبدأ مع إيناس في 3-2-1. إيناس يلا كرة عندك.
1: إسبانيا.
0: لا ماهيش إسبانيا. عندك رؤوف.
2: تركيا.
0: لا ماهيش تركيا. عندك إيناس.
1: عمان.
0: لا ماهيش عمان. عندك رؤوف.
2: مصر.
0: لا ماهيش مصر. باهية في الباسكيت البلاد هذية. عندك إيناس.
1: ناميبيا.
0: لا عندك رؤوف. لا ما هي جنوب افريقيا. عندك ناس مش بعيده في افريقيا هاي
2: اليونان.
0: لا اليونان قلت لك في افريقيا قلت لك في اليونان رؤوف.
2: في افريقيا
0: اسمعني ايناس مزلت لك ما كيفاش شنو هي البلاد
1: انغولا.
0: هذيك هاي سافر يا إينيس. أنغولا ربحتك اليوم 700 دينار يا إينيس. كنت عندك ثقة في روحك وجبتها في الثواني الأخيرة. أعطيك صحة إينيس. أعطيك صحة والله كيفاش خليتك بلي تقول أنغولا؟ كيفاش شنو اللي خليك تقول أنغولا؟
2: أنا قلت أنغولا
0: يعني
2: أنا
0: بعد إينيس يا رؤوف. بعد إينيس يا رؤوف.
1: ايوه
0: قلت بعد
1: في
0: ريسيا والكوب دي موند وكل ما قلتها من بعد ايناس يا رهوف من كان الاسرع. مبروك عليك يا ايناس 700 دينار ميرسي بوكو يا رهوف اللي كلمت اليوم. انغولا هي البلاد اليوم اللي ربحت بها ايناس 700 دينار في فوك بلاستيك. انتم تنجموا اكيد تشاركوا معنا بعد شويه 1,600,000 فيني ميني نو للربح. وخليكم في مع سبور اكسبريس اكيد مع احمد عدالة موعد الرياضه ومراد الدريدي في الاخبار.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. اختتم مساء اليوم مشروع تونس الإبداعية 19/2026 الذي نفذته منظمة متحدة للتنمية الصناعية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية وبدعم أوروبي وإيطالي. وممثل المنظمة الأسعد بن حسين يؤكد في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي أن المشروع أحدث تحولا نوعيا، حيث انتقل القطاع من نشاط تقليدي محدود إلى منظومة اقتصادية تنافسية، حيث مكن المشروع من تطوير أكثر من 350 منتجا جديدا وتمكين نحو 200 مؤسسة من دخول الأسواق الدولية، واستهدف أكثر من 350 ألف حرفي، مما عزز التمكين الاقتصادي والإدماج الجهوي.
2: اليوم نحتفل باختتام مشروع تونس الإبداعية، وهذا المشروع تم تنفيذه من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ما بين 2019 و2026 بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية. وحقيقة يمثل هذا المشروع مرجع وطني في تحويل قطاع الصناعة التقليدية في تونس. المشروع اهتم خلال 6 سنوات هيكلة 6 سلاسل قيمة. سلاسل قيمة تمثل اختصاصات جهوية، وهي الموضة في تونس، والكليم في الكاف، والنسيج التقليدي في الساحل، وأواني الحدائق في المكنين، والحلفة في القصرين، والألياف النباتية في الجنوب في جابس. وساهمت هذه السلاسل في تنظيم الفاعلين، تحسين الجودة، هيكلة الإنتاج، وخاصة تسهيل النفاذ إلى الأسواق. كذلك من النتائج التي لابد من إبرازها هو إحداث 6 مراكز خدمات أو أقطاب إبداع هوب ديزاين في تونس والدندان والمهدية وجابس وقفصة والقصرين وسيدي بوسعيد. وتمثل هذه المراكز الخدمة التي توفرها، توفر التكوين التقني والتصميم، توفر كذلك مرافقة رواد الأعمال واحتضان المشاريع. الأثر الاقتصادي ربما والتجاري للمشروع تونس الإبداعية في خلال 6 سنوات هو تطوير 350 مجموعة كوليكشنز يعني جديدة بفضل التعاون بين الحرفيين والمصممين، تمكين حوالي 200 مؤسسة من النفاذ إلى الأسواق الدولية عبر المشاركة في المعارض والصالونات الدولية، وكذلك فتح أسواق جديدة متجاوزين الأهداف المرسومة.
1: جمعية حماية الطبيعة والديمقراطية المحلية بالقيروان تنظم بالشراكة مع جامعة القيروان والشبكة العربية للبيئة والتنمية ندوة جهوية حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وإطلاق مبادرة الطاقة النظيفة تيراماد في تونس، وذلك بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بالقيروان. وتهدف مبادرة تيراماد إلى إنتاج 1 تيراوات من الطاقة النظيفة في أفق سنة 2030 على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، في إطار دعم التوجه نحو الطاقات المتجددة والحد من تداعيات التغيرات المناخية. وفي هذا السياق أكد ممثل الجمعية يوسف النوري أن التحدي الأكبر الذي يواجه العالم اليوم يتمثل في كيفية الحد من التغيرات المناخية، مبرزا أن السبب الرئيسي يعود إلى انبعاث الغازات الدفيئة وعلى رأسها الكربون، والتي أدت إلى مظاهر مناخية خطيرة على غرار الجفاف والفيضانات وحرق الغابات وارتفاع درجات الحرارة. وأشار إلى أن الحل يكمن في التسريع في وتيرة الانتقال الطاقي عبر تقليص الانبعاثات، وهو توجه تبنته أكثر من 130 دولة خلال مؤتمر دبي، من خلال العمل على تعويض الطاقات الأحفورية بمصادر طاقة نظيفة ومستدامة. وفد من جامعة تولوز بفرنسا يتكون من أساتذة باحثين يؤدي زيارة اليوم الثلاثاء إلى مدينة العلوم بتطاوين، عاينوا خلالها الاكتشافات الجيولوجية ومختلف الورشات العلمية والفلكية، علما وأن ولاية تطاوين شهدت خلال الأشهر الماضية زيارة عدد من السياح والباحثين الجيولوجيين، كما تمثل تطاوين جزءا هاما من الحدائق الجيولوجية، مما يؤسس لوجهة سياحية جديدة تعتمد الجيولوجيا والاكتشافات العلمية. انطلاق اليوم الثلاثاء أشغال تهيئة واستصلاح المصبات البلدية بكامل جهة المادية وعددها 14 مصبا، وذلك في إطار برنامج وطني ينجز في شكل صفقة إطارية تجدد مرتين وتتواصل على امتداد 3 سنوات. في أخبار العالم، 13 عضوا في الكنيسة الإسرائيلية بينهم 3 وزراء يطالبون بفتح المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين يوم الجمعة 15 من مايو الجاري بمناسبة يوم القدس العبري، وهو يوم احتلال المدينة عام 67 و 900 ألف. ويعتبر يوم القدس عيدا وطنيا يحتفل فيه الإسرائيليون لإحياء ذكرى سيطرة إسرائيل على ما تبقى من مدينة القدس واحتلال الجزء الشرقي منها، وعلى وجه الخصوص البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وذلك خلال الحرب جوان عام 67 و 900 ألف. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغد الأربعاء 6 ماي سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحلين الوسطى وسحب عبر بقية المناطق البحر مضطرب والحرارة في انخفاض بالشمال الوسطى وفي ارتفاع بالجنوب. نهاية الموجز موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبار إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس
3: مع أريد الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان إليجيك فغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
4: أريد طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في آخر نشراتنا الرياضية. بعد شوية أحكي لكم على الديربي وآخر الأخبار الحكم وحكاية العشرين كاميرا اليوم كن يتعدى بهم الديربي واللي بش يكونوا مربوطين بالفار، ولكن البداية برابطة الأبطال الأوروبية. أخيرا أرسنال من عام 2006 دايور سيتي الفينال الوحيدة اللي لعب فيها عام 2006 فينال تشامبيونز ليج اللي خسرها أمام البارسا في باك دو برانس في 2006 2-1. وقتها صارت برشا مشاكل في الماتش هذاك نحكيو عليه، لكن أهم حاجة كانوا أرسنال تعدى اليوم إلى الفينال بتاع ليغ دي شامبيون بعد ما ربح أتلتيكو مدريد 1-0 في ماتش كيما كانت توقعاته كيما كان ماتش الذهاب 1-1 ما فيش برشا كورة، في هدف واحد في دقيقة 44 ل الملاعب ساكا بوكايو ساكا. دايور بوكايو ساكا 14 ماتش في تشامبيونز ليج في الإماريس ستاديوم، 14 مساهمة تهديفية 9 أهداف و5 أسيست، هدفه الأغلى تقريبا في مسيرته نجم نقوله، بما أنه رشح أرسنال إلى النهائي الثاني بعد عام 2006 اللي خسرت كما قلنا في الباك دو برانس ضد البرسا 1-2-1. وقتها كان ذكره كان فيها برشا ملاعبية ليجوندير في تاريخ الأرسنال، يان سليمان، سول كامبل، دايور هو بيتور في الفينال الذيكا، أشلي كول، توري، إيبوي، روبير بيريز، ولأنه خرج بعد ما يان سليمان أخذ الورقة الحمراء في الأربع درج لعب تقريبا، فلاميني، فابريغاس، تيريونري وغيرهم من الملاعبية، وليب زاد ألكسندر حليب. ولكن في النهاية المهم كونه أرسنال مرة ذي أصعب برشا الفينال، لأنه حتى عامتها قوية برشا البرسا، لكن الفينال ذي بشكون يأمى ضد بي اس جي أو ضد بايرن ميونخ. الديمي فينال الثاني تطلع بغدو، نعرف كل في الماتش اللي 5-4 الفينال باش تلعب في البوشكاش ارينا نهار 30 ماي 2026. غريزمان سيغادر الدوريات الاوروبيه بعد دون انه يحرز لقب ماجور، يعني هو هز ليغ اوروبا لمرحله وهز سوبر كوب يافا مع اتلتيكو مدريد، ولكنه فشل في التتويج باغلى لقب في الاوروبا اللي هو رابطه الابطال الاوروبيه. غريزو بالطبيعه باش امضى في اورلاندو سيتي في الامليس بدايه من الموسم القادم. نحكيو على الديربي، ديربي العاصمة في تونس هوني لحد ذي 10 ماي الأربعة متاع العشية في حمادي العقبي برئاسة ترجي باش يسجل غياب حمزة جلاسي وعودة معز حجعلي اللي كان غايب على المباراة الأخيرة بسبب عقوبة الإنذار الثالث. في المقابل النادي الإفريقي باش يغيب أسامة بوقرة وباش يسجل عودة حمزة الخضراوي. نعرفوا زادة لليوم تعمل الاجتماع الأمني ورسميا باش يتلعب الديربي بحضور 27,000 محب للترجي التونسي، مع أنه ترجي هو اللي استقبل في الماتش هذايا باحتساب الاشتراكات. بقية التذاكر باش يتم بيعها على موقع تذكرتي. بالنسبة للنقل التلفزي غدوة ثم اجتماع تنسيقي ما بين الأطراف المتداخلة كل التلفزة الوطنية وقناة الكاس، ممثل قناة الكاس القطرية اللي عندها حقوق البث كما التلفزة الوطنية، وجامعة التونسية لكرة القدم، ممثل عن شركة الفار، وحتى من الإدارة الوطنية للتحكيم باش يكون ثم شكون حاضر في الاجتماع التنسيقي هذا والإعدادي. أهم نقطة باش يتم مناقشتها في الاجتماع هذا وهو تقريبا قرار محسوم، يبقى شوية هكا ديتاي شكون باش يوفر عدد الكاميرات هذه. المعلومة اللي عندنا تأكد كونه باش يتم نقل الدربية ذي بعشرين كاميرا من بينهم الدرون بتبيع 20 كاميرا وبش يتم ربطهم الكل بالفار. كيفاش يتم ربطهم الكل بالفار؟ لأنه سويتشر اللي يربط الكاميرا بالفار ثم 24 بور، يعني 24 نجم كونكت عليه 24 كاميرا في نفس الوقت. 20 كاميرا تصور القرار ذي باش يجي حسب المعلومات اللي عنا، القرار ذي باش يجي من أجل منح طاقم التحكيم اللي باش يدير المواجهة هذه من صور مختلف الزوايا في الحالات اللي قد تستوجب العودة إلى تقنية الفيديو والتثبت فيها. القرار النهائي غدوة، ولكن المعلومة اللي عنا تأكد اللي كونه تقريبا أنها باش تتجه نحو استعمال 20 كاميرا، حدث تاريخي في تاريخ الدربي في تونس. بالنسبة زادة لطاقم تحكيم المباراة تقريبا صارت قبل وقتها في كنف السرية سمعوا بالاربيتر الناس الكل سمعوا به نهارة المباراة. المرة دي زادت تقريبا بصير نفس الحاجة. معلومة اللي عانى تأكد اللي بشي يتم خلاص طاقم التحكيم من خارج تونس حتى لا يتعرف حتى واحد حتى شنية الناسيوناليتي متاعه ولا شنية الجامعة اللي باش يتم تحويل الفلوس ليها. ودايور تقريبا خلص طاقم التحكيم بالدجاج الفيدراسيون متاعه خلصت من برا بأموال من برا قانونية بالطبيعة العملية لأنه الجامعة التونسية لكرة القدم عندها كونتون ديفيز وعندها فلوس برا من الفيفا ومن غيره. لكن معروف كون مش يكون أجنبي ذي أمر بديهي مش يوصل تونس في كنف السرية مش يستقبلوه في المطار زده في كنف السرية مش يسكن في أوتيل عمرهم لاستعملته الجامعة التونسية لكرة القدم. وبالتالي طاقم التحكيم من الأغلب مش تعرفوا عليه ليلة المباراة أو نهارة المباراة. الاتحاد الرياضي المونستيري اليوم مسلم اسلام عبر عن رغبته في الاستقاله. الاستقاله تم رفضها من المكتب دونك المكتب الاتحاد الرياضي المونستيري الهيئه المديره هيئه تسيير الاتحاد الرياضي المونستيري. في مقابل تم استقاله فتحي العبيدي ومن الطيفي من تدريب الفريق. سامي بالحجوس باش يواصل المهمه باش يواصل تدريب الفريق ومعه نزار بقرعه. الهيئه التسييريه الشباب الرياضي بالقيروان اعلنت اليوم في بيان كونه تم باش يتم منح 4000 تذكره مجانيه للجماهير. التذاكر باش يتم طبعها باش يتم توزيعها بطبيعه والتذاكر هذه باش يدخل بها الجماهير الجي اس كال لمباراه الحاسمه في البطوله واحده مباريات الحاسمه لانه مازال عندهم زوج مباريات الجي اس كال ضد الاتحاد الرياضي المونستيري ماتش هذا نهار الجمعه 8 ماي 4 متاع العشاء في حمد العواني. والتذاكر باش يتم طرحها بدايه من نهار 4 6 ماي 9:30 متاع الصباح بشبابيك القاعه المغطاه عزيز ميلاد وذلك الى حين نفاذ الكميه. التذاكر مجانيه والاستظهار بها عند الدخول باش يكون إجبارية. ملاعبي متاع منتخب الوطني لكرة الطاولة والرئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة مختار توكيبري أكد اختفاء اللاعب بوبكر بوراس البالغ من العمر 25 سنة نهار 2 ماي عقب مشاركته في مع المنتخب في بطولة العالم للفرق أكابر المقامة بالعاصمة البريطانية لندن. وأكد توكيبري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنبياء تاب كونه الجامعة طلقت إشعار من المدرب الوطني مراد ستا أكد من خلاله مغادرة بوبكر بوراس مقر إقامة وحاولوا ميران للاتصال به ولكن لم يتم ما تمش حتى تحصل عليه حتى التوا. شختمو بإخبار يخص البطولة المصرية. حقيقة هي مشوقة جدا في الدوري المصري. ثلاثة فرق عندهم على الأقل كل واحد فيهم دي شانس باش يهز البطولة. الزمالك والأقرب لكن خلينا نفسر شنو اللي صار اليوم. سموحة ينهزم على ميدانه أمام الزمالك المصري 1 بليس. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع بيراميدز 1-1. داير كان بيراميدز ربحت اليوم أوتوماتيكمون الأهلي تنسى البطولة وتتعادل ديريكتومون لكأس الكاف ولكن تعادل سيراميكا مع بيراميدز 1-1 والأهلي المصري يفوز 3 بليش أمام إم بي. في الجولة القادمة نهار 15 ماي الزمالك يواجه سيراميكا بيراميدز سرعة ضد سموحة والمصري يواجه الأهلي المصري. المصري بورسعيد يواجه الأهلي المصري. في الترتيب الزمالك 53 نقطة بيراميدز 51 نقطة والأهلي المصري 50 نقطة. الساعة الحالة المستحيلة هي تساوي ثلاثة فرق دونك مستحيل باش يتساويوا ثلاثة فرق لكن ينجموا يتساويوا زوز. ثم هنا برشا حسابات. الزمالك إذا كان تساوي مع بيراميدز الزمالك هو اللي يربح. بيراميدز زاد كيف كيف إذا كان تساوي مع الأهلي هو خير منه وإذا كان الأهلي يتساوي مع الزمالك فإنه أفضل منه. الحالة الوحيدة اللي تخلي الأهلي المصري يفوز بالبطولة هو كونه يفوز في الماتش الأخراني ضد المصري ويخسر الزوز الزمالك امام سيراميكا بغض بالطبيعه يزمو يربح هو المصري بورسعيدي والزمالك يخسر مع تعادل او خساره بيراميدز مع سموح. بالنسبه للاهلي للزمالك المصري الزمالك يتوج اذا كان فاز على سيراميكا باي نتيجه اذا كان تعادل واذا كان خسر وقتها يلزم الاهلي والبيراميدز ما يربحوش يتعادلوا. بيراميدز يفوز اذا كان فاز على بالدوري بالطبيعه اذا كان فاز على سموحه ويخسر الزمالك امام سيراميكا بغض النظر عن نتيجه مباراه الأهلي. الجولة الأخيرة من 15 ماي باش تكون جولة حاسمة ومشوقة جدا في الدوري المصري. النشرة هذه كل أخبارنا هذه تلقاها على موقعنا موزهي كافيام بوانيت. خليكم توا مع يسري كامل الفريق في بنية كافيام.
3: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
4: أريدو طور عالمك
0: بنة الفم بنة الفم الجمعة من 9 لنصف الليل يسري جديدي

0: فوزي بن قمرة الدنيا بخوت على مزيكا فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما موجود ومن بعد ربح والكاش 1,600,000 فيني ويني نو يستنوا فيكم. نمشيو توت سويت الهوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دليل بن أحمد.

دقيقة أحمد اليوم اخترنا النيفاغ اللي بالحق باش يهزنا لبريطانيا. تقولش عليك ريد في تران في الطقس نتاع بريطانيا هكي تحس روحك ثم فمش ضوء فمنبوبة في تران تشعل وتطفى. هذاك هو الحقيقة جو ممكن ولونيفاغ اللي نعيشوه داير في التريب هوب مع الارتيست نتاع اليوم. من ارتيست اللي بدأت المسيرة الفنية نتاعها عام 93 والحقيقة قعدت. والحاجة اللي كجغو مارك ديما انو راهو كي نحكيه على المسيرة الفنية نتاعها نحكيه على كل شيء خرج في الانديبوندون. هي معناها ما خدمتش مع دي لابيل كبار, ما خدمتش ياسر على الحقيقة معناها خلينا نقولوا على الببليسيتي الكبيرة, ولكن أصلها جستومون خدمت مع ماسيف اتاك تريكي تاو بعد نرجع نحكيه عليه والتأثير متاعه على المسيرة الفنية متاعها. ولكن اليوم دليل بن أحمد اخترنا في هوت سيليكشن نحكيه على مارتينا توبلي بيرد.

مولود عام 75 في بريستول المملكة المتحدة، وهذاك هو الحقيقة طقس الجو الميلانكولي اللي نحكيو عليها من الأول. بريستول جوستومون هي الكابيتال، خلينا نقولوا هنا، نتاع التريب هوب أي في العالم. دونك هنا أكيد باش نلقاو الانفلونس الكبيرة والستيل اللي اختارت أنها تمشي فيه مارتينا تشابلي بيرد هو ستيل التريب هوب. ولكن كي نحكيو على البدايات وأكثر حاجات داير تعرفت بهم، سورتو تعرفت مع خدمتها مع تريكي اللي هو بيدو الأختيست بريتانيك اللي معروف في العالم الكل، واللي داير كانوا كوبل، كانوا معرسين وعندهم صغير داير مينا مازي ترابلي بيرد، اللي داير هنا العلاقة متاحهم كانت أكثر حتى من الموسيقى، ولكن خلينا نقولوا الانسجام متاحهم والفهم مدى فهمهم لبعضهم خليهم يبدعوا بالكدي في عالم الموسيقى. نحكي على مارتينا ترابلي بيرد.

والألبوم كان نومي في الميركوري ميوزيك برايز، والدير الغنية ساند بيبر كيسز كانت داير استعملوها في برشا دي جو فيديو، منهم دريم فول، منهم فان كام، فارنهايت وكوانتيك دريمز، ونفس تيتر داير استعملوا داير ستيفن مارلي في الألبوم مايند كنترول اللي خرج عام 2007، والغفران هو بيدو متاع التيتر متاعو يور غانا ليف. ممكن نحكيو عليها سامبلينج، ولكن اليوم دالي بن أحمد في هوت سيليكشن مارتينا توبلي بيرد. هذه الموسيقى متاع تريكي عاد، ولكن موجودة البصمة متاع مارتينا توبلي بيرد. داير هي انه ما شاركتش كان في الالبوم الحقيقة متاع مثلا متاع تريكي، وسورتو الغناء اللي تسمع فيها Aftermath 2، ولكن كانت لابارتيسيبي في الالبوم دامج متاع بلوز اكسبلوجن عام 2004 مع تشاك دي دي جي شادو. الحقيقة برشا دي كولابوراسيون عملتهم، ولكن قاعدة ديما ترو للستيل متاعها، ترو لبريستو، للجو متاع بريستو، وسورتو تريب هوب في العالم. كي نكتشفوا الموسيقى نتاعها، وداير كي دالي بن احمد اليوم على سيليكسيون باش يغوص في ستيل نتاع تريب هوب، ومن اصل تريب هوب، اي التريب هوب اوريجينال نتاع بريستو. اليوم مع دالي بن احمد في هوت سيليكشن مارتينا توبلي بيرد.

ريت محليها الدخلة قديش سوفت وقديش ما متنجمش تتوقع شنو يجي بعدها. هذيك هي لماجي متاع تريب هوب. كي نحكيو على الديسكوغرافي متاع مارتينا ترابلي بيرد نحكيو على 5 ألبومات ستوديو، أولهم عام 2003 كويك ساتيك وآخر واحد عام 2021 Forever I Wait. مازالت أكتيف مارتينا ترابلي بيرد، واليوم باش نمشي ونغوصو في اليونيفير متاعها مع علي بن أحمد في هوت سيليكشن تريب هوب. نبدأو Crystallized.

0: تيتانيك مارتينا تابلي بيرد هي الشواء متاع دالي بن أحمد بالنسبة لليلة في هوت سيليكشن. مرسي بكو دالي كالعادة تخلينا نكتشفوا مختلف لجنغ ميزيكو مزيدا. اليوم مشينا الأصل تريب هوب أي في العمق والأصل والتريب هوب أوريجينال في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دالي بن أحمد. بنك الفهم
0: الربح والكاش 1,600,000 اليوم فيني مينينا التحدي هل يا ترى يكون بنصيب سنة ولا لا؟ مرحبا يا سنة شنحوالك؟
2: الحمد لله عايشك.
0: يا بيه انت شنحوالك انت؟
2: الحمد لله.
0: يا بيه مركزة سنة؟
2: لا الله يا رب.
0: وقربنا منك التليفون يا سنة باش نسمعوك مليح.
2: ان شاء الله
0: صحيت. ايوه مازلنا مديني السنه مش من تو ان شاء الله بقدر ربي. ايواه وكذا زلبك. اي سنه خليني افكرك بقواعد اللعبه. اليوم يا سنه نلعب على 1,600,000 في 60 ثانيه. لازمك ترد بالك لا تقول لاي لاني ويني نا ايواه ما هأ باي لغه من لغات العالم يا سنه، على خاطر هذه حاجه تعرضك للاقصاء النهائي يا سنه. واضح؟
2: واضح.
0: يا بيه سنة لازمك زادة ترد بالك من حاجة اسمها الانذارات. تاخو انذار يا سنة وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تعاود كلام اللي أنا نقوله لك، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي ريت حتى الكلام كي تعاوده جستمو حتى في سياق الحديث راه مش لازم تعاود الكلمة واحدة هي بيدها، وقت اللي زادة تحاول تربح الثواني الثمينة جدا لصالحك من 60 ثانية وقتها تتحصل على انذار يا سنة. بعد قداش من انذار نخسره يا سنة؟ يا سنة وينك سنة؟ هي بعد قداش من انذار نخسره؟
2: أربعة.
0: مش برشة؟ ثلاثة بهي. ثلاثة انذارات نخسره سهل. صحيح. وينتهي الموضوع؟ هي مركزة سنة؟
2: مركزة ان شاء
0: الله. حاضرة؟
2: حاضرة.
0: باش تربح سنة الليلة؟
2: ان شاء الله يا رب.
0: يا بيه ركز لنا مليح مليح يا سنة. مليون و600 نجم يكونوا من نصيبك يا سنة كانت ركز مليح مليح مليح مليح. هاي نبداو؟ سنة وين مشيت يا سنة؟ ايه ماك معايا قلت لك قرب لي تليفون والله ما انا نسمع فيك يا سنة. ماكش معايا انت بعيد عليا بالتليفون برشا. والله تريد ديفيسيل مو حتى سيد الحكم مش يسمع فيك. سيد الحكم كي ما يسمعش بدي اضرب بالانذارات راه والله لا يبالي. زدت بحت يا سنة حتى وبرلور راك نحي لك الوبرلور. اي نحي الوبرلور احكي معي بالتليفون ديريكت. الفيراج اللي بحذيك قول له يمشي ويسمع. ايوه هكا نسمع اسمعني الفيراج اللي بحذيك قول له يمشي يسمع في بيت اخر. صحيت تخليهم شي بعدوك على التركيز. هاي نبدأ سنة؟
2: نبدأ ان شاء الله.
0: هاي نبدأ مع سنة اليوم في 3-2-1 انطلاق.
1: اتونسيون نيوي نينا
0: سنة.
2: نعم
0: نعم ينعم عليك
3: يا حوالي.
4: ايه في البر
5: ليا ما كيف الريح في البر ما ايه
3: اصوصو بيك شنا حوالي
0: سنة اخيت والله ما شابني
2: بلا يعطيني فرصة والله يتخلص بعضي.
0: اسني اخيت وصيتك مرة
2: والله يتخلص بعضي.
0: اسمعني وصيتك مرة واثنين وثلاثة اسمعني ليه مش
2: اشكرك.
0: يا سنة يا سنة يا سنة.
2: أيوة سمحني مرة هذيك عوي.
0: سمحني. بسمعني اسمع. أبش نعود نلعب على الجو سنة هكاب.
2: بيبي
0: يا سنة. طارو مليون ستمية وفي.
2: طارو طارو
0: طارو طارو طارو طارو طارو طارو ببوي طارو إيه.
2: يلطي.
0: أي أنا بش نعطيه فرصة على الجو.
2: بيبي.
0: أي سيدي أي. خلنا نبدأ نلعبه مع السنة عجوا المرة هذه في 3 2 1 انت لا
1: اتنسيون نيوي نينا
0: يا سنة
2: لا
0: شي عاي باي باي احسن بش نحسب روحي ما سمعتك نحيته لبرلير ولا ايه
2: ولا نحيته
0: ايه ولا نحيته
3: اصوصو بيكش
0: يا عاد سنة اختاري عاد سنة مش ضربة قافية برد قلت لي ولا ما عاد نعودها ولا
2: ما سمعين ما
0: سمعين هاي علاش كنت علاش كنت حاب تسلم الليل هي
2: سلم على الناس الكل ان شاء الله ومرحبا بيهم على بنتي وعلى راجل بنتي
0: الناس كل اللي تعرف سنة للأسف اليوم سنة كب شد لي بي اي والله نحيد من الأول اي وي يا سنة هاك الله غالب الله غالب التركيز مهم والتركيز لازم يكون موجود فيني ويني نو شاء الله في فرصة أخرى يا سنة مليون وستمية اليوم للأسف ما ربحتهم سنة ولكن فرصتكم انتوما باش تربحوهم من بعد وغدوة اسمعني الكاش مازال متواصل في بنت لفيم كاش مليون و800 غدوة في بنت لفهم للربح على 71 113 ألف تكلمونا وغدوة تحاولوا تربحوا معنا الكاش أيين عم غدوة فرصتكم انه تكونوا موجودين معنا تتحديوا سيد الحكم واسمعني تو سامبلومون تركزوا تربحوا مش اي ولا من الاول ما عملنا شيء كيكا دوتو تفاسون توما غدوة الربح مازال موجود عندكم والفرص مازالت موجودة وسهلة الحقيقة يا سيدي اكبسوا نرويحكم وكلمونا على 71 113 ألف باش تربحوا معانا الكاش غدوة في بنت لفهم
1: بنت لفهم في الجرعة بتسعة للنسلين فسر لي
0: في فسر لي كالعادة موعدة صحة نفسية محلية هي رأي ضحكة كيرا وفهمتكم نحنا ريتم السنسين حتى ضحكة ذي بار اكزومبل القهوة في الغيزو سوسيو كالفيديوهات تيك توك اللي فيه ساعة كيه دي برانك ولا تلقاه ولو تو اسمعني نقول لك حاجة في بالك ولو يعملوا مسلسلات كاملين على تيك توك تبع وتقعد تمشي من الابيزود لابيزود وتلقاها باهي ناس حتى تتبع فيهم ليه اسمعني كل شيء واضح للمستمعين الاخصائية النفسية نشعن بمرحبا نحكيو عليه الكونسيبت نحن اليوم باش نحكيو جوستومون راه شوف نحكيو على المحتوى داير اللي ديما موجود ولا على لي ريزو سوسيو اللي بون ثم المحتوى به فما المحتوى الحقيقه اللي ديما نلقاو موجود محتوى خلينا نسميوه تافه محتوى اي فارغ معناها ما فماش حاجه انه ما فماش اضافه تزيدك ولكن راهو انك نتصفحوه المحتوى هذا الوقت طويل ينجم ياثر على وظائف المخ واليوم الموضوع نتاعنا تعفن الدماغ البرين روت اخي بالحق الدماغ ينجم يتعفن هل موجودة الحاجة هذية ولا ليه خلينا نفهم الساعة شنو هالبرين روت هذية ناس
4: هو المصطلح ماهوش تشخيص طبي مي بار كونتر شنو نقصد به المصطلح نقصد به تدهور القدرات الذهنية والفكرية متاع الدماغ عند الشخص
0: اوكي بيه
4: ما نقصدوش تعفن بيولوجي معناه هو نقصد هو معنى مجازي باش نوصفوا بها الحالة اللي كنا نحكيه عليها متاع الضبابية الفكرية التدهور متاع القدرات المعرفية اللي تصير في المخ
0: أوكي دونك هنا جستمو مانيش نحكيه الروت أو التعفن بمعناه اللي نعرفه
4: فوالا ونتيجة التصفح متاع المحتوى كما كنت انت تحكي التافه والسطحي على لي ريزو سوسيو
0: هذه حاجة جديدة ولا جاية توا وهي اللي ممكن خلقت لنا الكونسيبت
4: هو الكونسيبت ان فيت موجود
0: من قبل ولكن زاد تعمق
4: هو توجد من قبل لي ريزو سوسيو من قبل الانترنت اصلا عام 1854
0: من وقتها
4: اي من وقتها شوف احكي عليه كاتب وقت اللي العبيد ولات ياسر تقرا هكا لي جورنو نتاع لي سكندال وهكا معناها ما عادش فهم هكا الادب اللي عنده قيمه عنده هكا يعني معناها يحفز المخ ولاو يقراو شي حاجات جوست الاثاره اكاهو وقتها وصف الحاله هذيك نتاع معناها وقت العبيد ولات ما عادش تخمم بالتعفن الدماغ الدماغ. من بعد في عام 2024 جامعة أكسفورد اعتبرته المصطلح متاع العام.
0: داكور اوكي، معناها الحاجه بكثر ما تنشرت والحاجه بكثر ما وليت معناها ريبوندو في مختلف المجتمعات لين ريالمون وليت معناها مصطلح نستعمله برشا ومصطلح العام تختاره اوكسفورد راه ماهوش اللي يجي. يبا خلينا نفهموا ساعه، هل تعفن الدماغ ما بين قوسين ولكن هو ريالمون خاطر تو نفهموا بعد علاش نقولوا تعفن كريمون، اما شنو تاثيره مثلا هل الكونتوني هذايا وهتعفن دماغ علينا نحن كبشر معنا؟
4: بيه أول حاجة وأهم وظيفة عنا ديجا الانتباه والتركيز. الكونتوني اللي كما قلنا تافه وسطحي، نوصلمون تافه وسطحي معنا ما فيهش قيمة مضافة، يعني كي تتفرج فيه ما تخرج بحتى معلومة، ما تخرج بحتى شيء معنا، ما فما حتى شيء يتزيد لك، ما نوصلمون تافه زيد معناها المدة متاعه قصيرة كيلكو سكوند دقيقة لا تارت. أفورس نقعدوا هكيك نسكرولي في الكونتوني هذيك يأثر على الانتباه والتركيز، يضعف الانتباه ويضعف التركيز، قدرتنا على التركيز تقل، نوليو ما عادش نجمو المهام الطويلة اللي ما عارش مثلا مش نركزو في كور باش نركزو في الخدمة باش نعملو مهمة تستحق معناها برشا وقت ان نقعدوا مركزين، ما عادش عندنا القدرة ان نركزو فيها، ولينا ميم با كيلكو مينوت ون سي بون نضيعوا التركيز وما عادش نتحملوا اصلا هكا الصبر المدة الطويلة.
0: حق جوستومون راهو هنا ممكن اللي زاد نلاحظوا على الكونتوني، هل موجود هذا كونتوني ماهوش طويل، كونتوني ما يخلينيش نركزوا برشا لنوليو حتى مثلا هاو نعطيو ليكزامبل بار اكزامبل نتاع يوتيوب. يوتيوب قبل كنا نركزوا مع فيديوهات طويل، فيديوهات تاع 20 دقيقه كانوا حاجه عاديه على يوتيوب، يوتيوبر يخدموا بون برودكسيون كنا نتفرجوا كنا نكونسومي، توا حتى يوتيوب ولات عامله يوتيوب شورتس معناها حاجه قصيره باش في ساعتين برك ناخذوا المعلومه ونتعداو. نتصور هذه التبعات،
4: احنا مانيش قاعدين ناخذوا في المعلومه، قاعدين نتلقاو بطريقه باسيف، مانيش قاعدين المخ ماهوش قاعد يخمم، فما كم هي تخمة معلوماتية، فما برشا معناها تحفيز كبير يصير في المخ، مي ما احنا مانيش قاعدين نخمو، المخ وكأنه في حالة متاع تبنيش، ماهوش قاعد يخدم،
0: ماهوش مركز يتقبل
4: معناها فوالا قاعد يتقبل أكاهو. وديجا هذيك هو معناها شي يحبه هو الالغوريتم ومعناها والكونتوني هذيك معناها مجهول باش يشدك اكثر وقت، ساعات تبدا الكونتوني تافه على الاخر، انت ساعات كي تكمل تقول انا كيفاش قاعد نتفرج معناها في السوية توا معناها لي كونتوني نتاع الغله وال
0: اي راهو فيهم الفريزه والمشمشه
4: هاي فريزه تحب بنانا
0: ما شاء الله،
4: حاجات ابسورد على الاخر، حاجات تافه على الاخر نتاع تقول انت كيفاش معناها العبد يقعد يتفرج فيها اي بورتون العبد تقعد بالسوية معناها فيديو ورا فيديو ما تفيقش بروحك تحل على جوست باش تشوف حاجه تلقى روحك في الفيديو ومن بعد تقعد تعدي هكيك لين يتعدى الوقت.
0: هي حاجه مخطره برشا هنا معناها الالغوريتم هو اللي يدز فيها الحاجه هذه. دونك معناها ممكن ثم مصطلح اخر زاد معروف يقولك سنيك كونتنت معناها هكا كيما سنيك معناها الافعى تبع بعضها حاجه كامله تبع بعضها تمشي، والكونسيبت هذا جوستمون راه يتبوشا ويكون موجود الحاجه هذه، المخ سارح المخ مبنج المخ جوست يتبع
4: وكذا. فما زيد هكا لي فيديو يبدا من الفوق عبد يحكي ومن لوطه فما
0: لعبه ولا فازه
4: اي فوالا هذيك اللوفر ستيميوليشن اللي تصير معناها للمخ تحفيز كبير دو تيل سورت انت يشدك باش تقعد تكمل تخرج من الفيديو ماكش فاهم حتى شيء، يبدا يحكي في نابورت كو ما تكملها معناها للاخر
0: وبعد تمشي تلوج على بارتو تاع الحكايه تقعد تعمل تلوج على بارتو وشير موجوده في تيك توك برشا الحكايه هذه ناس
4: فوالا قلنا ياثر على الانتباه والتركيز زاد على الذاكره ولينا ننساو فيسا معناها انت كنت تتفرج في معناها ريلز وتكمل ما تتفكرش فيش تفرجت معناها وحتى على معناها من بعد معالجه المعلومه وحتى في حياتنا اليوميه ميزا باغ معناها الكونتوني هذاك النوميريك ولينا ما عادش نشدوا المعلومات معناها على خاطر قاعد ياثر على الميموار دو ترافاي اللي هي الذاكره هذيك مجعوله باش نتقبلوا المعلومه ناخذوها ونستخدموها فرد وقت تلمون قاعدين هكيك معناها قدام الإكران والمخ ماهوش قاعد يخدم ولينا ناخذوا في المعلومه من غير ما نخدموا مخاخنا فما زيد حاجه خطيره برشا قاعده تاثر على القدره على اتخاذ القرارات ولينا ما عادش نجمو ناخذوا ما عادش نجمو اون ديسيد معناها ما عادش نجمو ناخذوا القرارات ما عادش نجمو حتى نخم معناها ما عادش فما تخطيط على المدى الطويل ولينا تلمون معناها تاثر على ان فيت الافراز المفرط نتاع الدوبامين اللي يصير اشاك فون احنا قاعدين نتفرجوا هكا المتعه الفوريه والسريعه اللي تجينا من الفيديو فيديو ورا فيديو اللي ما عادش نجموا قاعده تاثر معناها على مناطق في المخ اللي مسؤوله على اتخاذ القرارات اي اون بلوس نو سولمون معناها قاعده تاثر على الوظائف هذوك مي قاعده تعمل في حاله ادمان إذا كان نقارنوا معناها كيفاش قاعدين ندخلوا احنا ملو ندخلوا مانيش قاعدين بالذنب معناها للي فيديو هذوكم تدخل على حاجة معينة فولا تلقى روحك فقد السيطرة انك انك توقفهم للي فيديو قاعد تضيع في برشا وقت فما هك الرغبة متاع انك اشك فوا تحل تليفونك تتفقد وتأثيرات من بعد على التأثيرات معناها عليك وعلى الوظائف
0: في انا البوان ذي باش يهزني لحاجة اخرى مهمة برشا هو وسيمة ومعنا من نيكب ديجيتال قاعد مواكب الخبيب الذومة متاع متاع ديجيتال سنيك كونتنت داير ذكا هو مصطلحات داير جينا ديركت مو من اهل الذكر لوجيك معناها ولكن هناك قلت انه ندخل ولينا هكيك جست تضيع وقت ما نتحكموش كذا اعطينا كيفاش نعملوا الناس كيفاش نجموا نمنعوا روحنا من هل هالدوامة اللي الحقيقة إذا كانت دخلنا فيها نولي وصعيب ياسر نخرجوا منها
4: الساعة نشوف روحي إنا وقتاش قاعد ندخل على خاطر فما عبيد وليت تستعملها كوسيلة متاع تنظيم المشاعر ولينا ما عادش نتحملوا هكا المشاعر المزعجة والكل إذا فما شوية قلق ندخل أوب وكاني نعمل بوتون أون وأوف كاني نعمل أوف للمشاعر متاعي ما عادش نخمم ما عادش نحس ونسرح مع هكا الكونتونو هذيك نولي نرتاح تعطيني هكا راحة الفورية دونك نشوف روحي معناها أنا وقتاش قاعد ندخل فما الديتوكس توا نوميريك نحاول ننقص معناها على قد ما نقدر هو الحاجة الباهية اللي الدماغ مرن كيما يتعلم العادات السيئة والكل نجمو نرجعو معناها نعلمو العادات الباهية ويتحسن معناها ما يقعدش في الحالة هذيك مش حالة دائمة دونك نعملو ديتوكس نقصو من الوقت متاع الاكسبوزيسيون هذيك للي زيكرون نحاول نعمل حاجات أخرين حتى كان أنا مش نشد الاكرون نحاول نعمل حاجات أخرين أباغ الفرجة على المحتوى هذيك على خاطر قاعد يأثر لنا حتى على ان التفكير النقدي ما عادش قاعدين نخمو معناها نشوفوا حاجات اخرين حتى كي نتفرجوا في نعرفش سيري ولا حاجه باقي خير على خاطر فما فكره فما كويرونس فما حكايه انت تخمم تخليك تخمم فيها
0: ولكن الكونتوني هذيك يبدا ما عندوش معنى معناها جوست هكاك موجود ما عندوش معنى
4: فما زاد حاجه مهمه برشا تعاون المخ انه يرجع معناها الوظائف نتاعو هي القرايه نرجعوا نقراو كتب
0: وي ان شاء الله ان شاء الله علاش ليه بالحق راهو شو نجمو ندمجوا التكنولوجيا بقرايه الكتب فما الكيندل او لكن فما شكون اللي يقعد متشبث بالكتاب يحب الاوراق يحب هكا كذا غرام الحقيقه مي دو توت فاسون خلينا نبعدوا من هالكونتوني الحقيقه اللي ضيع لنا وقتنا كونتوني تافه كونتوني وصلنا لموضوعنا اليوم تعفن الدماغ البرين روت الفيديو كامله كي العاده تلقاو على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام موضوع مهم برشا كي العاده ديما نحكيو صحه نفسيه في بنت لفام ميرسي بوكو الاخصائيه النفسيه ايناس شعل بن كنت بحثينا اليوم اكيد ديما تلقاونا مع الحديث غير بوع نتاع الليل من الاثنين للخميس في بنت لفام في فسر لي احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل لكن يجيكم مراد الدريدي في الاخبار

0: موزيك راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزيك فم أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تونس تستضيف يومي 5 و6 مايو الجاري الدورة 5 لمنتدى المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بمشاركة خبراء وصناع قرار من داخل البلاد وخارجها في إطار تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر. ومنال عرفة منظمة التظاهرات توضح في تصريح لموزيك أن اختيار هذا المحور يأتي استعدادا للتشريعات الدولية الجديدة، خاصة آلية تعديل الكربون على الحدود التي تدخل حيز في سنة 2026. وأكدت أن المؤسسة التونسية خصوصا المصدرة مطالبة بتقليص بصمتها الكربونية للحفاظ على تنافسيتها.
2: نحن كل عام نختاروا تيماتيك، السنة كما تراو اخترنا تيماتيك دي كاربوناسيون دو لونتربريز بور ريبوزيسيوني ليكونومي تونيزيان، خاطر اليوم لازم لي زونتربريز توينسا يطيحوا ينقصوا في البصمة الكربونية نتاعهم، على خاطر فم اذا ما نكونوش اليوم ريسبونسابل ونخدموا على البصمة الكربونية نتاعنا فم خطر كبير قاعد يستنى فينا ويستنى في الاقتصاد التونسي، خطر على لي زونتربريز سورتو اكسبورتاتريس اوتوماتيكمون باش نتضروا في الاقتصاد التونسي. ماج دو مارك دو لونتربريز سي لا ار اس. قبل ما نحكيوا على اي حاجه ما تخسرش مارشيات، حتى اليوم اذا ما تعملنا ما نطبقوش القانون هذا وما نقصوش من البسمه الكربونيه نتاعنا باش نخسروا مارشيات اوتوماتيكمون باش نخرجوا من الاسواق العالميه.
1: الخطوط التونسية تطلق خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والرفاه خلال الرحلة. وتمكن هذه الخدمة الحجيجة من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. البنك التونسي للتضامن يعلن الثلاثاء عن إطلاق منتوجين رقميين جديدين، وهما بي تي اس باي المخصصة للدفع عبر الهاتف الجوال وبي تي اس نت منصة الخدمات البنكية عبر الانترنت، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى التحديث وتحسين تجربة الحرفاء. وتعكس هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن البنك حرص المؤسسة المالية على تعزيز قربها من حرفائها والاستجابة لمتطلبات الاستخدامات الرقمية الحديثة على مستوى السرعة والأمان وسهولة نفاذها. في أخبار العالم، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول خلال مؤتمر صحفي أن 10 بحارة مدنيين لقوا حتفهم جراء النزاع الدائر في مضيق هرمز. وأكد روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف المسيرات والزوارق التي تشكل تهديدا لقوتها، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية دمرت 7 زوارق إيرانية سريعة في المضيق، وشدد على أن واشنطن تنشر أصولا إضافية لتوسيع نطاق المظلة الدفاعي الملاحة التجارية واستعادة حرية الملاحة في المنطقة. وزارة الداخلية السورية تعلن اليوم الثلاثاء إحباط ما وصفته بمخطط إرهابي واسع وتفكيك خلية تابعة لحزب الله اللبناني كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد، في حين نفى الحزب علاقته بالخلية المذكورة. نهاية الموجز مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس بنت الفم
3: بنت الفم
0: من 9 للنصف الليل يسر جديدي سيليكسيون طرب.

Barry White can get enough of your love, babe. Live على موزيكا فيم من Gold Music والموزيكا مازلت متواصلة. بنت فيم. نرجع شوية للجديد و. من كولابوراسيون بينت كوميم عصر قديم شوية نحكيو على مساري واللي خذيت عليه المشعل اليانا أنا لحال.

عمر مصطفى لمستك. تخلطنا الاخير بنتلفين بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكامل الفريق دالي في الاخراج الحاج مكرم في ستوندار والليكيب ديجيتال. احنا كالعاده نعطيكم رونديفو غدوه في نفس التوقيت، 3 سوايع من بنتلفين فيهم الربح والكاش، احسن مزيكا وديما لابونيمور. بعد شويه تلقاو مردد ريدي في الاخبار، لكن قبل كالعاده نختموا بالمزيكا غنيه ليجندير وان ديو جمع بين زوز حضارات وخليهم يتقابلوا في univers واحد. كان معاكم يوسري جديدي، خليكم مع ستينغ شاب مامي ديزرت روز. تصبحوا على خير.

0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال أفريل 2026 تبلغ مستوى 5.5% مقابل 5.6% في أفريل 2025 وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء الثلاثاء. عدد كبير من رواد الأعمال والمؤسسات الإيطالية يشاركون الاثنين في بيروجيا بإيطاليا في فعاليات عرض تقديمي عن تونس، مما يعكس الاهتمام بالسوق التونسي وفرص التعاون. وأبرزت النقاشات خلال هذا اليوم المخصص لفرص الاستثمار والتجارة والتعاون بين تونس ومنطقة أمبيريا الإمكانات الاقتصادية لتونس، إلى جانب فرص الاستثمار والشراكة وتطوير التبادل خاصة مع هذه المنطقة الإيطالية. الخطوط الجوية التونسية تعلن الثلاثاء عن برمجة 44 رحلة ذهابا وإيابا مخصصة لنقل حوالي 5700 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة من 7 ماي حتى 14 من جوان، انطلاقا من 5 مطارات تونسية، وذلك استعدادا لتميم موسم الحج لسنة 2026. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا، وبالمعهد التحضيري دراسة العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا دورة 2026. إنهاء تكليف بالحسن شيبوب بمهام مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة وفق ما ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير. البنك الدولي يتوقع أن الحرب في الشرق الأوسط ستلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وأن ترتفع أسعار السلع العالمية بنسبة 16% هذا العام، بينما قد ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 24% وهو أعلى مستوى لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. مع دخول اليوم 68 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ينقضي ثاني يوم من تطبيق خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أطلق عليها اسم مشروع الحرية دون تحقيق نتائج واضحة. وفي مساء أمس قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن عملية الغضب الملحمي انتهت وحققت أهدافها، وأضاف أن الرئيس ترامب لا يفضل الحرب. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن أمريكا وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقفة النار والحصار، مضيفا أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز وأن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة للولايات المتحدة. من جهتها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها أن الرئيس ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتواصل إلى تسوية مع إيران. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي. الأولى في تونس.